0: في داري سجنتني، حتى الماكلة فضلة عطتني، حتى ابتسامة الطفولة منها حرمتني. آه يا حنينة يا أمي، الآخرة خداتك مني غصبا عني. في نومي وأحلامي أنشوف لطيفك في الليل يحضني، كنت صدر حنين لي تضمي راح الحن، هل كنت علي تحني. لك تحية يا أختي ملاك، وتحية طيبة للجميع إن شاء الله.
1: تسلم الله يعزك. شكرا شكرا يا الشاعر، صح لسانك، بارك الله فيك، بارك الله فيك على المشاركة الطيبة، لأول مرة يشارك معي، ودائما هو متابع سابقا من سنوات فاتت، وأيضا هالسنة هذه. عطر سبتمبر تقول صح لسانك، وفقدانهم فقدان صعب والله، ربي يرحم أبي وأمي وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. بح احنا تكلمنا قبل المكالمة على شن هو بر الوالدين، وقلنا ان البر الوالدين مش كلمة حاضر يا جماعة الخير، ان هي كلمة اعتيادية كل شخص يقول فيها، ولكن البر هو اسلوب حياة بالكامل. البر انك انت تسمع كلامهم، تسمع لهم باهتمام، يعني تعطيهم ودنك وباهتمام، مش مجرد انك تسمعهم هيا كملوا بسرعة وخليني نطلع، او لا لا لا، انك تسمع لهم باهتمام، انك انت ما تعليش صوتك عليهم، ما تعليش صوتك عليهم، تتحملهم خاصة في الكبر لما يكبروا، وتدعي لهم، وتكون سند ليهم وقت ضعفهم. شفتوا كيف؟ تكون سند ليهم وقت مرضهم، وقت تعبهم. وعليكم السلام لكل من جاء، أهلا وسهلا. فبر الوالدين مهم جدا يا جماعة الخير. ربي قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني حتى كلمة أف ربي نهى عنها. شفتوا؟ حتى كلمة أف، مجرد كلمة تعتبر فيها عادية، يعني تعتبر فيها مرات في ناس يعتبر فيها عادية، لكن ربي نهى عنها. فكلمة أف مذكورة في القرآن الكريم، يعني حتى الضيق البسيط محسوب يا جماعة الخير. مرات يقول الإنسان أنا ما نغلطش فيهم وما نغلطش عليهم، لكن أسلوبه أحيانا يكون قاسي، ردوده ناشفة وجافة، صوته عالي عليهم. والبر مش بس انك انت ما تغلطش، راه البر انك انت تحسن اليهم. فخامة يقول بر الوالدين يكون برحمة وتقدير واهتمام. اي والله البر انك انت تحسن ليهم. راه في سؤال جاني قال لي واحد منهم تكون دليل ليهم. اي والله في سؤال جاني قال لي هل الأم لها الحق أن هي تختار؟ معنى الموضوع ما ليش علاقة بشيء، ولكن الاختيار دائما في الدراسة في الزواج فكذا يرجع العاتق لك أنت، لأن هذه حياتك أنت، بس ما فيش بالس أنك أنت تسمع لهم، تسمع وجهة نظرهم نصيحتهم، لكن في النهاية هذه نعتبر فيها حاجات اختيارية لك أنت، في زواج، في خدمة، في كذا، في دراسة، في كذا، هذه كلها أمور اختيارية لك أنت، تسمع لهم، تبر بيهم، لكن في دائما قرارات شخصية خاصة بك أنت. هذا لا يعني أنك أنت تعارض أو أنك تسبب مشاكل، ولكن تحاول أنك أنت تجلس معهم وتفهم سبب الرفض، تفهم السبب ليش هي مثلا مش راضية على فلانة أنك تتزوجها مثلا. فهذه من الأشياء اللي لازم أن الإنسان يجلس مع أم أبوه يفهم وجهة النظر، لأن كده في وجهة نظر لا أكثر ولا أقل. به سؤال الحلقة اليوم واللي حابة ان جاوبوه بصراحة، شنو اخر موقف خلاك تحس بقيمة امك وابوك؟ شنو اخر موقف خلاك تحس بقيمة امك وابوك؟ نبي نقرأ تعليقات. ميما تقول البعد يعني الغربة ما بين قوسين، ايه غربة زي ما قلت، هذا اخر موقف خلاك تحسي انك انت بقيمة امك وابوك وكيف انك انت فقدتيهم. الو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أنا وليتك يا أختي ملاك، يا أختي ملاك، ولا يمكن نحاول ما حصلتي. أخوي كانت بعتها تتسلم عليك، هلبة.
1: مرحبتين بها، أهلا وسهلا.
2: والله كانت بحتاج توامشت، والله من بكر نحاول ما حصلتكم.
1: باهي سلم لي عليها، وصل لي سلامها، وإن شاء الله ربي يعطيها الصحة يا رب.
2: إن شاء الله حتعطيك الصحة، وإن شاء الله واللي كل من يفقد أمه الله يرحمها ويرحم موت المسلمين والمسلمين المؤمنات يا رب.
1: اللهم أمين، بارك الله فيك.
2: ونحيي أم سند، أم سند هذه بنت عمتي. نحييها وربي يشفي عمتي. ونحيي عمارها، نقول الحمد لله لسلامتها في العملية لهينا. ونحيي كل من يعرف أحمد.
1: بارك الله فيك، إن شاء الله وصلت التحية. شكرا، سلم لي على الوالد.
2: إن شاء الله من الفتوك وكل المدعين والمدعات يا رب.
1: إن شاء الله، بارك الله فيك أخي، بارك الله فيك.
2: الله إن شاء الله.
1: الله يعزك، شكرا، بارك الله فيك وخي، ويحفظ لك أمامتك يا رب، وسلم لي عليها وبلغ لها تحياتي يا رب. وتمنيت أن هي تكلمني ونسمع صوتها، وإن شاء الله يا رب ما تفقد صوتها يا رب. فسؤالي لليوم، اللي حابين يجاوبوا على سؤالي سواء على السوشيال ميديا، التيك توك والفيسبوك، وأيضا للناس اللي تسمع فيها عبر أثير راديو السرايا، اللي حابين يشاركوني على 092-150-59-99، شن أكتر موقف خلاك تحس بقيمة أمك وبوك؟ في ناس بتقولي الغربة، في ناس تقولك صارت لي مرة أزمة مالية حسيت بقيمة أمي وبوي. يلا، أنا في انتظار إجاباتكم على السؤال هذا، ولكن حنحكي لكم قصة يعني عن الأم، وإن شاء الله يا رب تسمعوها، بس أسمعوها بقلبكم لو سمحتوا، أسمعوها بقلبكم. في شاب ناجح هلبة مش شوية في حياته، عنده خدمة وعنده سيارة وعنده أصحاب، لكن أمه كانت كبيرة في السن ومريضة، كانت كل يوم تتصل به وهو يرد بسرعة مستعجل، يما بعدين راني مشغول، حاليا مشغول تون كلمك إن شاء الله. في يوم من الأيام اتصلت أكثر من مرة وما ردش عليها. لما رجع للحوش لقى الناس كلها مجتمع عندهم، وأمه توفت وخدها الأجل. لقى ورقة على سريرها مكتوبة فيها: سمحني يا ولدي لو أزعجتك باتصالاتي، كنت بس نبي نسمع صوتك. شوف الرسالة مكساها، سمحني يا ولدي سمحني يا ولدي لو أزعجتك باتصالاتي، كنت نبي نسمع صوتك. شفتوا إجابة بسيطة أو رسالة بسيطة للناس اللي حاسة، والناس اللي تحس بقيمة أمها وأبوها، وتعرف الرسالة هذه شو معناها. هي طلبت منها السماح، أمها طلبت منها السماح، وأمها طلبت منها السماح لأن أزعجتها باتصالاتها، كان طلبها بس تسمع صوتها. فاصل، يلا فاصل.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

نبي نسمع صوتك. شوفوا الأم كيف اعتذرت من ولدها، لأن هي حست بروحها إن هي عبء عليه، حست إن هي اتصلت به هلبة وزعجاتها باتصالاتها في خدمتها مع أصحابها، لكن كان طلبها الوحيد اللي هي قبل ما تموت كانت تبي تسمع صوت ولدها. شفتوا هي توفت لكن خلت لها رسالة، والرسالة هذه يقعد طول عمره متفكرها الرسالة هي، ويقعد طول عمره حاس بالندم لأنه هو ما ردش على مكالماتها، حس روحه طول عمره أنه هو مقصر اتجاه أمه. وعليكم السلام. شوف شفتوا شن أصعب من الندم؟ مرات تكون مكالمة من أمك وانت ما ردتش عليها، لكن وقتها كانت محتاجاتك، كانت ممكن تبي تسمع صوتك. مرات هي صايرة معها شيء، مرات هي مريضة. فأصعب شيء في الندم تجاه والديك انك انت مرات ما تردش على مكالمة منهم، مرات تندم على قاعدة 5 دقائق معاهم فقط تساوي الدنيا وما فيها، ومش هيحس بموضوع هذا الا اللي حس بقيمه ام ابوه او اللي فقد ام ابوه. هيحس بكل كلمه اليوم قاعده نقول فيها، بكل تعبير قاعده نعبر فيه. ما قلت لكم اليوم الموضوع ما هوش موضوع كلام مرتب فقط، انما من القلب للقلب، كلام بسيط يحتاج منكم انكم انتم تسمعوه بقلبكم مش بودانكم يا جماعه الخير. تكلمنا على الام، اللهم امين يا رب العالمين، اللهم يرحم مولتانا يا رب، اللهم امين، بارك الله فيكم. تكلمنا على الام وعرفنا ان الام تحت رجلاها الجنه، تحت اقدامها الجنه يا جماعه الخير. فما ننسوش الاب البطل الصامت. على سموه البطل الصامت لانه ما يشكيش، لانه ما يتكلمش، لانه ما يمنش، لانه ما يقعدش طول عمره يحكي شن صار معاه. الأم غالبا دائما دائما دائما تعبها يكون واضح، تعبيرها ليك يكون واضح صريح، لكن الأب لا، يختلف تماما في التعامل، تعبه ديما ساكت. الأب يحب لكن بصمت، يحب بتعامل، ما يحبش بكلام أو بتعبير، يخاف بصمت ويتعب بصمت. يمكن هو ما يقدرش يعبر أو يحس فيها رزينة عليه، لكن يوريها ديما بأفعاله. فالأب عظيم وبطل عظيم، قاعد يواجه في الحياة، في صعوبات الحياة، في ظروف الحياة، في مآسي الحياة، باش يوفر الحياة الكريمة أفضل حياة لأبنائه، وباش إنهم ما يمدوش يديهم وما يحتاجوا لحد، يكون كل شيء عندهم ومتوفر عندهم. ولو حس بتقصير يقعد ليل نهار سهران ويشتغل ليل نهار باش يوفر لبنته ويوفر لولده عفوا. فسبحان الله، يعني حتى لو ركزوا معاي في الكلمة اللي بنقولها، الأم والبو حتى لو زوجوا أبنائهم يقعدوا حاملين همهم للممات، يقعدوا دائما يفكروا فيهم، يفكروا في مصلحتهم، يخافوا عليهم، يحسوا أن رسالتهم ما انتهتش، مش مجرد أنه هو خلاص أسس عيلة ولا هي أسست عيلة ولا جابوا أبناء وأحفاد خلاص انتهت الرسالة، لا، هم يحسوا أن الرسالة مستمرة معاهم إلى آخر رمق، إلى أن الله سبحانه وتعالى ياخذ أجلهم. خلاص يحسوا أن الأب والأم خلاص هنا انتهت الرسالة، هنا ربينا وكفينا ووفينا، خلاص هنا ننتقلوا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وإحنا مطمنين ومرتاحين ومش مقصرين اتجاه الأبناء. شفتوا كيف؟ فرسالتهم دائما محفوظة ودائما موجودة يا جماعة الخير. شفتوا حتى الأمرة مرات تقول فيها الكلمة إن خلاص هاو بنعطي بنتي بتتزوج، أو ولدي خلاص توه بيأسس عيلة وبيبني أسرته.

وبيلها في حياته، ولكن تلقاها دائما تاكل في همه، دائما تسأل عليه وعلى أحواله، تتمنى أنه دائما يكون بأفضل حال مع زوجته وأبنائه. ونفس الشيء البنت، فرسالتهم ما تنتهيش في الدنيا هذه. من يوم يجيبوا صغار لحد ما يوفيهم الأجل، هم رسالتهم مكملينها وعلى أتم وأكمل وجه. ليش؟ لأن عارفين المسؤولية هذه أعطاها لهم الله سبحانه وتعالى، ويبوا إن هم ما يقصروش، يبوا إن هم يوصلوا بين يد الله سبحانه وتعالى وهم خلاص موفين حق أبنائهم، مش مقصرين معاهم في شيء، موفرين كل شيء، ويلحقوا حتى على أحفادهم على فكرة، ويحافظوا على أمانة أحفادهم، يعني مستمرة رسالتهم حتى لأحفادهم، مش إن البو للابن والابنة، لا، رسالتهم تكمل معاهم حتى لأحفادهم، فيقعدوا دائما ينصحوا حتى في أحفادهم. تفضلي يا جرين، تيجي تتصلي بينا يا جرين على 092، أو نتصل بيك على أبعتي لي مسج بس. فرسالة الوالدين ما تنتهيش، وباش إنك أنت أو أنتي توافي حقهم أو تعطيهم حتى جزء من حقهم، صعب صعب للأمانة. وأمتى تحسوا بالقيمة هذه؟ لما تفقدوهم، ولما تديروا عائلة وتأسسوا عائلة وتبنوا عائلة وتجيبوا صغار، وقتها تحسوا بخوفهم عليك، تحس إنك أنت خايف على ابنك، خايف على بنتك، وقتها تقول الله كيف كان بوي، كيف كانت أمي، كيف يعني. الحياة مدرسة تعلمكم، فاللي عنده والدين حييني بر بيهم يا جماعة الخير. وإذا توفاهم الأجل ما ينساهمش في دعاءه وفي صلاته، ما ينساهمش في إنه يصدق عليهم، إنه يقرأ لهم قرآن، ما ينساهمش من ناحية الزيارة ليهم. فالأب لما يشتغل يا جماعة الخير ويتعب باش إنه يوفر، يا صراحة لما يقلق عليك ولما يخاف عليك لو أنت تأخرت أو أنت تأخرتي وما روحتيش أو أنت ما روحتش، يعني ساهر مع أصحابك في الليل، يبدأ أبوك يتصل بيك، خيرك ما روحتش، خيرك تأخرت، هذا من خوف عليك. لما يحاول هو يحميك حتى من نفسه وقت الغضب، يحاول الأب دائما يتجنب الأبناء. ليش؟ باش يحميهم من الغضب اللي هم أصلا مش أساسا هم اللي فيه، لا لا لا، من ظروف الحياة، فيحاول يحميهم. وفي ناس ما عرفوش قيمة أبوهم إلا بعد ما فقدوه. وفي حكمة تقول الأب ظل ما تعرف قيمته إلا لما تفقده. الأب دائما سند لك، سند ظهر، فهمتوا؟ هناخد فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل القصير، ناخذ المكالمة من جرين. يا مساء الخير يا جرين، نورتي.
1: مساء النور والسرور والعافية والعطر المنتور. فتحتينا موضوع،
0: أنا بس نقول لك على حاجة قبل ما نفتح فتحت الموضوع، أنا عارفة أن الموضوع هذا حساس بالنسبة لك، وفي نفس الوقت ما دام أنت طلبتي المشاركة في الموضوع فأنت عندك زي ما نقول إحنا ما تضيفي له.
1: أوكي. إحنا بتعرفين إن إحنا كنا تربينا بين أب وأم، فما بناخدوش حق نضيعوش حق الأب، لأن الأب هدايا مهما قلنا فيه مهما حكينا عليه شوية فيه ما نقولوش شيء. أنا بالنسبة لي والدي رحمة الله عليه كان حبيبي ودائما حبيبي رحمة الله عليه، بس فقد الأم سبحان الله بعد الأب فقد الأم الحياة تتساوى سبحان الله. بس أنا بنقول لكم كلمتين هما شعر مش أنا اللي قلتها، بس قال لك بلا الأم ما ينفع البيت بحالة، هي بركتها وموافقة وحبالة، هي الركيزة وهي اللي عليها كل شيء تطريزة، زارع الله الحب فيها غريزة، فدا عيالها في روحها حمالة، هي العميرة وهي اللي بلاها ما تصير بصيرة، وهي لمة الوشون كيف الميرة، بلاها يعدوا كل حد في حالة، على قرعة الغايب تقول غفيرة وتحسب حساباتها، وله أوزالة وتقعد حدا المريض كضريرة، تعرف مواعيد الدواء وكالة، بلالهم ما ينفع البيت بحالة، هي بركتها وموافقة وحبالة. ورحمة الله على والدتي وأمواتكم جميعا أمهاتكم، ويحفظ الحيين، وإن شاء الله نكونوا مستورين وقمنا بواجباتنا معهم. وبالله عليكم اللي عنده أم، هذه نصيحة مني، عنده أب يحتويه يحبه يحضنه يشمه، لأن الحاجات هي بعد وقت نبدو مستحشينها هلبة، مهما حكيتي مهما قلتي، أنا عن نفسي مهما حكيت مهما قلت مهما قعدت مهما خدمت حسي نفسي قصرت. ونصيحة مني حبوهم، ما تنسوا مشرام، يبدو أطفال يكبروا يقولوا أطفال، زي ما أنت كنت طفل ما حرموك من شيء أنت ما تحرمهمش، هو حب نزرعه يزرعه هم، ويريت يكون الحصاد حلو.
0: الله يعطيك الصحة وتسلمي على
1: شكرا
0: بارك الله فيك، شكرا. بارك الله فيك يا جرين على المداخلة الطيبة، واللي يعطيك الصحة، يعطيك الصحة لسانك، كلامك جميل ونصيحتك جميلة، شكرا بارك الله فيك. عندنا مكالمة، يلا. السلام عليكم.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عمي عبد الله أبو ماس، عندك تردد في الصوت.
2: حاجة سبيل تمامه.
0: أيوه توكي تمام، تفضل. هاي
2: وانت تحكي الموضوع اليوم على فيك ولا
0: إيه؟ على بر الوالدين يا عمي عبد الله أبو ماس.
2: باي قال لك لا، الوالدين لا والله يعني ما هم مثلا ليك.
0: صحيح.
2: نقول لكل سمعين كل من يستمعي الآن، نقول لكم راه الدنيا بعد فراق الأم الأب والأم الضحك معاها محرم. يا أخوتي يا خواتي يا أمها سمعين، الله يغفر ويرحم كل من توفى لي أب وأم. وانت تحت الموضوع قلت أنت على الوز اللي قال بكلم أمها.
0: إيه.
2: الأمة تقصبيه وهو ما بيشيرد عليها.
0: صحيح.
2: قال لحظة بس دقيقة يوم، لحظة بس دقيقة يوم، نبي نسمع رناتك ليا، لحظة بس دقيقة يوم، نبي نحس الخوف علي، من غيرك شاقي بهم، من غيرك مشغولة بيا، لو كحيت احتاك تسم كان غفيت تغطي فيا، واللقمة توصل لفمي، ما تبيش واهدية، نرجاك رنات تمي ونعاود لك، لحظة راجيني من فضلك، لحظة بس دقيقة يمي.
0: الله يعطيك الصحة.
2: يا اخواتي يا امهات السمعين، راه والله الام وحتى الاب، احنا لازم نحكوا على الام، لان الام هي اللي تخلق الجنة.
0: صحيح.
2: الام هي اللي تخلق الجنة، قال لك ان الجنة تحرق دام الامهات. طبعا بيطلب من كل من يستمع الان، انت يا ملاك وكل من يستمع لي الان، وانت ما سامعين وانت ما عم تكسر كنتم، كل من يستمع لي الان أول حاجة نشهدكم بالله والعشر لبناء، نشهدكم بالله والعشر لبناء، اللهم إني بلغت، اللهم إني أشهد. كل من تحية وجنبه بالله عليك بالله عليك بالله عليك بالله عليك لكن حتى حاسب راه بوس يديها وبوس راسها وانزل على رقابك وبوس قدمها لان قدمهم هو بيدخلك الجنه وانت يا ملك اتنسي لما تروحي بري لمامتك كان امك جنبك بري بوسي راسها وبوسي يديها وانزل على رقابك وبوسي قدمها.
0: حاضر يا عبد الله.
2: والله انا وانا بلغتك براو اللهم اني بلغت اللهم اني اشهد يا رب اشهد اشهد على كلامي وسمعيني كلام بوش كلام بوش نفذ الوصيه دي خذ حق يا رب العالمين حتى حاسب يجيب خذ وراه وابو عبد الله ابو ميس تربكم شهيدين وانتم مت مجاهد واليوم بعيد عليه حتى بالتليفون
0: بارك حتى الله فيك
2: قول يا امي بالله حط تليفونك على راسك
0: بارك الله فيك
2: حط تليفونك على راسها وابوسها ولا حطي عيديك وحطي عليه تحت قدمك واللي بيموت قدمك لان قدم امك هذا بيدخل الجنه له.
0: بارك الله فيك عمي عبد الله
2: بالله عليك بلغتك براه يا ملاك.
0: نعم
2: لو انت قاعد عم تجي فما ساعه مع الساعه 2
0: انا الساعه كم نجي
2: العاده تجي فما الساعه 2 في الليل
0: والله ما نعرف العاده امتى كنترول ما نعرفش العاده امتى
2: اي مع الساعه 2 وساعه 2 المسرعين راكدين
0: والله تو نكلموا الاداره ونشوفوا شو الاشكاليه بس
2: انت خلاص مع الساعه 11 مع الساعه 12
0: بحاضر حاضر عمي عبد الله ومس حاضر
2: يعني كلام يا ملك يا محمود في ختام الكلام نختم كلامي بالصلاة ونصلي ونبارك نختم كلامي بالصلاة ونصلي ونبارك على كل سمعين أخوة أخواتي المماتي السلام عليكم وصلوا على سيد الخلق نبيكم وبارك الله فينا فيكم وسلام من الله عز وجل لنا لكم ربي يحفظكم حفظ الله ليبيا والبسها توب أمن وأمان لشرقنا لغربنا لجنوبنا يا رب
0: يا رب
2: يا كريم يا رحيم اجعل كل بيد كل بيا اخوتي المتحبين برحمتك يا ارحم الراحمين ونحب نحيي كل السامعين من اخوه من اخوات من امهات اللي سمعوا لي ملاك الان تحياتي لكم وانت ما بتتحرم تحياتي لكم
0: شكرا
2: مقبلت تحياتي بارك الله فيكم ما مقبلتوش تحياتي حتى بارك الله فيكم بس انا نحبكم بالله في الله
0: شكرا عمي عبد الله ابو ميس
2: الله
0: يبارك فيك الله يعزك الله يعزك بارك الله فيك شكرا على المكالمه يا عمي عبد الله ابو ميس وربي يطول في عمرك وشكرا على النصيحه شكرا على النصيحه بارك الله فيك جزاك الله خيرا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك أهلا وسهلا بكم جميعا شكرا شكرا على تعليقاتكم الجميلة بارك الله فيكم جميعا من الحكم اللي حنعطيها لكم خلوني نحكي لكم حكم من القلب حكم من القلب في موضوع حلقة اليوم رضا الوالدين من رضا ربي واللي بر والديه غالبا يلقى البر حتى في ولاده والدنيا دين زي ما تدير يندهر لك والكلمة الطيبة صدقة يا جماعة الخير خصوصا مع الوالدين مرات تتخيل ان البر لازم يكون بشيء كبير لكن مرات تكون من ابسط الامور وهي اللي تفرق رساله منك لامك رساله منك لابوك رساله انك انت تطمن عليها مكالمه اتصال سريع فقط مش هياخذ منك دقائق مش هياخذ منك ثواني انك انت تهدرز مع ابوك تحكي له شن صاير لك امك نفس الشيء سؤال بس مجرد اسئله مو مش حيطلبوا منك الغالي والثمين تسالهم شن ناقصك شن ناقصك يا امي شن ناقصك يا ابوي هادي عندهم بالدنيا هم مش حيطلبوا منك راه والله الام والبوي يتحشموا من صغارهم يتحشموا حتى يطلبوا منهم مرات حتى الخبزة يقول لها مثلا نجيب معاك خبزة يحسها رزينة البو يحسها رزينة أو الأم تحسها رزينة عليها فما بالك لما أنت تسأل أمك بوك شن ناقصك شن ناقصك تلقى بوك أو أمك حتى ناقصهم 60,000 حاجة مستحيل يطلبوا منك مستحيل يطلبوا منك هيك تحس أن البو والأم الأم هيك بالطريقة هذه فلما تسألهم شن ناقصك عندهم بالدنيا، مجرد سؤال بس بسيط يحسسهم بقيمتهم كأم وأب. سؤالك عليهم، اتصالك بيهم، رسالة فقط، كلها تفرق عندهم وعندهم بالدنيا كامل. به دائما نحب نحكي قصص من السيرة النبوية، ونحاول دائما ناخد قصص تخص الموضوع الحلقة. اليوم نتكلم على قصة أويس القرني. تعرف أويس كنترول؟ من أجمل القصص في بر الوالدين. أويس هذا كان رجل صالح، وكان يتمنى يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عنده أم كبيرة في السن وتحتاجه، وكان قدامه خيارين فقط: يسافر باش يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقعد يخدم أمه. فشن اختار هو بين الخيارين هما؟ اختار أمه. تخيلوا أنت، شوفوا العظمة، الرسول عليه الصلاة والسلام باش يشوفه، وحلم من حلمه أنه هو أويس يقابل الرسول عليه الصلاة والسلام، على أن هو يخلي أمه المريضة والكبيرة في السن. فاختار شني؟ اختار أمه. تخيلوا أنه هو اختار خدمة أمه على شيء يتمناه من قلبه، أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يشوفه بس. شوفوا سيد الخلق، لما كان أويس بين خيارين بين سيد الخلق وأمه اللي تحت أقدامها الجنة، اختار أمه، اختار خدمة أمه عليه شيء يتمناه قلبه. قرين حتى أنا اخترت أمي وأبوي رحمة الله عليهم. أي والله، ولك الأجر يا قرين، ولك الأجر والله، لأنك أنت برة بيهم، برة بأمك وأبوك، ربي يعطيك على قسمة، أنت وفيتي حقهم، ربي يعطيك إن شاء الله ويرزقك، مبروكة. إيه وتو يختار في مرته ويفوت في أمه. إيه والله يا مبروك. إيه والله تو بدأ يختار في مرته، يختار في صغاره ويسيب في أمه، ولا يسيب في أبوه، ويرضي في زوجته ويرضي. نسأل الله السلامة، والله نسأل الله السلامة. فأويس هذا اختار خدمة أمه على شيء يتمناه قلبه، وهذا يورينا قداش ان بر الوالدين مكانته عظيمة عند ربي. مرات عبادة كبيرة مش برا البيت، مرات العبادة في حوشك مع مني، مع امك وابوك. شفتوا؟ رنيتوا. وكان مثلا انا نسألكم سؤال، لو انتم انحطيتوا في نفس موقف أويس وقصة أويس، وقالوا لكم تختاروا أمكم ولا أنكم أنتم تشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وتجلسوا معاه، في منكم بيختار؟ بيقول لك أنا بنختار أمي وبوي، مدام هو مريض أو محتاجني مش هنخلي بوي، وحنختار أني نخدم أمي ونخدم بوي على شيء يتمناه قلبي، أني نشوف الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هو لما اختار أمه وبوه، واختار أن بر الوالدين ويبر بهم ويحسن بهم ويحسن بأمه، ويختار أمه على شوفة الرسول صلى الله عليه وسلم، جزاه الله إنه هو بيشوفها في يوم غضوة، شوفها في جنة الخلد. شفتوا؟ الله عوضه بشوفة النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. شفتوا كيف؟ مش تعرفوا إن مكانة بر الوالدين ما هيش مكانة بسيطة يا جماعة الخير، مكانة عظيمة عند ربي. به من الأخطاء اللي دائما نديروا فيها مع والدينا وإحنا مش حاسين، من الأخطاء اللي نديروا فيها مع والدينا وإحنا أصلا مش حاسين بالشيء هذا، أو ممكن مش واعيين بالشيء هذا، ولكن لازم إحنا ننتبهوا لتصرفاتنا، لازم إحنا نكونوا صريحين مع أنفسنا وشن هي الأخطاء اللي نطيحوا فيها. كنا ما فيش إنسان مش معصوم عن الخطأ، ولكن الإنسان يصلح من نفسه، يكون صريح مع نفسه، يواجه نفسه، من الأخطاء هذه إن إحنا نردوا بعصبية، نردوا على والدينا بعصبية، إن إحنا نرفعوا أحيانا في أصواتنا. ليش؟ لأن مرات إحنا نمر بضغوطات نفسية من الأشياء المحيطة بينا ومن الحياة، فأول ما يكلمونا أمنا وبونا انفشوا غلنا فيهم بمصطلح اللهجة الليبية، نرفعوا في صوتنا عليهم، نردوا عليهم بعصبية، نتجاهلوا كلامهم، ما نركزوش في كلامهم، نكونوا طول الوقت شادين التليفونات وجنبهم وإحنا مش حاسين بقيمتهم ومش حاسين بهدرزتهم معانا ولا نصايحهم لينا، مجرد ان احنا شادين تليفوناتنا ونتصفحوا في السوشيال ميديا او ردوا على رسائل من صديق او قريب او اي احد، ونسين ان امنا وابونا جنبنا ومش عاطينهم الاهتمام اللي مفروض ينعطالهم. هذه من الاشياء اللي نديروا فيها بدون ما نحسوا. بمجرد ما امك تكلمك او ابوك يكلمك، التليفون معلش اطفيه شوية، اسمع منه، اسمع شن قاعد يقول لك، اسمع شن قاعدة تقول لك امك، اعطيهم اهتمام، اعطيهم قيمة، ان الكلام اللي يقولوا فيه مش هباء منثورا يخش من ودان ويطلع من ودان. هذه من الاشياء اللي احنا سبحان الله فينا بدون ما نحسه مرات، فما بالك لو انت تحس وتدير فيها عمدا الاشياء هذه، شوف انت كيف بعدين. او احنا نحسسوهم إن هم عبء على حياتنا، لما يكبروا ويمرضوا ويعجزوا خلاص ما عادش يقدروا يديروا شيء، للأسف الشديد نحسسوهم أحيانا إنهم عبء لما يمرضوا. إحنا هم كبير على قلوبنا وعلى كتوفنا، حسسوا فيهم إن هم عندنا مكالمة. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامحيني إضافة.
0: أنا
2: أول صحابي قلت عليه ويسالة كان فيها أم نصر الدين الله يرحمها، كانت ديما تتكلم في الراديو عندها رأس وليد، الوليد هذا لما باش يتزوج على خطر أمه تقول يشمل فيها وينظف فيها ويحنيها في رأسها ويطعم فيها، وهذا يعني ما شاء الله ما شاء الله على الشاب هذا باش يتزوج على خطر أمه. المدينة القديمة يقول لها أم نصر الدين توفت السنة
0: اللي ربي
2: يرحمها، أول سنة اللي توفت الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين.
0: بارك الله
2: شكرا
0: فيك.
2: وهذه إضافتي والله،
0: شكرا
2: حاجة ملموسة هذه حقيقية.
0: شكرا بارك الله فيك. شكرا شكرا، ربي يرحمها ويغفر لها أم نصر الدين. كانت على تواصل معي فيما سبق في برامجي السابقة من سنوات، إن شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها وربي يجازي ابنها ويبعث لها الزوجة الصالحة والأبناء الصالحين زي ما دار مع أمه وضحى بحياته، إن شاء الله ربي يبعث له نصيبة يا رب العالمين. السلام عليكم.
3: أمين يا رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله.
0: نورت نورت
3: إن الله النور نورك، وبارك الله فيك على حضورك الطيب وهذا اليوم المبارك وهذه الساعة المباركة يا رب العالمين. لعلها تكون ساعة استجابة إن شاء الله. يا ربي يرحم كل من توصاله ويرزق كل من اللي في باله حاجة.
0: اللهم امين يا رب العالمين. تفضل يا اخونا هانيبال.
3: مع كثر الاستغفار.
0: الله يبارك فيك. تفضل يا اخونا هانيبال.
3: الله يسلمك على الوالدين.
0: ايه
3: الله الله عليك والله.
0: الله يسلمك.
3: إيه نبدا بالحديث ولا بالقران ولا بالشعر ولا
0: تعال تعال ولا اسمع
3: بالله.
0: اسمع
3: بالله.
0: اسمع
3: نعم
0: اسمع مني وراسو خيي باهي.
3: ايه
0: توا انت يعطيني توا يا حديث يا ايه كريمه تمام.
3: إيه.
0: يا اما شعر باش ناخده في عجلة باش نقدر نختم، لأن عندي وقت قياسي ممكن توه 8 دقايق فقط.
3: مثلا 10 دقايق وانا
0: اقل الأخير. ايه ايه تفضل يا هانيبال تفضل. هاي
3: الله يبارك فيك. انا عندي امي حافظ عليها
0: الله يعزك.
3: والله العظيم لا تقيم لك راسك وشرف ليك.
0: بارك الله فيك.
3: هذه ايه هذه الحق اللي عندها ام، واللي عندها ام متوفى يترحم عليها. هذا هذا اللي نعرفه، والله عز وجل متقول في القران وان المرتبه الثانيه وراه من الشرك، راه الأكبر على أدلكم على أكبر الكبائر الشرك بالله، والثاني عقوق الوالدين. ورغم أنفه من أدرك والديه عند الكبر إحداهما وكلاهما ولم يدخل الجنة.
0: حلو
3: في هذا قوي الحديث ما من المعنى متاع تعرف معناها معناها أبوك وأمك وصلوا لأرض العمر بعدين هجرتهم هم كبار وهم في نفس الحاجة ليك وما مخاش الجنة والحديث في الصحيحين بسبب هجرة لولدك
0: صحيح
3: مش حتخش الجنة
0: صحيح
3: إيه رغم أن في رسول قال مش كلامي هذا إيه كيف تصيبهم أنت في نفس الحاجة ليك خليفة الجمطري قال أمي خلوني بنحكي على أمي طول عمرها إن شاء الله علي وين نبوس إيديها يا ملاك ننسى كل عذابي وهمي أمي خلوني نحكي على أمي علي وين نجيب أحداها نحس دفاها جاري في دمي أمي الطيوبة الودادة أمي الحبوبة النشادة أمي بلمستها السعادة بلرضاها يا ملاك ما نسوى حاجة حتى لو قالوا متسمي أمي يخلوني نحكي على أمي اللي شالتني 9 شهور وفرحت بيا وين لشيت أمي اللي بسمتها نور في نور اللي كيف غلاها ما ريت اللي ربتني اللي دفتني اللي حضنتني اللي وين النادي بسماها نحس العطر معطر فمي أمي يخلوني نحكي على أمي نحكي علي شقدت وربت بنحكي علي معانا صبت قداش موجحها خبت يا ملاك توارت نار معاها شبت أعطت ما منت علينا حمت فرحتها ملقاي وضمي أمي تخلوني نحكي على أمي أمي منهل عذب صافي أمي قلب حنون ودافي أمي اللي تعطي ما تكافي أمي اللي شوقي ورياسي أمي مركب أمي مرافي أمي فيها ما هي خسارة باقات جميلة مختارة بورود العالم وزهارة زكاة عطرة نقول لها لمي يا أمي تخلوني نحكي على أمي نحكي علي الله كرمها هل الجنة تحت قدمها نبينا عليه الصلاة والسلام فحديثة قدمها في البر علي أبوي وعمي ما هيش نقيصة في البات ولا في عم ولا في خوات الأم يا ملاك جمعت أرقى الصفات لها قدر كبير ومتسمي بعدها مهناك وهيهات جيوالي يعوضني فمي مستحيل أمي يخلوني نحكي على أمي علي وين نبوس إيديها ننسى كل عذابي وهمي
0: صح لسانك
3: ربي يحفظ لك أمامتك
0: اللهم أمين
3: وكل الأمهات اللي اسمها فينا توا مؤثر جدا القصيدة للشعر خيف القمتر اللهم مستي بالخير وأمي الغالية وأم سند وكل الأمهات يشفي أم سالم ويترحم على المتوفيات ويرحم الله والديكم وصحيت على وسعة بالك ملاك وبارك الله فيك
0: بارك الله فيك شكرا هريبا شكرا بارك الله فيك خلونا بس نحكو في عجالة قبل ما ننهو الموضوع لأننا والله الموضوع طويل اليوم وما شاء الله المكالمات وتعليقات الله يبارك عليكم كنا نحكو على الأشياء اللي نديروا فيها بدون سبب وبدون وعاء يعني منا أحيانا نقولوا حتى في خاطرنا إن هم ما يفهموش فينا ولا يفهموا في جيلنا مرات اللي مو فيهم نقولوا لا هم عقليتهم تختلف على عقليتنا لأن هم جيل وإحنا جيل لكن إنسانة إنهم تحملوا طفولتنا كلها تحملوا عنادنا تحملوا بكانا مرضانا عفوا مرضانا إيه مرضنا عفوا وقلقنا تحملوا كل شيء هذا الإنسان إحنا ونجايين بمقولة إن إحنا بونا أمنا مش نفس الجيل ما يفهموش فينا عقليتنا تختلف فرق بيرو شاسع بيننا وبينهم ظروفهم غير ظروفنا حياتهم غير حياتنا بينما إن إحنا للأسف الشديد نسينا إن هم تحملونا في طفولتنا فهمتوا؟ تحملوا عنادنا مرضنا قلقنا كل شيء فليش لما يكبروا ما نقدروش نتحملوهم ليش دائما نتهربوا منهم فكروا فيها كويس لو عندك دقيقة واحدة بس مع أمك وأبوك شو الكلام اللي بتقوله ليهم لو هما ميتين الله يرحمهم ويغفر لهم لو رجحهم لك الله سبحانه وتعالى شن خاطرك تقول لهم ترى فكروا فيها كويس لأن مرات واحدة كلمة واحدة تغير كل شيء والله هذه من الأشياء اللي لازم تعرفوها. أسأل روحك توا شن هي أكتر حاجة آخر مرة بست راس رأس أمك أو رأس بوك أو يد أمك ويد بوك؟ أمتى آخر مرة قلت لبوك وأمك يعطيكم الصحة ربي يطول في عمركم؟ أمتى آخر مرة دعيت لهم من قلبك؟ لو والديك حاليا موجودين راهو عندك كنز. ما تقوليش المال، ما تقوليش الزوجة أو الزوج، ما تقوليليش الابن أو الابنة، ما تقوليليش هكي. لما يكونوا والديك موجودين في الدنيا ونفسهم في الدنيا راهو عندك كنز. في ناس والله مستعدين أن يعطوا كل شيء مقابل لحظة واحدة مع عمره، ولو أحدهم توفي أو كلاهما باب البر ما تسكرش. تقدر أنك أنت تبرهم بالدعاء، بالصدقة، بصلة الرحم، بالأعمال الصالحة، بأنك أنت تدعي لهم، بأنك أنت تمشي لهم للمقبرة وتقرأ عليهم الفاتحة، أنك أنت تتصدق عليهم، أنك أنت تقرأ آيات من القرآن الكريم، صدق عليهم. كيف نقدر نبرو لهم عمليا يا جماعة الخير؟ أمور بسيطة جدا لكن أثرها كبير. وعارف إن هالبناس فقدوا أمهاتهم وأبائهم، ربي يرحمهم ويغفر لهم يا رب، واللي موجودين ربي يحفظهم ويطول في عمرهم. أمور بسيطة إنك أنت للناس الأم وأبوها موجودين عفوا اتصل بيهم كل يوم، أسأل عليهم كل يوم، أسألهم شن يحتاج وشن ناقصهم، اقعد معاهم بدون ما تشد التليفون، أسمع لهم، أصبر على تكرار كلامهم مرة اثنين ثلاثة. في ناس تقول لك هي أمي وبوي يظنوا على راسي ديما، يظنوا على فوداني ديما، ظنان ظنان ظنان. لا لا لا لا لا لا، اقعد معاهم بدون ما تناقشهم، اقعد اصبر على كلامهم. هو لان كلامهم اليوم تسمعه ويظنوا فودانك اليوم، غدوة تفقدهم عاش يظنوا فودانك، تقول يا ريت يرجع ظنانهم. ادعي لهم واطلب الرحمة ليهم سواء حيين او ميتين، عبر على حبك ليهم بتصرفاتك، بانك انت تسمع كلامهم حتى بكلامك. رد بالك تتحشم تقول لي امك ربي يحفظك، او انت امي غالي علي وانا نحبك في الله يا امي. رد بالك. نفس الشيء البو، احضنهم احضنهم، حس بقيمتهم، حس بقيمة عطاهم يا جماعة الخير. ناخذ فاصل قصير ونختم بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا وللخاتمة الأخيرة. لكن قبل ما نختم كالعادة نبي نخلي لكم مع كلام طالع من القلب، نبي نخليكم مع كلام طالع من قلبي لقلبكم. هذا علاش اسمه البرنامج من القلب. لو والديك قاعدين موجودين راهم نعمة، مش الكل عنده. لو أمك قاعدة تنادي باسمك أحمد ربك، لو ربك عطاك النعمة هذه حافظ عليها. لو أبوك قاعد يسأل عليك ويخاف عليك أحمد ربك. في ناس اليوم عندهم الفلوس، عندهم الشهرة، عندهم النجاح، لكن مستعدين يتخلوا على كل شيء مقابل دقيقة واحدة بس مع أمهم وأبوهم لأنهم فقدوهم. فلو عندك فرصة اليوم رد بالك تأجلها، رد بالك تأجلها. ولو ما عندكش دير لهم شيء لآخرتهم. بعد ما تسكر من الحلقة وقبل ما نختم، امشي لأمك بوس راسها، قول لها سامحيني لو قصرت. امشي لبوك شد يده، قول له ربي يحفظك ويطول في عمرك. الكلمة الحلوة راه ما تنقص منك شيرة، لكن ممكن تعني لهم هلبة وتعني لهم الدنيا كلها. وتفكروا دائما ان الدنيا دوارة، واليوم انت ولد او بنت غضوة، ممكن تكون اب وممكن تكوني ام. وكيف ما تعامل والديك اليوم غضوة بتشوفها في ولادك. فحافظوا على أبائكم وأمهاتكم، بروا بيهم، ولو توفاهم الأجل دائما ترحموا عليهم، دائما ادعوا لهم وصدقوا عليهم. هذه نصيحة مني لكم. شكرا لكل من اتصل بينا، شكرا لمن أضاف للحلقة، شكرا بارك الله فيكم على تعليقاتكم الجميلة سواء كانت على الفيسبوك والتيك توك. شكرا بارك الله فيكم. كانت معكم ملاك محمود من القلب. نشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، وديما خلوا كلامكم يطلع من القلب، لأن الكلام اللي يطلع من القلب يوصل ديما للقلب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم. تحياتي لكم جميعا، ونلتقي يوم الأحد على تمام الساعة 6 مساء إلى 8 مساء. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم أحيب بنايا كرام وما بكم. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: سلسلة مدارج السالكين. سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منازل للترقي وللسمو في عالم يضج بالماديات وفيه أخذ للنفس نحو المراقي، ومحور مدارج السالكين هو إياك نعبد وإياك نستعين، وذلك واضح وبين من خلال منازل السير إلى الله. فكما أن المسافر يسافر في دنياه يتنقل بين المدن والبلدان، كذلك يتنقل في طريق سيره إلى الله جل وعلا بين المقامات. بدأنا منازل السائرين وبدأنا مدارج السالكين بمنزلة اليقظة مرورا بالتوبة والمحاسبة، وآخر ما وقفنا عليه من المنازل كان حديثنا عن منزلة الفناء. السير في الدنيا في الطاعات والمقامات ترقي، فإن لم تكن في كل يوم أفضل من اليوم الذي قبله فأنت تسير خطأ. لذلك مر علينا هنا في مدارج السالكين من القواعد والدرر أنا ولا نحس خرج منك لم تزدد به من الله قربا فأنت في خسارة. السير إلى الله بالأنفاس وليس بالساعات والأعوام. نحن تمر علينا الأعوام الطويلة، يمر علينا العام وراء العام والسنة وراء السنة، ولا نحس بأن فينا تغيرا، بل تمر علينا المحطات وأولها وأعظمها الصلاة، فلا تغير فينا، نصلي ونعاود الحياة ونرجع ولا نحس أن حياتنا في استقامة ولا في ترقي. وهذه محطة قريبة متقاربة، تأتي محطة أبعد وهي محطة الجمعة، فيها التزود والتزين والتجمل، وتأتي محطة العيد فيها التكبير. وكما قال بعض المفكرين، لو أن قلوب المسلمين كبرت كما تكبر ألسنتهم بالعيد، ولو أنهم طهروا بواطنهم في العيد كما طهروا ظواهرهم بأفخر وأفخم الثياب، لو أنهم فعلوا ذلك قلبا وقالبا لغيروا الدنيا والتاريخ. تمر علينا المحطات، الحج محطة لتغيير المسار. يقول العلماء يبدأ الطواف باليسار لتغيير المسار. أنت لما تطوف تجعل الكعبة على يسارك، وتبدأ الطواف بالبيت طائفة لتغير مسار حياتك، لأن هذا خلاف الروتين. الروتين أن ترقد على الفرش والأسرة، وخلاف الروتين أن ترقد على صحراء مزدلفة. الروتين أن تلبس الثياب المخيط والمحيط، وخلاف الروتين أن تلبس الأكفان. الروتين أن تجلس وأن تتنعم وأن تبعد من الزحام، هذا هو الروتين الذي تريده. وكسر الروتين أن تزاحم، ترمي الجمارات لترمي عدوك ولترمي الشرور من نفسك. وهكذا ابن القيم في مدارج السالكين ينقلنا في سياحة إيمانية عظيمة، هو كتاب جدير بالمطالعة وجدير بالقراءة وجدير بالوقوف عنده. ولذلك وقفنا في كتاب مدارج السالكين بحول من الله وتوفيقه، انتهينا من المجلد الأول من مدارج السالكين، وانتهينا من المجلد الثاني من مدارج السالكين، وها نحن اليوم نقف في الصفحة 84 بعد 300 في المجلد الثالث والأخير من كتاب مدارج السالكين. والمنزلة هي منزلة البقاء، والبقاء بعد الفناء، والبقاء أثبت من الفناء. استدل الهروي رحمه الله تعالى على البقاء بقوله جل وعلا، والآية واضحة في استدلال الهروي بها، والله خير وأبقى. ولكن البقاء المراد في منزلة مدارج السالكين بقاء العبد في مقام الإيمان، والآية تتحدث عن بقاء الله سبحانه وتعالى وعن دوامه، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. لكن البقاء منزل للعبد، والفناء منزل للعبد، وقبلها منازل البرق والود والمكاشفة والسكر. مرت علينا هذه جنو، هذه المنازل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي عدها الهروي، والله خير وأبقى. البقاء صفة الله، من أين يأتي بقاء العبد؟ وهذا هو المحق، يأتي بقاء العبد من بقاء ربه ومولاه، فما كان بالله متصل وما كان بغيره منفصل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وكأن ابن القيم يريد أن يقول مفسرا كلام الهروي بأن كل شيء يرتبط بالباقي يبقى، وكل شيء يتعلق بالدائم يدوم. ولكن لا يدوم إنسان، بل لا يدوم مخلوق، خلقه الله لا يدوم. سنة الله جل وعلا، هذه سنته، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. الله يغير ولا يتغير، يبقى ويدوم، وغيره لا يدوم. فمن أين يأتي دوام العبد وبقائه؟ العبد قد يفنى ذاتا، ولكن قد يبقى ذكرا. العبد قد يفنى ذاتا، نعم، لكن في أشياء بتبقى. ما الذي يبقى؟ يبقى من الإنسان ما كان مرتبطا بالباقي. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أليس هذا نوع دوام؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هو ميت ولكن العلم باقي. مات ابن القيم قبل سنين، ابن القيم تقريبا يعني توفي سنة 770، لكن الناس يدرسون كلامه. مات عمر بن الخطاب والمنابر تستدل به، مات الإمام مالك والناس يدرسون مذهبه إلى يوم الدين، أليس هذا نوع بقاء وديمومة؟ ولماذا كان هذا الدوام؟ لأنه قال صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. فبالتالي ما كان متصلا بالله يبقى. وإن كان ابن القيم رحمه الله يقول بأن البقاء على نوعين، مقيد ومطلق. أما المقيد فالدوام والبقاء إلى مدة، هذا ممكن يحصل للناس، يتفاوت فيه الناس، واحد يعيش 100 سنة، واحد يموت عمره 20 سنة، يتفاوت الناس. بتعال 100 سنة بقية بالحسابات البشرية المجردة المادية بقي أكثر، لكن قد تكون ما نافع. 100 سنة ما عندها قيمة عند الله، لأنه عبث. في ناس 20-100 سنة حتى يتعارف الخواجات والكفار. آخر حاجة وصلوا لها قالوا شنو؟ قالوا دايرين نحارب الموت، وده جهل. الموت، الموت بتحاربه؟ الشيء ده خلقه الله. الموت مخلوق بالمناسبة. تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت خلقه الله، والموت الذي لا يراه الناس، وهو عرض، عرض يعني حاجة ما أمسك لي الموت في يدك، مخلوق موجود هاي لكن أمسك لي في يدك، لكنه يوم القيامة يكون جوهرا، يجيبه في صورة محسوسة، في صورة خروف، يعرضوا على الناس. يا ناس الجنة تعرفوا ده؟ يقولوا بالحيل كلنا ذقناه، لأنه ما في زول، حتى الأنبياء ماتوا. يا ناس النار ده بتعرفوا؟ يقول لهم بالحيل ما متنا قبل كده. يضبحوا بين الجنة والنار، يقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا وأهل النار غما. الموت يجيبوه بالضحو في صورة كبش أملح. الأملح ده البين الأبيض والأحمر، ده اسمه شنو؟ الكبش شنو؟ الأملح. في صورة كبش أملح يجيبوا كويس ويذبحوا. فما هي قيمة الحياة إخواننا؟ الدين يحتاج إلى تأملات. ومن أكثر الأشياء التي استفدتها في مدارج السالكين التأملات. أشوف الحياة دي لا بد يكون في موت. الخواجات ما عندهم موضوع، قالوا نحارب الموت، ما قالوا الزول بيخلد أو يخلد في الدنيا لما يعمل كده، لكن قال لك تخلي الهم بعد التجيلة، قل لك الهم تبعد منه، تبعد من الدهون، تبعد من شنو؟ تاكل خضروات، تجيف على الفواكه. قال لك ممكن تعيش 120 سنة، ده حدهم، ما تزيدوها شوية يا أخواننا كده. يا أخواننا قولوا خير، زيدوها لنا شوية، حدهم بعد الهم وبحوث التجيلة. قال لك ممكن تعيش 120 سنة، بس أقول 200 سنة برضو تمشوا النار بطريقتكم دي، ملاحدة وكفار ومجرمين. قول عشت 200 سنة، شنو يعني؟ قول عشت 1000 سنة. إخواننا الحياة قيم، ده اختصاري للحياة. الحياة قيم ومبادئ، دي الحياة. الحياة أن تحيا بالوحي، الوحي الرباني يسيرك ربنا زي ما هو داير، وأنت عبد مستسلم. ربنا قال لإبراهيم عليه السلام أمر تذبح ولدك، إبراهيم عليه السلام ما قال لي وفي شنو يا أخوانا، وأنا ما عندي غيره وما في دين ذاته بقول لك ضبح الناس. دي ما انت قايل اعتراضات العلمانيين على اوامر الله مشغول زي ده، يقول له اضبح ولدك، ما قال له اسمع يا الله وقع علي في راسي ده، في ده الولد الصغير ده ذنبه شنو؟ وانا اضبح لي اقنعني. ناس تحدي يوم الليله تقول الذي ذكري مثل حظ الانثيين، يقول لك اقنعني يا اخي، ما قال كذي ثاني، تقول لي اقنعك كيف؟ كلام الله قاطع بدون تردد. جابوا يطبخ ده أمر، الولد عاجب، قال له أتكيني على وشي عشان ما تحن علي، لما تطبحني عينك في عيني أمكن تحن. قال لي أقلبني، قلبه ما فيه هزار، ولحد اللحظة ديك لا يعلم الغيب إلا الله، يعني ما كان قايد بديو، لو قال بديو تبقى دي تمثيلية، ما تمثيلية، هذا شغل جد. قال إني أرى في المنام أني أذبحك. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ربنا قال فلما أسلما وتله للجبين، رقدوا وتكع وتله للجبين. ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ربنا قال إن هذا لهو البلاء المبين. الله قال بلاء، بلاء كبير، ابتلاء عظيم يعني. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. ده أمر الله لإبراهيم بذبح الولد، صح؟ صح. أمرت أولادك يصلوا، بس أمرت أولادك يصلوا، ما قال لك اذبحهم. وأمر أهلك بالصلاة، أمرته يصلوا، تجي صلاة الصبح وتخلون وراك، أمرته، أمرت أولادك يصلوا، أمرت بنتك تتحجب. الله قال لي إبراهيم اذبح ولدك، دار يذبحه. الله قال للنسوان اتحجبا، ما دار يتحجب الرأي شنو يا أخي؟ أوامر أقل من الأوامر ربنا أدى لإبراهيم، الناس ما قادرين عليها.

ربنا قال وإبراهيم الذي وفى، والله وفى. الله قال لي أذبح طوال إجابة تكاؤد أذبحه، الله ما قال لك أذبحه، لأن نحن ذاتنا بتاعين فلسفة. لو قال لك أذبح بتقول في شنو يا أخوان؟ نذبح جنياتنا؟ والله نعمل مظاهرات ونقول يا أخواننا نغير الموضوع ده ونرفع عريضة. يا أخي الله ما قال لك أذبح جناح، قال لك ألزم الشريعة، وقال للمرأة تحجبي، والناس ما قادر يستقيموا. أنا ما والله ما تعرف الحاصل شنو في حياة الناس. فبالتالي شوف منزلة البقاء والله خير وأبقى، ده كل الدين. أي شيء بيرتبط بالله يمشي لقدام، أي حاجة عندها علاقة بالله تبقى، ليس بقاء الذوات إنما بقاء الأثر. الأنبياء ذهبت ذواتهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ولكن بقيت آثارهم، بقيت آثارهم. إبراهيم عليه السلام قال لله سبحانه واجعل لي لسان صدق في الآخرين. القرآن ده كله إبراهيم، وصورة اسمها إبراهيم، وإبراهيم عمل، وإنتم متبعين ملة إبراهيم، وإذ بوأنا لإبراهيم. وتجي في كل صلاة كم لسان عجمي وعربي فصيح يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يوميا كم مرة وكم زول ده اسمه والله خير وأبقى. أي حاجة مرتبطة بالله تبقى، أي حاجة ما مرتبطة بالله حتى ولو انتفشت زمنا وأخذت حيزا لا بد أنها ستنتهي في يوم من الأيام، وسينتهي ذكرها، ولو ذكرت لن تذكر على سبيل التمجيد، إنما على سبيل الذم والتوبيخ، كذمك إبليس وكذمك فرعون وكذمك قارون وكذمك هامان وكذمك المجرمين في كل أمة. يا سلام، والله خير وأبقى. الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس، كتب الموطأ، موطأ الإمام مالك. الموطأ سمى موطأ ليه؟ لأنه وطأه للناس توطئة، مهده للناس تمهيدا. يقول لك وطئت الثرى، وطئ، وطئ الشيء. الموطأ معناها الممهد. ففي ناس حاكوه، اتكتبت أكثر من 200 موطأ حاكوه، يعني أي زول كتب موطأ كمان؟ قالوا طالما مالك ده كتب نحن نكتب. الإمام مالك عاش تقريبا سنة 170، كتب الموطأ ده، اسمه موطأ الإمام مالك ابن أنس الأصبحي. قال له يا إمام، الناس كتبوا موطئات، عارف قال لهم شنو؟ قال لهم ما كان لله يبقى. الموطأ اللي اتكتب لوجه الله بيبقى. يا سلام يا أخي، ما كان لله يبقى. أتعرفون موطأ غير موطأ مالك؟ أه؟ في ناس الله أعلم موطأ مالك ذاته ما سمعوا به، موطأ مالك ذاته في ناس يكون ما سمعوا به، يقول لك موطأ مالك ده التشهد يا أخي، ده موطأ الإمام مالك، كتاب كتبه قلت لك أحاديث صرفة على حسب أبواب الفقه، أحاديث وآثار. نعم في أحاديث ضعيفة وفي آثار ضعيفة، ولكن الخير أكمل والخير أعظم في موطأ الإمام مالك. وشرح موطأ الإمام مالك شروحا، ومنها كتاب ابن عبد البر الذي سماه بالتمهيد فيما موطأ مالك من المعاني والأسانيد. التمهيد لابن عبد

0: وهكذا. قال الهروي البقاء، قال تعالى والله خير وأبقى، قال ابن القيم والبقاء الذي يشير إليه القوم إنما هو صفة العبد ومقامه، والآية تتحدث عن بقاء الرب ودوامه، لكن الآية نفسها عجيبة. يا إخوانا، من خلال مدارج السالكين وصلت إلى قناعة، الهداية من ربنا والهادي هو، والله المسألة دي رسوخ، الهداية من الله جد، وصلت لها قناعة. يا أخي تلقى زول في الإجرام ما بتقابل، بين عشية وضحاها يستقيم. الشيء تقول على شنو؟ ماذا نقول في هذا؟ الآية دي والله خير وأبقى إنما جاءت على لسان سحرة فرعون، والله خير وأبقى في سورة طه، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، أما هو قال لهم لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هو قال لهم كده، ذكروا بقاء الله لأنه هددهم بإثناء ذواتهم، قال لهم بمسحكم. مش في ناس يقول كده؟ ناس بوش والجماعة دين لما نتكلم بطغيان يقول له شنو؟ بمسحك من الوجود. يقول لك تمسح شنو؟ والله أنت نعل العراق ما تمسح، خلي تمسح زول من الوجود. فرعون ده قال لهم بمسحكم، كويس، هددهم بإفناء ذواتهم. قاموا قالوا له إن الذي آمنا به، ده معنى كلامه، وانتقلنا من عبوديتك إلى عبوديته ومن طلب رضاك إلى طلب رضاه، عذابه ونعيمه وكرامته أبقى لنا. عذابك يفنى وعذابه لا يفنى، ونعيمك إن أعطيتنا يفنى ونعيمه لا يفنى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. شوف الآيات في محلها كيف، والله خير وأبقى، بقاء عجيب ده يا أخي. وكتب الله لسحرة فرعون البقاء، وين كتب له البقاء؟ بأن ذكر قصتهم في الكتاب الخالد الذي سيبقى إلى يوم الدين، يتلى في المنابر والمحاريب والخلوات والمساجد وفي صدور الحفظة، ويتعبد به رب العباد إلى يوم القيامة. بعدين أنا المستغرب له، الإيمان ده له دقائق، الناس ديل وقفوا، تخيل ما جو وقفوا في يوم الزينة، حشر الناس فيه ضحى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، يتلموا. شوفوا جو، قالوا بعزة فرعون، دل منه السحرة، حلفوا بفرعون وبعزته. فرعون عنده عزة؟ كويس، ما عنده عزة. شوف الكلام ده كيف، وقالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن. شوف بس وقفوا، رموا الحبال، بقت ثعابين للناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أنت عارف السحر ده آمنوا ليه؟ موسى فرض إرمي عصايته مرة تبقى ثعبان بيجاي، يبقى الناس يقارنوا ده ثعبان وده شنو؟ ثعبان. لكن عصا موسى عمل شنو؟ لقفت الحبال والعصا، بقت ثعابين وكبيرة، ثعبان ضخم النزل الضار لي ولا ثعبان ضخم. موسى مسك الثعبان رجعت عصايا ودول العصايا دي الحبال والعصي. السحر عرفوا ان الموضوع ده موضوع جد، ده ما شغل بتاع سحر، ده شغل بتاع انبياء. طوالي امنوا، قالوا امنا برب هارون وموسى. امنوا في كم دقائق صح؟ شوف الكلام التقيل قالوا ده كيف. قال له لأصلبنكم، الآية سمعتوها والتهديد الشديد ده. قالوا له شنو؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. حلفوا بمنو؟ والذي فطرنا. يا أخي ده إيمان، ما إيمان سنين، ده إيمان دقائق لكن راسخ. ده الفريق. نحن مشكلتنا مؤمنين زمن، لكن أقل حاجة زعلنا هذول ده جابوا وخدتهم في جذوع النخل وعملوا قطعوا وآمنوا ودخلوا الجنة إن شاء الله. فبالتالي ده شرح ابن القيم. طيب المخلوق عموما لا بقاء له بذاته، دي نتفق عليها، لن تبقى ذات من الذوات باقية، لأن الله ذكر ثلاث كلات، كل من عليها فان. واحد، كل شيء هالك إلا وجهه. اثنين، كل نفس ذائقة الموت. ثلاثة، دي ما بيطلع منها زول. صح صح ولا ما صح؟ إذن كل شيء من الذوات يفنى، حتى الرسل والأنبياء. إنك ميت وإنهم لميتون. وين البقاء؟ البقاء للقيم. فكذا بقول للناس إخواننا، الإسلام داير فهم. أنت ممكن بالمقاييس البشرية عمرك كم؟ أنت بتكون قادر على العطاء حتى 60، بعد 60 ما في عطاء في كل الدنيا، في حاجة اسمها شنو؟ معاش. كويس، شوف الحسابات البشرية، 80 سنة. أنت تاني لو جيت 9 سنين ما تمشي قدامك، أنت دا تمشي لقدام. كان ركبوا لك طقم ولا كان الدب نظارة، انت تاني وقفتها 90 دي، يعني ممكن يكون عندك عطاء لكن بلسانك ده في عن قريبه. تنظم في الدنيا دي كلها، تجيب الاذاعه تنظر وتسمع الاخبار وتنظم، بس مين في محلك ده؟ لا تقدر تشيل فاتحه تاني الا يجي شغله معك في محلك ده. لكن تمشي تقول ودوني الدروشه اشيل فاتحه واحضر العقد في مسجد الشهيد، مع ان الطريقه تانية. أكلمك دي 90. تخيل في منظومة القيم ليلة واحدة تساوي 83 سنة. ليلة القدر خير من 1000 شهر. بقت 1000 كيف؟ ليلة واحدة. لو بقت 1000 يوم مع ما 1000 يوم، 1000 شهر. ليلة بألف شهر، 1000 شهر 83 سنة و4 شهور. انت ممكن تحضر ليله واحده بس في عمرك بتاعت قدر تقوم لله كانك عبدت الله 83 سنه. القيم بتدي العمر زياده، والعمر واقف في محله. ليله القدر خير من 1000 شهر. دي في منظومه القيم. في غير منظومه القيم انت تعبد تعبد تلاجع، كان وصلت 83 سنه. إخواننا لكل شيء إذا ما تم نقصان. يا أخي معقول القلب شغال 83 سنة، الكلية شغالة 83 سنة، العيون دي شغالة 83 سنة. كويس، السنة 83 لا بد يحصل قل يعني ضعف. خلنا غير كده يا أخي، شيبة وضعفة. لكن ممكن تجيب 83 سنة، يعني لو زول مثلا مما بلغ الحلم حضر 10 ليلة القدر بواظب على 10 أواخر دي بقومة بانتظام، ده بكون عبد 830 سنة. دي حسابات غير الحسابات المادية البشرية، معناها القيم بتعطي العمر امتداد. طيب هذا معنى كلام ابن القيم، يقول شنو؟ إذا تعلقت إرادتك بالباقي وكان مطلوبك وكانت غايتك باقية دائما دام تعلقك ودام حبك ودام نعيمك بدوام من تعلقت به. وده كلام منطقي إخواننا. برضو من الأشياء الحب نتعلمها في الحياة إن الإنسان ممكن يستغنى من الناس كلهم، ممكن يا إخواننا. أديك مثال، تلقى زول شافع يتيم، أبوه مات، هو في بطن أمه، مرق ما لقى أبوه، برضو عاش، نعم عاش بمعاناة لكن حيا الله سخر له كويس. الذي أقام الحياة وجعل حوائج الناس بعضهم إلى بعضهم هو الله، لذلك هو الحي القيوم الذي يقوم به كل شيء وكل شيء قائم به. هو قائم على كل شيء، هو مستقل غني بذاته، والخلق جميعا لا يقومون إلا به، أفمن هو قائم على كل نفس القيوم. عشان كده ممكن زوت تلقي يتيم يعيش يحيا وينجح كمان راشل، ممكن ولا ما ممكن؟ كرسولنا عليه الصلاة والسلام أنجح بشر على وجه الأرض مما الله خلق الدنيا، مرض لقى أبوه ما فيش نهائي في الحياة قدامه، توفي والده وهو في بطن أمه وهي به حمل عليه الصلاة والسلام، أم لا تبع شوي ماتت، وجد مات وبقي شامخا، لأنه بالله أي حاجة بالله بتبقى. فبالتالي شوف هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول شنو كلامه الجميل ده؟ فليس المحبوب الذي يتلاشى ويضمحل ويفنى كالمحبوب الذي كل شيء هالك إلا وجهه، فالمحب باق ببقاء محبوبه، يشرف بشرفه، ويعظم خطره بحسب محبوبه، ويستغني بغناه، ويقوى بقوته، ويعز بعزه، ويعظم شأنه في النفوس بخدمته وإرادته ومحبته. شوف الكلام ده، قالت الله لولا حجاب الغفلة، نقيم ده كلام لطيف يا أخي، قالت الله لولا حجاب الغفلة والعوائد والهوى والمخالفات لذاق القلب أعظم الألم بتعلقه بغير الحبيب الأول. قال القلب ده لو فيه حياة، الزول لمجرد أنه يتعلق قلبه بغير الله كان يتألم ألم من الألم يموت، لكن نحن ما قاعد نتألم لحجاب الغفلة والهوى والمخالفات. يا سلام، قال الهروي البقاء اسم لما بقي قائما بعد فناء الشواهد وسقوطها. بعد فناء شنو؟ الشواهد شنو؟ وسقوطها. قال الكلام ده خلاصته كالآتي، أسمع الكلام ده، العبد ده معنى الكلام في طريق سيري إلى الله معالم تدلك على الله، منهم شنو؟ من نون الشيخ المربي اللي بربيك يوريك الله، ده ما شاهد صح، منها أن عقلك يتفتح ويدرك عظمة ربه سبحانه من خلال هذه الشواهد. دي كلها شنو؟ شواهد. شواهد عن شنو؟ شاهد على وحدانية الله صح. النيل ده تعرف الناس يقول لك النيل منظر جميل، ويجنبوا الأولاد والبنات يتفرجوا في النيل ويلحسوا في الإسكريم ويأكلوا البرجر. تشوف تعرف النيل ده الأجراهم كده، أنتوا سألتوا نفسكم قلتوا النيل ده الأجراهم، قلت للبيت المعاكي سبحان الله، قلت لا سبحان الله تقوم جاري النيل ده تأملت الأجراهم وأجراهم تين الحفروا منو النيل ده الحكومة ها حفروا منو الإنجليز النيل بتاعنا ده حفروا الإنجليز يخدمتين ده يا أخي ده من 200 زر دي شواهد أي شيء في الكون ده له في كل شيء آية تدل على أنه واحد أي حاجة في الكون تدلك على الله يا أخي ابن القيم ما مر عليك من زيت المعرفة القبلة قال شنو قال أي حاجة في الكون تدلك على الله ولذلك المؤمنون لا يرون الكون إلا بعض خلق الله ولذلك يسمعون كل شيء كأنه منسجم مع بعضه ولذلك قلنا صوت الحبل في البير مع البكرة الصوت بيعمل شنو بيعمل صرير صح هم بيسمعوها بيقول له شوف البكرة بتقول الله الله هم سمعوها كده لأنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه شوف الكلام الراقي ده فابن القيم بيقول الشواهد التي تدلك على الله تفنى ويبقى الشيء الذي دللت عليه الإيمان ويبقى من دللت عليه وهو الله سبحانه وتعالى لذلك يقول شنو يقول المعالم توصل إلى الشهود إلى شهود الوحدانية يبقى الشهود قائما بعد فناء المعالم مثلا شيخ مسك الطريق الصحيح الشيخ مات صح ولا ما صح الطريق مات الدرب راح هذا معنى الكلام والله ده كلام عميق ابن القيم ده عميق جدا قام جاب كلام وانا زدت عليه برضه يعني هو جاب كلام وانا قريته كذي قلت بس لو دخل كلمه واحده قال شنو قال وحقيقة الأمر أن الحق سبحانه الحق هو الله كويس يفنيهم يفني عباده الخلص يفنيهم عما سواه يفنيهم يخليهم ما يعرفوا إلا هو يفني الفناء معروف يا أخواننا هو شنو الفناء المحو والزوال يزيل عن إراداتهم التعلق بكل مخلوق قال شنو شوف العبارة دي قال الحق سبحانه يفنيهم عما سواه ويبقيهم ده البقاء ويبقيهم به أزال كل تعلق بإراداتهم فيما سواه ففنيت إرادتهم فيما سواه لما انفنيوا عما سواه بقيت إراداتهم باقية بمن؟ به يفنيهم عما سواه ويبقيهم به وله أبقاهم فاستمدوا بقاءهم به وصاروا باقين له عبيدا دي الإضافة بتاعتي جيب إضافتك لو عندك إضافة داخلة أنا دخلت له بس له هو قال يبقيهم به قلت يبقيهم به وله أبقاهم هو أبقاهم فبقوا به سبحانه وأبقاهم لنفسه اصطفاهم عبيدا له سبحانه وتعالى يا سلام كلام ابن القيم ده كلام يا أخي راقي شديد كلام عالي شديد قال وهو على ثلاث درجات بالمناسبة منزلة البقاء من أقل منازل المدارج أربع صفحات بس أربع صفحات كويس قال شنو قال هو على ثلاث درجات بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عينا لا علما وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجودا لا نعتا وبقاء ما لم يزل حقا بإسقاط ما لم يكن محوا ده كلام منه كلام الهروي الكلام اللي قاله الهروي ده يظهر في أوله كأنه معقد وسأبسطه وسأنقل كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك يقول الهروي: بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عينا لا علما. يقول ابن القيم: يظهر الكلام كأنه متناقض. بقاء المعلوم بعد سقوط العلم، قال أصلا المعلوم صار معلوما بالعلم، فكيف يسقط العلم ويبقى شنو؟ يبقى المعلوم. ابن القيم يقول: يبقى المعلوم بعد سقوط العلم، قال هذا كان تناقض، لكن رد قال ما في تناقض. ليه؟ العلم نفسه على درجات. إخواننا كده ركز على النقطة دي، في علم بالشيء، وفي علمك بأنك عالم بالشيء. في ذو العارف عالم بالشيء، لكن ما عارف أنه عالم بالشيء ده. تسأل تقول أنت عالم الموضوع ده، يقول لك ما بعرفه. لما أنت ناقشه تبقى شنو؟ بيعرفه، بيعلم. إدراكك للعلم علم، الذي يسقط هو إدراكك للعلم، ولكن العلم يبقى. بمعنى شنو؟ يسقط ادعاؤك العلم والمعرفة. طيب دي نقطة. النقطة الثانية، شوف الكلام الرفيع ده، شوف يا اخوان ركزوا. بقاء المعلوم، المعلوم هو الله، بعد سقوط العلم يسقط العلم عينا لا علما. يسقط العلم شنو؟ عينا لا علما. بمعنى يسقط ادعاء العلم ده بيسقط. ادعاؤك العلم شنو؟ يسقط. العلم بالله موجود، ولو لم يكن علمك به موجود لما وصلت اصلا الى العلم به، لان السبيل الذي يوصلك اليه هو العلم. فاعلم انه لا اله الا الله، شهد الله انه لا اله الا هو، وشهد على ذلك هو، وشهدت الملائكة، وشهد أولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبالتالي الذي يسقط هو إحساسه بالعلم. ضرب مثال ابن القيم، قال كيف تشم؟ ده تشم لك حاجة، تشم كيف؟ قال: الشم يعتمد على ثلاثة أشياء. مشموم يكون عنده ريحة، لو جاولك حاجة ما عنده ريحة قال لك شمة تقول ما شامي حاجة، مشموم صح. وقوة مدركة، وقوة شنو؟ مدركة، بتشم. وحالة بتتولد بين المشموم وبين القوة المدركة للشم تسمى حالة الشم. حالة الشم هو الإحساس والمتعة بأنك انت الشدة شميتك، تقول الله يا أخي الريح دي اشتريتها من وين انت؟ معناه استمتعتها صح؟ أو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، شد الريح ذاته كريهة. وكذلك البصر، في عين، وكان ذكرنا كثير وجود عين لا تكفي للرؤية. انت قال العميانين دين عيونهم مقلعات ومجدعات، يعني العميان ده في فرق بين زول عينه ما فيش وعينه فيه. العميان عينه فيه، وممكن تلقى بعين لك تمد يدك ما يشوفك، عيونه فتحة مفتحة عديد كده، لكن ما بشوف. ليه؟ الآلة موجودة، آلة شنو؟ البصر، لكن قوة الإبصار ما موجودة. العميان فقط القوة الباصرة صح؟ وكذلك اللمس حاجة بالمسوع، وقوة إدراك، آلة لمس زايد الإحساس باللمس. ابن القيم قال القلب كذلك، مش العين كذلك والبصر كله، قال والقلب إذا استغرق في شهود المعلوم والمحبوب هو رب العزة والجلال غاب به عن شهود القوة التي بها يعلم، وغاب عن حالة العلم. ومثل هذا برجل أدرك بلمسه ما استلذ به، أعظم لذة حصلت له، فاستغرقته هذه اللذة فأسقطت شعوره عما سواه من المتعة. بقى شايف نفسه ما في متعة أحسن منه، هو شايف نفسه متعة أحسن منه ما في، لكن في ناس متمتعين أحسن منه. وهكذا، هذا هو المراد من هذه النقطة. قوله كذلك وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجودا لا نعتا. الأشياء الوصلت لله فنيت لكن وصول لله باقي. شوف ابن القيم عبر عنه قال شنو، كلامه جميل يا أخي. قال علمك بالله وذكرك له ومحبتك له ومعرفتك به كلها مخلوقة. الكلام صحيح ولا ما صحيح؟ أه؟ يا أخوان نتفق، معرفتك بالله والعلوم التي اكتسبتها والدرس الجندة والفيه من المعارف والعلوم دي كلها ذكرك له عبادتك له. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. طيب إذن كلها مخلوقة صح؟ يعني أنا ممكن تروح مني معالم أعرف الشيء لكن ما بالضروري أعرف تفاصيله، التفاصيل بتسقط ويبقى الجوهر. فابن القيم يقول شنو؟ علمك بالله وذكرك له ومعرفتك مخلوقة، أما المعلوم والمذكور والمعبود والمعروف غير مخلوق. يفنى الشهود ويبقى المشهود، يفنى الشهود الأشياء دي كلها تفنى ويبقى شنو؟ المشهود، ويبقى ما أراده الله أن يبقى. إخواننا الموت ده قيمة عظيمة في الإسلام بالمناسبة. ما ربنا قال خلق الموت والحياة، قدم الموت على الحياة. عارف قدم الموت على الحياة ليه؟ لأنه لولاه ما كانت للحياة قيمة. تخيل الناس المدفونين تحت الواطة دي حسا مثلا يقول لك مقابر فاروق، بالعة كثرة ناس مساحة بس كم كيلومتر في النهاية محدودة مسولة، دي بالعة أمم. وزي ما قال أبو العتاهية ودفين على بقايا دفين، ممكن يكون قبر واحد بقى قبر لمية نفر، ورب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضاضي، مستغرب ذاته قال أصبح كم نفر قبر واحد. تجد تلقى ما قبر ذاته تلقى صقيعة تحفر تدفن فيه، بعد 200 سنة يجوا ناس يحفروا يلقوا ما في أي حاجة يحفروا برضو يدفنوا زوله. ورب لحد قد صار لحدا مرارا. تخيل الناس الميتين دول كله لو كانوا حايمين في الدنيا دي، والله الله أعلم رغيف ما تلقاها. تخيل الموهي والله يبقى بيتلتلا يا أخي. لكن الموت ده بدي الحياة قيمة بالمناسبة. بعدين لما الحياة تبقى محددة العطاء فيها بيبقى أكبر، ودي قيمة الموت، دي قيمة الموت. يعطي الحياة قيمة أنت عارف أنك أنت بتموت، معناه شنو؟ معناه تبذل صح وتعمل صح، لأنه فيما بعد الموت. من الخطأ أن يقول الناس شيع فلان إلى مثواه الأخير. في قيامة ولا ما في قيامة؟ في قيامة. طيب كيف مثوى أخير؟ ما في مثوى أخير. المثوى الأخير بعد ما الناس يجيفوا. ليه؟ لأن الظالم اندفن والمظلوم اندفن، لابد يتلابوا. كم متلابوا ما في مثوى أخير. يقول لك شيع إلى شنو؟ إلى مثواه الأخير. كيف مثواه الأخير؟ فبالتالي الموت ده فيه بقاء لأناس، في ناس الموت يبقيهم يموتوا وتبقى حياتهم السرمدية الأبدية في جنات النعيم. ده كلام الهروي الأخير. قال شنو؟ وبقاء ما لم يزل حقا، لم يزل ربنا حقا. الكلام العبارة دي فعلا دار شريح بإسقاط ما لم يكن محوا. في حاجتين يا أخوانا، ما لم يزل يعني لم يزل باقيا دمنه، وفي الذي لم يكن، المخلوق. الذي لم يكن محوا كان ده جميل، معناه كالآتي: أن تسقط الذي لم يكن هو المخلوق. كيف تسقطه؟ تسقطه محوا، تمحو الما عنده وجود دائم، تمحو من حياتك الما دائم وتبقي في حياتك الدائم. ده معنى الكلام، خلاصة هذا الكلام. قال ابن القيم شنو؟ وحاصل ذلك آخر ثلاثة سطور في منزلة البقاء: أن يفنى من قلبك إرادة سوى الله وشهوده والالتفات إليه، ويبقى في قلبك إرادة الحق وحده وشهوده والالتفات إليه بالكلية والإقبال بجمعيتك عليه، فحول ذلك يدندن العارفون وإليه يشمر السالكون. وإن وسعوا له العبارات وصرفوا إليه القول، كلام كل دائر حول أن تتعلق بالذي لم يزل باقيا، بأن تسقط الذي لم يكن بمحوه من حياتك ومن قلبك ومن إرادتك. وقال وحول هذا دندن العارفون وإلى هذا شمر السالكون. انتهت بذلك منزلة البقاء من مدارج السالكين. وإلى أن ألتقيكم في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس هذا الكتاب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا

على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ

هود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟

فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات

قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا

عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا

بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو

نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون

قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لأكفرن عنكم سيئاتكم

ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

ومن اتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن

أبناؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق

فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر

وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن

ليطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت

بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكم

عورة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون

بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين

يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم

وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم.

رجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك

ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك

كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم على

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون

والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك

بينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

ينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون

قولهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد

من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف

وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.

يؤمنون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين

أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف

وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل

وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم

الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون

المتشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم

من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته

وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زجنا للكافرين ما كانوا يعملون

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام

وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس

ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار

لله فهو يصل إلى شركائهم ساء

النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده

ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين

نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن

أم كنتم شهداء إذ وفاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله

فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن

ذلك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء،

جد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد

ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة

وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون

استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه

لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

غيركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطةً

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين

من إله غيره قد جاءتكم بجنة من ربكم فأوفوا

بهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها

قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد

وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم

أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك

آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتب

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها

فعصيتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه

فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم

آياته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حِطَّةٌ

يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء

من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون.

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي

إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا.

لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما

يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.

وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل

ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم

لكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب

والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.

الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه ويجعل

أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى

منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بجنة ويحيى من حي عن بجنة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم

عيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم،

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون

لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون

بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.

ورسوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجةً

الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر

ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارةٌ

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

نورا ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

أثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع

نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا

بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.

قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون

يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم

ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم

بمدين وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر

فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير

ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم

فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم

كفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، إنه موضوع الخشوع. فقد ورد الخشوع، أو وردت كلمة الخشوع في القرآن الكريم في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بادئ ذي بدء، ما الفلاح؟ قد يقول أحدكم إنه النجاح. لا، فرق كبير بين الفلاح وبين النجاح. الفلاح هو الفوز بالآخرة، الفلاح هو الفوز برضاء الله عز وجل، الفلاح هو أن يحقق الإنسان في الدنيا سر وجوده، الفلاح أن يكون قريباً من الله، الفلاح أن يحمل نفسه على طاعة الله، الفلاح أن يتقرب إلى الله بالعمل الصالح. فالفلاح نجاح مع الله، والفلاح نجاح في الفوز بالآخرة، هذا هو الفلاح. أما قد ينجح إنسان بكتابة سيناريو فيلم، هذا ليس فلاحاً، هذا نجاح. قد ينجح الإنسان في عمل لا يرضي الله، قد ينجح إنسان في عمل يسبب دمار للبشرية، ربح حرب لكن دمر أمم. فلذلك الفرق كبير بين النجاح والفلاح. النجاح في الدنيا وفي موضوعات شتى، وقد تكون هذه الموضوعات ليست خيرة. على كل، كلمة الفلاح أو قد أفلح وردت مرات ثلاثة في القرآن الكريم حصراً. الآية الأولى، دقيق، قد أفلح من تزكى. النجاح بالمعنى الواسع، الفلاح، الفوز، التفوق، العقل، الذكاء، الذي يتزكى، كلام خالق الكون. لأن تزكية نفسك ثمن دخول الجنة، لأنك خلقت لجنة عرضها السماوات والأرض، ثمن هذه الجنة أن تزكي نفسك، يعني أن تحملها على طاعة الله أولاً، وأن تقبل بنفسك على الله ثانياً. عندئذ تطهر النفس من كل أدرانها وتتحلى بالكمال الإلهي. هي التزكية، يعني إنسان صادق، أمين، عفيف، منصف، متواضع، يحب الخير، قلبه ممتلئ رحمة، يجري الله على يديه أعمالاً بطولية، هذا هو الفلاح. قد أفلح من تزكى. لذلك ينبغي أن يكون الهدف الأول لكل مؤمن أن يزكي نفسه، لأن تزكية النفس ثمن دخول الجنة. قد حرف تحقيق، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه الآية الأولى. والآية الثانية، قد أفلح من زكاها، الهاء تعود على النفس، وقد خاب. خاب على العكس من أفلح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها أبعدها عن ربها، فلما أبعدها عن ربها تعلقت بشهوات الدنيا فمارستها معتدية على حقوق الآخرين. أيها الإخوة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أما الآية الثالثة، يبدو أن الصلاة كما تعلمون عماد الدين، الصلاة من أجل الاتصال بالله، والصيام من أجل الاتصال بالله، والحج من أجل الاتصال بالله، والعمل الصالح من أجل الاتصال بالله، وإنفاق المال من أجل الاتصال بالله. يكاد يجمع حالات لا تعد ولا تحصى مؤداها الاتصال بالله. لذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من أروع ما قرأت عن هذه الآية في بعض التفاسير أن الخشوع في الصلاة ليس من فضائلها ولكن من فرائضها، لأن هذا الإله العظيم لا يعقل أن يأمرك أن تصلي في اليوم 5 مرات تقف وأنت شاغل الذهن، غافل، تركع وتسجد، تقرأ الفاتحة وسورة ولا تشعر بشيء، وكأنك أديت حركات وسكنات وتمتمات لا معنى لها. هذا الإله العظيم خالق السماوات والأرض، هذا الذي يفعله المسلمون في الصلاة ليست هي الصلاة التي أرادها الله عز وجل. الصلاة اتصال بالله، والاتصال يحتاج إلى تمهيد، إلى استقامة، وإلى عمل صالح. فلذلك كلمة أفلح وردت مرات 3 حصراً: الأولى قد أفلح من تزكى، والثانية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والثالثة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولعل الفلاح هو الذي يشق الأرض ويزرع بذرة. يعني كمعلومات لطيفة، بذار بعض الخضروات يعطي 1,000,000 ضعف. الآن البيت البلاستيكي يلي مساحته 500 متر يحتاج إلى 5 غرامات من البذور، بذور الطماطم أو البندورة، 5 غرامات. هذا البيت يعطي 5 طن، يعني 1,000,000 ضعف. في بلادنا يعطي 5 طن، في هولندا يعطي 25 طن. يعني البذرة بتقدم 5,000,000 ضعف. هذا هو الفلاح، تزرع بذرة تعطيك 5,000,000 ضعف من وزنها من هذه الثمرة اليانعة التي يحتاجها الناس دائماً. فكأن الفلاح هو الذي يقدم قليلاً ويأخذ كثيراً، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن نربح عليه، يريد أن نتاجر معه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر. أكبر تجارة مع الله، يعني الإنسان أحياناً يضع لقمة في فم زوجته يراها يوم القيامة كجبل أحد. والله لا أبالغ، لو عرفنا ماذا ينتظر المؤمن من عطاء، من تكريم، من نعيم مقيم، لأنه في السنوات المعدودة استقام على أمر الله وأدى العبادات وعمل الصالحات، فاستحق جنة ربه يعني إلى أبد الآبدين. لذلك قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين. أكبر خسارة أن تخسر الآخرة. أيها الإخوة، إذاً الفلاح يشق الأرض ويزرع بذار وتأتيه الأضعاف المضاعفة من هذه البذار، وكأن الفلاح سمي فلاحاً لأنه أفلح في أخذ الكثير من الشيء القليل. طبعاً يؤكد هذا المعنى ربنا جل جلاله حينما يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أنا مرة كنت في غوطة دمشق، يعني رأيت في حق القمح مجموعة سنابل كثيرة جداً، والله قلعتها فإذا هي 35 سنبلة، أخذت واحدة وعددت حبات القمح فيها فكان العدد 50، كان العدد 50، ضربت 35 بـ50 طلع من حبة واحدة 1750 حبة، من حبة واحدة. أخواننا الكرام، الله إذا أعطى أدهش. يعني في بعض الأماكن في أمريكا، نهر الأمازون غزارته بالثانية الواحدة 300,000 متر مكعب. في البرازيل في شلالات كثافتها 1,400,000 متر مكعب بالثانية، 1,400,000 متر مكعب بالثانية. كنت في كندا في مدينة اسمها مونتريال، في حول 1,000,000 بحيرة، 1,000,000، أكبر تجمع مائي في العالم. الله إذا أعطى أدهش. مرة في البرازيل لي درس عقب المغرب، في إخوة كرام وعدوني أن يأتوا إلى المسجد فلم يحضروا، سألت عنهم قال الأمطار نزلت 150 ملم بساعتين، يعني أمطار دمشق على مدى العام بساعتين، فارتفع الماء في الطرقات متر ونصف، تعطل السير وشقت المدينة نصفين. الله إذا أعطى أدهش. أولاً، لا يمكن أن يكون تقنين الله عز وجل، إن صح التعبير، تقنين عجز، تقنين الله تقنين تأديب فقط. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً لنفتنهم فيه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مرة كنت بواشنطن، نحن في الجديدة في وادي سحيق، في قعر الوادي يمشي بردة، في وادي أعمق منه بكثير، وقد وضعت لوحة عمود وفوق لوحة مكتوب مستوى الماء عام 36، يعني هذا الوادي السحيق ممتلئ ماء، وفوق هذا الوادي ارتفاع 6 أمتار مستوى الماء سابقاً. أنا أذكر قبل بضع عقود من الزمن أنه كل سنة بيغرق أشخاص كثر في نهر بردة، هلا ما حدا بيغرق فيه إن الماء قليل جدا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا التقنين تقنين تأديب. أيها الإخوة، الفلاح ألا تستهلك الوقت بل أن تستثمره. أنت وقت، أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. هذا الوقت إما أن ينفق استهلاكاً أو أن ينفق استثماراً. ينفق استهلاكاً كمعظم الناس، يأكلون ويشربون ويتمتعون ثم يفاجؤون بالأجل. استهلكوا وقتهم استهلاكاً بلا عمل له أثر مستقبلي. يعني للتقريب، واحد جلس بحوض وملأه ماء فاتر استمتع، هذا العمل له أثر مستقبلي؟ يعني ممكن يكون بعد الاستمتاع تاجر كبير أو دكتور، هذا عمل آني، استمتاع ليس له أثر مستقبلي. فلذلك الفلاح لا أن تستهلك الوقت بل أن تستثمره. لذلك المؤمن ينفق وقته استثماراً، بمعنى أنه يفعل في الوقت الذي سينقضي عملاً يرى نتائجه بعد انقضاء الوقت، بينما غير المؤمن يستهلك وقته استهلاكاً، تماماً كتاجر ينفق من رأس ماله بعد حين أعلن إفلاسه، وتاجر آخر ينفق نفقات كبيرة من ريع ماله. لذلك الإنسان وقت، وأثمن شيء يملكه هو الوقت، بل رأس ماله الوحيد هو الوقت. هذا الوقت إما أن ينفق استهلاكاً أو أن ينفق استثماراً. لذلك قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أقسم بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول الذي هو في الحقيقة زمن، جاء جواب القسم إن الإنسان لفي خسر. يعني النقلة من بيت إلى قبر، من منصب رفيع إلى قبر، من صحة جيدة إلى قبر، من زوجة وأولاد إلى قبر، من دخل كبير إلى قبر، نقلة مخيفة، نقلة من كل شيء مبدئياً إلى لا شيء. فكيف إذا كان بعد هذا القبر عذاب لا ينتهي؟ فلذلك الفلاح ألا تستهلك الوقت أن تستثمره، وألا تستهلك المال أن تستثمره بالعمل الصالح، وألا تستهلك نعمة الأمن بل تستثمرها في معرفة الله، وألا تستهلك نعمة الصحة بل تستثمرها في طاعة الله. يعني الفرق الواضح الصارخ بين المؤمن وغير المؤمن، غير المؤمن يستهلك بينما المؤمن يستثمر. أيها الإخوة، آية ثانية متعلقة بالخشوع. قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أيا عبدنا ما قرأت كتابنا، أما تختشي منا ويكفيك ما جرى، أما تستحي من عتبنا يوم جمعنا، أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً وتنظر ما به جاء وعدنا، وجدناك مضطراً فقلنا لك ادعنا نجبك، فهل أنت حقاً دعوتنا؟ دعوناك للخيرات أعرضت نائياً، فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا؟ يعني الإنسان إلى متى هو غافل؟ إلى متى هو غارق بهمومه وشهواته وميوله وطموحاته في الدنيا؟ أما آن له أن يصحو؟ والله الذي لا إله إلا هو، الإنسان حينما يصحو ويصطلح مع الله عز وجل يشعر أن جبالاً على كاهله أزيحت عنه. حياة المؤمن الذي اصطلح مع الله والذي استقام على أمر الله من الصعب أن نعرف أبعادها. يعني قال ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ قال: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. والدليل في قوله تعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ذاقوا طعمها.

وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. هذا كله من خلال الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني الإنسان أحياناً يشعر أنه قلبه ميت، أحياناً القلب يكبر ويكبر ويكبر ولا نرى كبره، فيتضاءل أمامه كل كبير ويصغر ويصغر ويصغر ولا نرى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. هذا القلب كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، يعني الآن في موضوع دقيق جداً، في مصطلح اسمه الطقوس. الطقوس هذه الكلمة تستخدم لأعمال وحركات وسكنات وتمتمات يرددها أصحاب الديانات الأرضية. الديانات الأرضية التي من أصل أرضي بشري من اختراع البشر، هذه الديانات لها طقوس، لكن يجب أن نؤمن إيماناً دقيقاً أن العبادات ليست طقوس، ليس موضوع حركات وسكنات وتمتمات. مثلاً قال الإمام الشافعي: العبادات معللة بمصالح الخلق. الدليل القرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. تطهر الغني من الشح والفقير من الحقد، تزكي الفقير فيشعر بقيمته في المجتمع، تزكي الغني يشعر بإحسانه، تطهر المال من تعلق حق الغير به، تزكي المال فينمو. خذ من فالزكاة معللة بمصالح الخلق. لذلك قال بعض العلماء: الشريعة مصلحة كلها، عدل كلها، رحمة كلها، وأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، من المصلحة إلى المفسدة، من الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. فالزكاة معللة بمصلحة. طيب، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني أكبر ما فيها ذكر الله، أو ذكر الله لك وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك منحك نعمة الأمن، منحك نعمة الحكمة، منحك نعمة الرضا، منحك نعمة السعادة، منحك عطايا لا تعد ولا تحصى من خلال الصلاة. الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعلة الصيام أن تصل إلى مرتبة التقوى. الحج: الحج الآية الدقيقة في موضوع الحج: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم. يعني الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. دققوا الآن: لتعلموا، هي لام التعليل، يعني علة خلق السماوات والأرض أن نعرف الله. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اختار الله من أسمائه اسمين: العلم والقدرة. معنى العلم ومعنى القدرة، يعني علم الله يطولك

وقدرته تطولك. فإذا أيقنت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. أنت كتاجر لا يمكن أن تغفل صفقة استوردتها في حسابات تقدمها للمالية. لماذا؟ لأنه في نسخة من هذه الصفقة تذهب إلى المالية، فإن أغفلت هذه الصفقة أهدرت حساباتك، لأنه توقن أن علم هذه الوزارة يطولك وأن قدرتها تطولك بإهدار حساباتك. أنت دقق مع أشخاص من بني البشر، لأن علمهم يطولك ولأن قدرتهم تطولك لا يمكن أن تعصيهم، فكيف بالواحد الديان؟ أيها الأخوة، الخشوع حينما تعرف حكمة العبادات، حكمة الصلاة وحكمة الصيام وحكمة الحج وحكمة الزكاة، حينما تؤمن أن العبادات في الإسلام ليست طقوساً، هي عبادات معللة بمصالح الخلق، وهذا من فضل الله علينا. أيها الأخوة، موضوع الخشوع من أدق الموضوعات التي تعد ذات أهمية بالغة في الوصول إلى الله. أنت حينما تصلي بخشوع وصلت إلى الله، لذلك الصلاة هي كبيرة يعني صعبة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع يسعد بالصلاة وغير الخاشع يراها عبئاً. النبي كان يقول: أرحنا بها ولسان حال المسلم المقصر أرحنا منها. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

السرايا اف ام 99.3. شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا حديث في باب التوبة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد سبق في أحاديث الماضيات أن الله عز وجل يحب توبة عبده، وسبق أن العبد مفتوح أمامه باب التوبة سواء في الليل أو في النهار، وسبق أن هذا الباب لا يغلق إلا إذا قامت القيامة أو إذا غرغر العبد. والآن الحديث السابع يتحدث أيضا عن وقت استمرار التوبة، إلى متى يبقى باب التوبة مفتوحا. نعم، تفضل.
1: وعن زر بن حبيش.
0: زر بن حبيش هو من التابعين، من كبار التابعين، عمر 120 سنة. هو عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره، وبالتالي لا يكون صحابيا. من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم أو من رآه ولم يكن مؤمنا به لا يعتبر صحابيا. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. إذا تحققت هذه الضوابط الثلاثة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. أما من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بصحابي. أو من لقيه ولم يكن مؤمنا به، لأبو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم بس ما آمن به، ليس صحابيا. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. زر بن حبيش هذا من التابعين، هو عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقه. نعم، وهو من وفيات 83 للهجرة، مات وله من العمر 120 سنة. عن زر بن حبيش قال:
1: قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه.
0: أتيت صفوان بن عسال، صحابي، سيدنا صفوان بن عسال غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات. فالتابعي زر جاء إلى صفوان يسأله، تفضل،
1: أسأله عن المسح على الخفين.
0: نعم، المسلم لا يزال يتحرى في شؤون دينه، وهو يبحث عمن يعلمه دينه، وهو يلحق بمجالس العلم والعلماء، وهو الذي يلحق بأهل العلم من أجل أن يسألهم. أتيت صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أسأله عن المسح على الخفين. والله أنا بعرف في الوضوء نغسل الرجلين، طيب ما حكم المسح على الخفين؟ فقال
1: ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم.
0: أيوة، جئت ابتغاء العلم. فقال ابتغاء العلم، أنا جئت فقط للعلم. يعني مو جاي مشان التاجر، لا، مو جاي مشان أعطيك ملخصات تبع الجامعة، لا، مو جاي مشان نلعب طابة مع بعض، لا، مو جاي تتسلى عندي، لا، لكن ليه جاي؟ جئت ابتغاء العلم. أنتوا يا أخوان ليش جايين هلا على الدرس؟ ابتغاء العلم. احمدوا الله عز وجل بأن الله أكرمكم بما أكرم به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يطلبون العلم. هنيئاً لمن عاش على طلب العلم ومات في طلب العلم. لا أعلم منزلة أشرف عند الله عز وجل من منزلة طلب العلم. لذلك كان كبار الصالحين ولا يزالون يتمنون أن يقبضهم الله تعالى وهم في طلب العلم، ويسألون. وإذا سألتهم عن تعريف أنفسهم قال أنا طالب علم، وله من العمر 70 سنة وهو يعلم العلماء ويقول أنا طالب علم، وأرجو من الله أن يقبضني وأنا في طلب العلم. ولعلكم بعضكم عاصر شيوخنا الذين كانوا يأتون إلى مجالس العلم محمولين. أنتوا يا شباب اللي جايين على الدرس ماشيين، وجايين على الدرس على المسكليتة، وجايين على الدرس بالسيارة، وجاي على الدرس بالسرفيس، وجاي على الدرس راكب، بس نحن رأينا شيوخنا يأتون إلى الدرس محمولين. فيك تجي على الدرس محمول؟ محمولين يعني كان شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتارو يأتي إلى الدرس ماشيا، تعب صار يجي ماشي وعكازة، تعب صار ماشي وعكازة ورجل يسنده، تعب ماشي وعكازه ورجل على اليمين ورجل على اليسار. تعب صار يأتي على الكرسي النقال. تعب كان الكرسي الذي يصعد عليه الشيخ ليدرس له 3 درجات. لم يعد يستطع أن يصعد هذه الدرجات 3، ما بيستطيع، عاجز. عملوا له أسانسير 3 درجات، ركبوا له يا خصوصي، يجلس تحت فيرتفع ويدخل إلى مكان الكرسي. جاء ورأيناه مرارا والمنفسة على جنبه والمفجر على خاصرته. تعرف شو معنات مفجر؟ إذا إنسان سأقوله عملية جراحية والجرح كان متوقع أن فيه قيح، يخافون أن يجتمع القيح تحت الجرح، بيحطوا له مادة ينز منها هذا القيح خارج الجسم، هذا مفجر يسمى في الطب. الشيخ جاء يحضر الدرس والمفجر في خاصرته. ما تظنوا يا أخوان أن حضور مجلس العلم يعني شغلة على الرفاه، أنه أنا بس أفضى إن شاء الله بإذنه، بس أفضى جاي على الدرس. إذا شفت حالي مو واجعني راسي جاي على الدرس، إذا ما عندي زبون جاي على الدرس، إذا رايق جاي على الدرس، إذا بشغلوا لي المكيفات جاي على الدرس، عنكم طاقة شمسية بجي على الدرس. ما هكذا يطلب العلم، يطلب العلم بدمك وبروحك. وأنا مرارا ما رأيت شبابا ورجالا جاءوا على الدرس بالعكازات، وجاءوا على الدرس بالضماضات الموجودة على رؤوسهم أو على بطونهم أو على عيونهم. لكن مجلس العلم منزل عالي، لأنهم يتمنون كبار الصالحين أن يموت وهو في مجلس العلم. وكان شيخنا هكذا يقول لنا، قال أنا يا ابني أسأل ربي أن أموت وأنا على كرسي التعليم. ما مات الشيخ وهو على كرسي التعليم، لكن حصلت له النية. مو إنما الأعمال بالنيات، إن لم تحصل لك المباشرة حصلت لك النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فزر ابن حبيش رايح لعند صفوان ابن عسال في سفر، قال ما جاء بك؟ قال ابتغاء العلم. فنصيحة يا أخوان، نصيحة يا شباب، نصيحة يا أخوات، لا واحد بيناتكم يغادر مجلس العلم. إلى متى؟ إلى آخر نفس في حياتك. ونيالك إذا بتموت بمجلس العلم نيالك. والله يثبتنا يا أخوان أنا وياكم بقوله الثابت، لأنه هذا دخول بيوت الله ولزوم درب الله ولزوم طريق العلم. هذا طريق الأولياء وطريق الصالحين وطريق الأنبياء وطريق القرب من حضرة الله تعالى. قال ما جاء بك؟ قال ابتغاء العلم. فقال تفضل.
1: فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب.
0: أنت وجاي على المسجد وأنت جالس في المسجد، الملائكة تضع لك أجنحتها. وضع الجناح إشارة عن التواضع، ووضع الجناح كناية عن المعونة، تعينك الملائكة. إلك مصلحة الملائكة تتطامن لك وتتواضع لك، إلك مصلحة الملائكة تعينك في أمورك. قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. مر النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فقال طوبى للشام، إن الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. الملائكة ليش بتبسط أجناحاتها؟ لأنه عنا حفلات غنائية يعني بتشد الملائكة، لأنه عنا أفلام مؤثرة وبتشد الملائكة، لأنه عنا أكل طيب كتير بتقوم تجي عليه الملائكة، لأنه معنا مصاري كتير نغري به الملائكة. ليش تجي الملائكة؟ إن الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. لما هذا الحديث؟ إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، لأنه في مجالس علم، لأنه في مجالس تجتمع فيها الناس على تعلم القرآن الكريم، على تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على تعلم أوامر الله، على تعلم نواهي الله، على تعلم التوبة، على تعلم الإقبال على الله، على تعلم السلوك في درب الله عز وجل. الملائكة هذا الذي يرضيها. قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. والعالم والمتعلم يا أخوان شريكان في الأجر. العالم والمتعلم شريكان في الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس مني إلا عالم أو متعلم. أنا ما بعرف حدا في هذا الإسلام إلا أن يكون إما عالم يعلم الناس وإما متعلم. طيب وإذا رأيت واحد لا له عالم ولا له متعلم يرتكب السبع الموبقات، بعدين يقول لك الله غفور رحيم، يعتدي على أموال الناس بالحرام، يقول لك الدين بالقلب، يا لطيف ما هذا الجهل، يعتدي على أعراض الناس، بعدين يقول لك أخي الدين أخلاق، لا تحتشم ولا تعف نفسها، بعدين بتقول لك الدين المعاملة. من قال لكم؟ ما هذا الجهل؟ ليس مني إلا عالم أو متعلم. ما في مشكلة أن أكون جاهل بس ألتحق بمجالس العلم فأتعلم. ذكروا عن صالح ابن كيسان رجل له من العمر 60 سنة صالح، قال حضر مجلس علم فعلق قلبه، كان المجلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج يريد أن يتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، 60 سنة عمره. قالوا له الآن يا صالح، هلا 60 سنة ما عاد محرزة. فكان يقول لا بأس أموت وأنا أعلم شيئا خير من أن أموت وأنا لا أعلم شيئا. فعمر صالح 120 سنة، 60 في العلم و60 في الجهل، وصار صالح من شيوخ الإمام البخاري ومسلم، صار من كبار العلماء. فأنتوا يا أخوان كل واحد يشد همته في أن يطلب القرآن الكريم، في أن يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في أن يقبل على الله عز وجل، في أن يتعلم أحكام دينه، في أن يصير معلما. ليش ما تصير أنت كمان داعية إلى الله؟ ليش ما تصير أنت تدل الخلق على الله؟ ليش ما تصير أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال أنا ما بعرف شيء. منيح تعلم، تعلم. فليس المرء يولد عالما، ما حدا بيناتنا ولد عالم، كلنا كنا نجهل شيء فشيء شيء فشيء بيتعلم. في أخ يحضر معنا مهندس دكتور بالهندسة له من العمر 60 سنة 0 بالقرآن، عملوا له اختبار تحديد مستوى بالقرآن، تفضل يا دكتور، دكتور بالهندسة قرأ هيك أخذ 0. يا إخوان مسلم 60 سنة 0 بالقرآن، هذا لو مات ربكم حميد إنه الله أطال عمره وما مات الآن. بدأ بدراسة القرآن وقراءة القرآن وتعلم القرآن وحفظ القرآن، بعمر 62 حفظ القرآن الكريم بإجازة، صار حافظ ومتقن للقراءة يعلم غيره. لكن العلم هكذا، يعني أنا بكون لا أعلم شيئا بصير بعلم، بس كيف هلا إذا واحد يصير نجار بده يصاحب النجارين، وحداد بده يصاحب الحدادين، وبده يصير رائحته حلوة بده يصاحب أصحاب العطور. أما واحد بده يروح يقعد بالمستنقع ويقول لك أسوي لي ريحتي حلوة، شو بدنا نسوي لك ريحتك حلوة؟ أنت قاعد بالمستنقع، طلع من المستنقع، روح اقعد مع بياعين العطور، روح اقعد مع بياعين الأزهار بتطلع ريحتك حلوة، روح اقعد مع النجارين بتصير نجار، روح اقعد مع أهل القرآن بتصير من أهل القرآن، روح اقعد مع أهل الصلاح بتصير من أهل الصلاح، روح جالس أهل الذكر بتصير من أهل الذكر، أهل القرب من الله تعالى بتصير قريب، أهل الحب بتصير محبوب. أما بدك تبقى ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. عمركم شفتوا سفينة هيك ماشية بالطريق بالشارع بالإستراد؟ بدك تمشي سفينتك بدك تنزلها على البحر. بدك تصير من أهل الصلاح والرشاد والعلم، روح صاحب أهل الصلاح والرشاد والعلم، كبيرا كنت أو صغيرا. وهذا يا أخوان هذا الدين ما عنده صغير ولا كبير. الصحابة الله يرضى عنهم كلهم طلبوا العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، التاجر والحداد والخباز والتعيب والكسيب. قال كانت الصحابة تخفق رؤوسها، يصلون المغرب في المسجد وينتظرون صلاة العشاء، قال فتخفق رؤوسهم. ليش واحد هيك اللي بيقولوا قاعد متربع بالدرس أو بعد صلاة المغرب يخفق رأسه؟ ليه؟ لأنه تعبان طول النهار، بس بدهم يضلوا قاعدين بمجالس العلم ويضلوا قاعدين ينتظرون الصلاة. وإذا تعبان إيش بربك بدينك إذا قلت لك استنى لك ساعة وإلى 500,000 ورقة ما بتقعد؟ أي والله بتوقف على رجل واحدة إذا بدك كمان. 500,000 أخي دوم محرزين، وجني عرضها السماوات والأرض، مو محرزة يعني إنك تجي ولو تعبت ولو بذلت جهدك. فصفوان بيقول له إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هذا الكلام هنا من صفوان من نفسه، بس صفوان صحابي. من أين جاء صفوان بهذا الكلام؟ من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. شايف أنت لما بتجالس النبي صلى الله عليه وسلم بصير بتحكي مثله. فصفوان ابن عسال صار يحكي مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما بتجالس أهل الصلاح بتصير بتحكي مثلهم. لما بتجالس أهل الرشاد بتصير بتحكي مثلهم. بتجالس أهل العلم بتصير تتكلم مثلهم. وإذا جالست أهل الفجور كمان بتصير بتحكي مثلهم. وإذا جالست أهل الفواحش كمان بتصير بتحكي مثلهم. وإذا جالست أهل الرذيلة بتصير بتطلع ريحتك مثل ما طلع ريحتهم. طبعاً طبعاً. فصفوان في هذا الحديث، هذا حديث موقوف: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. لكن مثل هذا الحديث الموقوف يوجد حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زر، تفضل.
1: فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئاً؟
0: أيوة. الآن زرء بن حبيش يقول له: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول. عم بيقول له: والله أنا شاكك في صدري، يعني في شك، هل يمسح على الخفين بعد أن يدخل أحدنا إلى دورة المياه، إلى بيت الخلاء، فيعني يتغوط أو يتبول، هل يجوز لنا أن نمسح على الخفين؟ يقول له: يا صفوان، أنت كنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت صحابي، أنت امرؤ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في شيء عن المسح على الخفين بعد الغائط والبول؟ فقال: نعم.
1: قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفراً أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم.
0: الآن سيدنا صفوان ينقل لنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمسح على الخفين. الخفان أيها الإخوة هما عبارة عن لفائف الجلد أو المادة القاسية التي ترتدى في الأقدام، هذا الذي يشبه الجرابات لكن له سحاب جلد أو مشمع، يغطي الكعبين، وهو من مادة كتيمة، ويمكن تتابع المشي بها، يعني بإمكانك أنك تمشي 3/4 ساعة بالخفين من دون حذاء، إن جرابات جلد بالتالي، مو هدول الجرابات التي ترتدونهم أنتم يا أهل الشام، وإنما عبارة عن جرابات الجلد، هذا اسمه خف. الأصل في الوضوء كما تعلمون أن الإنسان يتوضأ فيغسل قدميه في الوضوء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة بالمسح على الخفين، وهو صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. والمسح على الخفين يجوز للمقيم يوماً وليلة، يعني 5 أوقات بعد أن يحدث هذا الذي ارتدى الخفين، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، يعني 15 صلاة بعد أن يحدث، بشرط أن ترتدي الخفين على طهارة كاملة. يعني أنا الآن أتوضأ وضوءاً كاملاً مع غسل الرجلين وأنتهي وضوئي، والآن أرتدي الخفين، صليت العشاء معكم، نمت. هلا إذا نام الإنسان فقد انتقض وضوءه. لما بدي أقوم على صلاة الفجر أتوضأ وضوءا كاملا، لكن الخفان أمسح عليهما، أبل يدي وأنفض عنهما وأمسح وجه الظاهر الخفين، فأصلي بهذا المسح الخفين صلاة الفجر. كمان صلاة الظهر بدي أتوضأ رد، كمان دخلت على الخلاء بقلب النهار، كمان بروح بتوضى وبمسح على الخفين، هي فرض ثاني، وبصلي العصر وبصلي المغرب وبصلي العشاء. يعني يصلى إذا كنت مقيما 5 صلوات، أنا وضعتها اليوم على صلاة العشاء، الآن أحدثت بعد ساعة، بعد 1، 2، 3، 4، 5 صلوات، أصلي ماسحا على الخفين بحيث أنني أتوضأ وأمسح على الخفين. إذا كنت مسافرا جاز أن تمسح عليها 3 أيام بلياليهن، يعني 15 فرض من فروض الصلاة، هذا إذا احتجت إلى وضوء عادي. أما إذا أصابتك جنابة فلا بد أن تخلع الخفين وتغتسل. من شروط المسح الخفين أن ترتديهما على طهارة كاملة، 1، وأن يكونا طاهرين، 2، وأن يكونا ساترين للكعبين، 3، الكعبين العظمان الناتئان على طرف القدم، وأن يكونا من مادة يمكن تتابع المشي عليها، يعني مادة قاسية، مادة كتيمة، وغير ممزقين. الآن يجوز أن تمسح على الخفين. فزر ابن حبيش يقول لصفوان: سمعت شيئا؟ أنا حك في صدري شيء عن المسح على الخفين بعد الغائط والبول. قال: سمعت شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا، يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. يعني يجوز المسح على الخفين للمسافر 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن إذا أصابتك جنابة لابد أن تخلع الخفين وتغتسل. قال: لكن من غائط وبول ونوم يجوز لك أن تبقى لابس الخفين وتمسح عليهما. الآن هذا الحديث مقدمة. قال: فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا، في الحب شيئا؟ سنتابع إن شاء الله تعالى هذا الحديث ونشاهد موضع الشاهد منه في سوقه في سياقة الإمام النووي له في باب التوبة، لأن الحديث عن التوبة سيأتي بعد هذا الأمر. لكن كان الحديث عن مسح الخفين يعني سبباً لورود الحديث الذي ستسمعون في التوبة. أيها الإخوة، اجعلوا إقبالكم على الله واجعلوا عودكم إلى الله منزلة ملازمة لكم مع كل نفس من أنفاس حياتكم. ومهما قصر أحدنا، ومهما ابتعد أحدنا، ومهما فاته شيء من أوراده أو أذكاره، فليجدد التوبة سواء بالليل وسواء بالنهار، فإن باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر العبد أو ما لم تطلع الشمس من مغربها. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة نصوحة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، لو أننا وجدنا اثنين يجلس أحدهما إلى الآخر يتكلم كل واحد منهما بلغة قومه ولا يعرف لغة الآخر، فرضنا جدلا أن رجلا عربيا لا يعرف إلا عربيته يتكلم بلغته، يجلس مع آخر صيني يتكلم ولا يعرف إلا صينيته، بالله عليك بعد مرور ساعة أو ساعتين ماذا فهم أحدهما من الآخر؟ لا شيء. فلماذا أضرب هذا المثل في بداية هذه الحلقة؟ أن كثير من الأزواج والزوجات يتكلم كل واحد منهما بلغة غير اللغة التي يعني يتكلمها الآخر. سبحان الله، يعني في واحد يتكلم بلغة العقل والطرف الآخر يتكلم بلغة العاطفة، واحد كلامه مرتب الآخر كلامه يعني لا تستطيع أن تضبطه، يعني واحد عصبي المزاج الطرف الثاني يعني هادئ إلى درجة البرود، يعني قد يكون حليما أحيانا وباردا أحيانا أخرى، واحد عنده ثقافة التواجد الاجتماعي في المجتمع أو عنده ذكاء يعني في التعامل في التعاطي وفي الأطروحات التي يطرحها، الآخر عنده بلدة حس في الفهم وفي العرض. فيه ناس يعني طرف فكاهي، الطرف الثاني لا يجيد إلا النكد. فبالله عليك، هذا الصيني وهذا العربي جلس كلاهما إلى الآخر ساعة، طب ولو أن زوجا وزوجة جلس أحدهما إلى الآخر 4 عقود من الزمن، 40 سنة مثلا، فماذا تتصور أنت النتيجة؟ هل في هذا البيت تصير هناك مودة التي قال فيها رب العباد وجعل بينكم مودة ورحمة؟ إذن نحن في هذه الحلقة من البيوت الآمنة، نسأل الله أن يجعل بيوتنا جميعا آمنة إن شاء الله، ويصبر أهل الابتلاء على ما ابتلاهم من أزواج وزوجات. يعني نتحدث عن مفاهيم المودة، ما الذي يعني ما هي منابع المودة، ما هي معوقات المودة، الذي لا يجعل الأنس أو المودة تستشري بين الطرفين. هذا هو موضوع حلقتنا إن شاء الله في هذا اليوم. أول شيء، قضية نشر الحسنات وكتمان السيئات. يعني لا أضع عدسة محدبة أو مقعرة تصغر الحسنات، ولا أضع عدسة مكبرة على السيئات تعظمها. لا أصغر الحسنات ولا أعظم السيئات، هذا أمر. الأمر الثاني، إن رأيت أنا حسنة كان من الواجب أن أنشرها، وإن رأيت سيئة كان من الواجب أن أكتمها. كان علماؤنا الكبار إذا قمنا بزيارتهم ونحن تلاميذ لهم ونظل تلاميذ إلى أن نخرج من هذه الدنيا نتعلم ونتعلم، فإن ظن الإنسان أنه قد علم فقد بدأ يجهل. كنا إذا زرناهم في بيوتهم فكانوا يودعوننا عند الباب الرئيسي للبيت ويقولون لنا سبحان الله يعني يعني اكتموا ما رأيتم عندنا من سيئات. يعني البيوت عورات، ولا يدخل بيتك إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. فبالتالي الإنسان له يعني له مثالب وله ثغرات وله سيئات، هكذا بين الأزواج والزوجات. بمعنى إيه؟ بمعنى أنني لم أتزوج ملكا وهي ما اقتندت بملك، هي اقتندت بإنسان بشر ابن الطين ابن التراب، وهي أيضا كذلك. لكن مسألة عدم وجود نغمة واحدة للحوار أو لغة مشتركة. يعني إيه لغة مشتركة؟ فيه لغة تغني عن اللغة، يعني العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة أو تكفيه الملامة. يعني الحر مجرد تنظر إليه، زي الولد يقول لك حتى باللهجة العامية ولد حسيس. يعني إيه حسيس؟ يعني حساس، عنده الحساسية مرهفة، مجرد كلمة أو نظرة يعلم أن هذا الذي صنعه خطأ، وابتسامة تشيح فيه البشر يعلم أن الذي صنعه هذا يعني في قمة التعقل. ولذلك عملوا الدراسة على الأطفال المولودين حديثا، انظر إلى ذكاء ابن آدم من صغره. الولد في الشهرين الثلاثة الأول يختبر أباه وأمه، إذا أخذاه وخلوه ينام في غرفة منفرد وصغير ما أكبر شهر أو شهرين يبكي. الجماعة إخواننا في الإنسانية في الغرب يتركوه يبكي، عندهم فكرة على أن بكاء الولد يوسع صدره ويوسع الرئتين ويعطيه تنفس ويعمل حنجرته ويغسل ويصلح من صوته. وإحنا ناس العرب عاطفيين، مجرد أن نسمع بكاء الطفل لا نحتمل، لأن هذه عاطفة عربية وهي إسلامية ما فيها شيء. ولكن يقولون يعني إن هذا من ذكاء الطفل. ونحن نتواصل مع المودة التي ذكرها رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، والتي يجب أن تكون في البيوت. تحدثنا عن ذكاء الطفل منذ أن يولد وأنه يبكي، فإذا تركه أبوه وأمه أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ويعمل لهم اختبار، فإذا تيقن أنه لا يعني لا يعني لا مناص من أنه يبيت منفردا، خلاص يقتنع. هو كان يعمل اختبار ذكاء منه للأب والأم، هل يؤثر فيهما البكاء؟ فبالتالي يجب أن نتعلم من هذا الطفل كيف، لماذا يسخر أحد الزوجين من الآخر لطبيعة الملكات التي عنده. يعني من الواجب الإنسانة العاطفية لا تسخر من الرجل، يعني اللي هو أفكاره عقلانية بحتة، ولكن العقلانية البحتة طوال الحياة تضر بالحياة، لأن الحياة مش معادلة رياضية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه زاوية قائمة درجتها 90 درجة، وهذه زاوية حادة 45 درجة، وهذه زاوية منفرجة 160 درجة. هذا كلام غير منطقي. الرياضيات لا تطبق في واقع الحياة الإنسانية. لازم الحياة هات وخد، يعني بمعنى أن شيء من العاطفة. حتى عظمة الإسلام أنه دين خاطب العقل والعاطفة كليهما، كلا العقل والعاطفة تحدث معهما دين الله عز وجل. آيات لقوم يتفكرون وآيات لقوم يتدبرون، لكن في فرق بين التفكير والتدبر، في فرق بين التفكر والتدبر. يعني أنا أفكر في أمر لا أنا يعني يخطر ببالي وأجهز له وبعدين قد أنفذه، لكن التدبر هو التفكر في عواقب هذا الأمر. يعني الولد أو الشاب عندما يفكر في مسألة الزواج يجب أن يتدبر. يعني يتدبر يعني الزواج مش عند بعض من بناتنا عبارة عن يعني فستان أبيض وزفاف وعرس وهدايا وشبكة، ويقال إن فلانة تزوجت لكن ابنة عمها قد عنست في بيت أبيها، وبعدين للأسف الشديد ما تزوج. لا القضية مش هكذا. يعني تذهب السكرة وتأتي الفكرة، السكرة تذهب ما هي الفكرة؟ الفكرة أن الإنسان يتدبر مآل الأمور، عواقب الأمور، يعني ما الذي تؤول إليه الأمور. فأنا أرى أن أول عقبة في وجود يعني نسائم المودة داخل البيت المسلم هو استنكار أو السخرية من ملكات الآخر. نفرض أن ملكات الآخر ربنا يا أخي خلقه يعني ذو خلق نبيل، تعيب عليه زوجته، لا أنت رجل كل الناس يضحكون عليك، أنت رجل لا أنت كذا، أنت لا يجب أن تكون شرسا، أن تكون سبحان الله. وبعدين نحن نكيل بمكيالين، إذا زوجنا ولدنا غير إذا تزوجت ابنتنا. إذا تزوجت ابنتنا وددنا أن يكون الحكوم في يدها، الحكوم اللي هو الريموت كنترول، يعني نود أن البنت هي الأميرة، أن هي في لأنها بنتنا سبحان الله، لأنها ابنتنا سبحان الله. وللأسف لما يتزوج الولد ابننا نقول له خلي بالك النساء دول خلي بالك منهم، لابد من القسوة من البداية، لا حول ولا قوة له. يعني نحن نكير ومكير، فلا وفقت البنت ولا وفق الولد. لماذا؟ احنا نعيب على النظام العالمي الذي ليس بجديد ان يكير بمكاين معينة. طب لماذا نحن في نظمنا البيتية التي مبنية على كتاب والسنة ان نكير بمكيالين؟ بالعكس، انا اذا زوجت ابنتي اقول لها هذا جنتك ونارك، ان اطعتي دخلت الجنة، وان يعني خدتي يعني يشيب قبل المشيب ويكره حياته هذه مصيبة. ولكن هو ننصح ايضا يا بني يعني كن ودودا، احتويها، خلي كلامك معها طيب، خذ منها الحسنات. ما زوجناك ابنتنا ونحن ندعي انها ملكة من الملائكة لا تخطئ، لا هي خطاء، قد يكون فيها شيء من العصبية، قد يكون فيها شيء من التهور، قد يكون فيها شيء من البلاهة. كن واضحين. هو انا هزوج بتاع داخل علبه مغلقه، وخد يا ابني انت وحظك وانت والمقادير التي ترمي بك. لا لا لا، هذا ليس منطق العقلاء ولا منطق اهل العدل. بالعكس، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. هذه سنن الله في كونه. يعني ان جاءت ابنتنا شاكيه وجب ان نتوقف، ما الذي جعل زوجها يغضبها؟ لابد ان هناك امور. او العكس، إذا ذهب الولد لأبيه وأمه يقول يا أبي يا أمك حصل كذا كذا من زوجي، يجب أن يتبينوا ولا يستبقوا الأحداث، ولا بد أن تسمع من الطرف الآخر إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفدنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني بإقناع. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض بغير علم. هنا أدرك داود أنه أخطأ، لأن تسرع في الحكم، يجب نسمع الطرفين. فأول معوق من أو عقبة من عقبات وجود المودة وتبخر عبق المودة من البيت، يعني استنكار أو سخرية طرف من طرف لملكات فيه، ملكات الطيبة، ملكات الخلق، ملكات دماثة الأخلاق، الكلام الطيب، هدوءه، حلمه أو حلمها أو أدبها أو بهذا المنطق. فيعني كما قال شاعرنا: إذا كانت حسنات التي أدل بها أفخر، يعني صارت لديك عيوبا فقل لي كيف أعتذر. يعني إذا كان شوية الخلق اللي أنا بعتز بيها وأقول أن خلق التواضع، خلق الكرم، خلق الأدب، خلق الصوت المنخفض، خلق السلوك القويم، أصبحت عندك يعني سبحان الله يعني يعني يعني القضية يعني يجب أن تكون بهذا المنطق. إذن أول معوق السخرية من ملكات الآخر. المعوق الثاني أو الحاجز الثاني الكبر. الكبر يقتل البيوت قتلا، ويقتل المودة، ويذبحها ويسلخها ويشويها وتنتهي وتلقى، ما فيش ريح مودة ولا نسام مودة في بيت في كبر. قد يكون الرجل متكبرا، قد تكون المرأة متكبرة. قضية يعني حكاية سلوك قبول الآخر، قبول فكره، الانتقال إلى الأرض التي يقف عليها. قال شاعرنا المتنبي يقول: لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. يعني تجد إنسانة تبكي بكاء مرا على ولدها الذي فقدته، يا أخي ما لا تعيب عليها، خلاها تبكي ولدها فردت كبيرها مات، يعني هي ماتت في نفسها. فأنت لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. انتقل إلى الأرض التي يقف عليها الآخر. كل واحد له ملكات، ما يراه صالحا عمر لا يراه إلا سيئا زيد. هذه طبائع الأمور، ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. فالمسألة على ده أبو نواس كان يعني يتودد إلى جاريته، وكانت يعني سمراء اللون سوداء، فيقول: أحب لحبها السودان حتى اني احب لحبها سود الكلاب. سبحان الله، هذا من باب التودد يا اخي، سبحان الله. فانت عندما اخترت يجب ان تختار، يعني بعد ما تجد خلاص انتم اصبحتوا تحت بيت واحد، يجب ان تختار كيف تهب رياح الموده في البيت، كيف تكون نسائم الموده موجوده. فانا لما اتكبر، يعني اتكبر، يعني لا اقبل الطرف الاخر، انا احقره، يعني أرى لا هذه من عائله كذا، انا ابن ناس وهي كذا، ولا هي تقول انا والله انا بنت ناس. طب هو ابن من؟ ابن كناس، هو ابن ناس ايضا. احلى، لماذا وافقت عليه من الاول؟ بعد 20-30 سنه يقول والله انا يعني ما كان لي وما كنت له. لا حول ولا قوه الا بالله. لماذا؟ لأن الاثنين كان كلاهما يحدث الآخر بلغة غير اللغة، ما أدرك أحدهما أنه يستطيع أن يعزف على نفس اللغة. طيب نفرض جدلا أن الزوجة خلاص أصبح عندها أولاد، وكذلك الأب وجد الزوج وجد عنده أولاد. طيب نقارن، هل يا ترى الصبر والاحتساب من أجل الأولاد؟ طب في مساحة صبر ما ظل ما زالت موجودة أم أن الصبر تبخر؟ يوم ما تبخر الصبر تتبخر السكينة، تتبخر المودة، تتبخر الرحمة، تضيع الألفة، يضيع هذا الاحترام المتبادل، لا هنا سوف تكون ردود الأفعال أسوأ بكثير من الأفعال، وهذا خطر. لما تكون ردود الأفعال أسوأ من الأفعال نقول خلاص توقف، إن يتفرقا يغني الله كل من سعته. إذن المعوق الثاني أو الثالث من المعوقات التي تمنع وتحجز المودة هي كبر أو تكبر أحد الطرفين على الآخر. طيب ولذلك هي لما في مفاتيح، قلنا من قبل عن مفاتيح الشخصية، يعني السنة أعطتنا كل شيء وكتاب الله من قبل. لما الحبيب صلى الله عليه وسلم يعطي الزوج من أحد حقوقه أن زوجته لا تصوم وهو شاهد، يعني لا تصوم وهو شاهد، يعني لا تصوم نفلا الا ان تستاذنه، يقول يا فلان ان شاء الله انا بكره في الصيام. ممكن من بتوع حقوق الانسان ولا حقوق مش عارف حريه المراه، هم طبعا اتفقنا من قبل في حلقه سابقه انهم اصحاب حقوق، يعني اصحاب يعني مش حريه المراه، اصحاب يعني الوصول، حريه الوصول الى المراه، هذا ما يقصدون في بطن الشاعر. لكن نحن عندنا في الإسلام كل الحرية للرجل وللمرأة في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى. فممكن يعترض يقول الله هي كمانها تصوم نفل تستأذنه، ده هو أصلا لا يصلي، هذا من باب المودة. لماذا؟ يعني السنة بتفتح مفاتيح حوار بين الأطراف، لأن في زوج يصاب بعد عدة سنوات من الزواج بالبكم، يعني لا يتكلم مع أنه كان ما شاء الله لا قوة، يتكلم 100 كلمة في الثانية، أصبح بعد الزواج لا تسمع منه إلا همسة ولا همسا حتى، أو العكس، وإذا أجاب أجاب يعني تتمنى أنه لو لم يجب، وإذا أجاب أجاب إجابة منكرة ينفر من أمامه سبحان الله. فأنا عايز أقول أن قضية مفاتيح الشخصية، يعني مفاتيح الشخصية ممكن يا فلان أو يا أبو فلان، أنا بإذن الله إن شاء الله على فكرة بكرة إن شاء الله هكون صائمة، لأنه غدا الاثنين او الخميس مثلا او يوم او الثلاثة ايام البيض، الثلاث عشر والرابع عشر والخمس عشر من الشهر، هنا يتضح للزوج ان بيته قائم على طاعة. طب وانت ايه اللي يكره لانك زعلان وغضبان ان الزوجة يكون عندها في بيتها مجلس علم من اخواتها، ان في سبحان الله هي تستأذن عند الصيام، الله يقول واحدة صائمة عندنا في البيت وساعة ما تيجي المغرب يمكن تدعو لنا دعوة ربنا يفك الكرب، يسد الدين ويشفي المريض ويصلح ذات البين، وينزل الملائكة والرحمة تنزل، كلما وجد صالح بيننا كلما الرحمة تتنزل على هذا البيت، يبقى هي دي سكينة ومودة ورحمة. يعني فأنت من الواجب تفرح إذا رأيت زوجة بهذا الشكل، وأنت يجب أن تديري المفتاح، مفتاح الشخصية، في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. أحيانا تأتي الزوجة لتدير المفتاح في وقت غير مناسب، في لحظات، يعني أنت الآن وأنت تشاهدني وأنت أيتها الأخت الكريمة والبنت الفاضلة، أحيانا لا يريد الإنسان، أن يحدث نفسه، حتى هو في حالة تمرد نفسي، في حالة الله أعلم كنت حالة نفسية، عنده أشياء معينة، هي عندها أمور معينة نفسية، فسبحان الله. ففي هذه الأحيان لا داعي لإدارة مفتاح الشخصية، لما تدير المفتاح لن يفتح الباب. أصبحنا نتكلم كما قلنا في أول حلقة، واحد صيني واحد عربي، لغة عربية مع لغة صينية، لا تتراكب مع بعضها، لا تتوافق مع بعضها، لا العربي فهم الصينية ولا الصيني فهم العربية، كل واحد ماشي مثل قطارين اللي ماشيين في اتجاهين لن يلتقي أبدا إلا في حادثة. للأسف القطاران المتعاكسان لا يلتقيان إلا في إيه؟ في حادثة، وحادثة دي مصيبة، نسأل الله أن يسلم العباد، لأن الحادثة تأتي بحوادث. فتدخل المفتاح، مفتاح الشخصية التي تظن أنها أدركته في وقت غير مناسب، هذا كلام غير منضبط، او لا تدركه اصلا، وهذه قضية اخرى، وهذا يعود الى فقه الذكاء الاجتماعي. ليس هناك فقه اسمه فقه الذكري، لكن يعني هذه الفقه هو دقة الفهم، بس احنا ناخد المصطلح الشرعي. يعني فقه ايه؟ فقه التفاهم، فقه الانفس، فقه الاخذ والرد، متى اتكلم، متى اطرح القضية، كيف اطرحها، يعني ازاي الانسان يطرح القضية. فبالتالي يعني زي في ام والله ناصحة جدا تقول لابنها كم ساعة تقضي امام شاشة التلفزيون عشان مباراة كرة القدم، قول لها 4 ساعات. طيب وكم ساعة في لعب كرة القدم، قول لها 3 ساعات. طيب 7 ساعات. وكم ساعة مذاكرة، قول لها 1/4 ساعة. طيب ربع ساعة دي قليلة جدا بالنسبة لـ7 ساعات مشاهدة ولعب كرة قدم، طب مش ممكن نعدل شوية المسألة؟ هذا حسن دخول على الولد، لكن لو ظللنا نهين الولد انت فاشل، انت ما وراك غير الكوره، الكوره دي هذه مش عارف هتعمل لك ايه، هذا الولد يستخدم معك عندئذ او معك اذا كنت اب وتقول له هذا الكلام، يستخدم معك فقه الاذنين. فقه الاذنين ده يعني الولد ياخذ الكلام من اذن ويخرجه من اذن اخرى، ولا كانه سمعش، بس هو ايه يجلس امامك مؤدب، حاضر حاضر يا ابي، حاضر يا امي، ان شاء الله باذن الله هتروا ما يسركم، لكن لابد من حسن المدخل. حسن المدخل يعني مش في لحظه معينه، يعني الولد مثلا في متعه المشاهده خلاص هو ينتظر الهدف الذي يدخل، يعني انت ما صليت العصر، انت ما صليت العصر، يقوم الولد طب ممكن بعد الهدف ده ان شاء الله نتوضع عشان نلحق الصلاه. بهذا المنطق، يبقى بهذا الهدوء، الرفق لا ياتي الا بخير، وهذا هو الباعث الاول من بواعث الموده، وجود الرفق في البيوت. الرفق في ايه؟ اولا الرفق بالكلمه. يعني الرفق بالكلمه، الكلمه تفتح القلوب. كيف يعني؟ من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد اجزر الله له العطاء. طيب كيف يعني؟ الزوجه جبت لك كاس من الشاي، طبق من والله ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله اكبر، جزاك الله خيرا، سلمت الايادي، يا اولاد اشكروا الوالده، اشكروا امكم، هذه تترك فيها اثر، مش اشر وكان فيه يعني وكان هذا فرض عليها ويجب ان تقدمه بطريقه معينه ومن الواجب لا اشكرها. والله يعني الرفق يجب ان يعود الى البيوت. كان النبي صلى الله عليه وسلم، للاسف ما فيش راجل مسلم من 1,300,000,000 مسلم او 1.5 مليار الا هو ويحفظ هذا الحديث، كان في مهنه اهله، يقطع معهن اللحم، يقوم البيت، يخصف نعله، يرقع ثوبه، الله. فاذا جاءت الصلاه كانه لا يعرفنا ولا نعرفه، هكذا تحدث امنا عائشه اول ما يجي وقت الصلاه. لكن في هذا، بالله عليكم، هل كان عند الرسول وقت صلى الله عليه وسلم ان يمزق اللحم ويقوم البيت ويخصف النعل ويرقع الثوب ويكون في مهنه اهله؟ بالعكس سبحان الله. وكان توددا لعائشه، كان اذا اكلت من شيء من الفاكهه او شربت يشرب من المكان الذي شربت منه، هذا تودد، هذا رفق، هذا مفتاح شخصية، يعني سبحان الله، هذا رصيد. يعني الموظف الذي يعمل منذ أن يتخرج ويعين إلى أن يحال إلى التقاعد بيعمل إيه في بداية حياته؟ يعمل رصيد، يقول أعمل رصيد عشان أتزوج، أعمل رصيد عشان أجيب بيت، أعمل رصيد عشان مش عارف إيه، وبعدين المولود عنده طب نعمل له مش عارف حصالة ولا مش عارف صندوق نضع فيه النقود عشان لما يكبر يجد مش عارف مصاريف الجامعة. طيب هذا الرصيد الذي نصنعه للمال وجب أن نصنع قبله رصيدا عند الآخر، حتى إن غضب أحد الطرفين من الآخر وأراد أن يتودد إلى الطرف الآخر يقول لي يا أخي زي بعضه، اسحبها من الرصيد. يعني إيه؟ يعني أنا لي رصيد عندك، لي رصيد عندك، ما مش معقول أنا معاملتي معك صفر. لا، إذا كانت معاملتي معك صفر أنا أتعامل أنا إذن أتعامى عن الإيه؟ عن الحسنات، ولا أذكر إلا السيئات. ولذلك وجب إن رأينا حسنة كما قلت نشرناها، وإن رأينا سيئة كتمناها، فلا يصير الرجل عاريا أمام الناس، ولا تصير المرأة أخبارها على الهواء مباشرة عند العائلات وعند الأسر وعند المدينة كلها وعند القرية كلها. لا، ليس هذا من دين الله، بل إن دين الله عز وجل يعني يشجعنا جميعا على مسألة المودة. أيضا من الحقائق المهمة التي تبخر المودة وتضيع بها المودة أن أحد الطرفين يده تفك عن عروة الله الإيه؟ الوثقى. يعني سبحان الله، يعني إذا لم يستمسك الإنسان بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها عندئذ يضيع في متاهة الحياة. فلا بد أن أحد الزوجين يعني بعيد عن دين الله سبحانه وتعالى. فإذا اقترب قرب الله منه الطرف الآخر، فإذا اقترب الطرف الآخر من رب العباد واقترب هذا الطرف من الله عز وجل، لأن البيت ده معمول أساسا على إيه؟ على كتاب وسنة، وعلى هذا الكتاب والسنة وهذا العقد مع المودة حتى تصير بيني وبينكم مودة إن شاء الله رب العالمين. ونحن نتحدث في البيوت الآمنة وعن البيوت الآمنة في موضوع المودة، رزق الله بيوتنا المودة والسكينة والرحمة. يعني المنابع التي تنبع منها المودة هي يعني تأتي من تقوى رب العباد عز وجل يعني لله سبحانه وتعالى. يبدو الاتصال بدأت مبكرا إن شاء الله. أم مريم من فرنسا، السلام عليكم.
3: ألو. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام وبركاته.
3: الله يخليك يا دكتور، هل يمكن أن أطرح عليك سؤالا في موضوع المودة؟ طبعا.
2: نعم تفضلي.
3: لقد أنا متزوجة منذ 7 سنوات، وفي بداية زواجي تعثر علينا إنجاب أطفال.
2: نعم.
3: وبعد 4 سنوات الحمد لله رزقني الله بطفلين، ابنة مريم لها 20 شهرا وأيمن 6 أشهر.
2: ما شاء الله.
3: في أول ولادتي نذرت لله سبحانه وتعالى أن يكون أول سفر لي عمره. لكن المشكلة هو أنني لم أستشر زوجي، لم أستأذنه في هذا النذر.
2: نعم.
3: وصار لي الآن 4 سنوات لم أسافر إلى بلدي المغرب، ويتعثر لي الذهاب إلى العمرة مع طفلين صغيرين.
2: نعم.
3: وهذا طرح مشكلة كبيرة بيني وبين زوجي.
2: طيب.
3: أرجو يا دكتور أن تجيبني، جزاكم الله عني كل خير. عنا كل خير.
2: وصل السؤال وبارك الله فيك يا مريم، بارك الله فيك. على كل إنه نذر طاعة وربنا يبارك. والله ملمح طيب جدا من ابنتنا أم مريم من فرنسا، أن هي نذرت لله نذرا، هذا النذر أن أول سفر تذهب إلى عمرة، العمرة نافلة، ولا بد من العمرة من النافلة هذه أن تكون مع محرم. طيب، ومع المحرم نتكلم مع أم مصطفى من العين. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: نورتنا يا دكتور.
2: الله يبارك فيكم يا رب يرضى عنك.
4: كيف حالك؟
2: نعم الحال الحمد لله.
4: ادعي لي يا أخي.
2: الله يفك كربك ويسر أمرك ويتولاك ورعايتك إن شاء الله.
4: إن شاء الله بيك.
2: أنت والمسلمين ونحن معكم إن شاء الله. تفضل.
4: إن شاء الله.
2: تفضل.
4: نعم. الله لمشكرة.
2: بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب، شكر الله لك. تسأل الدعاء يعني بارك الله فيه. والله الدعاء هذا مخ العبادة، ويجب ألا يغفل الإنسان عن الدعاء عسى أن توافق ساعة إجابة. وهي طبعا لحظات كثيرة لاستجابة الدعاء سوف نوضحها إن شاء الله، مع أن هذا ليس في الموضوع، لكن دعاءنا أن تكون المودة في البيوت. نعود إلى أم مريم

0: تتوكل على الله يكون زوجها معها بإذن الله، وهذا ليس فيه شر إن شاء الله ربنا طالما أنها تنوي هذه النية الصادقة. أم راشد من دبي، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخ بارك دكتور.
0: الله يرضى عنك ويبارك فيك، تفضل.
1: دكتور أنا وايد عندي مشاكل مع زوجي، وأنا دائما عايرة، وهو إنسان ما يصلي وايد يحب يشيش. فما وايد عندي مشاكل ودائما عايرة، وهو إنسان دارس لين يمكن عنده مرحلة دنيا يعني، بس أنا عندي
0: هل مراشد، هل هو من البداية هكذا ولا هو بعد مدة من الزواج بدأ؟
1: لا لا لا، من قبل، هو من قبل.
0: وانت قابلتيه من البداية على اساس انه كان لا يصلي؟
1: دكتور انا ما كنت عارفه.
0: نعم. طيب ماذا نصنع؟
1: ما كنت ادري انه هو انا ما كنت متاكده بالضبط انه هو ما يصلي.
0: طيب حلو.
1: فما ادري، ما اعرف كيف ابتدي وياه.
0: طيب حاضر، انا اجيبك ان شاء الله، انا اجيبك. حاضر، بارك الله فيك. نجاة من السودان، السلام عليكم.
2: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: الله يبارك فيك
0: وفيكم.
2: والله احنا امي طبعا توفت قبل شهرين.
0: نعم.
2: احنا اخوات في البيت. ما. اخواتي دي نهائي ما بيحبوني نهائي، لدرجه انه خليت بقيت ما بمشي اليوم.
0: نعم.
2: انا حسابي شنو عند الله في الكلام ده؟
0: يعني الله خير. كيف لا يقبلوك يعني؟
2: ما يحبوني نهائي، لما نمشي عندهم يشوفوني زي دايره منهم حاجه، زي انا عايزه من امي حاجه، وانا حزينه بامي طبعا.
0: والله لكن ما فيش لسه هناك اسباب واضحه لهذه الكراهيه؟
2: لا والله ما في سبب، بس هم ما بيحبون كده، نشأنا كده ما بنحب بعض.
0: طيب ربنا يهديكم يا رب ان شاء الله ويطرد عنكم الشياطين. حاضر، اجيبك ان شاء الله.
2: جزاك الله
0: بارك
2: خير.
0: ورده من مصر، السلام عليكم.
3: عليكم السلام يا استاذ عمر،
0: اهلا وسهلا.
3: مثلا اول حاجه بشكر حضرتك على البرنامج الجميل جدا ده.
0: الله يبارك فيك يا بنتي.
3: اني انا متابعاه صراحه، يعني حضرتك كلام حضرتك فعلا بيفتح القلوب، ويمكن
0: الله يبارك
3: يرشد الازواج يعني حاجات كثيره والزوجات.
0: طيب الحمد لله. نعم تفضل.
3: طب انا بس بقى عندي بس حاجه بسيطه، بس يعني انا متزوجه بقى لي 4 سنوات. فيمكن اول فتره زواجنا اول سنه، فيمكن حصل طلاق مرتين. يمكن اول طلاق حصل بعد 4 اشهر. ويمكن طلاق اول تاني طلاق حصل بعد ممكن سنه ونص بعد الزواج.
0: ايوه.
3: والحين الحمد لله يعني كله تمام، ما في اي مشاكل ولا شيء.
0: طيب وردة، سألت فيها أحد العلماء الفضلاء؟
3: هو إحنا سألنا والشيوخ قالوا إن ممكن هو يردني بموافقتي. طيب. بس إحنا ما توجهنا أنا وهو لأي مكان.
0: يعني هم أفتوا أن يقع الطلاقين يعني؟
3: يمكن الإفتاء هذا عن طريق بس التليفون.
0: طيب
3: بس إحنا ما توجهنا لأي فتوى، بس يمكن بس عايزة أتأكد من صحة يعني معاشرتنا الحالية مع بعض. إحنا آخر طلاق حصل من حوالي أكتر من 2 سنين، بس كتأكد كإطمئنان بس لنفسي.
0: طيب بارك الله فيك، الله يهدي الحال يا رب إن شاء الله. تسألوا من أبو ظبي، السلام عليكم.
4: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حالك إن شاء الله بخير.
0: الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب، نعم الحال.
4: آمين يا رب. لو سمحت يا شيخ، أنا أباك تدعي لي.
0: الله يفكر بك يا
4: رب. تدعي معايا بالهداية على زوجي.
0: يا رب.
4: والمشاهدين كلهم إن شاء الله.
0: يا رب يبارك فيه إن شاء الله بإذن الله. طيب.
4: وممكن آخذ تلفونك يا شيخ؟
0: في إن شاء الله في الاستوديو موجود إن شاء الله بإذن الله، بارك الله فيك.
4: إن شاء الله.
0: طيب بارك الله. سامي من ألمانيا، السلام عليكم.
5: السلام عليكم يا دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
5: حياكم الله، تحية طيبة مباركة من ألمانيا من مدينة ماينز.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله وإياك، كيف الحال يا
5: أستاذ؟ الله بخير على هذا البرنامج.
0: يبارك فيك يا رب، الله يرضى عليك.
5: لدي سؤال، الله يكرمك، هل يمكن يعني تخصيص حلقة من برنامجكم المبارك عن البيوت في الغرب؟
0: طيب حاضر.
5: نتمنى تكون طبعا البيوت في الغرب البيوت آمنة، ولكن نحتاج ان شاء الله باذن الله من حضرتك حلقه خاصه للبيوت في الغرب ان شاء الله.
0: هذا حقكم علينا في ماينز ومن حولها واوروبا كلها ان شاء الله.
5: الله يكرمك وجزاك الله كل خير،
0: وبارك
5: الله لنا في عمرك.
0: شكر الله لك.
5: الله يكرمك. سلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. طيب اتصور اننا نجيب على هذه الاسئله الدفعه. طيب من المشرق والمغرب. كانت أخت أم مصطفى تطلب الدعاء، وقلنا أن الإنسان يعني يطيب طعامه ومطعمه ومشربه حتى يكون دعاء مستجاب، ويختار الأوقات المناسبة وأثناء السجود في الثلث الأخير من الليل، بعد ختمة القرآن، عند إفطار الصائم، عند هطول المطر، قبل صلاة الفجر في

0: يعني عند زيارة المريض في هذه عند وجود الإنسان في حالة من الذلة إلى الله سبحانه وتعالى. الأخت أم راشد أن مبتلى أن زوجها يعني هي تعايره أو تسخر منه لأنه لا يصلي ويتعاطى الشيشة وكده، ولكن أنا أقول لا داعي لمعايرته، فكلنا عيوب وكل واحد فينا فيه ثغرات وكل واحد فينا كل بني آدم خطاء، بدلا من أن نعيب أو ندعو له وأن نقول له أنك يا أخي رجل كريم ورجل ما شاء الله تغض البصر ورجل ما شاء الله لا لا لا لا, لا, لا تحب السوء لأحد وقلبك مليء بالرحمة للناس ووصول للرحم، يعني نرى الصفحات المشرقة. فيا أخي والله بارك الله فيك يا سلام لو تواظب على الصلاة تبقى مسلم كامل ما شاء الله، وبعد مدة نبتدي نتكلم على موضوع الشيشة والتدخين، يعني خطوة خطوة، يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. لا داعي يا أم راشد لك هذا الكلام وللجميع، يعني لا نريد مديرة المدرسة أو نظرة المدرسة والتلميذ افعل ولا تفعل وعليك كذا وعليك، لا كلام يعني لا يكون. وندعو له بالهداية إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مواظبا على الصلاة ويتوب عليه وعلينا مما يغضب رب العباد عز وجل. النجاة من السودان تستشعر أو في يعني كما تقول أن إخوتها عندما أو إخوانها عندما تزورهم في البيت لا يرحبوا بها أو يشعروا أنهم لا يحبونها أو ما فيش محبة. أنا أقول أين العفو عند المقدرة؟ أين؟ لأن لا نستطيع أن نعطي فتوى أبدا بقطع الرحم أبدا، ما فيش عالم ولا داعية إلى الله ولا فقيه ولا صاحب عقل ولا صاحب قلب يعني يخاف الله سبحانه وتعالى أن يقول اقطع الرحم، لا. يعني على الأقل يوم ما تجد أن الأمر يعني وصل إلى حارة مسدودة أو شارع مسدود فما عليك إلا الهجر الجميل، والهجر الجميل هو هجر بالانقطاع. إحنا عندنا الصفح الجميل والصبر الجميل والهجر الجميل، أصفح ولا أعود إلى المعاتبة، أهجر ولكن لا أنقطع 100%، أصبر ولكن لا أشكو. هذا هو الصبر الجميل، هذا هو الصفح الجميل، هذا هو العفو الجميل. ابنتنا وردة من مصر كانت تقول أن هي في أول 4 شهور حصل طلاق ثم حصل طلاق ثاني. لا، مسائل الطلاق يجب أن يذهب الزوج ويفضل أنت تكوني معه أو يكفي هو، لأن الحج عليه هو والقضية المعول عليه هو في القضية، أن يذهب ويواجهه الفقيه أو العالم أو المفتي ببعض من الأسئلة يبني على الحكم. لكن الفتوى في مسألة الطلاق بهذا المنطق يعني هتكون صعبة على الهواء بهذا المنطق، وهذا ليس برنامج فتاوى. الأخت سلوى من أبوظبي يعني تسأل الدعاء الهداية لها ولزوجها وللجميع ولنا جميعا والمشاهدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يظهر ويرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. أخونا سامي من ألمانيا من ماينز يريد تخصيص حلقة عن البيوت في الغرب، هذا حق إخواننا المسلمين. عندنا 30 مليون مسلم تقريبا في أوروبا وحدها، علاوة على الكثير في أمريكا في الأمريكتين وفي أستراليا، وإن شاء الله رب العالمين لهم هذا الحق بإذن الله رب العالمين. أم شمس من ألمانيا، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: من ألمانيا أم شمس الدين.
0: أهلا وسهلا أم شمس، مرحبا.
1: حبيت نسلم عليك يا دكتور.
0: الله يبارك فيكم يا رب يرضى عنك.
1: وحبيت نقول لك راه ولدي توفى القادر مدة شهرين،
0: الله يرحمه يا رب،
1: عايشك في في في حادث، ولكن انا ابكي كثير والناس يقولوا لي ما تبكيش ما تبكيش، ولكن انا مش قادرة.
0: طيب ربنا سبحانه وتعالى اساله ان يشرح صدرك وان يصبرك وان يجعل مثواه الجنة وان يلحقنا به في مقعد الصدق يا رب. ولك ان تبكي كما تشائين، ولكن لا تتلفظي بكلمات، يعني إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم. فأنا أرى يعني لا تسمعي لمن يقول لك لا تبكين، كيف أننا أستطيع أن أمنع إنسانة البكاء على ولدها؟ لتبكي ولكن لا نقول إلا حقا ولا نقول إلا خيرا، ونسأل الله له الجنة ويكون أخذ درجة من درجات الشهادة إن شاء الله رب العالمين. أخ عماد من دبي، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، شلونك شيخنا؟
0: مرحبا، الله يرضى عنكم يا رب. الحمد لله، تفضل.
2: مساء استاذ عمر بس شويه عندك شويه طول بالك عليه بس بدي اشرح لك وضعيتي يعني.
0: طيب بس لا تطيل، انا طول بالي بس لا تطيل عشان الوقت خلاص اصبح قليلا. تفضل.
2: انا متزوج من امرأتين.
0: طيب الله يبارك يا رب ويقويك يا رب. نعم.
2: وعندي 7 أطفال، من الاولى 5 ومن
0: ما شاء الله.
2: من الثانيه 2.
0: خفض صوت التلفزيون شويه الله يرضى عليك. ايوه استاذ عماد
2: الله يبارك
0: وبعد الله يبارك فيهم يا رب. وبعدين
2: عندي 5 أطفال من هذه واثنين من من من الامراه الثانيه. طيب والحمد طيب. لله وشكر احنا متدينين ونصلي ونصوم
0: الحمد لله الحمد لله.
2: لكن امراه الكبيره شويه تحاول ان تبعد الاطفال عن عن عن اطفال من المراه الثانيه
0: عن اخواتهم يعني عن اخواتهم. نعم.
2: فاني انا اريد نصيحتك بانه انا طيب. انا احبها وهي تحبني وكذا بس هذا الموضوع شويه صاير فد عائق بيناتنا.
0: حاضر
2: الله يبارك
0: بارك الله فيك الله يهديهم يا رب بارك الله فيك. طيب نجلاء من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام وبركاته.
3: الله يخليك. انا متزوجة بقالي 30 يوم شيخنا.
0: نعم عد صوت شوية نجلاء بارك.
3: انا متزوجة بقالي 30 يوم.
0: عظيم.
3: قبل ما اتجوزه هو تقدم لي كذا مرة واهلي ما كانوش موافقين عليه قوي يعني.
0: طيب
3: انا اصريت عليه لكن طيب. من ساعه ما اتجوزته 30 يوم يعني ده شهر المفروض اول شهر جواز 4 مرات يضربني لدرجه ان ضربه بقى يعلم في وشي.
0: لا لا لا.
3: فانا كنت عايز اسالك يا شيخنا هو ينفع استمر معاه؟ هو فعلا حضرتك قلت النهارده لما يكون رد الفعل اكتر من الفعل كده ما ينفعش.
0: نعم.
3: انا فعلا هو رد فعله اقوى من يعني الفعل اللي انا بعمله.
0: طيب هجيبك ان شاء الله بارك الله. الله يهديك يا رب بارك الله. الاخ عماد بارك الله فيه متزوج من زوجتين. المشكلة عنده أن الأولى تمنع أو تحجب ما بين أولادها وإخواتهم من الأب من زوجة أخرى. طبعا ليس لها أن تفعل هذا ويجب عليها أن تحبب الإخوة بعضهم في بعض لأن هذا يعمل حاجز نفسي من الصغر. يكبر الأولاد يبغض بعضهم بعضا ويتشاكسوا على أقل ميراث متروك. ومن ضمن الخير والبر وحسن التبعل ان انت بارك الله فيك ارفعي الحواجز بين الاخوة وبعضهم طالما انه ليس هناك من ضرر كبير يقع على الاخوة على اولادك من تعاملهم مع اخواتهم من ابيهم ان شاء الله رب العالمين. ابنتنا نجلاء تزوجت بعد اصرار منها ضد رغبة الاب والام. وبعدين اكتشفت بعد الزواج انه طويل اليد مش كريم اليد لا طلع طويل اليد يمد يده ويضرب ويترك اثر واصبح هناك يعني وردود افعاله اكثر من الفعل نفسه. يا ابنتي والله يعني معذرة انت يعني تجنين بعضا من اصرارك على الزواج رفضه الاهل والاهل لهم شاشة واضحة ولكن ادعو الله سبحانه وتعالى ان يهدي زوجك ولسه انت في مقتبل العمر اجلسوا مع احد الشيوخ العلماء او احد المصلحين الاسريين الطيبين وهم كثر والحمد لله في الامارات هنا ان شاء الله. فارجو يعني ان تجلسوا معهم حتى يضع لكم بعض المعايير وادعو الله سبحانه وتعالى ان يهديه وانا ادعو ان شاء الله بهدايته وهدايتنا جميعا. احبتي في الله قبل ان يعني نترككم في رعايه الله قبل نهايه الحلقه اقول ما الذي يضيرنا اذا زرعنا وغرسنا شجرة المودة في البيوت فأنبتت حسن تعامل وحسن احترام وتقارب ما بين الزوج والزوجة وبركة في الأولاد والبنات. أما أن يتكبر بعضنا على بعض بجنس أو بعرق أو بلون أو بمال أو بعلم فهذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيد بيوتنا إلى البيوت الآمنة مرة أخرى وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا تنسون من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: يا من هديتم بالنبي محمد
5: راديو سرايا اف ام
6: راديو سرايا اف ام إشراقة نور في أثير

0: لتأثير الوطن.
1: عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. لا يزال كلامنا عن معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغنا فيه إلى السماء السابعة بعد لقيه صلى الله عليه وسلم لإبراهيم، وقد حمله من الرسالة ما حمله. قال صلى الله عليه وسلم: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى هي سدرة، السدرة شجرة، السدر شجر النبق، ثمرته النبق، هو شجر له ورق أوراقه مدورة وثمرته هي النبق. وقد قال رجل من العلماء: إن أحسن نبق وأجوده يوجد في أرض العرب هو نبق هجر شديد الحلاوة، إذا أكله الآكل يفوح من فمه بل ومن ثيابه رائحة ذكية كأنه عطر. فهذه السدرة، وهي سدرة المنتهى، سدرة النهاية. منتهى ماذا؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: منتهى ما يعرج به من الأرض، ومنتهى ما ينزل من السماء. ما يعرج به من الأرض إلى السماء ينتهي عندها فمنها يقبض، وما ينزل من فوقها فعندها ينتهي ومنها يقبض. هكذا قال رضي الله عنه. وقال أيضا بعض العلماء: إليها ينتهي علم كل نبي مرسل وملك مقرب، ما وراءها فهو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ومن أطلعه الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع نعتها من حسنها. وهذا الذي أشار إليه ربنا سبحانه عند قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال صلى الله عليه وسلم: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع نعتها من حسنها. وإذا نبقها مثل قلال هجر. قلال هجر قلال معروفة عند العرب، معروفة بالكبر، وبل جاء التمثيل بها في للماء الكثير في شريعتنا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث. وقالوا المراد بالقلتين قلال هجر، فهي معروفة عند العرب وفي لسان الشارع معروفة بالكبر. فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإذا نبقها، أي حجم النبقة، مثل قلة من هجر، هذه النبقة. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، من كبر الورقة أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا في أصلها أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت: ما هذان يا جبريل؟ فقال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال صلى الله عليه وسلم: ثم رفع علي البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه أبدا. وهذا فيه من الدلالة على عظيم قدرة ربنا سبحانه، ما تطيش له الألباب، ما تحار له العقول. هذا العدد الضخم الكبير الهائل الذي لا يعرف في عالم من العوالم إلا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عالم الملائكة هنا، يتجدد من جنسهم كل يوم 70,000. كم عددهم الآن منذ رآهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا؟ كم بلغوا؟ وإذا ثم نضيف إليهم ما كان من العدد قبل أن يراهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكم هذا العدد الآن؟ وفي أي مكان يكونون؟ وأي مكان يسعهم؟ هذا يدل على عظمة الخالق الذي يخلق هذا الخلق العظيم. ثم هذا جنس من الملائكة، جنس الذين يكونون في البيت المعمور، فما ظنكم بالأجناس الأخرى من هذا العالم، فما ظنكم بالعوالم الأخرى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات، هذه السماوات كلها مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال صلى الله عليه وسلم: ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من عسل وإناء من لبن، قال صلى الله عليه وسلم: فاخترت اللبن، فقيل: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. عرج بي حتى ظهرت، حتى ارتفعت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام هو صوتها الذي تحدثه عندما يكتب بها الكتبة، عندما يكتب الملائكة ما يقضيه ربنا سبحانه من الأقضية، حينما يكتبون ذلك الصوت الذي يحدثه القلم هو الصريف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع ظهر إلى مستوى، قال صلى الله عليه وسلم: لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم. قال صلى الله عليه وسلم: فرجعت فمرت على موسى فقال: بما أمرك ربك؟ قلت: أمرني 50 صلاة كل يوم. فقال عليه السلام: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسألوا التخفيف لأمتك. قال صلى الله عليه وسلم: فرجعت فوضع عني 10، فرجعت فمرت على موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، 10 الثانية الآن، قال: فرجعت فمرت على موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت فمرت على موسى فقال مثله، فرجعت فأمرني 10 صلوات كل يوم، فرجعت على موسى فقال مثله، فرجعت فأمرني 5 صلوات كل يوم، قال: فرجعت فمرت على موسى فقال: بما أمرك ربك؟ قلت: أمرني 5 صلوات كل يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فلما تجاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن 50 وهن 50، هن 50 في الفعل، وهن 50 في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته تلك الجنة والنار، وبعض ما أعد فيهما لأهلهما. نسأل ربنا سبحانه أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من أهل النار. روى البخاري وأحمد وأبو داود وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا أسير في الجنة أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا. حافة النهر، ضفتاه، قباب اللؤلؤ، القباب جمع قبة، قبة من اللؤلؤ مجوفة، ثم قبة ثم قبة، وهكذا طول هذه الضفة وهكذا طول الضفة الأخرى، قباب اللؤلؤ مجوفا، وعليه قصر من لؤلؤ وزبرجد. فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ فقال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. قال صلى الله عليه وسلم: فضربت فيه بيدي فإذا طينته المسك الأذفر، المسك الشديد الرائع، المسك الأذفر، وإذا ردراده اللؤلؤ، الردراد الحصى الصغيرة، ردراد هذا النهر اللؤلؤ. نسأل ربنا سبحانه ألا يحرمنا جنته، نسأل ربنا سبحانه أن يدخلنا الجنة. ورأى أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أعد لأهل النار، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغتابين. روى أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. سأل الله العافية. ورأى صلى الله عليه وسلم أيضا خطباء السوء، أئمة السوء. روى أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم مررت ليلة أسري بي بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث الناس بالذي كان من شأنه أمس، فتفرق الناس طرائق قددا، فأما الذين آمنوا فزادهم خبره صلى الله عليه وسلم إيمانا. وأما الذين كفروا فزادهم هذا الخبر رجسا إلى رجسهم وارتدت طائفة من المذبذبين. روى الحاكم في مستدركه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسرى الله بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح الناس يتحدثون بذلك، وارتد رجال ممن كان آمنوا به وصدقوه، وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر بذلك، فقالوا له: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ فقال رضي الله عنه: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا له: أتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. فسمي رضي الله عنه من يومئذ أبا بكر الصديق. وقريش كذبت وأمعنت التكذيب وامتحنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا امتحانه، استوصفوه بصفة المسجد لأنهم يعلمون أنه لم يزور تلك البلاد من قبل، فاستوصفوه خبر المسجد. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، جلاه له سبحانه، قال: فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبية، فقعد صلى الله عليه وسلم معتزلا حزينا، فجاءه مر به عدو الله أبو جهل فجلس إليه كالمستهزئ وقال: هل كان من شيء؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: إنه أسري بالليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فلم يظهر عدو الله أنه يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يظن هو أنه إن أظهر تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا قومه لن يحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث أبا جهل، لأنه كذبه فيخاف أن يكذبوه كما كذبه، هكذا يزعم عدو الله. فقال، فلم يظهر تكذيبه لأجل ذلك. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: هيا بني كعب بن لؤي. قال: فانتفضت إليه المجالس، يعني كل من كان في شيء نفضه عنه، ثم جاءوا حتى جلسوا إليهما. فقال أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حدث قومك بما حدثتني. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه أسري بالليلة. قالوا: إلى أين؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى بيت المقدس. قالوا: وأصبحت بين أظهرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الراوي: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا من الكذب يزعم أنه كذب وهو الحق. قالوا: فنعت لنا المسجد، هذا أرادوا امتحانه. قالوا: فنعت لنا المسجد، وفي الناس ناس ذهبوا إلى تلك البلاد ويعرفون المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل أو دار عقال وأنا أنظر إليه. فقال القوم: أما الوصف فوالله لقد أصاب. وكما فتن بحديث الإسراء والمعراج قوم ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين ذكرنا، كذلك فتن به قوم ممن بعدهم يقولون كما قال أبو جهل: هذا لا يمكن وهذا يبعد كيف يعقل، ويضربون لله الأمثال ويضربون لرسوله صلى الله عليه وسلم الأمثال. ونحن قبل أن نشرح في الجواب على هذا المعترض نحب أن نسأله: بأي طائفة أنت؟ هل أنت من طائفة المؤمنين الذين يؤمنون بالله ربا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن كتابا وبما فيه، أم أنت من الطائفة التي لا تؤمن بشيء من هذا؟ لأن الجواب يختلف بحسب هذا الذي نخاطبه. فإن كان يقول يدعي أنا من طائفة المؤمنين، فهذه الدعوة تقتضي أن يقبل ما يجيئه عن هذا الذي يزعم أنه مؤمن به، ولا يضرب له الأمثال، ولا يقول كيف يكون ولا يعقل ولا أعقله، لأنه قد جاءك عن المعصوم من الطرق الصحيحة. لأنه لو قال: أنا لا أعقل هذا الشيء، لا يعقل هذا الشيء. لقيل له: وهل في معقولك أن نارا مسعرة ملتهبة مضطرمة يلقى فيها بشر ثم يخرج منها ولم تحترق له شعرة؟ هذا في معقولك؟ هذا تراه يعقل؟ رأيت قط في نيران الدنيا التي رأيت نارا يقتحمها الرجل فلا تحرق منه صغيرا ولا كبيرا؟ ها هو إبراهيم عليه السلام وقع له هذا. هل يعقل أن يحضر عرش بلقيس من بلادها إلى سليمان في بلاده في أقل من طرفة عين؟ قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل أن ينتهي من كلامه يكون طرفه قد ارتد، مع ما بين البلدين من المسافات الشاسعة الهائلة. هذا يعقل؟ هذا هذا معقول؟ هل يعقل أن تتحول العصا حية، العصا عصا خشب تتحول حية؟ وليس هذا من باب التخيل، لأن السحرة الذين يعرفون التخيل والذين هم المهرة في هذا الباب هم أول من خر سجدا، لأنهم عرفوا أن هذا ليس من باب التخيل ولكنه من باب قلب الماهية. ماهية عصا خشب تحولت إلى ماهية حية تسعى ثم صارت بعد عصا كما كانت. هذا يعقل؟ هذا من جملة ما يتعقل يدركه العقل. إذا قيل هذا الجدار تحول سيارة ثم صارت السيارة جدارا، تجد الناس تقول: نعم هذا نعقله ويكون في الشاهد. هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن يدخل موسى عليه السلام يده وهو الذي هو أسمر اللون يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء من غير برص، اليد بيضاء وسائر الجسد أسمر، ثم يعيدها في جيبه فتخرج تعود كما كانت؟ هذا يعقل؟ هل يعقل أن تأخذ العصا فتضرب بها البحر فينفلق فيكون كل فرق كالطود العظيم، كل فرق كالجبل الكبير، وبين الجبلين العظيمين أرض يبس، أرض رملية يابسة كأن لم يكن فيها ماء ليسهل مشي الناس عليها؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل؟ هل يعقل أن الماء محبوس من غير حابس يرى؟ لا ترى شيئا، ها تضع أصبعك على هذا الطود العظيم من الماء، ماء، لا تجد شيئا، لا تجد حاجزا يحجز ولا تجد حابسا يحبس، لا تجد، لا ترى قطرة تبض ولا شيء، ولا ترى شيئا يسيل. هذا يعقل؟ ومن المشاهد يعني أن الماء لا بد أن يجد السبيل ليخرج، يعني تحبسه من هنا يذهب، أنه هذا الماء لا بد أن يجد المنفذ ليخرج منه ويسيل وينهمر، ولكن هذا محبوس، جبلان طودان عظيمان، هذا يعقل؟ هل يعقل أن الطفل في المهد ينطق، في المهد حديث عهد بولادة ينطق، وإذا نطق ينطق بماذا؟ إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت إلى آخر ما حكاه ربنا سبحانه عن نبيه عيسى بن مريم. هل هذا يعقل؟ هل يعقل أن يؤتى عيسى عليه السلام بميت فيحييه؟ هل هذا يعقل؟ هل يعقل أن تحمل المرأة من غير ماء رجل؟ هل يعقل؟ أنا لا أقول من غير وطأ، قد يعترض علي معتل فيقول: لا أن تلقيح اصطناعي، أنا أقول من غير ماء رجل. هل يعقل؟ هل يعقل أن تنزل مائدة من السماء عليها أنواع المآكل والمشارب وتنزل؟ ألا يمر سرب من الطير فيضرب تلك المآكل فتسقط؟ ألا يمر فرخ فيأخذ شيئا عليها؟ ألا تجيء هبة ريح فتقلب تلك المائدة؟ هذه المائدة ألا تميد؟ ألا تميل فيسقط ما عليها؟ وإذا نزلت ألا ترتطم بالأرض ككل شيء ثقيل ينزل من علو؟ لا، فتراها نزلت ومكثت وهبطت على قول عند المفسرين ولم تفقد شيئا مما وضع عليها. أي شيء يعقل في هذا كله؟ إلى نظائر كثيرة لهذه في القرآن العظيم. فمن رد أحاديث الإسراء والمعراج لأنها لا تعقل فعليه أن يكون مخلصا لمنهجه ويرد هذه الآيات كلها لأنها لا تعقل. وإن كان يؤمن بهذه الآيات ويثبتها فعليه أن يؤمن بأحاديث الإسراء والمعراج ويثبتها، لأنه لا فرق بين الخبر يجيء به القرآن والخبر تجيء به السنة الصحيحة، كل ذلك من عند ربنا جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. العلة واحدة، لا يعقل هذا في الحديث، لا يعقل هذا في القرآن، لا يعقل. إذا كانت هذه علة الرد فليرد جميعا، فإذا لم تقوى هذه العلة على رد ما في القرآن فينبغي ألا تقوى على أن ترد ما في السنة الصحيحة. لكن إذا قال لا هذه ليست صحيحة، ها هنا نظر آخر نقول له: إذا كنت من أهل الحرفة فتقدم، من أهل هذه الحرفة، من أهل هذه الصناعة، صناعة التصحيح والتضعيف، صناعة من يدرك الصحيح والضعيف فتفضل. وإن كان من هذه من أهل هذه الحرفة لا يمكن أن يقول هذا الذي كنا فيه حديث ضعيف. لكن إذا كان ممن تسور على هذا، يقول: أنا مهندس رياضيات، أنا أستاذ فيزياء، أنتم تقولون السماء وطرق طرق الباب والسماء إحنا نعرف أنها غازت، هذا الآن إذا أنت تسورت على الناس فلا تمنع الناس أن يتسوروا عليك، وحينئذ يتسور من شاء على ما شاء، ويصير الناس في هياط ومياط يموج بعضهم في بعض. أما إذا كان من الذين لا يؤمنون فهذا نقوله: جحدك أحاديث الإسراء والمعراج أهون ما تهتم له، أنت تجحد وتكفر بالرب الذي هذه آية من آياته، يعني كيف نناقشك في الفرع وأنت جاحد للأصل الذي تفرع عنه هذا الفرع؟ هل هذا إلا ضرب من العبث أن نناقشه في فرع وهو ينكر الأصل؟ بل الواجب المتعين المتعقل أن نناقشه في الأصل، في الربوبية، فإن أثبتها حينئذ سهل عليه أن يثبت ما يجيئه منها. لله المثل الأعلى، إذا قصد الإنسان طبيبا فإنه لا يناقشه فيما أعطاه من الدواء، لأنه اقتنع بالأعلى أن هذا الطبيب كفء لأن يعالجه، فلا يقول له كلما أعطاه دواء لماذا هذا ولا هذا وأقنعني بهذا، لا، هو اقتنع بأنه كفء فما جاءه بعد ذلك قبله وإن لم يتعقله. ولله المثل الأعلى، فإن آمن بالربوبية آمن بعد ذلك بما جاءه منها، والله أعلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3. يم السرايا والشط ويلها، راديو سرايا اف ام 99.3، راديو سرايا اف ام 99.3. صلى الله على محمد
2: صلى الله عليه وسلم. برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 25 في سلسلة دروس السيرة النبوية، وأحسب أننا ما زلنا نتحدث عن المبادئ والأحكام والعظات التي تؤخذ من خيانة بني قينقاع، وهي القبيلة إحدى القبائل الثلاث التي كانت تعيش مع المسلمين في المدينة المنورة. تحدثنا عما جرى، وتحدثنا عن طرد المسلمين لهؤلاء اليهود بسبب خيانتهم من المدينة المنورة، وأخذنا نتحدث عن المبادئ والأحكام والعظات التي تؤخذ من هذه الحادثة. بقيت مسألتان ينبغي أن نقف عندهم. المسألة الأولى، حكم الشريعة الإسلامية في التعامل مع المنافقين في دار الدنيا. ظهر لنا من موقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عبد الله بن أبي بن سلول عندما حاصر يهود بني قينقاع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه على ما فعل، ولم يقض بخروجه من الملة، يعني من الإسلام، بسبب سوء أدبه الذي تفوح منه رائحة الكفر. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خناقه وراح ينتره ويقول: هؤلاء منعوني من الأسود والأبي والأحمر، تحصدهم اليوم في غداة واحدة، إنني امرؤ أخشى الدوائر. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: هم لك، وأمر بخروجهم من المدينة المنورة واكتفى بذلك. ثم إنه لم يزل سمة الإسلام من شخص عبد الله بن أبي بن سلول، في حين أنه كما علمنا رأس المنافقين. وعندما مات، ورد في الصحيح أن ابنه واسمه أيضا عبد الله أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه أن يرسل إليه ثوبه الذي يرتديه على بدنه على جسمه مباشرة ليكفن به أباه، لعل ذلك يخفف من عذابه يوم القيامة. فاستجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، وخلع ثوبه الذي كان ملتصقا بجسده الشريف وأرسله إليه ليكفن به. ولعل أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينل هذه الحظوة غيره. ولما جيء به ليصلى عليه، أسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، وأقبل إليه سيدنا عمر يذكره بما فعل يوم كذا ويوم كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصغ إليه واتجه للصلاة عليه. ولما أكثر عليه عمر في ذلك، التفت إليه قائلا: لقد خيرني الله واخترت، خيرني الله بين الصلاة على هؤلاء وبين هذا، وقد اخترت. نعم، ما الذي نفهمه من هذا؟ الذي نفهمه أن النفاق لا يلغي سمة الإسلام عن هؤلاء الناس، وإن يعني اعتقدنا بسبب الأدلة الكثيرة التي تتراءى في سلوكاتهم وأعمالهم وأقوالهم، وإن أيقنا أنه في واقع الأمر كفر. هذا الحكم لا أعلم أي خلاف فيه قط أيها الإخوة، وينبغي أن نكون على بينة منه. وبيان ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تنقسم إلى جانبين، جانب يتم القضاء فيها في دار الدنيا ويتولى القضاء فيها الناس عن طريق القضاء، نظام القضاء معروف، وجانب آخر يتولى الله عز وجل القضاء فيه يوم القيامة. أما الجانب الأول فهو الجانب الظاهر المحسوس الملموس الذي يتراءى لنا من سلوكات الناس بعضهم مع بعض، هذا هو الجانب الذي يتم القضاء به في دار الدنيا. أما الجانب الآخر الذي لا سبيل لنا إلى القضاء فيه، وإنما يقضي فيه الله عز وجل يوم تقوم محكمته عندما يقوم الناس لرب العالمين، فإنما تكون تلك المحكمة متعلقا بما قد خفي عنا من بواطن الأمور، من القصود، من النيات، من الأمور التي لا سبيل لنا إلى معرفتها والاطلاع عليها. وقد ورد في الصحيح، ورد في البخاري من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عندما يأتي إليه الناس للتقاضي، كان يقول: إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الله يطلعه على كثير مما هو مستكن في نفوس هؤلاء الناس، لكنه مع ذلك لا يملك أن يقضي إلا بما هو ظاهر من أعمال الناس. يقول: إنما نأخذكم اليوم في دار الدنيا بما ظهر لنا من أعمالكم. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لخصوم تخاصموا إليه: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن يعني أقوى بحجته من الآخر، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما هي قطعة من النار. إذا كان قضيت له من حق أخيه ظلما يعني. إذن عرفنا أن الأحكام الشرعية التي يتم الحكم بها والقضاء فيها في دار الدنيا في حق العباد هي تلك التي تعتمد على دلائل ظاهرة ملموسة تراها العين، تسمعها الأذن، يلمسها الإنسان بيده. نعم، أما الأمور الخفية التي تتعلق بالنيات وبالقصود وبما استكن في النفوس فلا سبيل لأحد قط للقضاء عليها في دار الدنيا أبدا، حتى ولو كان القاضي أو الحاكم في ذلك نبيا. ما الحكمة من هذا المبدأ الذي لا نعلم فيه خلافا؟ الحكمة هي أن لا تفتح أي ذريعة أمام القضاة والحكام للظلم وللبعد عن ميزان العدالة التي ينبغي أن يكون المسلمون حريصين على تنفيذها بدقة. شريعة الله عز وجل جاءت لتنفيذ العدالة بين الناس، لكي لا يظلم أحد ولكي تكون الحقوق والواجبات نعم متقابلة منسجمة متناغمة بعضها مع بعض. طيب لو فرضنا أن الله عز وجل أعطى القضاة في دار الدنيا صلاحية أن يحكموا على الناس أو للناس حسب ما استكن في نفوسهم أو حسب ما اطلعوا عليه من نياتهم وقصودهم، لو أن الله أعطى القضاة هذا الحق لما أمن الظلم أن لا يتسرب باسم العدالة وباسم تنفيذ الأحكام الشرعية بين الناس، ممكن لقاض من القضاة الناس غير معصومين نعم في قلبه حقد ضغين على بعض الناس يتخذ من هذه الصلاحية التي متعه الله بها سبيلا للحكم عليه، طبعا هو يملك أن يقول لها أنا أعلم قصدك، كلامك هذا يدل على سوء نيتك ولذلك فأنت مبطل في أمرك، نعم ممكن أن يفعل هذا. فمن أجل سد الذريعة التي قد تفتح باب الظلم بين الناس أثناء المقاضاة وأثناء الحكم وما إلى ذلك، من أجل هذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى لعباده إذا تقاضوا فيما بينهم أن يقضي الحاكم فيهم أو القاضي إلا بالبينات الظاهرة وبالأدلة الظاهرة، من أجل أن لا يتسرب الظلم عن طريق هذا الباب الذي إذا فتح لم يؤمن دخول الظلم ودخول يعني أسباب ضغينة وما إلى ذلك في المجتمع الإنساني. وأنا قلت ربما في مناسبة مرت أن القاضي في دار الدنيا لا يملك أن يقضي بين الناس إلا حسب البينات المعروفة، حتى قرائن الأحوال إنما تستعمل في مرحلة التحقيق ولا تستعمل قرائن الأحوال أداة للحكم. في قرائن الأحوال يعني قرائن الأحوال دون البينات دون الشهادة دون الإقرار دون البينات التي يعني ذكرها علماء الشريعة الإسلامية، قرائن الأحوال لها دور ولا لا؟ لها دور، لكن دورها في مرحلة التحقيق وليس دورها في مرحلة الحكم أبدا. نعم فلا يجوز للقاضي أن يحكم على أو لي زيد من الناس بناء على قرائن الأحوال إذا لم ترتقي هذه القرائن إلى درجة البينة الشرعية لا يجوز. طيب لنفرض أن قاضيا من القضاة أقبل إليه خصمان يتقاضيان عنده، وقبل يومين رأى المشكلة ورأى خصومتهما في الشارع وعرف تماما أن هذا مبطل وهذا محق، رأى بعينه. طيب ماذا يصنع؟ هل يملك أن يقضي هذا القاضي بينهما بعلمه؟ لا لا يملك، رغم أنه رأى سدا لهذه الذريعة. طيب ماذا يصنع؟ ينزل القاضي هنا عن قوس القضاء ليقف شاهدا أمام قاض آخر. لاحظوا دقة الشريعة الإسلامية وشدة حرص الشريعة الإسلامية على أن تكون العدالة هي المظلة الواقية للأمة جمعاء في كل الأحوال وفي سائر التقلبات والظروف. هذا الحكم الذي نقف عنده بشيء من التفصيل، ما الذي يحوجنا إلى أن نتذكره ونهتم به؟ الواقع الذي نراه في كثير من مجتمعاتنا اليوم، بل الواقع الذي يتلبس به كثير من المسلمين اليوم، نعم لأقل رائحة رائحة كفر، لأقل تهمة، لأقل دليل خفي قد يكون برهانا على كذب هذا الإنسان وعلى أنه يخفي ما لا يظهر. نعم، تستلب منه صفة الإسلام ويتهم بالكفر، لا بل يقضى عليه بالكفر ويتعقب بعد الحكم عليه بالكفر بهذه الحجة. فكم من أناس قتلوا بهذه التهمة، وكم من دماء أهدرت بسبب هذه التهمة. نعم، على الظنة والتهمة يقتل كثير من الناس، نعم، بحجة أن هؤلاء مثلا هم أعوان الظلمة، هم نعم لتهمة بسيطة. طيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم يقينا أن عبد الله بن أبي بن سلول في باطنه وسره كافر، ومع ذلك لا أقول لم يتهمه بالكفر ولم يحكم بالكفر، لم يكن يملك أن يحكم عليه بالكفر. فكيف يأتي أناس اليوم تائهين عن صراط الله سبحانه وتعالى يأخذون الناس بالظن، يجعلون من أحقادهم حاكما على عباد الله سبحانه وتعالى، لا بل يجعلون من السياسة التي يتبعونها حاكما من دون الله عز وجل على عباد الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الواقع الذي نراه، ما الذي يدلنا على أنه واقع شارد عن شريعة الله عز وجل، شارد عن موازين دين الله عز وجل؟ هذا الذي نراه اليوم، هذا الذي نقوله.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: ورد في الصحيح أن رجلا جاء يسر إلى رسول الله بأمر، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم له: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال هذا الشخص الذي كان يسأل، قال: نعم ولا شهادة له. قال: ألا يصلي؟ قال: نعم ولا صلاة له. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين نهاني الله عز وجل عنه. جاء هذا الإنسان ربما وسوس إليه الشيطان كما يوسوس لبعض الناس اليوم في هذا العصر، يستشير رسول الله في أن يقتل شخصا، شم منه رائحة الكفر، منافق ربما. نعم، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم ولا شهادة له. ألا يصلي؟ قال: نعم ولا صلاة له. فقال له عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين نهاني الله عنه. نعم، ما أدرك، نعم ما أدرك. هذا الأمر ينبغي أن نكون على بينة منه. والشيء الذي يحجز الأمة عن الفتنة وما أكثرها وما يعني أكثر أنواعها، الوعي الإسلامي. بمقدار ما يتألق الوعي الإسلامي لدى المسلمين بمقدار ما تبتعد ظلال الفتنة عنه، وبمقدار ما يعاني المسلمون من الجهل بدينهم تتسرب الفتن أشكالاً وألواناً. الآن عندما نعلم هذا المعنى، لا يمكن لأحد أن يزرع هذه الفتن التي نراها اليوم تدلهم هنا وهنا وهناك، لا يمكن، لأن الوعي الإسلامي المعتمد على الثقافة الإسلامية تطرد هذه الأوهام وتسد الباب أمام رواد هذه الفتن. نعم. الأمر الثاني والأخير في هذا الموضوع: ولاية المسلمين لغير المسلمين، يعني أن يتولى المسلمون غيره. رأينا في هذا الحدث خيانة بني قينقاع للمسلمين، وموقف بعض المنافقين، وموقف بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل عبادة بن الصامت هو الآخر، كان بينه وبين بني قينقاع حلف، ولكنه جاء يسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنني أبرأ من محالفة هؤلاء ولا أتولى إلا الله ورسوله. نعم، الباري عز وجل أنزل في ذلك الآيات التي تلوناها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، إشارة إلى من؟ إلى عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال: هؤلاء أحلافي ومنعوني من الأسود والأحمر، أتحصدهم في غداة واحدة؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ما الحكم الشرعي الهام الذي ينبغي أن نفهمه من هذا الموقف ومن هذه الآيات التي نزلت؟ لا يجوز للمسلمين أن يتولوا غير المسلمين، لا الفرد المسلم لا يجوز له أن يتولى إنسانا غير مسلم، ولا المجتمع الإسلامي أو الأمة الإسلامية أو الدولة الإسلامية لا يجوز لها أن تتولى

أن يكونوا تبعاً لأمة أو لدولة غير مسلمة، يحكمون فيطبقون ما يحكمون عليه، يرتؤون فينفذون الرأي الذي يرتؤونه لهم، يشيرون إليهم فينفذون المشورة التي يشيرون بها إليهم، يعني أن يكونوا تبعاً لهم بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة. هذا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. لا الفرد المسلم يجوز له أن يكون تابعاً، هاي معنى الولاية، لغير المسلم، ولا الأمة أو الدولة الإسلامية يجوز لها أن تتخذ من غير من دولة غير مسلمة نعم أولياء لها. هذا شيء، وشيء آخر العلاقة الندية التي بين المسلمين وغيرهم، الشرع لا يتحدث عن هذا. كثيرون هم الذين يخلطون، يمزجون، يعني يلتبس عليهم الولاية التي نهى الله عز وجل عنها، أن يتولى المسلمون غير المسلمين بحيث يكونون تبعا لهم، كما نرى اليوم في كثير من الدول والمجتمعات الإسلامية. هذا نهى الله عز وجل عنه، ولكن في الناس من يلتبس عليهم هذا الذي نهى الله عز وجل عنه بالبر والعلاقة الندية التي تقوم بين المسلمين وغيرهم، هذا لم ينهى الله عز وجل عنه. نعم، الباري سبحانه وتعالى بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، نعم، عاد فقال في منتصف السورة استدرك فقال نعم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. طيب، مهم جدا أن نعلم الفرق. الولاية لا يجوز للمسلمين أن يتخذوا من غير المسلمين أولياء لهم. المسلم عزيز، أعزه الله سبحانه وتعالى بعبوديته لله سبحانه وتعالى، أعزه الله سبحانه وتعالى بالإسلام لدينه، بعد أن رضي أن يتولاه شرع الله، أن يتولاه حكم الله سبحانه وتعالى، كيف يرضى أن يكون مكانا لولاية أناس لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يتأتى للمسلم لا فردا ولا مجتمعا قط. لكن لو أن مسلما قامت بينه وبين شخص غير مسلم علاقة، علاقة جوار، علاقة صحبة، نعم، علاقة يعني شركة تجارية، علاقة وظيفة، نعم، هل من ضير في ذلك؟ لا معنى، نعم، بل إن الفقهاء تحدثوا عن أدب الصلة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين وغير المسلمين، طبعا غير الحربيين. إذا دخلت الفرحة قلب شخص غير مسلم بينك وبينه صلة بسبب جوار، بسبب صلة ما، بسبب شريك بينك وبينه، علاقة اقتصادية تجارية، نعم، صحبة في سفر نحو ذلك، نعم، فيسن لك أن تهنئه على الفرحة التي دخلت دارها بسبب زواج، بسبب مولود، أي شيء. وإذا وقع في داره كرب، حزن، نعم، نابته مصيبة، يسن لك أن أيضا أن يعني تعزيه في مصابه، أن تواسيه في مصابه. والفقهاء يتحدثون عن الصيغة التي ينبغي أن يقولها المسلم لغير المسلم عندما يدخل عليه ليواسيه في مصابه، نعم، هل من مانع منها؟ لا أبدا، نعم، لا مانع من أن يشارك المسلم غير المسلم، لا مانع من أن يكون هنالك مثلا مشروع اقتصادي.

يكون فيه قائمون عليه مسلمون وغير مسلمين، طبعا في بيناتهم تعاون، في بيناتهم تلاقي، في بيناتهم يعني شركة في أعمال من هذا القبيل، لكنها علاقة ند مع ند، علاقة ندية، ليست علاقة تابع مع متبوع. هذا ما يعلمنا إياه كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا أيضا في أذهاننا أيها الإخوة. طيب، نحن اليوم نعاني من تطرف، من إفراط وتفريط. إذا رأينا إلى السمة البارزة في مجتمعاتنا الإسلامية، نجد على الأغلب إن لم نقل الكل، نجد مجتمعاتنا الإسلامية قد غدت ذيولاً لمجتمعات غير إسلامية، لدول غير إسلامية. هذا الشيء نلاحظه، ومع الأسف هو يزداد ظهوراً، ويزداد المسلمون خنوعاً كل يوم، وكأن رعباً قد داخل أفئدتهم من هؤلاء الناس أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء دينهم. ومن ثم فأنت تجد ظاهرة التبعية تفوح رائحتها من بعيد. نعم، هذا شيء نراه. هذه الظاهرة تسببت بردة فعل كشف عن تطرف من نوع آخر. بالمقابل نجد هنالك أناسا بسبب ردة الفعل ينكرون أي صلة حتى ولو كانت ندية بين المسلمين وغيرهم. أناس بسبب ردة الفعل لا يفرقون بين حربيا أعلن الحرب على الإسلام والمسلمين، وبين معاهد، بين مسالم، بين رجل يعيش بين ظهراني المسلمين. نعم، وصيغ العهود بين المسلمين وبين غير المسلمين في الشريعة الإسلامية كثيرة. نعم، يرى أنه لا فرق بين الحربي وبين المسالم والمعاهد وما إلى ذلك. هذه المواقف من أين تنبع؟ لا تنبع من دراسة، لا تنبع من الرجوع إلى نعم هضم الشريعة الإسلامية ومعرفة أحكام الله فيها، وإنما تنبع من ردة الفعل. هناك من يعذر يقول عندما نجد أن دولا إسلامية تركع وتخنع لا لله بل لأعداء الله، شيء طبيعي أن نجد ردة الفعل المعاكسة قد انبثقت وظهرت بهذا الشكل. نعم، يعني عندما نجد بعض الدول الإسلامية تمنع قارئ القرآن في المذياع أو في التلفزيون مثلا من أن يتلو الآيات التي فيها مس باليهود، موجودة في بعض الدول. عندما نجد أن هنالك من وصلت بهم الخنوع إلى هذه الدرجة، ما ينبغي أن نستغرب ولادة ردة الفعل المعاكسة بهذا الشكل. وإن كان علينا أن لا نعذر، نحن ديننا لا يتعرف على شيء اسمه ردة الفعل أبدا نهائيا، لا لمصلحة الدين ولا للعكس. ديننا يقوم على القواعد العلمية، على الموازين العلمية، على المنطق والعقل، على التدبر. نعم، كل ما يتعلق بالدين سواء بمعتقداته أو بأحكامه السلوكية والشرعية، كل ذلك ينطلق من قرار علمي. نعم، لكن ردة الفعل تنبثق من حالة نفسية لا سلطان لصاحبها عليه. ردة الفعل عندما تتحكم بالإنسان لا يستطيع هذا الإنسان أن يحرر نفسه منها. فأنت عندما تجد هنالك أناسا في بعض البلاد، نعم،
يفجرون كنائس أو حافلات أو نحو ذلك، ويفعلون بعض الأفعال الكثيرة التي نعود إلى الشريعة فنجد أنها لا تؤيدها. مصدر ذلك كله عبارة عن ردة فعل. ولعلك إن واجهت الذين يفعلون ذلك ونبهتهم إلى أحكام الله يعتذرون بأنهم لا يستطيعون أمام هذا الواقع الذي يرونه من حال الدول الإسلامية وحال قادة كثير من المسلمين، لا يستطيعون أن يتحكموا بأنفسهم. نعم، ومع ذلك هذه فتنة ينبغي أن نفر منها إلى التشبث بأحكام الشريعة الإسلامية. ينهانا الله عز وجل عن أن نتولى غير المسلمين. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لكن ما الولاية؟ عرفنا معنا. لا تكونوا ذيولا له، لا تكونوا تبعا له. يأمرونكم فتنفذون، يشيرون إليكم فتستجيبون، لا يجوز هذا. لكن هل هنالك ما يمنع من أن تكون بيننا وبين غير المسلمين علاقة التعاون في أمر تجاري، في أمر اقتصادي، في أمر أخلاقي، في الجوار، في كل ما يمكن أن تكون يعني تشكل العلاقات الإنسانية؟ لا مانع من ذلك قط. والسورة التي حذرت من الولاية هي التي نبهت إلى ضرورة البر. هذا هو الجانب الثاني الذي ينبغي أن نتبينه في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: الآن انتهينا أيها الإخوة من الحديث عن خيانة يهود بني قينقاع للمسلمين وموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وعمل عبد الله بن أبي بن سلول وحكم الشريعة الإسلامية في النفاق والمنافقين. ننتقل الآن إلى غزوة أحد حسب تسلسل الأحداث التي جرت في السيرة النبوية. نعود كعادتنا كالمنهج الذي تعرفون، نستعرض أحداث هذه الغزوة ثم نعود نكر إليها، بعد أن نستعرض أحداثها نعود إليها بالدراسة واستخراج الأحكام والمبادئ والعظات. ما سبب هذه الغزوة؟ سببها أن البقية التي بقيت حية من زعماء قريش ممن لم يقتلوا في غزوة بدر اجتمع رأيهم على ضرورة الثأر لقتلاه، ورأوا أن يستعينوا بعير أبي سفيان اللي كان هو سبب غزوة بدر، أن يستعينوا بهذه العير وأن يوظفوها لتجهيز جيش كبير قوي من أجل أن يثأروا لقتلاهم من المسلمين. وقد انضم إليهم عدد كبير من الأحابيش، بلغ عدد هذا الجيش 3000 وزيادة. نعم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر فجمع أصحابه واستشارهم في الأمر. هنالك طريقتان اثنتان، الطريقة الأولى أن لا يحركوا ساكنا وأن لا يخرجوا من المدينة حتى إذا داهم العدو المدينة المنورة هبوا لقتال من جاءوا إلى المدينة ليقاتلوا أهلها. الحل الثاني أن يخرج المسلمون إلى ظاهر المدينة ويستقبلوهم الأعداء في خارجها. فأما أولئك الذين لم يكن لهم شرف الاشتراك في غزوة بدر، كان الحماس هو المهيمن عليهم، كان رأيهم الخروج إلى هؤلاء المشركين وأن لا يرى المشركون أن المسلمين قد جبنوا عن الخروج إليهم إلى خارج المدينة، رأيهم أن يخرجوا من المدينة وأن يتلقوهم نعم في ظاهرها. رأي الثاني كان يرى أنه لا، ألا نخرج، وعبد الله بن أبي بن سلول كان يرى هذا الرأي الثاني عدم الخروج. أصحاب الرأي الأول كانوا متحمسين لرأيهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام استجاب له نعم، ودخل داره ولبس لأمة الحرب، عدة الحرب، اتخذ يعني عدة الحرب كاملة وخرج. نعم، أثناء غياب الرسول صلى الله عليه وسلم وقع جدال بين أصحاب الرأي الأول وأصحاب الرأي الثاني. لما عاد إليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أصحاب الرأي الأول: يا رسول الله، لعلنا قد استكرهناك على ما لا تريد. نعم، ندموا يعني، فإن شئت فلا تخرج إليهم، خلاص نحن غيرنا رأينا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته يعني الدرع أن يضعها حتى يقاتل. وسنعود لبيان الحكمة من هذا الموقف. استشار النبي في الأول ثم اتخذ هذا القرار الجازم فيما بعد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا القرار خرج من المدينة بألف من أصحابه، المشركون 3000، وما إن وصل المسلمون إلى ظاهر المدينة حتى انخزل عبد الله بن أبي بن سلول بجمع كبير معه بلغوا 300 شخص، تركوا لحقوا بهم. قال لماذا تفعلون؟ قال نعم. قال أطاع الصبية يعني الشباب وترك رأينا فيما نقتل أنفسنا. لم يعني يشأ أن لا يشترك مع المسلمين في بادئ الأمر. هذا الموقف لا يحرك الحفيظة في نفوس المسلمين ولا يدخل الخوف، لكنه خرج معه حتى إذا رأى المسلمون أنفسهم كثرة في ظاهر المدينة، عندئذ قرر بجمع كبير ممن معه أن يعودوا. نعم. اختار عليه الصلاة والسلام 50 راميا من أصحابه رضوان الله عليهم أن يكونوا حماة لظهور المسلمين، نعم، في تلك الرابية، وقال لهم وأمر عليهم رجلا من الصحابة اسمه عبد الله بن جبير، قال لهم قوموا على مصافكم، هذه الأماكن التي اخترتها لكم، فاحموا ظهورنا، إن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تشركونا، يعني في الغنائم، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنتصروا لنا. هكذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يرتب المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه ويهيئهم للقتال. أقبل طفلان اثنان كلاهما لا يتجاوز عمره 15، رافع بن خديد وسمرة بن جندب. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الواحد منهما رآه قويا، نعم، ربما كان أكبر من صاحبه، نعم، وهو رافع بن خديج، أمضاه. لكن سمرة بن جندب وجده صغيرا لم يشاء أن يقبله جنديا مع القوم، فأقبل إليه سمرة يقول يا رسول الله والله إني لأصرع رافعا، يعني إذا تصرعنا بسرعة، فأمضى وقبل أن يكون هو الآخر. وهكذا تسابق هذان الطفلان وقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إلحاح منهما، نعم. وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم سيفا بيده وقال بعد أن رتب الصفوف من يأخذ هذا السيف بحقه؟ أقبل رجل من الصحابة اسمه أبو دجانة، نعم، قال أنا أخذه بحقه، فأعطاه رسول الله إياه. أخذ أبو دجانة السيف وعاد إلى مكانه يتبختر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه المشية يكرهها الله إلا في هذا الموقف، وأخرج عصابة حمراء عصب بها رأسه، وجعل ذلك دليلا على أنه قد وضع الموت نصب عينيه في سبيل الله جل جلاله. واقتتل الناس وحميت الحرب، المشركون 3000 والمسلمون 700، نعم، وقاتل المسلمون قتالا شديدا، وكان في مقدمة المقاتلين أبو دجانة وحمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير، وكان هؤلاء في مقدمة أيضا من استشهدوا في هذه الموقعة، وسرعان ما انكشف المشركون وهزموا وولوا الأدبار وتركوا ما تركوه من الغنائم وراءهم. إذن 700 شخص نصرهم الله عز وجل على 3000، لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل أن أولئك الرواة الذين وظفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الهضبة نظروا فوجدوا مشركين ولوا الأدبار وفي غنائم من وراهم، ووجدوا أن المسلمين يتعقبون هذه الغنائم. البعض منهم قالوا طيب انتهى الأمر، ما موقوفنا هنا؟ عبد الله بن جبير قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهانا وقال كذا وكذا. اختلفت اجتهاداته، البعض منهم نزل، بقيت سلة بسيطة من هؤلاء الرماة، ونظر خالد بن الوليد والمشركون يولون الأدبار، وخالد بن الوليد هو الآخر، لكنه نظر فوجد أن الهضبة التي كان يحمي الرماة فيها ظهور المسلمين قد خلت تقريبا من الرماة فاستدار، وسرعان ما وصل إلى تلك الهضبة وقتل من بقي هناك، نعم، وشد بنفسه هو ومعه على المسلمين، وجاءتهم السهام من ظهورهم، وعندئذ اختلط الأمر وأصبح المسلمون يقاتلون على غير هدى. نحن الآن نشرح نذكر الأحداث تاريخيا، لكننا سنعود إليها بدراسة دقيقة إن شاء الله تعالى. عندئذ انكشف المسلمون وقتل منهم عدد كبير، نعم، وأخذ المشركون يهزجون وأخذوا يهتفون وأخذوا ينتشون بالنصر، نعم، الذي نعم لاح لهم بعد الهزيمة التي وقعوا فيها، حتى وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، شج وجهه وكسرت رباعيته ووقع في كمين وشاع وذاع في المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وأصبح الناس يعني أوزاعا ومختلفين إلى قسمين إلى فريقين عندما سمعوا عن مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض منهم وهم ضعاف الإيمان، طبعا المنافقين منهم، قالوا ما وقوفكم هنا ما دام محمد قد قتل؟ فلنذهب، نعم، ولكن نعم أنس بن النضر قال بل ما حياتكم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يشد على الكافرين ويقول اللهم إني أبرأ إليك مما قال هؤلاء، يعني المنافقين، وأعتذر إليك مما قال هؤلاء، وأخذوا يتعقبون المشركين. لكن الواقع أن المسلمين بعد أن أكرمهم الله بذلك النصر الكبير منوا بهذه الهزيمة لسبب مهم سنذكره من بعد إن شاء الله. أما التضحيات التي ظهرت في هذه الغزوة فهي تضحيات ينبغي الوقوف عندها. يروي البخاري في صحيحه أنه لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، انكشف، نعم، وكان أبو طلحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان راميا دقيق الرمي، نعم، كان يجوب نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وكان يرمي المشركين، وكان رسول الله بين الحين والآخر يرفع رأسه لينظر حال المسلمين والمشركين. يقول له أبو طلحة يا رسول الله لا ترفع رأسك، يصيبك سهم من القوم، نحري دون نحرك، نعم. يأتي أبو دجانة الذي أخذ السيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم فترس بنفسه، جعل من نفسه ترسا يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبل يتلاحق في ظهر أبي دجانة وهو منحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زياد بن سكن هو الآخر، جاء جوب من نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل، هو وخمسة من أصحابه كانوا يمنعون السهام أن تصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان آخر واحد فيهم رجل من الصحابة اسمه عمارة ابن يزيد ابن السكن، قاتل حتى أثبتته السهام فوقع مضرجا بدمائه، فقال عليه الصلاة والسلام ادنوه مني، ووضع رأسه على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم الروح وهو على هذه الحال. انتهت المعركة على هذه الحال، وأخذ اليهود والمنافقون يهزجون ويرقصون ويفرحون ويعلنون عن انتصاراتهم، وأنزل الله عز وجل في سورة آل عمران آيات كثيرة فيها بيان للسبب الذي وقع، للسبب الذي كان، لسبب النصر في بادئ الأمر ولسبب الهزيمة التي كانت فيما بعد. أول هذه الآية قول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، نعم، هنا نقف عند هذا الحد، ندخل في غزوة ثانية اسمها غزوة حمراء الأسد، سنتممها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وهي ستكون غطاء لما جرى أو وقع للمسلمين في غزوة أحد. بعد أن ننتهي من عرض هاتين الحالتين للمسلمين، سنعود إن شاء الله إلى هذه الواقعة بالدرس والتحليل، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة وبهذه الليلة الغراء أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ونسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تعطي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة المباركة. نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجكم إنما الدين النصيحة يحييكم تحية طيبة مباركة، ويسره أن يلتقي بكم دائما على خير، ويرحب بكم في كل لقاء. وفي هذا اللقاء كما يرحب بالبرنامج بالنيابة عنكم بالأستاذ الطيب عبد الوهاب النعاس. أهلا بك أستاذ الطيب.
2: مرحبا.
1: سؤالنا الأول، أستاذ الطيب، اتصلت بنا إحدى الأخوات وطرحت على البرنامج السؤال التالي: إذا نسي المصلي الجلوس الوسط في الصلاة الرباعية وأنتم لم تتحدثوا، إذا حصل هذا في الصلاة الثلاثية كالمغرب، فنرجو توضيح هذا الأمر بالإضافة إلى عادة الحديث حول السجود القبلي والبعد.
2: طيب، الحديث حول الإنسان عندما يقوم للصلاة ويكون في الركعة الثانية وينسى الجلوس الوسط، يعني التشهد،
1: نعم،
2: أو اللي يعرفوه أخواتنا وبناتنا بالتحيات لله، هيك يعرفوا فيهم،
1: نعم،
2: يقولوا انسيت الجلوس الوسط، يعني في الركعة الثانية لم تجلس ولم تقم بقراءة التحيات لله الزاكية لله،
1: نعم،
2: ووقفت. أولا، هل ترجع ولا ما ترجعش؟
1: أيوة.
2: لا، ما ترجعش. إذا الإنسان نسي التحيات لله في الوسط وفات فيه وصب، يعني وقف، وزي ما يقولوا العوام اطلق العقال، هيك يقولوا هم في التعبير،
1: يعني افتح رجليه، معناها
2: يعني خلاص فك إيديه
1: ورجليه
2: من ركبتيه من الأرض،
1: نعم،
2: وقف، ما يرجعش. ولهذا يقولوا إذا رجع الإنسان الصلاة صحيحة هي، ولكنه أساء التصرف. يعني الأولى والأحسن فات فيه وصب ووقف، ما عادش يرجع للتشهد.
1: طيب.
2: يستمر في الركعة الثالثة والرابعة، ثم عندما يجلس للتشهد الأخير ويتم التشهد الأخير وهو جالس يسجد سجدتين قبل السلام. هذا يسموه السجود
1: القبلي. نعم.
2: وبعدين يتحي ويزكي من جديد ويطلق السلام.
1: طيب.
2: لأنه نقص في الحالة هذه، شو نقص؟ نقص الجلوس
1: الوسط. نعم.
2: أختنا اللي حضرتك بتقول عنها،
1: أنا
2: بتقول إنكم أنتم قلتوا على الصلاة الرباعية وما قلتوش على الصلاة الثلاثية
1: اللي هي المغرب. نعم.
2: المغرب مثلا.
1: أنا هي المغرب فقط.
2: والحقيقة حتى بالعقل وبالتفكير، لما نقولوا الجلوس الوسط يقصد به سواء كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية،
1: نعم،
2: لأن في الصلاة الرباعية الجلوس هو جلوس الوسط، يعني بين الركعة الثالثة والرابعة،
1: نعم،
2: الثانية والثالثة،
1: نعم،
2: إيه. وفي الصلاة الثلاثية أيضا هو يعتبر جلوس وسط، لأن عندنا إحنا في الصلاة جلستين أطوال،
1: أيوة،
2: للتشهد،
1: صح،
2: جلسة الأولى بعد الركعة الثانية والجلسة الأخيرة
1: بعد الركعة الثالثة، نعم،
2: فيبقى حكم الجلوس الوسط في الصلاة الرباعية وحكمه في الصلاة الثلاثية اللي هي المغرب سوسوة.
1: طيب.
2: نفس العملية.
1: نعم.
2: أعتقد الأمر واضح، يعني
1: واضح.
2: ما في داعي إن إحنا تقول والله أنتم قلتوا الرباعية وما قلتوش
1: الثلاثية. نعم.
2: بعدين هي طلبت كما طلب غيرها إعادة، نعم، الحديث حول
1: السجود القبلي والبعدي. نعم.
2: كيف نفرق ما بين السجود القبلي والبعدي؟ الإنسان بشر والإنسان ينسى، لكن احنا ننبه الى ان الإنسان لما بيقف بين يدي الله عز وجل، والصلوات ما تستغرقش من الإنسان خلال 24 ساعة، الصلوات المفروضة،
1: نعم،
2: ما تاخدش اكثر من نصف ساعة بالوضوء بالصلاة مع بعض،
1: صحيح،
2: يعني يمكن 5 دقائق أو 6 دقائق ما بين الوضوء إذا كان الإنسان مش متوضي وما بين الصلاة. فهالنصف ساعة في 24 ساعة يعني هو جزء من 48 جزء لما نقسم 24 ساعة
1: إلى أنصاف.
2: إلى أنصاف.
1: نعم.
2: طيب هل النصف ساعة هذه في 24 ساعة ما يخصصهاش الإنسان لاستقبال ربه والوقوف بين يدي الله عز وجل في خشوع وخضوع وحضور قلب؟
1: نعم.
2: وعقل.
1: صح.
2: وذهن ومشاعر
1: المفروض يعني.
2: يعني ما يجيش مثلا واحد يقول والله أنا ما تخطر علي الأشياء إلا في الصلاة، والخواطر والأحاسيس ما تخطرش إلا وأنا نصلي. نقولوا له يا أخي راجع نفسك.
1: مزبوط.
2: يعني حاسب نفسك.
1: صح.
2: ليش أنت ما تتفكرش الأشياء إلا في صلاتك؟ صحيح الإنسان تعتريه الظروف هذه، مش معناها هو يقول أنا لا والله بننفيها عني مرة واحدة. لا.
1: صح.
2: احنا بشر واحيانا تصير لنا الخواطر وحديث النفس، ولكن نحاول بقدر ما نستطيع ان تكون عقولنا واذهاننا ومشاعرنا وقلوبنا حاضرة مع الله، ونطوي هالدنيا هذه ورانا، ونحاول نكون خاشعين خاضعين لله عز وجل حتى باش الصلاة تأدي دورها ومفعولها ويكون لها أثر في السلوك والأخلاق والمعاملات. لأن زي ما حد يعني تحدثنا فيما مضى في دروس كثيرة.
1: نعم.
2: أن الصلاة رهي تعتبر منهج تربية.
1: صحيح.
2: تربية للعقل.
1: نعم.
2: تربية للروح للمشاعر للأحاسيس، وطرد لأمراض القلوب كالحسد والحقد والتفكير في حطام الدنيا والتشبث اللي هو يتجاوز الحدود بحطام الدنيا.
1: نعم.
2: طيب إذا كان اعترانا النسيان وحصل هذا في الصلاة وكثير ما يحصل.
1: نعم.
2: الإسلام طبعا فسيح ورحمة الله واسعة والدين يسر وليس بعسر. نقول لأخواتنا وبناتنا النسيان هذا إما أن يكون نسيان لركن من أركان الصلاة، وإما يكون لسنة من سنن الصلاة.
1: طيب.
2: زي شنو مثلا؟
1: أنا
2: واحد يعني يقول أنا والله شرعت في الصلاة وقريت بعد تكبيرة الإحرام قريت الفاتحة وقريت السورة وركعت ورفعت من الركوع ثم سجدت سجدة الأولى، ولكن نسيت السجدة الثانية ووقفت.
1: طيب.
2: احنا نعلم بأن الركوع والسجود مرتين هذه أركان من أركان الصلاة.
1: نعم.
2: ما هيش سنن.
1: صح.
2: لا، هذه فرائض وأركان الصلاة ما تصحش إلا بها.
1: نعم.
2: طيب قال أنا والله وقفت وما سجدتش السجدة الثانية. نقولوا له أمتى تذكرت؟ قال والله تذكرت لما شرعت في قراءة الفاتحة، تذكرت أن السجدة الثانية ما درتهاش، فكيف نعمل؟ نقولوا له تهوي إلى الأرض، تنزل.
1: نعم.
2: وتجيب السجدة اللي نسيتها ما دام ما ركعتش.
1: طيب أنت قاعد في حالة قراءة.
2: قاعد في حالة قراءة. أيوة. تجيب السجدة لأن السجدة الاتيان بها فرض.
1: نعم.
2: وهي ركن، وتصبي من جديد وتبدأ في القراءة من جديد. يبقى شنو عنده في الحالة هذه؟ عنده زيادة
1: في
2: لأنه هو أونا بدل من يجلس بعد السجدة الأولى صب.
1: نعم.
2: وقف بشكي.
1: نعم.
2: هذيك الوقفة زيادة.
1: زيادة. صح.
2: فنقولوا له أنت تو السجدة جبتها ما عاش عندك نقصان.
1: طيب.
2: لكن عندك زيادة الوقوف.
1: صح. في الأفعال يعني.
2: في الأفعال. فشو بيدير في الحالة هذه؟ بعد ما يتم الصلاة نهائيا ويسلم يسجد وهو جالس سجدتين في الأرض، تسمى سجود السهو البعدي.
1: نعم.
2: والسجود متاع السهو البعدي هذا عبارة عن كونه ينوي أنه هو بيسجد فيه نية.
1: نعم.
2: لأن انفصل عن الصلاة، يعني هو خرج بالسلامة، خرج منين؟ من الصلاة.
1: صح.
2: فنية ينوي سجود السهو ويسجد سجدتين وهو جالس، بتكبيرة وتكبيرة أخرى وتكبيرة من قيام السجدة الثانية، ويتحي ويزكي ويسلم. يبقى في الحالة هذه يسموه سجود إيش؟
1: القبلي البعدي.
2: البعدي يعني.
1: نعم.
2: أيوة، هذا السجود البعدي. إذن عرفنا على أن الزيادة فيها سجود إيش بعد.
1: نعم.
2: افرض واحد يصلي في صلاة الصبح ركعتين فسهى ونسي وصب وقف، يا إما وقف وتذكر وهو واقف، وإما استمر في النسيان حتى أتم ركعة ثالثة
1: طيب
2: وتذكر. نقول له في الحالة هذه حتى هو عندك زيادة ولا لا؟
1: عند.
2: نعم. إذا كان هو وقف وجلس وما أتمش الركعة عند زيادة الوقوف.
1: نعم.
2: وإذا كان الركعة تممها وهو ناسي، أراه مش يستمر إذا كان استاقض يستمر في الركعة الثالثة، لا لا، بمجرد ما يستاقض إن عنده زيادة فهمت يجلس على طول.
1: نعم.
2: ويبقى في الحالة هذه حتى هو عنده زيادة،
1: زيادة طبعا،
2: يتحي ويزكي ويسلم ثم ينوي سجود السهو ويسجد سجدتين بعد السلام، ويتحي ويزكي ويسلم.
1: نعم.
2: هذا كله يسموه سجود بعدي لأنه
1: فيه زيادة،
2: لأنه فيه زيادة. طيب أما لأمت السجود القبلي؟ قالوا العلماء رضي الله عنهم، قالوا إذا كان الإنسان نسي الجلوس الوسط أهو توا زي الجلوس الوسط للتحيات.
1: نعم.
2: لله.
1: نعم.
2: التشهد وصب وما جبش، يبقى نقول له في الحالة هذه عندك نقص، هذه واحدة.
1: نعم.
2: أو نسي تكبيرتين من التكبيرات اللي في الوسط، مش تكبيرة الإحرام،
1: لأن هذه فرض. نعم.
2: اللي يدخل بها للصلاة أول ما يرفع يديه ويكبر هذيك يسموها تكبيرة الإحرام، هذيك راهي ركن من. نعم. الأركان. لا، إذا كان تركها وسابها يبقى الصلاة في حد ذاتها غير صالحة باطلة.
1: نعم.
2: لكن نحن نحكو على التكبيرات الوسط، يعني لما. نعم. جي راكع ما قالش الله أكبر، لما جي ساجد ما قالش الله أكبر.
1: نعم.
2: أو نسي تكبيرة وتسميع يعني من التكبيرات الوسط.
1: نعم.
2: لما راكع ما قالش الله أكبر، ولما رفع من الركوع ما قالش سمع الله لمن حمده.
1: نعم.
2: إذا كان يصلي بروحه هنا ترك سنتين، باي يبقى نقص ولا ما نقصش؟
1: نقص.
2: نقص. لكن نقص سنن مش أركان.
1: نعم.
2: أو على سبيل المثال كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة ونسي أن يقرأ السورة بعد الفاتحة.
1: نعم.
2: والسورة مركبة من ثلاث سنن، لأن هي قراءة السورة في حد ذاتها سنة،
1: سنة،
2: وكونها سر أو جهر سنة.
1: نعم.
2: وكونها من قيام سنة.
1: نعم.
2: يبقى كم سنة؟ ثلاث سنة.
1: ثلاث.
2: يبقى في الحالات الثلاثة الأمثلة اللي جبناها يعتبر عنده شنو؟
1: نقص.
2: نقصان. أيوة نقص. في الحالة هذه شو بيدير لما يتحي ويزكي في الأخير في آخر ركعة؟
1: نعم.
2: في الركعة الثانية من الصبح أو في الركعة الثالثة من المغرب أو في الركعة الرابعة من الظهر أو العصر أو المغرب
1: أو العشاء. آه
2: أو العشاء.
1: نعم.
2: ولا مؤاخذة.
1: نعم.
2: إحنا كثروا عندنا السهو. أيوة. الآن حتى إحنا.
1: أيوة. مزل.
2: ينبغي الإخوة المستمعين ينتبهون.
1: صح.
2: أيوة.
1: صح.
2: إذا كان هو في التشهد الأخير وعند النقصان اللي قلنا عليه شنو يدير في الحالة هذه؟
1: نعم.
2: يسجد قبل السلام.
1: أيوة.
2: سجدتين في الأرض، يعني هو جالس يكبر ويسجد ويرفع من السجود الأول ثم يكبر ويسجد ثم يكبر وهو رافع من السجدة الثانية.
1: نعم.
2: ويزيد التحيات لله ثم يسلم، يبقى في الحالة هذه يسموه سجود إيش هذا؟
1: قبلي.
2: قبلي.
1: نعم.
2: أعتقد الأمر واضح.
1: واضح.
2: إحنا فصلناه فيما مضى.
1: صح.
2: ولكن الآن أعطينا نبذة مختصرة للإخوة والأخوات المستمعين فكرة عن السجود القبلي والسجود البعدي.
1: بارك الله فيك. في السؤال الثاني، كثير من بناتنا يشتكين من أن الأهل يرفضون من يتقدم إلى خطبتهن بحجة أنه ليس من قبيلة الفتاة أو أنه لا يساويها من حيث المستوى الحضاري أو المادي، فهل من نصيحة من الناحية الدينية؟
2: والله للأسف الشديد هذه إحدى المشاكل الاجتماعية اللي انتشرت عندنا، وأصبحت كثير من العائلات والأسر تعمل بيها وهي غلط وتتناقض مع الدين.
1: نعم.
2: احنا نعرف أن الله تبارك وتعالى سوى بين الناس جميعا، وجعل الميزان الصحيح هو التقوى.
1: التقوى. نعم.
2: وسبق فيما مضى ان احنا قلنا راه الموازين المختلة اللي الناس يوزنوا فيها بعضهم ببعض، منها مثلا ميزان القوة والضعف، يعني هذا قوي وهذا ضعيف.
1: نعم.
2: من الناحية الجسمية
1: صح،
2: او من حيث القوة، وهذا راه ينطبق على الافراد والاسر وحتى الدول
1: صح.
2: وقلنا الميزان الثاني اللي هو ميزان الغنى والفقر.
1: أيوة.
2: هذا غني وأسرته غنية، وهذا فقير وأسرته فقيرة
1: صح.
2: وهذا أيضا ميزان مختل. الميزان الثالث قلنا أونا زمان ميزان الجاه والمنصب.
1: نعم.
2: يعني هذا عنده منصب كبير، وهذا عندها منصب قيادي أو ريادي أو زي ما يقولوا زي ما يعبروا الناس، وهذا كما عنداش يعني من عامة الناس.
1: من عامة الناس.
2: ايه. نعم. وانت تعرف على ان اللي هو يبقى رجله في الركاب او يكون عنده منصب كبير تلقى الناس يحترموه
1: ويقدروه.
2: ويقدروه
1: صح.
2: ولان بيخافوا منه او لانهم يبوه يقضي لهم مصالحهم.
1: صحيح.
2: وهذا ايضا ميزان مختلف.
1: مختل.
2: كذلك ايضا ميزان الالوان، هذا ابيض وهذا اسمر، فهمت؟ وهذا شكله كذا وهذا شكله كذا، وهذا مش جميل، وهذا فيه شيء مثلا احد العيوب كيت وكيت.
1: نعم.
2: من الناحيه الجسميه
1: صح.
2: وهذا ايضا ميزان مختل. كذلك ميزان الانساب والاحساب
1: صح.
2: هذا لقبيله فلان وهذا لعائله فلان وهذا كذا كذا وهذا من بيت كذا الى اخره. كل هالموازين هذه تحدثنا عنها فيما مضى وقلنا عنها راهي موازين مختلة ولا قيمة لها ولا صح. وزن
1: ما تعتبرش قياس يعني
2: ما تعتبرش. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله تعالى رحمة للعالمين ولينشر ميزانا واحدا.
1: نعم.
2: شن هو؟ أون الآية الكريمة ونضرب بها في الأمثلة ديما ونقول رب العزة شن قال؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
1: أيوة هذا الميزان
2: صحيح. وقلنا لهم راه رب العزة ما قالش إن أكرمكم عند الله أقواكم ولا أغناكم ولا أبيضكم وجها ولا يعني
1: أنسبكم معناه النسب
2: ولا أكثركم حسبا أيوة. ونسبا
1: نعم.
2: أو أكثركم جاها ومنصبا، كل هذا أبدا، وإنما قال إن أكرمكم عند الله
1: أتقاكم.
2: والرسول صلى الله عليه وسلم باش يطبق هالقاعدة الصحيحة ويكون فيها المثل الأعلى، زمان كانت قريش تفتخر بأحسابها وأنسابها.
1: نعم.
2: وكانوا يعتبروا أنفسهم هم أفضل القبائل وأحسن القبائل، وكان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج السيدة خديجة وجد عندها زيد ابن حارثة رضي الله عنه.
1: نعم.
2: وكان عبد لها شارياته بفلوسها زمان، هنا كان فيه الرق وكان فيه الكلام هذا.
1: نعم.
2: ونحن نعلم بأن هالموضوع الإسلام ما ليش ضلع فيه، وإنما عندما جاء الإسلام وجد هذا التعامل موجودا، ولكنه وضع له الحلول ووضع له الأسس باش يلغيه ويفنيه بشوي بشوي حتى انتهى.
1: نعم.
2: والفضل في إلغائه للإسلام. لكن الرسول وجد زيد بن حارثة عبد خديجة رضي الله عنها.
1: نعم.
2: وهي إكراما للرسول وهبته للرسول، فأصبح عبد لمن؟
1: للرسول صلى
2: للرسول.
1: الله عليه وسلم.
2: نعم. وقصة معروفة عندما بحث عنه أبوه وعمه وأهله وكانوا يبحثون عنه في كل مكان، حتى عثروا عليه عند محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: قبل البعثة.
1: نعم.
2: قبل أن يكون رسولا وقبل أن يبعثه الله.
1: نعم.
2: والرسول لأخلاقه السامية ولعقله الراجح الكبير ولحبه للمساواة بين الناس.
1: نعم.
2: لأن الله أعده ليكون خاتما للأنبياء والمرسلين، وهذا الإعداد له دور في شخصية الرسول.
1: صحيح.
2: فلما علم الرسول بأن زيد يبحث عنه عمه وأبوه وأهله ومتعينه وجولي مكة، وقالوا للرسول يعني إن شئت دفعنا لك أموال طائلة في مقابل أنك أنت تعطينا ولدنا هذا.
1: طيب.
2: اللي هو عبد لي.
1: نعم.
2: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أخيركم في أمر، قالوا ما هو؟ قال أن يكون زيد حر يختار من يشاء، فإن اختارني فهو لي، وإن اختاركم فهو لكم بدون مقابل.
1: يا سلام،
2: شوف السمو.
1: نعم.
2: في الأخلاق. فلما الأب والعم عرضوا على الابن اللي هو كان ضايع منهم،
1: نعم،
2: عرضوا عليه هذا الأمر وهو يعلم من هو محمد قبل أن يبعث، لسمو أخلاقه ومعاملته، وكان يعامله كما يعامل الأب ابنه
1: أو أكثر
2: الوحيد.
1: نعم.
2: أو أكثر.
1: صح.
2: فشن كان موقف زيد رضي الله عنه قدام أبوه وقدام عمه؟ اختار الرسول صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن عمه وأن أباه كل واحد فيهم غضب غضبا شديدا، وقالوا له: أتختار العبودية على الحرية وعلى الالتحاق بأهلك ومتعينك؟ تعجبوا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى زيدا وإخلاصه ووفاءه له وحبه الجم لبيت النبوة قبل النبوة رهوة،
1: نعم،
2: قال: أشهدكم بأني قد أعتقته وهو ابني. يعني تبناه الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: وكان هذه عادة العرب.
1: صح.
2: يتبنوا الغلام ويتخذوا منه ابن ليهم يرثهم ويرثوه ويدافع عنهم ويدافعوا عنه ويصبح كالابن الحقيقي.
1: نعم. هذا قبل الإسلام.
2: قبل الإسلام.
1: نعم.
2: وأشهد قريشا كلها على هذه البنوة إلى أن جاء الإسلام، فأراد أن يحطم قاعدة التبني، لأن قاعدة مش صحيحة.
1: نعم.
2: لأن التبني إدخال عنصر غريب على الأسرة. صحيح الإنسان يحصل أجر وثواب في كونه يربي طفل أو طفلة
1: مشردة مثلا،
2: مشردين أو لقطاء يربيهم. نعم. تربية إسلامية، تربية حسنة، وينفق عليهم ويصرف عليهم.
1: نعم.
2: ويعلمهم، هذا كله بأجره وثوابه.
1: نعم.
2: لكن كون يتبناه بحيث يرث ويورث وبحيث يكون مثل الابن الحقيقي ويزاحم الأسرة، هذا لا،
1: بعيد عن الواقع.
2: هذا بعيد عن الواقع وبعيد عن الحقيقة.
1: نعم.
2: فأراد الإسلام أن يحطم هذه القاعدة، والرسول صلى الله عليه وسلم بيحطم هذه القاعدة بأمر من الله، وبيحطم قاعدة أخرى وهي عملية التعالي والتكبر، وكون هذا قرشي وهذا مش قرشي، وهذا من عائلة فلان وهذا من عائلة فلان.
1: نعم.
2: لما أراد زيد بن حارثة أن يتزوج، خطب له الرسول صلى الله عليه وسلم بنت عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها. وزينب بنت جحش لما خطبها الرسول لزيد كانت هي طامعة أن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: لصغر سنها ولجمالها ولحسبها ونسبها، حسب ما كانت
1: معروفة، يعني
2: مألوف هيك،
1: مألوف هذا عند الناس
2: مألوف ومعروف.
1: نعم.
2: لكن الرسول أراد أن يحطم، بالإضافة إلى تحطيم قاعدة التبني وأن المتبني يحرم عليه أن يتزوج زوجة ابنه بالتبني، هذه واحدة، وبيحطم قاعدة أخرى وهي أن ما فيش تعالي، الناس كلهم أمام الله إيش؟
1: سواء. نعم.
2: إن أكرمكم عند الله
1: أتقاكم.
2: مش نعم. هذا أصل عبد، وإلا مش أصل عبد، وإلا من أسرة أقل من الأسرة الثانية، وإلا من قبيلة ما هيش من قبيلة معروفة بكذا كذا إلى آخره.
1: نعم.
2: فزوج زينب بنت جحش بنت عمته لزيد بن حارثة اللي كان عبد في الماضي لخديجة، وعبد للرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وما هوش من نفس ال،
2: ما هوش من قريش أصلا.
1: قريش أصلا.
2: أيوة.
1: نعم.
2: فهذه القاعدة تبين لنا وتوضح لنا على أن الإسلام
1: ما يفرقش
2: بين، يرفض اللي عندنا هذا وهل الطرق اللي احنا ماشيين بها، لدرجة أن بعض بنياتنا قالت: والله جماعتنا متمسكين على أن البنت ما يتزوجها حد إلا من قبيلتها. وقالت البنيات هادو شن قالوا؟ قالوا: احنا لدرجة ان احنا اصبحنا عوانس، الوحدة فينا وصلت 40 و45 في السن، وبحجة ان هي ما جهاش حد من القبيلة نفسها قبيلتها.
1: نعم. نعم.
2: وما يبوش يعطوها لقبيلة اخرى للأسف الشديد.
1: صح.
2: هل هذا يتفق مع الناحية الدينية والإسلامية؟
1: ابدا،
2: طيب وفيه بعض البنيات الأخريات قالوا للأسف الشديد شبابنا أصبح يتزوج من الأجنبيات
1: بالضبط
2: ويترك في بنات قبيلته وبنات عمته وخالته وغيره ويمشي يتزوج من الأجنبيات في الوقت اللي آبائنا وأهلنا يرفضوا يزوجون من قبيلة أخرى بحجة لابد تتزوجوا من أقاربكم. طيب أولا الأقارب هو فيهم اللي تزوج أجنبيات وفيهم اللي بيحسن النسل وبيحاول إن هو لأن الناس اليوم اختلطوا ببعض وأصبحوا متقاربين متشابكين حتى في الدراسة في الجامعات في العمل في أشياء أخرى. مرات الإنسان بيتزوج يعني أخت صديقة أخت صديقة
1: صح
2: متعرف على صديق ويعجبها الصديق وأخلاق الأسرة عنده صح. طيب بيخطب من
1: أخته مثلا
2: أخته
1: نعم
2: فهمت أو بيخطب بنته
1: أيوة.
2: فشنو ذنب هالبنات المتعنسات الكبار في السن اللي ضيعوا آبائهم ضيعوهم وخلوهم بدون زواج؟ الذنب ذنب من هنا؟
1: هنا الآباء طبعا
2: ذنب الآباء وذنب الأسرة.
1: نعم
2: في ناحية تانية يقولوا والله هذا اللي خطبنا في بنتنا هذا ما هوش في مستوانا هذا شلافتي هذا مثلا من بلد أخرى زي ما تقول من الزاوية ولا من جهة أخرى ولا من جنزور وإلا من مصراتة وإحنا ما نبوش نعطوا بنتنا إلا لواحد متمدن زينا
1: أيوة.
2: متحضر زينا يا لله أمر عجيب وغريب للأسف الشديد
1: صح.
2: ترى تعالوا بنا نشوفوا شنو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.
1: نعم
2: الرسول ينظر بعين الرعاية الإلهية إلى المستقبل وها هو يحدثنا عما هو واقع الآن. يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه يبقى شن دار الميزان الدين
1: والخلق,
2: والخلق.
1: نعم.
2: ما قالش لا كون من قبيلة فلان ولا من قبيلة علان وإلا من قبيلة أخرى وإلا من كذا وإلا ولد عم وإلا ولد خال هذا كله ما قالش
1: صحيح.
2: ما قالش على أساس يكون غني في مستواكم لا أبدا ما قالش يكون متمدن ولا متحضر وإلا شنو الكلام الفارغ هذا اللي يقولوا فيه بعض الآباء وبعض الأمهات خصوصا الأمهات.
1: نعم
2: لا قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه
1: نعم
2: إلا تفعلوا
1: تكون
2: فتنة في الأرض وفساد كبير.
1: نعم.
2: وحصل هذا ولا ما حصلش؟
1: يحصل.
2: حصلت الفتنة
1: صح
2: أهو قعدوا البنات متعنسات وفي بعضهم اللي انحرفوا وضللوهم الشباب الذئاب
1: صح
2: وفساد كبير في المجتمع
1: صح.
2: للأسف الشديد نرجو الله أن يوفق هؤلاء جميعا إلى العمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يلهمنا الصواب.
1: آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة بهذا القدر تتكامل هذه الحلقة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إن كنت تريد الإبداع البساطة والبرامج الهادفة والممتعة ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3 السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد فقد أحببت بحول الله دائما في سياق دروسي القرآن العظيم ومن داخل مدرسة القرآن الكريم أن نعود بالمراجعة والمذاكرة على دروس الذكر بالقرآن وبالآي العظيم وبما يلحقه من الأحاديث النبوية الشريفة تفصيلاً لمختصر سبق أن عرضناه بغير هذا المسجد أي في المسجد الآخر، وذلك أن الاستفادة من القرآن باعتباره ذكراً لها منهجية خاصة ليست كسائر الطرق والوسائل للتعامل مع القرآن تلاوة وتعبدا، بل التعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر يذكر العبد به ربه له خصوص في المنهج وله خصوص في التعامل والاستعمال. ولذلك وجب التنبيه إلى أن العبد الذي يسلك إلى ربه عبر معراج القرآن إذا أراد حقا أن يستفيد من هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب العالمين فلا بد له من التعامل معه.

القرآن العظيم والآيات الربانية على سبيل الذكر، أي بذلك يحصل العبد ثمرة الإيمان ويجد بصيرة القرآن آية آية. وكثير من الناس يشكو: أقرأ القرآن ولا أزداد إيمانا، أقرأ القرآن ويحصل لي شروط. المشكل في الطريقة. كثير من الناس يعني كثير جدا تنصحه بالقرآن، يقول لك ودي كان قرأ القرآن ولكن كيوقع لي شروط، العقل ديالي كيغيب كيمشي، ملي نبدا الحزب ما كنعرف راسي حتى كنلقى راسي ساليت كملت، نبدا الصوره ما كنشعر براسي حتى كنلقى وصلت نهايه الصوره، ماذا قرات وكيف قرات لا ادري. كيوقع البنادم سهو ويوقع له شروط ولا يحصل له الذكر، لان الذكر انما هو امر متعلق بايقاظ القلب، فاللفظ الذي لا يوقظ القلب فان الانسان آنئذ لم يتعامل معه على انه ذكر. يعني الايه القرانيه أو العبارة التسبيحية إلى ما في قدش القلب ديالك، فإذا هذه الآية أو ذلك الحديث أنت ما تعاملتش معه على أنه ذكر، ولذلك فإنك لم تتذكر. أول شيء خص يقع بقلب العبد المؤمن وهو يتعامل مع كلام الله جل وعلا، أول شيء ينبغي أن يقع بقلبه هو أنه يجب أن يأخذ القرآن على أنه يتلقاه من لدن رب العالمين. وسبقت الإشارة إلى هذا، يعني هذا التعبير القرآني العجيب في قول الله جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالله جل جلاله كان يلقي ويلقي القرآن على قلب عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلقاه. هذا اللفظ هذا في هذه الآية وفي غيرها مفتاح والسرد ديال الذكر، باش تتعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر. لما تدخل من هذا الباب ستجد القرآن قد انفتحت أبوابه على حقائقه الإيمانية، ستصبح آنئذ تجد المشاهدات القرآنية من الحقائق الإيمانية تسري من الآية إلى قلبك بشكل مباشر. وهذا هو المنهج اللي رب العالمين أعطى به القرآن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وإنك لتلقى القرآن، لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم جل وعلا. وهذا المنهج هو الذي تعامل به رب العزة مع سائر الأنبياء منذ نزول الكلمات الأولى، كلمات التوبة التي سبق أن بينا فيها تفصيلا في هذا المسجد، على آدم عليه السلام حينما قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وسبق البيان أن آدم عليه السلام في ذيك اللحظة كان أفقر ما يكون وأحوج ما يكون إلى رحمة ربه وإلى توبة ترجع إلى قلبه السكينة والهدوء أو الاستقرار، لأنه حينما علم عليه السلام ما علم من أمر خطيئته وأنه قد نسي العهد، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فوقع منه ما وقع من أكله من الشجرة، ووقع ما وقع من أمر الله جل وعلا، قلنا اهبطوا منها جميعا، صار آدم عليه السلام حزينا فقيرا، يعلم أن لا من جاء من الله إلا إليه وأن لا من جاء منه إلا به جل وعلا. واحد الإنسان عارف الدواء دياله في مكين، ومكان هذا الدواء واحد ووحيد لا يتعدد، فلا من جاء منه إلا إليه ولا من جاء منه إلا به، ما عندوش خيار، ما عندوش أبواب أخرى يطرقها إلا باب الرحمن الملك الديان. ولذلك شيء طبيعي أن القلب آنئذ يذل لخالقه ويخضع ويخنع ويخشع، فهو إذن في حالة الفقر التام إلى الله جل وعلا. فقر، إن الفقير إنما هو الإنسان صاحب الحاجة المتذلل السائل الراغب غير مستغني، بل هو في حاجة شديدة، هذا فقر. وعبد الله آنئذ آدم عليه السلام كان أفقر ما يكون إلى رحمة الله في تلك اللحظات من بعد أن أهبط وأخرج من الجنة، ولذلك يعني في حاجة الغيث، حل الأرض اللي عطشانة وأصابها قحط وجدب لسنوات، أصيبت بسنين قحطة، كتكون مشتاقة إلى الماء، القطرات ديال الماء بمجرد ما تنزل تمتصها الأرض امتصاصا سبب العطش الشديد اللي في الأرض، قطرات التي تنزل مباشرة تمضي في التراب تتسرب إلى باطن الأرض.

فكذلك الإنسان عند حاجته. وآدم في هذه اللحظة كان في حاجة إلى حل، لأنه مازال ما كيعرفش التوبة. هذه التجربة الأولى في حياة البشرية فيما يتعلق بالخطيئة. أول غلط داروا بنادم هو هذا، هو أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلذلك آدم ما عندوش تجربة، ما عندوش حل، فيحتاج إذن إلى حل من الله جل وعلا. أما الشيطان فقد علم أنه قد كذب وأنه قد خدعه، فما يمكن أبدا أن يعود إليه إطلاقا. والمؤمن لا يلدغ من جحرين مرتين، فما بقيل إلا رب العالمين. لا جاء إليه متضرعا، لا يملك شيئا يقوله، لا يملك حلا. ولذلك رب العالمين أنزل عليه أن يتوب، علموا كيفاش يتوب. فقال جل وعلا فتلقى آدم، يعني القلب ديال سيدنا آدم عليه السلام كان بحال هذيك الأرض الجدبان اللي قلنا، يعني عطشانة، تحت القطرات ديال التوبة على قلبه، والكلمات ديال التوبة على قلبه بحال المطار ديال الرحمة. فتلقى، ولذلك عبر القرآن الكريم بهذا العبارة ديال التلقي. فتلقى كيتسناها، كان ينتظر، محتاج. فتلقى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بهذا المنهج نزل الذكر عبر كل تاريخ الأديان على جميع الرسل، من صحف إبراهيم إلى توراة موسى إلى إنجيل عيسى وزبور داود، وكل ما نزل قبل القرآن وكذلك نزل القرآن، يعني بهذه الطريقة نفسها نزل القرآن الكريم. ولذلك قال الحق جل وعلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى القرآن، لأنه قبل ما ينزل عليه القرآن ما كان يدري شيء، كان إنسان يعني تائه، كان يعيش ضلالة الحيرة، يعني ضلالة الحيرة ذاك الإنسان اللي ما عرف، بغي الحق، بغي الحق وكي ما عرفوش. ووجدك ضالا فهدى، كيقلب من هنا من هنا، ينظر إلى السماء، ينظر إلى الأرض، أين مصدر الحقيقة من الكون؟ فجاءه القرآن في الوقت المناسب عند الحاجة الشديدة إليه، ينبئه عما كان يبحث عنه، ذاك الشيء اللي كان كيقلب عليه جاه كيخبره به. فجاءه، بل نزل عليه القرآن دواء وشفاء، وإن فزع منه أول الأمر، في الأول خاف لأنه ما عندوش تجربة ديال الوحي، ولكن من بعد أن يطمأن إلى أن الكلام كلام الله جل وعلا وجد عليه السكينة والرحمة والشفاء والدواء. فكان أعظم منة من الرحمن على الإنسان نزول القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كأنه كان ميتا فأحياه جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري شيئا من هذا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لتهدي، أي بهذا القرآن، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأخذوا القرآن يجب، اللي بغى يتذكر بالقرآن وينزل عليه القرآن على قلبه رحمة، يدخل له في النفس ديالو على أنه روح، يجدد له الحياة دياله، ويبدأ يشوف بعيون بصيرته حقائق الإيمان من كل آية آية من كتاب الله. من أراد هذا فعليه أن يقرأ القرآن، بل أن يتلقاه، أو أن يقرأه على سبيل التلقي كما تلقاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وبحول الله سنبين كيف. وقد امتن الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين أجمعين بهذا. وأيضا قال الحق جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والقول الثقيل قطعا وطبعا هو القرآن العظيم. قول ثقيل لأن كل لفظة منه تحمل من المعاني الربانية ما لا طاقة للعقل البشري على استيعابه كاملا. كل كلمة من القرآن فيها الكنوز من المعاني الربانية والحقائق الرحمانية، الشيء اللي العقل ديال بنادم ما عندوش القدرة يستوعبه كامل، وإنما تأخذ منه على قدر صفاء قلبك واستعداد حاجتك وصدقك. كل واحد كيأخذ على حساب جهده هو، وعلى حساب الصدق دياله والصفاء دياله مع الله تعالى، كيعطي رب العالمين من المعاني والحقائق القرآنية. وهذا واضح جدا في كثير من الآية القرآنية
صراحة أو ضمنا، من مثل قوله جل وعلا: ولو إنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو إنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني تخيل بالعقل ديالك لو أن الغابات ديال الكرة الأرضية كلها يقبطوها الناس ويبردوها وينجروها قلومة، غابات يتنجروا قلومة، يعني العقل والخيال ما عندوش القدرة يستوعب العدد ديال القلومة اللي غادي يطلعوا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، هذه الأقلام قلت العقل لا يستطيع أن يستوعب إحصاء لعدد الأقلام الذي ينتج من بري الأشجار في الأرض أقلاما. ثم المداد، المداد باش غادي نكتبه، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يتحول البحر ديال الكرة الأرضية كله مداد، وهذا البحر الذي في الأرض ممدود عنده روافد بحرية أخرى كتصب فيه، كم؟ سبعة أبحر. والسبعة في العربية عند العرب لما تجي في بحال هذا السياق ديال التكثير، يعني العرب لما يتكلموا في سياق التكثير يعني المعنى دياله يقول شي حاجة كثيرة، كيقول سبعة، كيعبر بسبعة ولا بسبعين ولا سبعة وسبعين، ماشي كيقصد راه سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، لا كيقصد يعني عدد كثير لا يحصى، كيسميه سبعة. يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت، ما كتسلاش ما كتكملش كلمات الله، لأنه لا تنحصر ولا تعد ولا تحصى. مع أن القرآن إلا بغينا نحسبوه كلمة كلمة نحسبوه، هما حسبوه الحروف ديالو العلماء، حسبوه الحروف حرف حرف حسبينه، ما يقد حد يزيد حرف في القرآن ما يقد ينقص. فدل ذلك على أن كل كلمة من القرآن لا تنفذ معانيها بهذا المعنى. شد كلمة واحدة لفظة، لفظة الحمد من سورة الحمد، أو لفظة الرب، أو لفظة الحكمة، أي كلمة من القرآن خذها وتبغي تطلع المعاني ديالها تبدأ تأخذ من الأجيال منذ أن بدأ التفسير من عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الناس هذا وإلى آخر من يكون على وجه الأرض، لن يأخذ من بحر تلك الكلمة إلا كما يأخذ طائر البحر إذا أمسك سمكة أو قطرة من البحر، فماذا يأخذ؟ لا شيء. سيدنا موسى عليه السلام لما سولوه بنو إسرائيل قالوا له من أعلم الناس، شكون هو العالم ديال الناس؟ قال لهم أنا. فرب العالمين أراد أن يؤدبه وأن يعلمه بأن لا يقول أنا، مرارا نتكلمنا على هذا أنا ما كيبغيهاش الله سبحانه وتعالى، وسيدنا محمد ما كانش كيبغيها، لأن اللي قال أنا في الأول هو إبليس، أنا خير منه وفيها الأنانية. فقال له الرب جل وعلا: بلى يا عبدي، هنالك من هو أعلم منك، كاين واحد أعلم منك. قال له: يا ربي نمشي نتعلم. فأرسله إلى الرجل الذي تعلمون، الخضر عليه السلام، في القصة اللي في سورة الكهف. نجيب الشاهد، قصة طويلة وتعلمونها من سورة الكهف. لما ركب سيدنا موسى مع الخضر في السفينة، يعني كيمشي القضية دي الحدث، خرقها فقال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا. هذا حدث، لا حدث آخر ما كينش في القرآن، كين في الحديث. الخضر عليه السلام انتبه لواحد الطير جاء وحط في ديك السفينة، حط في واحد العود من العيدان ديال السفينة وضرب في البحر طيور اللي كتصيد الحوت أو تصيد بعض الحشرات البحرية، وخطف شي خطفة، طلع واحد القطرات ديال الماء ديال البحر من المنقار ديالو وطاحوا. قال له الخضر، قال سيدنا موسى، قال له: شفت هذا الطير هذا نقر، هذيك النقرة في البحر شحال هز ديال الماء؟ والو. قال له: فكذلك علمي أنا وعلمك أنت من علم الله جل وعلا لا يبلغ ما أخذ هذا الطير من البحر من الماء. ولذلك قال الحق جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. كلمات الله عميقة بعيدة ضاربة في عمق الغيب، هي ما جايش من تجربة بشرية سبحان الله، ولا من أفكار، ولا من تجارب، ولا من لغة عادية، بل كلمات الله مصدرها الغيب من اللوح المحفوظ المحيط بكل شيء في العالمين، من تما جاء القرآن الكريم. فهذا الكتاب العظيم رسالة الله إلى الناس، يعني كنز، كنز عظيم. والله إن المتدبر في القرآن وفي آياته حينما يبصر مثل هذه الحقائق لا يأسى ويأسف، بنادم يجيه الأسى ويجيه الأسف أنه ما يمكنلوش يعني يتعمق في القرآن
بالشكل اللي يروي العطش نظرا لأنه العمر ما كيكفيش حقيقة. إذا كان هذا الكتاب من هذه الطبيعة ومن هذا الشأن فأي عمر يكفي لهذا؟ يكفيش عمر بن أدم. ولذلك أمرنا أن نأخذ من القرآن على منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يغذي لطائف النفس. رأى النفس الإنسانية عندها أجهزة ديالها، خص شيء بنادم يكون مادي بدأ يشوف الجسد دياله بحال واحد الميكانيك، أبدا، هذاك ظاهر الوجود البشري. أما العمق والحقيقة والجوهر ديال الوجود البشري فهي نفسك التي بين جنبيك، وهذه النفس لها لطائف. لطائف يعني الأجهزة ديالها، كما أنه البدن ديالك حتى هو عنده أجهزة، عنده الجهاز الدموي، عنده الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، حتى النفس عندها الأدوات ديالها، وهذه الأدوات هي خصها التغذية، خصها دم، دم يغذيها، كما أن الدم في الجسم يغذي كل الكيان المادي اللحمي العظمي العضلي إلى آخره من الجسم البشري، فكذلك النفس تحتاج إلى غذاء يغذي لطائفها باش تخدم الأدوات ديالها، ما تبقاش اللطائف ديالك معطلة. ولذلك تجد الإنسان لا يبصر ولا يسمع ولا يتذوق، عينيه محلولين ولكن لا يبصر، وودنيه يسمع ولكن لا يسمع، واللسان دياله ذواق ولكنه لا يتذوق، لأن أجهزة النفس الذوقية من السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنده معطل بسبب الران أي الوسخ من الذنوب. الزفت ديال الذنوب كيتجمع يسد ويختم على الأبصار وعلى الأسماء، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا حال الكفار أجمعين مع الأسف، وحال كثير من المسلمين مع الأسف. فإذن التغسيل لهذه الأجهزة إنما يقع بغذاء الروح وغذاء النفس، وهو القرآن العظيم، هو الذكر. لا بد للمؤمن أن يكون ذاكرا لله الصباح والمساء باش يطهر الأدوات ديالو ويدير صيانة للطائف النفسية، وإلا بغير هذه الصيانة حتى ولو كانت مشتغلة صالحة مع المدة كتعطل عن العمل، كأي أدوات من العالم المادي إلا خليتها ما خدمتهاش وما نظفتهاش تجي تلقاها صدات، قد صالحة للإعمال ولا للاستعمال. ورب العالمين لحكمة عظيمة نزل القرآن على أنه ذكر باش يخلينا ننتبهوا كيفاش نتعاملوا مع القرآن لنتذكر، وجعل مهمة محمد عليه الصلاة والسلام التذكير، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن هنا عندنا آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا، هي قوله سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه آية واضحة جدا في المنهج الذي به أنزل الله القرآن. نزل رب العالمين القرآن من عنده لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بجوج ديال المراحل وبجوج ديال الطرق. وحدة، طريقة الأولى كتتعلق بالقدر الإلهي الذي لا يعلم الإنسان منه حكمة إلا ما أشار إليه القرآن الكريم إشارة، بل حكمه على الإجمال مغلقة، هي عند الله جل وعلا. واحد النزلة ديال القرآن بنادم ما عارف عليها والو، طبيعتها كيفاش دايرة لا نعلم عنها شيئا، هي في علم الله وحده وحكمها عنده وحده. ونزلة الثانية ديال القرآن أو الطريقة الأخرى ديال نزول القرآن رب العالمين أعطاها لنا، أي أعطانا حكمتها، لأن المقصود بديك النزلة الثانية باش يستفدوا الناس. ولذلك ما يمكنلكش تستفد من واحد حاجة ما كتعرفهاش، فعلمنا الله ذلك تعليما. النزلة الأولى هي إنزال القرآن من عند رب العالمين إلى السماء الدنيا، وهو نزوله في ليلة القدر، وهو قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الآية الأخرى: في ليلة مباركة. هذا الإنزال نزل القرآن من عند الله للسماء الدنيا عبر السماوات السبع، نزل كامل من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، كل قرآن نزل نزلة واحدة تل السماء الدنيا مع جبريل أمين الوحي وفي حوزته، لأن رب العالمين أمن جبريل واستأمنه على كلامه جل وعلا، هو أمين السر الرباني فيما يتعلق بالكتب المنزلة وعلى رأسها طبعا القرآن العظيم. هذا النزول هدف ليلة القدر لا نعلم عنه شيئا إلا أنه واحد الإشارة واحدة
على أنه يعني قدر قدر الله سبحانه وتعالى فكان. القرآن جزء من القدر الإلهي، لأن في هذه الليلة، هذه ديال ليلة القدر، رب العالمين كينزل القضاء دياله للسماء الدنيا وكيعطيه للملائكة اللي مكلفين بتصريف الشؤون الإلهية في الأرض. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، من كل أمر أي من أمور القضاء والقدر، كل ما سيقع من أمر الله في الناس لتلك السنة ينزل من عند الله إلى السماء الدنيا وكيتعطى الملائكة المكلفين بالشغلات ديالهم. ولهذا الشيء الشياطين قبل القرآن كانت كتطلع للسماء الدنيا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ولكن بعد القرآن فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا. يتصنطوا الصريف الكلام والأقلام مما عند الملائكة في السماء الدنيا مما يقع للناس، وكيجيبوا الأخبار للناس عبر الكهنة والسحر والعرافة وما شابه ذلك، الشيطان يعني. ولكن لما نزل القرآن تضربت السماء الدنيا بحراسة مشددة. هذه ليلة القدر كينزل فيها قدر الله عز وجل، ونزل فيها القرآن باعتباره قدر من قدر الله، نزل كامل في واحد ليلة واحدة، إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن أش المعرفة ديالنا احنا بهذه الليلة وبهذا النزول ديال القرآن؟ ما عندناش أكثر من هذا الشيء كبني آدم، ما عندناش أكثر من هذا الشيء، على أنه كان قدرا من قدر الله قدره تقديرا فنزل في ليلة القدر. هنا حدنا، وهو قول الله جل وعلا وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، قدرون حق من قدر الله نزل وهو القرآن العظيم، ولا يكون قدر الله إلا حقا. رب العالمين ما كيتعاملش بالباطل جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير. ثم جاءت مرحلة أخرى باش يتصرف في الناس، فلما جاء باش يتصرف في الناس ما نزلش يدفع وحده، نزل بالطريف بالطريف، وقرآنا فارقناه لتقرأه على الناس على مكتين، على مكتين يعني في مسافة زمنية تعيش بيناتهم واحد المدة وتخلط معهم، تبات وتصبح وتصافر وتقاتل وتهدن وتبيع وتشري على مكسين، وانت عايش والقرآن كيجيك مصرف بالآيات بالآيات. ولذلك تعبير رباني في هذه الآية عجيب، عبر بالإنزال وعبر بالتنزيل، والعلماء يفرقون بينهما. في الأول قال وبالحق أنزلناه، المصدر ديال أنزل إنزالا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزول. فالنزول عبارة شاملة للإنزال ولغيره الذي سيأتي وهو التنزيل. واختم الآية قال ونزلناه تنزيلا، كلام رب العالمين ما كيتعاودش. وقال العلماء لا ترادف في القرآن، ما كيناش واحد العبارة تقول هذه هي هذه، هذا ما موجودش نهائيا. ولذلك يقول كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، وخغير شدة راه بدلت المعنى، كما في قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض يقول هو آذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. استخرج العلماء من ذلك أن قوله جل وعلا حتى يطهرن، يطهرن ماشي هو فإذا تطهرن، لأن طهرت تطهروا ماشي هي تطهرت تطهروا، هذيك فيها تضعيف زيد تضعيف، وهذاك التضعيف دل على أن المعنى تبدل. القرآن ما فيهش المعودة، ربي جل وعلا ما كيعود شيء كلامه، حتى ما بدا لك أنه متكرر ومكرر ما يسمونه بالمكرر ليس بمكرر إطلاقا، بل فيه شيء زائد من المعاني والحكم. ومن هنا قالوا في الفقه بأنه دابا هذا غير مثال ماشي الغرض ديالنا الفقه، ولكن باش نتأملوا أن العبارات القرآنية فعلا ثقيلة. قالوا بأن قوله جل وعلا حتى يطهرنا أي حتى ينقطع عنهن دم الحيض، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى ينقطع عنها دم الحيض، لكن لما قال فإذا تطهرنا وراه انقطع دم الحيض ما عاودش يقول فإذا تطهرنا، فأفادوا من ذلك أي فإذا اغتسلنا من بعد ما انقطع دم الحيض وهي عاود كتعود تغتسل، فهذه طهارة زائدة، طهارة الأولى انقطاع الدم، طهارة الثانية الماء كتغسل. فمن هنا إذن أخذ هذا المنهج في التعامل مع القرآن، أن كل زيادة في المبنى، المبنى هو الكلام اللفظ البناء ديال الكلمة الشكل ديالها، تزاد فيه رد بالك راه المعنى تبدل.
فلما قال وبالحق أنزلناه، ماشي هو ونزلناه، حال هذيك حتى يطهرنا، فإذا تطهرنا تبدل الكلام. فقالوا أنزلناه أي إنزاله من عند الله إلى السماء الدنيا، وقالوا نزلناه أي تنزيله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام آية آية. فإذا دابا كيجي الشغل ديالنا احنا بنادم المسلمون أو المسلمين على الاختصاص، الشغل ديالنا ما يمكنكش تتعامل مع القرآن على أنه جملة واحدة تأخذ كامل وها هو أنت استفدت منه. هل بعض السداج يقبط مصحف مصغر ميكرو هذاك الصغير ويعلقه لا ينفعه شيء أبدا، لأنه هذاك شغل رب العالمين ماشي شغلك أنت، شغل رب العالمين هو اللي نزله كامل من عنده إلى السماء الدنيا. أما شغلك أنت تعمل معه بالآيات بالآيات مصرف، تعمل معه من باب ونزلناه تنزيلا، ماشي من باب أنزلناه، من باب أنزلناه كتخذو على سبيل العقيدة باش كتأمن بأن هذا القرآن ما جابو شي شيطان، سبحان الرحمن جابو ملاك من عند رب العالمين وبالحق أنزلناه. هذه عقيدة كتأخذها في عقلك وفي قلبك، ولكن الخدمة فين كينا؟ ماشي تما، الخدمة كينا فونزلناه تنزيلا. وهذا كلام عجيب نفصله صاحب المفردات في غريب القرآن الكريم الإمام الأصفهاني وغيره من العلماء علماء القرآن. فإذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كان شيء هو حاشاه بليد لهذه الدرجة أن خصو 23 عام باش يحفظ القرآن أبدا، والأطفال كيحفظوه في سنتين أو في سنة، ولكن رب العالمين وهو العليم الحكيم ألقى القرآن على قلب محمد ليكون القرآن حياة في الأنفس وفي المجتمع. شو اللي القرآن روح في قلبك ما يمكن لكش تأخذه جملة واحدة في دفعة واحدة وتقول أنا كنت ذكر بالقرآن، لا يمكن، وإنما تأخذه على منهج الله في كتاب الله وكما أخذه محمد عليه الصلاة والسلام عن الله. هذا القرآن الكلمات دياله وزنة، لما تشد جملة واحدة غادي تدوز على السطح، السطح ديال الكلام، ولكن حينما تأخذه آية آية فها هنالك تجد أبواب القرآن تنفتح عن كنوز القرآن وتقع بقلبك حقائقه الإيمانية، لأنك ديك الساعة تأخذه على منهج التلقي، شد بالآية بالآية فتتدبر وتتذكر. وقرآنا فارقناه لي لا متعليل، يعني علاش فرقوا رب العالمين ونزلوا بالطريف بالطريف، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، اقطع عليه مدة عاد اعطاه الباقي، اعطيه بالطريف بالطريف، لتقع هذه الآيات حقائقها الإيمانية بقلب محمد عليه الصلاة والسلام تدبرا وتذكرا، وتحصل له الذكرى ولأصحابه ممن آمن به. وكذلك يجب على الإنسان الذي أراد أن يتعامل مع القرآن على أنه ذكر، ليتدبروا آياته، هذه الآية اللي كتفسر الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن، يمكنكش تدبروا كامل هكا تشدون تدبروا، لا آياته بالوحدة بالوحدة. فهذا إذن قرآن جمع في مصحف، نعم، ولكن انت باش تدخل المملكة القرآنية وتستافد من الكنوز والحقائق الإيمانية وجب إذن أن تتعامل مع القرآن آية آية ولا تخرج عن آية حتى تتذوق نعمة الذكر من الآية الأولى. ولذلك إذن سنشرع بحول الله جل وعلا وبمشيئته سبحانه في حلق من مدارسة القرآن على سبيل الذكر تطبيقا، إن هذا الكلام كيبقى نظري إذا لم يكن له أو لم تكن له نماذج تطبيقية فلا يدرى له مسلك عملي، فسنأخذ نماذج تطبيقية بحول الله من الصور والآيات التي أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه والمسلمين أجمعين أن تتخذ ذكرا أو أورادا ذكرية تتلى صباح مساء من أوراد الصباح والمساء، باش نحاول نتعلموا فعلا كيفاش نستفدوا من القرآن في الحياة ديالنا وكيف نكون به ذاكرين لله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من هذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها ويعم بنفعها، والتي نتحدث فيها عن إمام جليل، بل عن سيد من سادات الدنيا في زمانه، وعن مجتهد عظيم، وهو أحد الأئمة الأربعة المجتهدين. ذاكم هو الإمام الكبير أبو عبد الله، ناصر السنة وناصر الحديث وفقيه الملة، محمد ابن إدريس الشافعي. هذا علم جليل لا يمكن أن نتحدث عنه في هذه الدقائق ونفيه حقه أبدا، فهو من أئمة الدنيا كما أسلفت، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المجتهدون. فقد ولد رحمه الله تعالى سنة 50 و100، أي في السنة التي توفي فيها الإمام الكبير أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمهم الله تعالى، وتتلمذ على مالك في جملة ممن تتلمذ له، وتتلمذ عليه الإمام أحمد. هؤلاء هم أهل المذاهب الأربعة والأئمة المجتهدون الذين اشتهر اجتهادهم، وإن كان غيرهم قد اجتهد واستمر مذهبه. فالأوزاعي أهل الشام على مذهبه إلى منتصف القرن الخامس، وابن جرير كان الناس على مذهبه إلى منتصف القرن الرابع، وهكذا. لكن هؤلاء الأئمة اشتهروا وبقيت مذاهبهم، وصار لهم التلاميذ يروون عنهم وينقلون، فاشتهروا في الدنيا وصاروا هم الباقين. هذا الإمام الكبير ولد في غزة هاشم في أصح الروايات، وقيل في عسقلان، المهم أنه ولد في فلسطين في سنة 50 و100، وكان يتيما، فقد توفي أبوه إدريس شابا فصار يتيما. لما صار عمره سنتين نقلته أمه من غزة إلى مكة، عادت به إلى محتده إلى أصله، فهو مكي مطلبي شافعي النسب، وغزة هاشم سميت كذلك نسبة إلى هاشم الذي وجد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان قد توفي فيها في تجارة له إلى الشام، وهي اليوم ترزح تحت نير الاحتلال وتقاسي من إخوان القردة والخنازير ما تقاسي. أسأل الله تعالى أن يردها إلينا إن شاء جل جلاله. فردته أمه إلى مكة لتحافظ على نسبه ولتحافظ على لغته كما سيأتي. فجاء مكة وعمره سنتان، وبقي فيها يقرأ القرآن ويتفقه ويتعلم العربية. وله قصة عجيبة، إذ كان يتيما كما ذكرت، وكان فقيرا بطبيعة الحال، فإن اليتم طالما يقترن بالفقر ويجتمع معه، فلم يكن عند أمه شيء تعطيه لمعلم الكتاب، لكن معلم الكتاب رأى فيه نباهة ورأى وتوسم فيه أنه سيكون له شأن، فرضي منه أنه إن قام المعلم لزم هو الحلقة ودرس الطلاب، يعني بما نقوله اليوم معيد الحلقة، معيد للدرس. كان يقول عن نفسه: كان المعلم يملي على الطلبة ألواحهم. المعلم يتكلم والطلبة يكتبون في الألواح. يقول: فما إن يفرغ المعلم من الإملاء إلا وقد حفظت ذلك كله. فيقول المعلم: إنه لا يحل لي أن آخذ منك شيئا، ما يحل، لأن المعلم ماذا يعلمه؟ هو يحفظ كل ما يقوله المعلم، فليس من داعي لأن يتعلم. وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، كما كانت عادة السلف رحمهم الله تعالى لا يكادون يتجاوزون 7 إلا وقد حفظوا كتاب الله تعالى. وكانت أمه من التقيات العابدات، وكانت فهمة ذات عقل، وأمه أزدية، هو مطلبي قرشي وأمه أزدية من الأزد. أمه من اللطائف ما يروى عنها أنها أرادت أن تشهد عند قاضي مكة، هي وامرأة ورجل، لأنها لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فأراد القاضي أن يفرق بينهما ليسمع شهادتهما، فقالت: ذاك ليس إليك. قال: وكيف؟ قالت: فإن الله تعالى يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يعني إذا نسيت إحدى المرأتين تذكر إحداهما الأخرى، فلا بد أن يكون إيش؟ ها، مجتمعتين. هذا من فقه الإمام، من فقه أم الإمام. يعلق ابن حجر رحمه الله تعالى على ذلك فيقول: وهذا فرع قوي، وهذا فرع غريب، واستنباط قوي، استنباط قوي من هذه المرأة. إذن فلا عجب أن يأتي الشافعي هكذا، كانت أمه على هذا المستوى من الذكاء والحذق والفطنة والفهم، فلا عجب أن يأتي الشافعي على هذا المستوى أيضا من العلم والفهم والحذق والفطنة. الشافعي ذهب إلى هذيل في مضاربه، وهذيل أشعر قبيلة في العرب تتعاطى الشعر، وهي من أفصح قبائل العرب، بل قيل إنها أفصحها بعد قريش. فخرج إليها الشافعي يقول: كنت أنزل بنزولهم وأرتحل بارتحالهم، بقيت فيهم 17 عاما. صوروا هذه المدة، ينزل بنزولهم ويرتحل بارتحالهم ويروي أشعارهم وهو ما زال طفلا، إلى أن بلغ مبلغ الشباب وهو في هذيل، فأكسبه ذلك ملكة في العربية عجيبة، حتى أن كبار أهل العربية والنحويين كانوا يأخذون عنه ويعدونه حجة بلا نقاش ولا جدال، ويقولون إن محمد بن إدريس حجة في نفسه، كأنه بطن من بطون العرب، تؤخذ عنه اللغة، لأن اللغة كما تعلمون اتفق أهل اللغة على أنهم يأخذون من أهل الحواضر إلى 200 فقط، وما بعد ذلك فقد استولى على أهل الحواضر شيء كثير من العجمة، فلم يعودوا يفصحون كما كان العرب الأوائل يفصحون، فتوقفوا عن الأخذ عن أهل الحواضر والمدن إلى 200. ثم إنهم توقفوا عن الأخذ من أهل البوادي فيما بعد 400. فكان الشافعي أولا لم تؤثر عنه لحنة قط، ما سمع أبدا أخطأ في كلمة من العربية أبدا، وكيف له أن يخطئ وقد نشأ في هذيل وهو مطلبي قرشي صحيح اللسان صحيح العقل صحيح الفهم، ونشأ في مكة، وما كان لمثل هذا أن يخطئ في العربية أبدا. حتى أن عبد الملك ابن هشام صاحب السيرة، وهو المشهور، وهو راوي لسيرة ابن إسحاق، ومن العجيب أن سيرة ابن إسحاق اليوم قد فنيت وذهب أكثرها، وبقيت سيرة ابن هشام، وابن هشام من أعلم أهل الأرض يومئذ باللغة وبالأشعار وبالنحو، وكان في مصر، فلما ذهب إلى الشافعي وتحدث معه عجب، وقال: ما كنت أظن أن الله خلق مثل هذا الرجل أبدا، في فصاحته وفي علمه بالعربية وبأساليبها وبأشعار العرب، فرجل ينبهر له أمثال ابن هشام، فلا ريب أنه رجل عظيم عالم بالعربية على أحسن ما تكون العربية. وكان أهل العربية يحضرون مجلسه فيتعجب منهم الفقهاء، يقول لهم: أنتم لا تتعاطون العلم، لماذا تحضرون مجلس الشافعي؟ قالوا: نسمع لغة الشافعي، نسمع لغة، نأتي نسمع لغة الشافعي، نحن لسنا فقهاء ولا نريد الفقه، إنما نأتي نسمع لغة الشافعي. ويقول الربيع بن سليمان كلاما عجيبا، ربيع بن سليمان مرادي المصري، وهو من أخص تلاميذ الإمام في مصر، يقول: إن الشافعي صاحب لغة وبيان، ولو أنه كتب كتبه باللغة التي يناظر بها لما قوي كثير من الناس على فهم كلامه، لكنه كان يوضح للعوام في كتبه. سبحان الله، أنت اللي هو يقول يوضح للعوام. أنت اليوم تريد أن تقرأ كتاب أحكام القرآن للشافعي، تريد أن تقرأ الأم للشافعي، تتعانى كثيرا في فهم ما يقول هذا الإمام. وما ذاك لشيء إلا لقوة عربيته وجزالتها ونصاعتها ورصانتها وعظمها، وهو يقول وهو يوضح للعوام. كيف يقول لو أنه كتب كتبه باللغة التي كان يناظر فيها، لكنه كان يسهل ويوضح للعوام. فبقي تلك السنوات في هذيل، فنفعه الله تعالى بإقامته تلك، فصار إماما في العربية وحجة فيها، ويقول عن نفسه: حفظت 10,000 بيت من أشعار الهذليين فقط. 10,000، تصوروا هذا المقدار. وثم هو يقول في شعر مشهور: فلولا شعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. وشعره مشهور ومعروف، وهو من الشعراء الأقوياء، وشعره ارتفع عن طبقة شعر الفقهاء. مشهور شعر الفقهاء بأنه بارد، ليس بقوي، ليس بجزل، ليس ب لكنه يقول، لكن ابن خلكان يقول عنه: كان شعره قد ارتفع عن شعر طبقة الفقهاء، وإن لم يصل إلى طبقة الفحول الأوائل الكبار، لأنه لم يكن يهتم بالشعر والعربية قدر اهتمامه بالفقه وباللغة وبالقرآن وبالحديث. أراد أن يرحل إلى المدينة ليقرأ على مالك، ومالك يومئذ مالك نجم، مالك إمام نجم كبير جدا آنذاك، والشافعي ما زال غلاما. فحفظ الموطأ في 9 ليال، تصوروا 9 ليال حفظ الموطأ، وانطلق إلى المدينة ومعه كتاب من والي مكة ليكرمه والي المدينة ويدخله على مالك. إن مالك كان إماما، نحن لا نستطيع أن نتصور منزلة مالك ومن يدخل عليه، فقد كان في صورة سلطان كبير. فلما قرأ والي المدينة الكتاب تغير لونه وصعب عليه، فقال له: ما لك؟ قال: والله لأن أمشي من جوف المدينة إلى جوف مكة خير لي من أمشي إلى بيت مالك. قال: ولما؟ قال: فإنه لا يدخل عليه أحد. قال: فناده يأتي. قال: هيهات، هيهات أن يأتي. هذا والي المدينة يقول: هيهات أن يأتي، لكن عسى إن ذهبنا وتربنا أقدامنا في تراب العقيق أن يسمح لنا بالدخول. فذهب هو ومالك ويحكي، هو والوالي، إلى مالك ويحكي ويقول: دققنا عليه الباب فانتظرنا طويلا، هذا والي المدينة. فخرجت جارية قالت: ما لكم؟ قال: عندي خطاب من والي مكة أريده أن يخرج إلي. قال: أريده أن يخرج إلي قبل أن يقول عندي خطاب. فمكثت طويلا ثم خرجت إليهما وقالت: إن الإمام يقول: إن كان ثم مسألة ارفعها إلي، وإن كنت إنما تريد الحديث فقد علمت مجلس الحديث، فالحق بنا في المسجد. قال: قولي له إن معي رسالة من والي مكة. فدخلت فغابت طويلا، ثم خرجت ومعها كرسي إلى الباب، معها كرسي. فخرج مالك في حليته وهيئته وجلس على الكرسي وقال: بسم الله، هات ما معك. وهو واقف، والمدينة واقف، والشافعي واقف. فلما قرأ عليه الرسالة قال: فإن الوالي يقول لك تحدث وتصنع وتفعل. فرمى الكتاب وقال: سبحان الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يؤخذ بالرسائل. فهاب الوالي أن يكلمه، فجاء الشافعي تقدم فكلمه وقال: أصلحك الله، إن من أمري كذا وكذا وكذا. فنظر إليه مالك وكان صاحب فراسة، فأعجبه كلامه وأعجبه منطقه وفراسته وحسن وعذوبة كلامه. وكان مالك يتفرس في الرجال، فقال: نعم، الحق بي غدا في مجلس كذا وكذا، وهاتي رجلا يقرأ عليك الموطأ. مالك ما كان يقرأ، هاتي رجلا يقرأ عليك الموطأ. قال: أنا أقرأ. وكان عمره آنذاك 17 عاما. فلما ابتدأ القراءة أعجب مالك بفصاحته جدا، فإذا توقف قال: هيه، زدني، لله أبوك، لله أبوك. وهي كلمة تعجب، وكلمة استحسان. ومالك إذا استحسن شابا عمره 17 عاما فما بالكم بالشافعي آنذاك. وصار يقرأ عليه حتى ختم عليه الموطأ في بضعة أيام، ومكث في المدينة ما شاء الله تعالى له أن يمكث وعد. ولعلمكم أيها الكرام، إن الشافعي ما خرج من مكة إلا وقد أذن له علماؤها بالإفتاء، فقد أذن له سفيان بن عيينة وهو إمام من أئمة المكيين، وكان عمر الشافعي آنذاك 15 عاما، أذن له بالإفتاء وقال: أفتي يا أبا عبد الله، فقد آن والله لك أن تفتي. عمره كم؟ 15 عاما، سبحان الله العظيم. المهم أنه عندما عاد من المدينة تصدر في حلقة في المسجد الحرام، فكان الأئمة عندما يأتون لماذا إلى مكة؟ إلى الحج كذا، لكنهم كانوا أيضا يأتون إلى سفيان بن عيينة هو إمام المكيين، وكان ممن يأتي كان إمام أحمد بن حنبل. فتحول من حلقة سفيان إلى حلقة الشافعي، فعجب أصحابه وقال: تترك سفيان وتأتي إلى هذا الأعرابي؟ لأن الشافعي كان إذا يلبس مثل لباس الأعراب. قال: اسكت، فإنه لو فاتك حديث بعلو أدركته بنزول، ولو فاتك عقل هذا الفتى لما أدركت شيئا أبدا، أو كما قال رحمه الله تعالى. وكان الإمام أحمد من أشد المعجبين به كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا الشافعي في مكة انتقل إلى اليمن، وانتقل إلى اليمن اختلفت الروايات في أسباب انتقاله، لكنه كان قد تولى ولاية في اليمن، قيل ولاية نجران وقيل غير ذلك، المهم أن تولى ولاية هنالك. فسعي به لدى السلطان وكان الخليفة، وكان آنذاك هارون الرشيد، فحمل بالأغلال مصفودا من اليمن إلى بغداد، ومكث أشهرا على باب هارون ما يؤذن له بالدخول، وهو في الحديد وفي الأغلال. ماذا يفعل آنذاك؟ يقرأ على محمد بن الحسن الشيباني المشهور صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، يقرأ عليه الحديث، ويقرأ عليه كتب الفقه، وكان معجبا بمحمد بن الحسن، معجبا جدا به، ومعجبا بفصاحته أيضا. عجيب أن يعجب الشافعي في علمه وفصاحته وعربيته، يعجب بمحمد بن الحسن، لكنه كان معجبا بفصاحته، وكان يقول إذا تكلم فيصف من فصاحته أنه كذا وكذا. فلما أدخل على هارون بعد مدة طويلة استطاع أن يتخلص بحسن منطقه وبقوة حجته، وأعجب به هارون أيما إعجاب، ورده مكرما معززا إلى مكة بعد ذلك. في رحلته إلى اليمن طوائف، من أعجبها أنه قرأ كثيرا من كتب الفراسة هنالك، جمعها وقرأها وتعلم الفراسة تعلما عجيبا. وكان الشافعي من أساتذة الفراسة الكبار، والفراسة تحتاج إلى ذكاء والإمام، قيل عنه: أذكياء الدنيا اثنان، الشافعي والخليل بن أحمد. أما الشافعي فمعلوم، وأما الخليل بن أحمد فهو صاحب العروض والعربية المشهور، وهو أحد الزهاد الكبار، توفي سنة سبعين ومئة. وأما العقل فقد أطبق العلماء على وصف الشافعي بعظم العقل وسعته، وأنه من أعقل أهل الأرض إن لم يكن أعقلهم، وأنه فهذا الذكاء وهذا العقل توفرا للشافعي مع علم وحفظ عجيبين، فصار أستاذا في الفراسة. من فراسته ومن الطائف ما يروى عنه قال: وأنا عائد من اليمن إلى مكة في رحلة من رحلات، وكان قد ذهب إلى اليمن أكثر من مرة، فإذا برجل أزرق العينين ناتئ الجبهة، سناط يعني لا لحية له. قال: وهذا في الفراسة أخبث ما يوصف به رجل، يعني في علم الفراسة هذه الهيئة أخبث ما يوصف بها رجل. قال: هل من منزل؟ قال: نعم. فوسع له منزلا وجلب له طعاما وحلواء وفراشا وأكلا وعلفا لدابته، وأكرم نزله إلى الغاية. فتعجب الشافعي قال: سرت طيلة الليل أتقلب، ما جاءني النوم، كيف يصح ما يقال في كتب الفراسة مع إكرام هذا الرجل. قال فلما أصبحنا قال لغلامي أسرج لي دابة، فأسرج له فمر على الرجل قال إن مررت بمكة ومررت بذي طوى فسأل محمد بن إدريس الشافعي، يريد أن يكرمه، يريد أن يرد له صنيعه ومعروفه. فقال الرجل هل أنا من موالي أبيك؟ قال لا. قال هل من نعمة أحدثتها لي؟ قال لا. قال فعلام تذهب ولم تؤدي ما عليك. يعني هو الشافعي كان يظن الرجل يكرمه ويضيفه، فاتضح أن الرجل يريد منه المال. قال وماذا تريد؟ قال درهمين اشتريت لك بهما عشاء، ودرهما اشتريت لك به طيبا، وثلاثة دراهم للدابة والعالفها. قال أعطه يا غلام، هل بقي شيء؟ قال نعم، بقي درهمان أجرة المنزل، فقد ضيقت على نفسي وسعت لك. قال أعطي يا غلام وأنا فرح. يقول أنا فرح، لماذا؟ لأن صدقت كتب الفراسة ولم يخيب ظنه في هذا العلم الذي علمه. قال فلما ذهبت وتركت قال اذهب وانصرف فأنت شر أهل الأرض، يقول الشافعي. المهم هذا حاله مع ذلك الرجل. وكان يوما مع محمد بن الحسن في حلقة، فدخل رجل قال له محمد بن الحسن تعال نتفرس في هذا الرجل. فقال أحدهما هو خياط، وقال الآخر هو نجار. فسأل عنه قال قد كنت خياطا ثم صرت نجارا. سبحان الله العظيم، فصدقت فراستهما أيضا في هذا الرجل، وله أخبار في الفراسة عجيبة. المهم هذا ما حصله في اليمن، وحصل علما أيضا من مشايخ اليمن، فإنه ما كان يمر بلد إلا ويأخذ عن مشايخها وعلمائها. إذن هو أخذ علم أهل مكة عن سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهما من الفقهاء والعلماء، وأخذ علم أهل المدينة، وأخذ علم مالك، وأخذ علم أهل اليمن، ثم انتقل إلى العراق في ثلاث رحلات. أما الرحلة الأولى قد قلت لكم حمل مصفوضا إلى الرشيد، وأما الرحلة الثانية فإنه تاقت نفسه إلى بغداد، ولما وصل أقبل عليه العلماء من كل حدب وصوب. لماذا أيها الأحباب؟ لأسباب. أولاها أن الشافعي رحمه الله تعالى لما كان في بغداد كان قد عقل وفهم وعلم واستوى وبلغ أشده. في هذه الأوقات صنف علوما جمة وكتبا كان الناس بأمس الحاجة لها. من هذه العلوم علم أصول الفقه، فهو الذي وضعه وهو الذي ابتدأه. وعلم أصول الفقه وهو علم يعرف به أحكام الشريعة، أحكام الفقه من أدلة الشريعة الإجمالية، هذا علم الأصول. فأحكمه الشافعي وضعا عجب معه العلماء. كيف؟ يقول المزني وهو من أصحاب الشافعي بمصر بعد ذلك وتوفي بعده بزمن طويل، يقول قرأت الرسالة 500 مرة. تصوروا، هذا كتاب اسمه الرسالة، كتاب في أصول الفقه، وقصته أن عبد الرحمن بن مهدي وهو إمام كبير في بغداد لما كان الشافعي بمكة أرسل إليه يطلب منه أن يضع أو أن يخبره بأصول في الفقه والحديث، فكتب إليه هذا الكتاب وأرسله، فسمي الرسالة، والشافعي يسميه الكتاب لا مشاحة. أرسله إلى بغداد، فعجب الناس جدا من هذه الرسالة أرسلها الشافعي ووضع فيها أصول علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث. يقول المزني قرأت الرسالة 500 مرة، فما قرأتها مرة إلا واستفدت علما جديدا لم أكن عرفته من قبل. ويقول أنا أقرأ الرسالة للشافعي من خمسين سنة. ويقول عبد الرحمن المهدي لما ورد إليه الكتاب يقول والله ما ظننت أن الله يخلق مثل الشافعي أبدا، يعني في علمه وفقهه وفهمه. ويقول ما من صلاة بعدها إلا وأنا أدعو للشافعي فيها، كل صلاة يدعو للشافعي بسبب ما جاءه من تأليف هذه الرسالة. والشافعي أيضا كان يكره البدعة والمبتدعين وينافح عن السنة، لكن يجمع بين المنافحة عن السنة بين الرواية والدراية، وهذا الذي كان ينقص المحدثين. فإن المحدثين كانوا أهل رواية طيلة نهارهم وعامة ليلهم، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، يحفظون 300,000 400,000 200,000 حديث، فيحتاجون مراجعتها، فيظلون طيلة النهار وجزءا كبيرا من الليل يراجعون. فمن كان حاله كذلك لا يتفطن إلى كيفية المناظرة، كيفية النقاش، كيفية الرد. ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: الشافعي كان محدثا لا ريب في هذا، لكنه لم يكن يكثر من الشيوخ اكثر اهل الحديث، بل كان يتفرغ لدراسة الحديث ومتنه وكيفية الرد على المبتدع، فارتفع نجمه بذلك جدا، لأنه كان يجمع في الرد بين القرآن والحديث، وقوة فهمه جدا في القرآن والحديث، وبين القياس العقلي المنطقي، فجمع بينهما على وجه عجيب أدهش المحدثين والعلماء آنذاك وكل الاندهاش، وأعجبوا به أيما إعجاب. يكفيكم أن رجلا مثل أحمد، وإمام أحمد هو من هو، لا أحتاج إلى الحديث عنه الآن والتفصيل الحديث، لكنه إمام أهل السنة وناصر الحديث وعظيم من عظماء هذه الملة. يقول عنه ابنه، يقول: اعتل والدي مرة فجاء إليه أبو عبد الله الشافعي يزوره، فوثب واستوى جالسا احتراما للشافعي، وقبله بين عينيه وأجلسه في مجلسه وقعد بين يديه قعدة التلميذ، فتكلم قليلا ثم انصرف الشافعي، فقام أبو عبد الله الإمام أحمد يسير بجانب بغلة الشافعي، وهذا كان عظيما آنذاك، فوصل الحال إلى يحيى بن معين، فقال له: يا أبا عبد الله، أضطرك الأمر إلى أن تسير بجانب بغلة الشافعي؟ قال: اسكت يا أبا زكريا، فإن أردت الفقه سر بالجانب الآخر من البغلة، سر في الجانب الآخر من البغلة، إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة، إلزم ذنب بغلة الشافعي تنال الفقه. وكان يقول ابنه عبد الله بن أحمد، كان يقول: يا أبتي، أسمعك كثيرا تدعو للشافعي، فكيف كان هذا؟ قال: يا بني، إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من عوض. يعني تصور أن ثناء أحمد على الشافعي، يقول إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من عوض أو هل لهما من خلف. ويقول له: يا بني، والله إني لأدعو للشافعي منذ 40 سنة في صلاتي، وما بت ليلة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو لستة منهم الشافعي. سبحان الله العظيم، إلى هذا الحد من الانبهار انبهر به الإمام أحمد، وحسبكم بأحمد عقلا وفهما. ويقول: كان الفقه قفلا على المحدثين، هذا أحمد يقول، حتى جاء الشافعي وصنع له المفتاح، واستطاع الشافعي أن يجمع بين الفقه والحديث والقياس والمنطق، المنطق الإسلامي وليس منطق أهل اليونان، لأن الشافعي كان يكره علم الكلام ومنطق اليونان، على وجه جامع رائع أدهش كل من عرف الشافعي. ثم إن الشافعي أتى بكتب أخرى عجيبة، يعني كتاب الأم للشافعي أيضا من كتب العجيبة، من المنطق والوضع واللسان والحجة، حتى أنه أبهر من قرأ هذا الكتاب. أهم أن المحدثين أعجبوا به أيما عجب. وانتقل رحمه الله تعالى إلى مصر في سنة 99 و100، ولد سنة 50 و100، فلما قارب 50 ذهب إلى مصر، فسأل عن المصريين قبل أن يذهب، قالوا: هم بين مالك وأبي حنيفة، بين مناضل عن قول مالك ومنافح عنه، ومناضل عن قول أبي حنيفة ومنافح عنه. قال: فإني أرجو إن شاء الله تعالى أن آتيهم بقول يصرفهم عن قول الاثنين ويجمعهم على قول فريد ثالث. وهذا الذي حدث، فإنه لما وطئت أقدامه مصر، يقول هارون بن سعيد الأيلي، وهو مصري وهو من شيوخ مسلم في الصحيح، يقول: جاء الشافعي فقالوا: جاء رجل من قريش، فذهبنا ننظر إليه فوجدناه يصلي، فما رأينا أحدا أحسن صلاة منه، فلما انصرف رأينا وجهه فما رأينا أحدا أحسن وجها منه، فلما تكلم سمعنا منطقا فما رأينا أحدا يتكلم أحسن منه فافتتنا

شهاب ومجموعة من المصريين من أجل التلاميذ مالك كانوا يعلمون أن الشافعي تلميذ لمالك، وهذا معلوم. والشافعي مجل لمالك ومعظم له، ويقول هو الأستاذ، إذا ذكر مالك قال هو الأستاذ، ويقر له بالأستاذية وأنه تلميذ له. لكن من الأسباب التي جعلت الشافعي يخالف مالكا، من الأسباب أنه كان يتبع الحق أينما كان ويسلكه، ومن الأسباب أيضا أنه رأى فتنة أهل مصر بمالك، وسمع أن لمالك قلنسوة في المغرب يتبركون بها، فقال خفت أن يصير شأن مالك بين أهل المغرب مثل شأن المسيح بين النصارى، فأعمدت إلى مخالفته حتى يعلمون أنه بشر يصيب ويخطئ. سبحان الله، والمغرب إلى الآن على قول مالك، قولا واحدا المغرب من شنقيط موريتانيا إلى ليبيا إلى إفريقيا السوداء على قول مالك منذ 1200 سنة ما تغيروا، سبحان الله العظيم. لكن هذا كان كلام الشافعي في مالك، وابتدأ فلما جلس في مصر وسار ينصر أقواله بحجة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب، كما قلت لكم افتتن به المصريون واجتمعوا عليه وصاروا من أشد المناصرين له. كان له تلاميذ في مصر، المزني والربيع بن سليمان، والمزني والربيع بن سليمان والبويطي صاحب حلقته من بعده، وهكذا كان له تلاميذ أخلصوا له أيما إخلاص ونشروا علمه وكتبه بعد ذلك، خاصة أن كثيرا منهم توفي بعد الشافعي بأربعين أو خمسين سنة، فمكثوا ينشرون علمه دهرا طويلا، وصار يأتيهم الناس من العراق ومن الشام ومن الحجاز ومن أقاصي الأرض الإسلامية يطلبون علم الشافعي، وكان هذا من أكبر الأسباب التي نشرت علم الشافعي في الأرض وأعلت مكانته رحمه الله تعالى. الشافعي توفي سنة 1200، فما عمر طويلا، توفي عن 54 سنة، ومكث في مصر قرابة 5 سنوات، وشرفت مصر ببقاء الشافعي فيها وبدفنه فيها، وكان له مشهد عظيم في مصر وهو إلى اليوم كذلك. يعني في مصر دفن ملايين من العلماء والصلحاء والأشراف والفضلاء وكذا، يعني بقي قبر الشافعي معلوما في مصر، وقد زرته الزيارة الشرعية في سنة من السنوات كنت هنالك، فزرته فرأيت الناس يزدحمون على زيارته، ورأيتهم يختمون عند قبره ختمات، وهذا يعني عجيب من حال الشافعي في مصر أن الناس يعنون به هذه العناية بعد كل تلك القرون، فرحمه الله تعالى ورضي عنه. لما احتضر دخل عليه المزني، اسمعوا يا أحباب والله شيء عجيب، على أنه يعني سيأتي تقواه ورعه وعبادته. دخل عليه المزني قال فكيف تجدك يا إمام؟ قال أجدني من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله واردا، ولسوء عملي ملاقيا، فلا والله لا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. وهكذا في أبيات جليلة يذكر ذنبه ويذكر كذا، وهو قادم على مولاه، وهو من هو الإمام الكبير رحمه الله تعالى، وقد رؤيت له مرائي رائعة ورثي بمراثي حسنة رحمه الله تعالى ورضي عنه. الشافعي كما قلت لكم جاء بأمور جديدة على الناس، منها أصول الفقه، ومنها أصول الحديث، ومنها قطعه لدابر أهل البدع. يعني بشر المريسي مثلا من أهل البدع وأهل القدر وكذا، ما كان أحد يستطيع أن يناظره، ينقطع معه. فلما جاء الشافعي ناظر بشرا مرارا وقطعه مرارا، حتى أن بشرا يقول على عقله وذكائه لكنه مستخدم في البدعة، يقول إن للشافعي عقلا يوازي نصف عقل أهل الدنيا، من شدة حبه له وإعظامه له بشر المريسي. وناظر حفصا الفرد ومناظرة طويلة وفي مسألة خلق القرآن، وكان يكره أهل الأهواء، وكان يكره الرافضة ويمقتهم ويقول لم أرى أشهد بالزور من الرافضة، وكان يثني عليهم شرا ويذكرهم بكل سوء، وكان يعظم الخلفاء بالترتيب ويقول يعني خلفاء الإسلام 5: أبو بكر وعمر
وعثمان

وعلي، أو يقول يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم عمر بن عبد العزيز، هكذا يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه. والشافعي كما قلت لكم اللغة اجتمعت له اللغة والمنطق وحسن الكلام. يقول أحد المصريين من تلاميذي واصفا مجلسه كان يقول: كنا إذا صلينا الفجر دخل على الشافعي أهل القرآن ثم ينصرفون، ثم يدخل عليه أهل الحديث، فإذا ارتفعت الشمس انصرفوا، فاستوى المجلس للمناظرة وللتفكر. ثم إذا ارتفعت الشمس جاء أهل العربية والنحو والشعر والعروض، فبقي معهم إلى قريب من منتصف النهار ثم ينصرف رحمه الله تعالى. تصور علم هذا الرجل، ويجتمع عليه أهل العربية وأهل الفقه وأهل النحو وأهل القرآن وأهل الحديث، فيصدرون عن منهل عظيم رحمه الله تعالى. فالشافعي أثر عنه أعمال وأثر عنه أقوال، من أهمها أيها الأحباب كلام أثر عنه يقول ابن حبان: لم يعرف عن أحد من أهل الإسلام أنه قاله قبل الشافعي. منه يقول: وددت أن الناس جميعا كتبوا كتبي ولم ينسبوا إلي شيئا منها. إذن يدل على بعده عن الرياء والشهرة، فكافأه الله تعالى بأن جعله كالشمس وجعل كتبه تسير مسار الشمس في الدنيا. ويقول: ما ناظرت أحدا وأحببت أن يخطئ قط. سبحان الله العظيم، انظر هذا الخلق الكريم، ما ناظرت أحدا وأحببت أن يخطئ قط. والناس يناظرون ويحبون أن يخطئ المقابل، هذا يعني معلوم، معلوم من حال الناس. فيقول: ما ناظرت أحدا وأحببت أن يخطئ قط، فهذا يدل على صفاء نفسه وجمال روحه رحمه الله تعالى. والشافعي مرة تناظر هو ويونس بن عبد الأعلى الصدفي، ويونس من أئمة المصريين الكبار، ثم أمسك فاختلفا في المسألة، فأمسك بيده وقال: يا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوانا ولو اختلفنا في مسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ فيدلك على عقله، اليوم لو اختلفت مع أحد في مسألة قاطعك ودابرك وأظهر لك العداوة وكذا من الشافعي. ويونس أيضا ينصحه نصيحة جليلة تدل على فطنة الشافعي وفهمه ومعرفته، يقول: يا يونس، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. الله أكبر، يعني هذا من أجمل كلام الذي يقال، إنسان لا يستطيع أن ينقبض ولا يستطيع أن ينبسط، بل يكون بين المنقبض والمنبسط. ويقول: اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل. اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل الذي يتغافل عن شيء كثير من الكلام والسباب والهجو وكذا، ولكأنه لم يسمعه. هذا لبيب عاقل يفهم ويعرف. ومن مما أبرز مكانة الشافعي ورفعه أن العلماء اتفقوا على أنه عالم قريش الذي يملأ أطباق الأرض علما، وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذاك من معجزات نبوته أنه قال: عالم قريش الذي يملأ أطباق الأرض علما. فاتفق الناس على أنه الشافعي، اتفق العلماء من المحدثين والفقهاء وأهل العربية والأدباء على أنه الشافعي، ما اختلف في ذلك أحد مما نعلم. واتفقوا أيضا على أنه المجدد للمئة الثانية. كيف؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها. يقول إمام أحمد: فكان في المئة الأولى عمر بن عبد العزيز بلا خلاف، وكان في المئة الثانية أبو عبد الله الشافعي أيضا بلا خلاف بين العلماء. اتفقوا على أنه مجدد المئة الثانية، وقالوا في المئة الثالثة أبو العباس بن سريج، وقالوا في المئة الرابعة أبو سهل الصعلوكي، وقالوا في المئة الخامسة أبو حامد الغزالي، وقالوا في المئة السادسة الفخر الرازي، وقالوا في المئة السابعة ابن دقيق العيد، وقال في المئة الثامنة الحافظ العراقي، وقال في المئة التاسعة والسيوطي، واختلفوا، لكن اختلفوا بعد ذلك. والعجيب
إن المجددين من المئة الثانية إلى المئة الثانية عشرة كلهم شافعية، كلهم شافعية فيما نقلوا عن الرواة، فيما نقلوا عن الرواة كلهم شافعية. فهذا أيضا من بركة الإمام الشافعي وفضله وعلمه رحمه الله تعالى. من أقواله العجيبة تدل على فهم ونحتاجها إلى اليوم، وهي من الأقوال الراقية، كان الإمام يتلهف على ما ضيع المسلمون من الطب، ويقول ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. يتلهف على ذلك الشافعي هذا، وكان من أعلم أهل عصره بالطب، وهو قد مات من علة الناسور، ويقال الباسور، فإنه كان إذا مشى تمتلئ دابته وسراويله وأخفافه بالدماء، نزيف باسور، ما كانوا يعرفون كيف يوقفونه، ومات من هذه العلة رحمه الله تعالى. وكان إذا جلس يجعلون له تنفصة، يعني مخدة يجلس عليها، ما يسأل يجلس على الأرض. فما علمه بالطب وأسباب العلاج كان يتلهف على ما ضيع المسلمون من الطب، ويقولون ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. وأيضا يقول لا أعلم بعد العلم الحلال والحرام أنبل من علم الطب، إلا أن المسلمين ضيعوه. لماذا؟ لأنه كان الخلفاء والكبراء آنذاك يعني أطباءهم كانوا نصارى وكانوا يهودا، وكان الطب في المسلمين قليلا. فهذه قضية. وفقه هذا الإمام في هذا الكلام ما زال يصلح إلى يومنا هذا. نحن ما ضيعنا الطب فقط اليوم، ضيعنا علوما جمة، ضيعنا كل العلوم. فنحن اليوم عالة على غيرنا في علومنا وفي تقنيتنا وفي أخذنا بأسباب القوة، بل في طعامنا وشرابنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه قدرية خطيرة. والشافعي فهم بثاقب بصره وفهمه أن هذا العلم خطير، وأن المسلمين يحتاجون إلى تعلمه، يحتاجون إلى تعلمه، فضيعه المسلمون للأسف الشديد، وما عنوا به العناية الكافية اللازمة، وما أدركوا عظمته، ولا أدركوا عظمة كثير من العلوم التي ضيعوها. فصار حالنا، صار حالنا كما ترون. ولم يكن الشافعي يدري بأنه سيأتي يوم ما نضيع فيه العلم الطب فقط، بل نضيع فيه علوم الأرض التي نحتاجها، بل نحن في أمس الحاجة إليها. فالشافعي ألف كما قلت لكم كتبا، ألف كتاب الأم، وأكثر تأليفاته مجموعة من رسائل كان وضعها، أكثر تأليفاته. ومن الطرائف أن محمد بن مسلم بن راوة، وهو من حفاظ الدنيا، كان قد ذهب إلى مصر ورجع إلى بغداد، فاستقبله الإمام أحمد، قال كتبت كتب الشافعي؟ قال لا والله. قال فقد ضيعت والله، ضيعت كتب الشافعي. إسحاق بن راهوي وهو إمام أيضا من أئمة أهل الحديث، وإمام كبير معروف، إسحاق بن راهوي خراسان، وهو كبير الأئمة في خراسان الفقهاء، كان قد تزوج امرأة ما كان له فيها مراد، إلا أنها كانت قد تزوجت رجلا قبله، وكان عنده كتب الشافعي فورثتها هي، فتزوجها من أجل كتب الشافعي رحمه الله تعالى. ويعني هذه الكتب كانت لها وقع كبير آنذاك، وللأسف أن كثيرا من هذه الكتب قد فقد اليوم، ولكن الله تعالى سخر له رجلا وهو الإمام الكبير أبو بكر البيهقي، سخره له وليجمع رسائله ويضمها في كتب أكبر. فيقولون لولا البيهقي لضاع علم الشافعي، لضاع علم الشافعي، وذاك لأن البيهقي عني بعلمه أيما عناية، واشتهر بجمع كتبه وجمع آثاره وكلامه ورسائله. والشافعي رحمه الله تعالى أيضا كان يجمع الفقه القرآني جمعا عجيبا، يعني من الفقه أيها الأحباب أنه صحح أنكحة الكفار من جزء من آية قرأناها جميعا مئات المرات، وهي قول الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة حطب. من قوله تعالى وامرأته استنبط الشافعي تصحيح أنكحة الكفار إذا أسلم جميعا، أو أسلم واحد منهما وتبعه الآخر مباشرة، لأن الكافر إذا أسلم
أن المرأة مثلا إذا أسلمت ولمسلم زوجها وبقي على إصراري على الكفر فرق بينهما، هذه مسألة متفق عليها. فإن الشافعي صحح أنكحة كفار من هذه الكلمة وامرأته. قيل له كيف؟ قال فإن الله تعالى قد نسب المرأة إلى زوجها، نسب المرأة إلى زوجها. كيف؟ قال وامرأته. ولا ينسب الله تعالى المرأة إلى زوجها إلا في عقد صحيح، فعقدهما صحيح، فإن أسلما جميعا وأسلم واحد منهما تلو الآخر فقد بقي نكاحهما على ما هو عليه. انظر الفقه، انظر الفقه. وأيضا الرباط، فقد رابط في ثغر الإسكندرية، بقي مرابطا في ثغر الإسكندرية مواجها للعدو على ساحل البحر رحمه الله تعالى ورضي عنه، فجمع بين أسباب العز والتمكين. ورعه وتقواه، كان فيه في المحل الأرفع كما قلت لكم، جمع أطراف العزة وأطراف الشهامة. كان رحمه الله تعالى من الورع في محل كبير ومن التقوى في محل كبير. لما جاء إلى مصر قال له عبد الله بن عبد الحكم، قال له يا محمد إنك إن أردت البقاء في مصر لابد لك من أمرين، أن تجمع قوت سنة وأن يكون لك مجلس عند السلطان تتعزز به وتتقوى. قال يا إمام، وكان عبد الله بن عبد الحكم إماما كبيرا وأصحاب مالك، قال لا عز إلا بتقوى الله تعالى، فإني كنت أنا وأمي نبيت ليالي وما عندنا قوت ليلة وما بتنا جياعا قط أبدا. شوف انظر فهمه، ما يريد أن يتعزز بأحد إلا بالله تبارك وتعالى وبالتقوى. أما عبادته فقد كان يقول صاحبه المزني، يقول بت عند الشافعي 80 ليلة فوجدته يصلي قرابة ثلث الليل، كل ليلة يصلي ثلثها، وهذا مشهور عن الشافعي، يصلي الثلث ويكتب الثلث وينام الثلث. قال فما وجدته يزيد في الركعة الواحدة عن 50 آية، 50 آية فقط، يقف عند كل آية فيها سؤال فيسأل الله تعالى من فضله، ويقف عند كل آية فيها تعوذ فيتعوذ بالله تبارك وتعالى ويستعيذ به من ذلك الذي ورد في الآية مما يخاف ويحذر، وهكذا. وكان يبكي ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى ويتقي ويتورع، حتى أن أهل مصر يقولون سمعنا كثيرا عن كثير من أهل الورع فما رأينا أورع من الشافعي قط. سبحان الله العظيم، هذا يعني سمعوا بورعين الكبار من الأئمة سفيان الثوري وغيره، لكن يقولون ما رأينا أورع من الشافعي قط. وأهل مصر معذورون، فمثل هذا الإمام الذي مكث بين أظهرهم إمام عظيم، وكما قلت لكم افتتنوا به أيما افتتان. وكان محل اتفاق بين المسلمين جميعا، ما كرهه أحد، لكن من الطرائف أن أشهب وهو مالكي، وطبعا من جملة التعصب الذي كان للأئمة آنذاك، لكنها طريفة تروى وهي صحيحة موثقة. أشهب لما رأى الشافعي وذكاءه ورأى أن أهل مصر صاروا يجتمعون عليه ويتفقون على كلامه ويتخففون من قول مالك وأبي حنيفة، كان يدعو في صلاته في سجوده أن الله تعالى يميت الشافعي، يقول اللهم أمت الشافعي لا يذهب علم مالك، لا يذهب علم مالك. يعني شوف العصبية يا إخوان. طبعا العصبية هذه كيف نشأت؟ نشأت من الافتتان، فإن هؤلاء كأشهب وعبد الله بن عبد الحكم ومحمد ابنه كانوا قد رأوا مالكا وعاصروه وعاشوا معه في المدينة، فافتتنوا به أيما افتتان. لذلك العاقل أيها الأحباب لا يتعلق بالأشخاص إنما يتعلق بالحق، وهذا كان الشافعي على عقله واجتماع الناس عليه كان يقول إذا جاءك حديث يخالف مذهبي فاضرب بقولي عرض الحائط، فاضرب بقولي عرض الحائط. وكان يقول إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي. وكان يقول لو صح حديث ضباعة أي بنت الزبير رضي الله عنها في الاشتراط لكان مذهبي، ويقول لو صح حديث عائشة أي في لمس النبي صلى الله عليه وسلم لها في الليل
حتى يجد مكانا ليصلي، فهو مذهبي أي في أن الوضوء ينقض بالمس. وهكذا فقد كان يترفع عن أن يتعلق الناس به ويربطهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء من شدة العصبية لمالك وحبه كان يقولون مثل هذا الكلام، غفر الله لهم. فهذا الشافعي إمام من أئمة الدنيا وكبير من كبرائها وعظمائها، كان له هذه المنزلة وكان له هذه المكانة، لا عن سلطان ولا عن تعلق بحاكم ولا عن دخول إلى وال، لكنه عن علم وفهم وذكاء وفقه. فجازاه الله تعالى وكافأه على ورعه وتقواه واجتهاده وحبه العلم بأن جعل مذهبه من أكبر مذاهب الأرض وأحسنها وضعا وأجملها استنباطا، وجعل الأئمة الكبار تلاميذه كالإمام أحمد وغيره، وسار ذكره في الدنيا مسير الشمس. فلا يوجد رجل ولا طفل ولا امرأة ولا كبير ولا صغير إلا وهو يعرف الشافعي ويترحم عليه. فأكرم بهذه المنزلة وأحسن بها أن يذكره الناس بعد موته بألف ومئتي سنة ويترضون عنه ويترحمون عليه. فرضي الله عن هذا الإمام ورفع منزلته في الآخرة وألحقنا به في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم وأحكم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اشراقات من حضارتنا، حيث نواصل اليوم رحلتنا الممتعة في دروب التاريخ الليبي القديم، لنقف عند فصل مهم من فصول التفاعل الحضاري بين الفينيقيين والرومان في إقليم المدن الثلاث، لبدا الكبرى وصبراتا وويات، ذلك الإقليم الذي كان يعرف عند القدماء باسم إمبوريا، أي مدن التجارة والأسواق. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بداية التأثير الفينيقي في ليبيا، وكيف غدت مدن الساحل مراكز إشعاع تجاري وثقافي. أما اليوم فنستكمل الصورة من خلال تتبع استمرارية الثقافة الفينيقية بعد مجيء الرومان، وكيف بقيت هذه الثقافة حية نابضة في الأرض واللغة والعادات رغم تبدل السلطة وتغير الملوك. تشهد النقوش التي اكتشفت في وادي العمود والمناطق الداخلية من الإقليم على أن سكان الجنوب الليبي كانوا ليبيين تأثروا بالحضارة الفينيقية، فقد استخدموا لغتها في الكتابة واتخذوا لأنفسهم أسماء بونية مثل حانو، بود عتشتارت وأرشم. أما الأسماء الأخرى التي رافقتهم مثل يمرر، جطيط ومصوكن، فهي ذات جذور ليبية أو عربية قديمة، ما يدل على امتزاج العنصرين الليبي والفينيقي في نسيج اجتماعي واحد حافظ على هويته رغم نفوذ قرطاج ثم روما من بعدها. ويبدو أن التأثير الفينيقي في الجنوب لم يكن سطحيا، بل وصل إلى عمق الحياة اليومية والرموز الدينية. فالنقوش المكتوبة في معبد الإله الليبي آمون في منطقة المحجيبة، ونقش المسرح بلبدا الكبرى الذي يرجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد، تظهر بوضوح أن الفينيقية أصبحت لغة الطقوس والعبادات ولغة الثقافة المكتوبة في المنطقة. ومع مجيء الرومان إلى الإقليم لم تتراجع الفينيقية كما قد يظن، بل تعايشت مع اللاتينية في ظاهرة فريدة لم تعرفها معظم المقاطعات الإفريقية الأخرى، فقد استخدمت اللغتان معا في النقوش الرسمية والمعابد والأسواق، خصوصا في لبدا الكبرى التي كانت مركزا بحريا وتجاريا عالميا، ومنها انتشرت التأثيرات الفينيقية إلى داخل الصحراء والجبال. ويرى المؤرخون أن هذا الاستعمال المزدوج استمر حتى القرن الثاني الميلادي، حين بدأت اللاتينية تتقدم في الكتابة الرسمية دون أن تمحو أثر الفينيقية من حياة الناس، بل إن بعض النقوش الكثيرة التي عثر عليها كانت مكتوبة بالحروف اللاتينية ولكن بلغة بونية، وهي ما يسميه الباحثون بالنقوش البونية اللاتينية، دلالة على تزاوج لغوي وثقافي بين الحضارتين لم يكن قصرا بل نتيجة تفاعل طويل الأمد. هذه النقوش لم تكن مجرد أسماء أو تواريخ، بل وثائق حية عن حياة المجتمع الليبي الفينيقي في ظل الحكم الروماني، فقد دونت أسماء القادة والمشايخ وأشارت إلى مناصبهم وأعمارهم ووظائفهم، كما عكست العلاقات الجديدة التي نسجها الرومان مع القبائل الليبية، إذ أطلقوا على من يعيش داخل نطاق المدن اسم الجنتيليز، أي رجال القبائل، ومن يعيش خارجها اسم البرابرة، أي الأجانب، ومنحوا شيوخ القبائل رتبة تريبونس العسكرية مكافأة على تعاونهم مع السلطة المركزية وتوليهم مسؤوليات الإدارة والعدالة في مناطقهم. وهكذا تحولت العلاقة من الصدام إلى الشراكة الإدارية والعسكرية، وهو ما ساعد على استقرار الإقليم وازدهار التجارة عبر القوافل التي كانت تمر من الجنوب إلى الساحل دون خوف من الغارات أو القلاقل. لكن هذا الازدهار المادي لم يلغي الخصوصية الثقافية الليبية الفينيقية، فالمؤسسات المحلية استمرت في أداء دورها، وبقيت مناصب مثل الشفطم أي القاضيان والمحرم المستشار الديني قائمة حتى القرن الثاني الميلادي، قبل أن تحل محلها مؤسسات رومانية ذات طابع إداري جديد. ومع ذلك فإن التغيير كان شكليا أكثر منه جوهريا، فالمجالس الشعبية في لبدة وصبراتة بقيت تمارس صلاحياتها بنفس الروح القديمة وإن تغيرت المسميات. حتى الصناعة والحرف لم تسلم من التفاعل الحضاري، فقد تبنى الصناع المحليون الزخارف الرومانية على الجرار والأواني، ولكن بأسلوب يجمع بين الدقة الفينيقية والذوق المحلي. فخرجت مصنوعات لبدة الكبرى متميزة بطابعها الفينيقي الروماني الفريد، وعثر في مقابر قصر الجلدة على جرار رومانية الطراز ولكن محلية الصنع، ما يثبت أن التأثير الثقافي كان تبادليا لا استبداليا. وفي المجال الديني حدث ما يسميه المؤرخون بالتطابق بين الآلهة، حيث تمت المساواة بين الآلهة الفينيقية والرومانية، فالإله الفينيقي ملك عشتارت أصبح يعبد تحت اسم الإله هرقل، والإله شادرافا جرى تماثله مع الإله ليبير باتر، وهكذا اندمجت الرموز الدينية دون صدام في تفاعل ثقافي يعكس تسامحا نسبيا من الرومان تجاه ديانات الأهالي. ومع مرور الزمن بدأ بعض أبناء الأسر الثرية في تبني الأسماء الرومانية مثل ماكرينوس وقابوس بن حانو، كما انتشرت مفردات لاتينية في الحياة اليومية مثل ديناريوس وهي أصل كلمة دينار الحالية، وسنتيناريوس، بل تغيرت طقوس الدفن أيضا، فبعد أن كان الفينيقيون يدفنون موتاهم في توابيت حجرية بدأت عادة الحرق تظهر بتأثير روماني وإغريقي، ثم عادت تختفي تدريجيا مع دخول المسيحية. أما من الناحية اللغوية فقد ظلت الفينيقية مقاومة للاندثار، فحتى القرن الرابع الميلادي كانت النقوش تكتب باللغتين في مدن مثل قرزة وبئر دريدر، كما روى القديس أغسطين الذي نصح رجال الدين المسيحيين بتعلم اللغة الفينيقية حتى يتمكنوا من التواصل مع العامة ونشر الديانة الجديدة. وهذا دليل آخر على عمق الجذور اللغوية والثقافية للفينيقيين الليبيين حتى قبيل الفتح الإسلامي. لقد احترم الرومان المؤسسات والعادات الفينيقية ولم يلغوها بالعنف بل بالاستيعاب التدريجي، وعاشت حضارتان متجاورتان فينيقية ورومانية في سلام حضاري استمر قرونا، حتى إن المدن الليبية بدت رومانية في شكلها لكنها بقيت فينيقية في روحها. كما قال أحد المؤرخين، تحت القشرة الرومانية كانت الروح الفينيقية تنبض بقوة في لبدة وصبراتة. أعزائنا المستمعين، من هذه الرحلة التاريخية نتعلم أن الثقافة لا تموت بالغزو بل بالانقطاع عن الجذور. لقد صمدت الحضارة الفينيقية قرونا تحت ظل روما لأنها كانت ثقافة حية تشربت من روح الأرض الليبية، فغدت جزءا من هوية الإنسان الذي عاش فيها. وحين جاء الإسلام في القرن السابع الميلادي لم يكن غريبا أن يجد أرضا مهيئة بالفطرة لقبول لغة جديدة ودين جديد، لأن روح التواصل والانفتاح كانت قد ترسخت في هذه الأرض منذ قرون طويلة. وهكذا يا أحبتنا نختتم حلقتنا الخامسة من برنامج إشراقات من حضارتنا التي كانت نافذة على الثقافة الفينيقية الليبية واستمرارها في العهد الروماني، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة لنكمل معا مسيرة الحضارة على أرض بلادنا ليبيا. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو سرايا FM إشراقة نور في أثير.

0: الوطن.
1: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين، وهو تصديق وإذعان وتسليم نتيب.
2: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
1: أو لفهم مستبين أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
3: جدد إيمانك وأنفق مما أتاك الله تبارك وتعالى، وأبشر بالخلف وأبشر بأضعاف مضاعفة لذلك المال الذي أنفقته في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذا نداء وهذه دعوة وهذا عرض من الله جل في علاه لأهل الإيمان. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا لله وابتغاء ما عند الله فيضاعف له أضعافا كثيرة؟ بل كان الحال كما قال الله عز وجل: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم.
4: الله. المؤمن شيخ اللي أصاب الإيمان قلبه فعلا، أصبح فعلا عنده حقيقة إيمان، يوقن بهذه الآيات، يوقن أن الله عز وجل سيضاعف له أضعافا كثيرة في الدنيا قبل الآخرة، وأيضا في الآخرة له الفضل وله الأجر العظيم الذي ذكر وذكرناه ونذكر به في فضل الصدقة وفي عظمتها. الصدقة لها تأثير عجيب على قلب الإنسان وعلى بدن الإنسان وعلى روح الإنسان، تقرب الإنسان من ربه تبارك وتعالى، تقي الإنسان شح نفسه،
3: ويزداد بها الإيمان،
4: ويزداد بها الإيمان. صحيح. ويجدد الإنسان بها إيمانه. يعني أنت لما تصدق مرة اثنين ثلاثة تعود نفسك وتعود يدك على البذل وعلى العطاء، تقيك شح نفسك، تطهر نفسك. الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة تطهر الإنسان من جميع، يعني من الكبر، من الغل، من الحسد، من المن، من العجب، تطهر الإنسان من هذه الأدرار ومن هذه الأمراض، وتزكي نفسه وتقربه من ربه وتقيه شح نفسه. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإنسان الذي يحرص على أن يوق شح نفسه ويريد أن يوق أو يقيه الله عز وجل شح نفسه، فعليه بالإكثار من الصدقة وبالإكثار من البذل، ولو كان بالقليل، لكن يكثر الإنسان كل شوي، يعني كل شوي حتى بالقليل، كل أسبوع، كل كذا، كل ما يقدر الإنسان يتصدق ويقترب من ربه تبارك وتعالى.
3: ولهذا من حرم الإنفاق والبذل في سبيل الله ضعف إيمانه، ووجد نفسه أسير شح يطارده وفخر يلاحقه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له منها. أما الذي ينفق في سبيل الله فهو يبتغي به ما عند الله، يجد أثر هذا الإنفاق في ماله، في نفسه، في حياته، في أهل بيته، كل ذلك وأكثر من بركات وأثار البذل في سبيل الله. ولهذا ينبغي دائما أن نذكر أنفسنا أن المؤمن إذا أراد أن يبين لنفسه قبل كل شيء صدق إيمانه، فإن من علامات ذلك أن ينفق مما آتاه الله، ولا يكن عبدا لله بصلاة وصوم وبأعمال بدنية، ولم يكن عبدا لله بأعمال مالية، صح التسمية؟ لأن هناك من هو تراه عبد لله بالصلاة، بالصوم، بالحج، فإذا قيل أنفق على الفقراء، أنفق مما أتاك الله، ترى يتغير وجهه، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما دعي إليه، وهذا خلل. فالمؤمن إذا كان صادقا في إيمانه، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بإمامهم النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان عبدا لله ببدنه وعبدا لله بماله. لهذا تجد في القرآن: أقيموا الصلاة
4: وآتوا الزكاة،
3: يجمع الإنسان بين العبادتين، فهذا من تمام العبودية ليحقق الإنسان الكفاية والرعاية الربانية. ليس الله بكاف عبده، قالوا: على قدر العبودية تكون الكفاية الربانية.
4: سبحان الله. وأيضا يا شيخ، من نفس ما ذكرنا، اللي عنده قوة الإيمان يقرأ قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، تشبيه رباني، ولله المثل الأعلى، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، مئة حبة في كل سنبلة، من هذه السبعة كل سنبلة فيها مئة حبة. تخيل أنت الإنسان أنفق وشاف الخير والفضل هذا كله، وهذا التشبيه الرباني العظيم. ومش هيك بس، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالإنسان لما ينفق يبشر بالخلف في الدنيا قبل الآخرة. الله عز وجل يقرض الله عز وجل أضعافا كثيرة، يعطيك الله عز وجل أضعاف هذا المال. يعني حتى الإنسان اللي خاف على أمواله في الدنيا أنفق ينفق عليك. حتى الملائكة في كل نهار وفي كل صباح تدعو الملائكة تقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. يعني أنت لو تمسك تدعو عليك الملائكة، لو كنت من الممسكين حتى ولو كنت من المصلين ومن ومن ومن، لكن لا تتصدق وعندك من المال ولا تتصدق تصيب الدعوة الملائكة. وهنا الخلف قال أهل العلم ليس خلفا في المال فقط، الخلف اللهم أعطي منفقا خلفا، خلف في المال وفي الصحة وفي الحياة وفي السعادة وبركة في الرزق وبركة في الأولاد وبركة في العمل، في كل أنواع حياته اللهم أعطي منفقا خلفا.
3: ولا ننسى أن الله تعالى قال أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. أخطأ من ظن أن هذا المال الذي ينفقه يمن به على من حوله أو على الناس أو على ربه جل في علا، أبدا، هذا مال الله وأمرك بالإنفاق منه، أنفقوا مما رزقناكم.
4: صحيح.
3: فالذي ساق إليك الرزق أمرك بالإخراج منه، لم يقل أخرج مالك كله، أخرج من مالك عسى الله أن يبارك الله لك فيما بقي منه مما رزقناكم. فهذا فيه لفتة جميلة وتنبيه وتذكير أن هذا المال الذي أمرت بالإخراج منه هو مال ساقه الله إليه قادر على أن يسلبه منك جل في علاه. ولهذا دائما الإنسان يتذكر أنه فقير إلى الله، وأن هذا الإنفاق فيه تزكية للنفس وفيه امتثال لأمر الغني سبحانه، وهو جل في علاه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
4: صحيح.
3: وإن تتولى عبد عن الإنفاق ذهب الله به وجاء من بعده أقوام ينفقون في سبيل الله. فإذا رأيت الرجل ينفق في سبيل الله فهذا بلا شك ما زال يسلك سبيل الأغنياء، لأن الغنى الحقيقي أن ينتصر الإنسان على شح النفس وأن يكون سعيدا بطاعة الله.
1: نجدد إيماننا.
4: بالفعل شيخ، أن الإنسان الذي ينفق لما يوقن أن هذا المال أعطاه الله، أعطاه له الله عز وجل، قال تعالى فلينفق مما آتاه الله. أنت لما تنفق تنفق مما الله عز وجل. والمؤمن فعلا والذي يوقن بحقيقة الإيمان لما يعطي الصدقة لا يتبعها لا منا ولا أذى. الذين يتبعون صدقاتهم بالمن والأذى ذمهم الله عز وجل في كتابه. لكن المؤمن لأنه يعلم أنه أصلا هو المحتاج، ليس فقط هذا الفقير هو المحتاج. أنت لما تعطي الفقير، أحد العلماء قال أنت محتاج يعطي محتاجا.
3: سبحان الله.
4: أنت محتاج لرحمة الله عز وجل، ومحتاج لأنك أنت تعيش حياتك سعيد، وأنك أنت الله عز وجل ينفقك خير، وأنك أنت الله عز وجل يبارك لك في أهلك ويبارك لك في مالك ويبارك لك في أولادك. وتعلم أن هذا كله عن طريق الصدقة، لو لم يكن هناك فقراء كيف ستعطي الصدقة؟ فأنت محتاج لهذا الفقير.
3: صحيح.
4: قبل أن يكون هو أصلا محتاج لك. فأنت لما تعطي الصدقة عن طيب نفس، وتعطيها عن طيب خاطر، وتعطيها وتعلم أنك تتقرب به لله عز وجل، تعطيها بابتسامة. لما جيت تعطي الفقير تعطيه وفي وجهك الابتسامة، وما فيش من وما فيش أذى، وما فيش لما تعطيها تعطيها له مثلا تعطيه تجيب لي كذا افعل كذا، كأنك تتأمر عليه، كأنك أنت أنا أعطيتك أنا أفضل منك. لا، لا تتبع صدقة لا بالمن ولا بالأذى، أعطي الصدقة عن طيب نفس وعن طيب خاطر، واعلم أنك أنت أيضا محتاج لهذا الفقير.
3: أيضا فيه معنى يجده المتصدق والمنفق عندما يبحث عن الفقير والفقراء. وبالمناسبة ليس كل من سأل يعطى، فمنهم من جعل هذا الأمر طريق وسبيل لكسب المال بالباطل.
4: صحيح.
3: كما هو مشاهد في بعض الأوقات في بعض الأحيان، ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتين، إنما المسكين الذي يتعفف عن سؤال الناس. فهذا الغني عندما يبحث عن ذلك المسكين ويعطيه مما أتاه الله يحدث نفسه بفضل الله عليه، لولا فضل الله وعونه ومدده وتيسيره ما وصل إلى ما وصل إليه. ساق الله لك هذا الرزق وتلك الأرباح، وأعانك على أن تخرج منها شيئا في سبيل الله تبارك وتعالى. وهو أيضا يحدث نفسه بأن الله عز وجل الغني، فهذا الإنسان غني لكن ليس الغنى التام أو المطلق، أما الله عز وجل فهو له الغنى المطلق التام جل في علاه. وهذا بلا شك مما يجعلك تستشعر هذا المعنى العظيم وهذا الاسم العظيم، وأن الإنسان ليس له غنى عن مولاه طرفة عين. فمن نحن لولا فضل الله علينا، فهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه تبارك وتعالى. وهذا المعنى ينبغي للمعطي أن يتذكر، أيضا يحدث نفسه بأن الله أكرمه وميزه على هذا الفقير.
4: الله.
3: فاليد العليا خير من اليد
4: السفلى،
3: وهذا من فضل الله عليك. ثم من أنت؟ هذا المال سيق إليك ليس بحولك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بنسبك ولا بجاهك، لذلك لو كان الأمر كذلك لسلب منك، لكنه فضل الله. ولهذا لما أوتي قارون ما أوتي من الخير ومن المال نسب الفضل لنفسه، قال إنما أوتيت على علم
4: عندي،
3: بل هي فتنة.
4: الله.
3: ولكن إذا رأيت المؤمن إذا ساق الله إليه الرزق قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر، ومن الشكر أن تنفق على الفقراء وعلى المساكين وتدفع عنهم ذل المسألة.
4: صحيح والله يا شيخ، معاني طيبة جدا لو يتذكرها الإنسان المنفق، سينفق فعلا عن طيب نفس وعن طيب خاطر، ويعلم أيضا معنى جميل، هذا المنفق يعلم أن هذا توفيق من الله عز وجل له.
3: صحيح.
4: واختيار له، مش بس أن أعطاه المال، فعلا أن الله عز وجل أعطاك المال هذه نعمة تستحق الشكر، إن في غيرك أعطاهم الله عز وجل المال ولا ينفقون، وأنت وفقت لهذه الطاعة.
3: صحيح.
4: لما يوفقك الله عز وجل لطاعة معناه الله عز وجل بيقربك منه ويحبك الله عز وجل. مرات أنت إنسان، مرات إنسان عنده معاصي، وفيه من الناس من لديه من المعاصي لكن مواظب على الإنفاق في سبيل الله عز وجل، تجد عنده مثلا ورد معين في كل شهر في كل كذا دير قيمة معينة من المال ينفق فيها في سبيل الله عز وجل.
3: وفي الصدقة تطفئ الخطيئة،
4: الصدقة تطفئ الخطيئة وتقي الإنسان من الذنوب. مع الوقت يجد نفسه ترك ذنوبه، مع الوقت يجد نفسه ترك ذنوبه، يبي شيء. يعني كثير من الناس يقول لك نبي شيء يعينني، أنا مثلا حاولت وحاولت وما قدرتش. الصدقة، تصدق مرة اثنين ثلاثة يطهر الله عز وجل نفسك ويزكي قلبك وتترك الخطيئة وتطفئ غضب الله عز وجل عليك.
3: كذلك الدعاء الذي يظفر به من ذلك الفقير، أنا مرة زرت صندوق الزكاة فشاء الله وقدر أن زيارة وافقت اجتماع لجنة تتابع وتدرس أحوال بعض العائلات، فوقع الاتفاق من اللجنة على أن امرأة كان لها ابناء أرملة لابد أن تعطى من صندوق الزكاة ويصرف لها مبلغ مال. فقال أحد أعضاء اللجنة إذا نتصل بها الآن، وهي بشارع لها أنه سيكون لك مبلغ تقريبا 700 دينار، وأعتقد كانت تسكن بالإيجار وغيره. فاتصل وكان الصوت مكبر الصوت، سمع الكل هذا الاتصال. أنا أول الناس الذين الحقيقة استشعرت معنى الإنفاق وفضل الله على المنفق. دعت بدعوات، يعني كاتبا في هذه اللجنة يبكي من أثر هذه الدعوات ومن الكلمات، تشعر أنها خرجت من قلب امرأة تعاني وتلامس الأمرين، فجاء الفرج على يد هذا المتصدق وذلك المنفق، وهذا فضل الله يتيم من يشاء. والله دعت بدعوات، وأنا قلت أغبطكم أنتم كلجنة كنتم سبب في وصول هذا المال إلى هذه الفقيرة، وكذلك أغبط ذلك الذي أخرج زكاة ماله ولم يكن من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله.
4: الله الله يا شيخ، معاني عظيمة جدا لما يستشعر الإنسان هذه المعاني، ولما يعلم الإنسان أيضا أن هذا المال قد يسلب منه.
3: صحيح.
4: لما تكفر النعمة ولما لا تتصدق ما تتصدقش بها على الناس قد يسلب الله عز وجل منك هذه النعمة. يعني مما يروى من الأثار أن رجل كان مع زوجته، جالس مع زوجته في البيت ويأكلون طعام، فشاهد أن أمامهم دجاجة قسموها نصفين ويأكل هو وزوجته، فطرق الباب طارق، فتحت الزوجة الباب فإذا به سائل يسأل، فرجعت لزوجها قالت له سائل يسأل نعطيه نصف هذه الدجاجة، فقال لا، وخرج وصرفه، أنا ما عندنا شيء نعطيه لك، صرفه ونهره. والله عز وجل يقول وأما السائل
3: فلا تنهر.
4: فذهب هذا المسكين وتقلبت الأحوال وطلق هذا الرجل زوجته، هذا الرجل اللي كان في سوء الحال طلق زوجته وافتقر وطلق زوجته، ثم تزوجت الزوجة، ابتعلت بعلا آخر وتزوجت زوجا آخر، ومضت الأزمان وتأكل مع زوجها الثاني، تأكل معه دجاجة وقد قسمها نصفين في نفس الحالة، فطرق الباب طارق، فخرجت الزوجة فإذا به سائل يسأل، فرجعت إلى زوجها وقالت سائل يسأل قال أعطيه نصف هذه الدجاجة، قالت نعطيه، قال أعطيه نصف هذه الدجاجة، وأعطاها له عن طيب نفس. ثم الزوجة لما رجعت رجعت مقهورة وتبكي، قال ما لك تبكين؟ فقالت إن هذا الذي يسأل هو زوجي الأول.
3: سبحان الله،
4: شوف كيف تبدل الحال. صحيح. وافتقر بعد أن كان غنيا وميسور الحال، أصبح يسأل، وجاء إلى بيت من البيوت فإذا به فيه هذه الزوجة التي كانت هي زوجته في الأصل. فقال السائل: وأنا والله السائل الأول.
3: الله أكبر.
4: هو الذي كان يسأل في المرة الأولى، تبدلت الأحوال وجاء وتزوج هذه المرأة، فلما ذكرت له قال: وأنا والله السائل الأول الذي جئت أسألكم. فالشاهد من هذه القصة أن الإنسان يشكر نعمة الله عز وجل عليه ولا ينهر السائل، والإنسان يتصدق وينفق عن طيب نفسه وعن طيب خاطر، والله عز وجل سيبارك له في هذا المال. لكن الذي يتبطر والذي يتكبر كما فعل قارون وكما حال هذا الرجل، يقلب الله عز وجل عليه الدنيا قبل الآخر، وإن مضى في الدنيا فحسابه في يوم القيامة حساب عسير عند الله عز وجل.
3: ويحدث يعني بعض الأصدقاء، وهذا معروف يعني في مجتمعنا، خبر رجل كان عرف بغناه وكان لا يخاف الفقر، بل طغى ووصل به الأمر أن قال في مثل عامي معروف، قال: هو الفقر لو ركب فرس ما يلحقنيش، إشارة إلى كثرة ماله. قال: فسبحان الله تغير الحال وتبدل وأصبح فقيرا بعد أن كان غنيا. وطبعا بالمناسبة، الذي ولد فقيرا وعاش فقيرا ومات فقيرا ليست حاله كحال من كان في غنى ثم سلب منه، فهذا سيجد مرارة الفقر مضاعفة. فعن هذا الذي أمر بالإنفاق نهمش في أذنه ونقول له: هذا مال الله، وتذكر أن الله قادر على أن يسلبه منك، وأن الله عز وجل قادر على أن يجعل الفقير غنيا وأن يبدل حال الغني فيصبح فقيرا. فلهذا أخرج وأنفق، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها.
4: صحيح.
3: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأعود نفسك كما ذكرت البدل، وأبشر بالخلف، فإن النفقة تجدد لصاحبها الإيمان في الدنيا وفي الآخر.
4: صدقت شيخ. فالمسلم لما يستحضر هذه المعاني كل التي ذكرناها، يستحضر أنه محتاج وأنه يعطي محتاج، ويستحضر أن فضل الله عز وجل عليه أن اختاره وأعطاه هذا المال، ويستحضر أيضا أن الله وفقه أن عنده مال وينفق في سبيل الله عز وجل، ويعلم أن هذا الإنفاق هو من باب من أبواب شكر الله عز وجل للنعمة، ويعلم أن هذا المال الذي ينفقه سيكون بركة له في رزقه وفي أهله وفي ماله وفي ولده وفي كل شيء. لما يعلم كل هذه المعاني حتى بأقل القليل سيتصدق، ولو بالدينار ولو بكذا، أن الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربي له الله هذه الصدقة حتى يجدها يوم القيامة أضعافا مضاعفة. فالإنسان لا يستحقر، لا يتحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوش انطلق. فالإنسان يستحضر هذه المعاني كلها وينفق في سبيل الله عز وجل عن طيب نفس، ولا يمن على من تصدق عليه، ولا يكون متكبر ولا يكون متغطرس، ويطهر نفسه ويزكي نفسه بهذه الصدقة. فهذا من أفضل ما يجدد به الإنسان إيمانه. جدد إيمانك
3: وأنفق مما أتاك الله.
1: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين، وهو تصديق وإذعان وتسليم نتيب.
2: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
1: أو لفهم مستبين أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا FM 99.3.
1: يمو السرايا والشط ويلها،
0: راديو السرايا FM 99.3. راديو السرايا FM 99.3.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في برنامج وجه من القرآن. والمقصود بالوجه هنا الصفحة أو القصة أو الموضوع المترابط بعضه ببعض. ونحن مدعوون خاصة في خلال هذه الأيام المباركة والليالي الطيبة أن تكون لنا قراءة تدبر وتمعن وتفكر. ولا يفوتني أن أنبه على مسألة مهمة، إن الله تعالى نعى على قوم وعابهم أنهم يسمعون من بعيد. البعيد لا يستمع إلى القول، البعيد لا يصله القول، وإنما الذي يصل إليه القول فيستمع وينتفع من تقرب. وهذه الأعمال التي كلفنا بها وأمرنا بها ودعينا إليها خاصة في هذه المواسم الطيبة للاستكثار منها تقربنا من ربنا، ومن ثم تجعلنا نسمع منه من قريب. قال الله عن أولئك البعداء: أولئك ينادون من مكان بعيد. فاقرأ القرآن من مكان قريب حتى تسمع من ربك سبحانه وتعالى، إنه سميع قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 3

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي

إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. لمحات من القراءات فيما مر بنا

وقد سمعتم أيضا إلى الإدغام قال ربي أوزعني، وهذا كذلك من القراءات التي انفرد بها أبو عمرو بعمومه أو برواية السوسي عنه. سمعتم الآية التي تلت الآية الأولى: أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. فعلان بينهما اسم، فإما أن يكون مفعولا فتكون القراءة كما هي عند حفص: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. أحسن هي الاسم التي قصدت أنه مفعول على هذه القراءة، أو على القراءة التي قرأتها: أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا، وهو كما هو معروف عند أهل اللغة مبني للمجهول هاهنا مرفوع نائب الفعل. يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وكلا القراءتين كما قد سمعتم صحيحة متواترة. نرجع إلى موضوع تدبرنا وتفهمنا لهذه الآيات. إن الله سبحانه وتعالى حكى عن الإنسان وبداية أمره، وأنه حملته هذا الإنسان ذكرا كان أو أنثى، حملته أمه كرها وكرها، أيضا فيها قراءتان، ووضعته كرها أو كرها. فحملك كان كرها لأمك من حيث الضعف والتعب والمشقة، على حالة من الكراهة، ووضعها كذلك، وحمله وفصاله 30 شهرا. عد الله تبارك وتعالى على الضعف والكره والمشقة التي مرت على الأم الحامل بهذا المولود ذكرا كان أو أنثى، ثم أمر من خلالها الإحسان إلى الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أو إحسانا. ثم ذكر الله أن هذا المولود فيما بعد يبلغ أشده ويبلغ 40 سنة، ويكون له من الذرية والأولاد، فيضرع إلى ربه ويسأله أن يوزعه شكر نعمه. وعجيب كلمة أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، لأن كثيرا من خلق الله يغفلون عن نعم الله سبحانه وتعالى، خاصة تلك النعم التي جرت مجرى العادة وما ألفه الإنسان يخرج من حيز الآيات والدلالات والنعم إلى العادات والمألوفات. فالأرض التي تقلك، والسماء التي تظلك، والليل والنهار المتعاقبان عليك، ومأكلك ومشربك ومقيلك ومنامك واستيقاظك وحركتك، حتى لمحات عينك، كلامك الذي تتكلم به، كل ذلك من آيات الله العظمى ونعمه الكبرى. فلا يستطيع الإنسان أن يعرف مقدار شكر نعمة الله إلا إذا أوزعه الله في ذلك. فيسأل هذا السعيد الموفق لبر والديه أيضا أن يسأل ربه أن يرزقه بر ربه، وأن يوزعه شكر نعمته الذي أنعمه علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. يسأل الله أن يوفقه للعمل الصالح، ثم يسأل الله أمرا مهما جدا، وهو صلاح الذرية. فذريتك صلاحها ليس بيدك، ولا بحولك، ولا بقوتك، ولا بهدايتك وصلاحك. فكم من الناس الصالحين، بل من الأنبياء، من ابتلوا بذرية فاسدين أو كافرين، والله يقول لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت تبرأ من حولك وقوتك في تربية وإصلاح ذريتك إلى الله، خير لك من أن تعتمد على قوتك وحولك. هذا ما فعله هذا السعيد. جاءت آية بعدها هي نهاية هذا الوجه من التدبر.

الجمهوري أن هناك من نحى غير هذا النحو ومشى على طريق الضلال، وبدأ بعقوق والديه ثم بالإنكار لربه وتكفير وكفران نعمه والإنكار على البعث بعد الموت، والذي قال لوالديه أف لكما، وفيها قراءات ثلاث: أف بالتنوين، وأف بالكسر بدون تنوين، وأف بالفتح، وكلاهما معنى واحد، كلمة تضجر وكلمة كراهة وعقوق للوالدين. الذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هكذا خسر حياته في الدنيا والآخرة حين كفر بربه وعق والديه. والعجيب أن والديه هاهنا صالحان مؤمنان، فبادلهما بالكفر بربه وبعقوقهما، فكان جزاؤه أن يسلك مسلك الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لهم ظلل من النار من فوقهم ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام، يستفاد من هاتين القصتين ومن هذين المسلكين أن الذي يطيع ربه هو الذي يبر والديه، وأن الذي يكفر بربه هو العاق لوالديه، وأن مصير البار الجنة والنعيم، وأن مصير هذا العاق هو الخسران في الدنيا والعذاب الأليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من البارين بوالديهم والمطيعين لمولاهم وسيدهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم أجمعين.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

أهلا بكم. العالم مبني على خطة التوازن والحكمة والانضباط، والسماء رفعها ووضع الميزان. الميزان في كل شيء. وفي الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على الميزان بين الحب والحرب، بين الجذب والتنافر. النهاردة هنتكلم على أنواع أخرى من التوازن. توازن الكتلة والمكان مثلا، يعني لما بناخد نموذج دايما الأرض وبنشوف إن هي لو كانت بالنسبة للمكان أقرب إلى الشمس كنا هنموت من الحر، لو كانت أبعد مما هي عليه الآن كنا هنموت من البرد. ومن ناحية الكتلة لو كانت أصغر كانت فقدت كل ما عليها من جو بسبب ضعف الجاذبية وفقدت المية وفقدت بخار المية. ولو كانت أكبر من ناحية الكتلة كانت هتبقى جاذبيتها فظيعة جدا والإنسان ما يقدرش يتحرك ولا يقدرش يشد رجله من الأرض. مثل تاني في الإنسان كيماويات الدم وعناصره. بنلاحظ دايما إن في ميزان خاص بكل عنصر، سواء كان حديد أو نحاس أو كالسيوم أو بوتاسيوم أو صوديوم أو لو زادت المقادير عن هذا الميزان الإنسان بيمرض، ولو قلت الإنسان بيمرض. الصحة بتعرف على إنها إن جميع الأخلاط الكيماوية بتاع الدم تبقى باستمرار في الحالة الوسطى اللي هي الوسط العدل اللي هي الميزان. نفس الحكاية في العضلات. العضلة لها تون، لها درجة معينة من التوتر بين الشد وبين الإرخاء. لو التون بتاع العضل أو توتر العضل يقل تبتدي العضلة تبقى فلاسد ويبقى الإنسان ما عندوش سايخ على روحه كده. في العضلات لها تون، تون زي ما قلنا درجة معينة من التوازن بين القبض والبسط أو بين الشد والإرخاء. نفس الحكاية التوازن العصبي بين الفعل والانفعال. مثل آخر في التكاثر مثلا في الحشرات بنجد إن في موازين دقيقة أحيانا بنفهمها أحيانا ما بنفهمهاش. مثلا في المناطق الاستوائية في حدود معمولة عشان تكاثر البعوض، إذا زاد عن الحد يبتدي حشرات مخصوصة بتفترس البعوض زي حشرات الحباحب، نوع من الحشرة بتنور في الظلمة، لما بتنور يجي البعوض حواليها فتاكله. مخلوق لكل حشرة عدو، إذا الحشرة تكاثرها زاد عن اللازم العدو نشاطه زيد عن اللازم، فيبقى نتيجة الصراع بين الاثنين بيبقى فيه التكاثر ياخد معدلات معينة بحيث إن الأنواع بتاع الحشرات لا تنقرض وفي نفس الوقت لا تضغى. من الأمثلة الغريبة جدا مثال العنكبوت. مثلا العنكبوت ما هوش حشرة، العنكبوت يعتبر من فصيلة العقارب وتاريخه التطوري قبل الإنسان بـ400 مليون سنة، هو جه الأرض قبل ما يجي الإنسان بـ400 مليون سنة. وفي الواقع حشرة عجيبة من ناحية الافتراس، كنا سميناه مرة أنه هو دراكيولا، وحش الحشرات، أكثر الحشرات افتراسا، خاصة أنه مسلح بذكاء ومكر ونوع من الحيل ونصب الفخاخ والإيقاع بالعدو، يعني شيء غريب جدا. وبعدين في نفس الوقت هو أعداده هائلة، يعني بالإضافة إلى أن مصنفات العناكب ملهاش آخر، كمان عدد كل مصنف كبير جدا لدرجة أنهم بيعدوا في الفدان الواحد أكثر من مليون عنكبوت. طبعا لو أطلق لهذه المليون الحرية في أنها تأكل وتفترس دي ممكن تخلص على الحشرات كلها، لأن زي ما قلنا العنكبوت فظيع جدا في مهاراته وفي قدرته على أنه يوقع بالحشرات ويصطاد هواء وإلى آخره، غير أنه هو مسلح بسمية، يعني وبعض أنواع العناكب سمها أقوى من سم الكوبرا 15 مرة زي العنكبوت المعروف بالأرملة السوداء. طيب لو أطلق لهذه المليون، في مليون عنكبوت في كل فدان، لو هذه المليون أطلق لها اليد كده تأكل زي ما هي عايزة وتفترس زي ما هي عايزة هتنتهي الحشرات العالم. بنشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى قدر لها إزاي بقى، كيف يعني حصل التوازن في تكاثر هذه الحشرة. أولا سلط عليها النمل. النمل غاوي يأكل الصغار العناكب اللي طالعة من الفأس، وبعد كده سلط العناكب على بعض.
العنكبوت الأنثى تأكل العنكبوت الذكر، والعنكبوتة تأكل ولدها، والولاد يأكلوا بعض، وبعدين يجي فرس النبي يأكل كله يقش كله، هو سفاح الحشرات. فنتيجة هذا التوازن بين التكاثر الهائل وبين وجود الأعداء في كافة حركة بيتحركها، فكل حركة بيتحركها العنكبوت، انتهى إلى حالة من التوازن. الإنسان لما حاول يتدخل في ميزان الطبيعة بهدف الإصلاح انتهى به الأمر إلى الإفساد. إحنا لما دخلنا حكاية المبيدات الحشرية تصورنا أن إحنا بنعدل الميزان لصالحنا، ولكن اللي حصل كان فساد كامل وتلوث كامل. ليه؟ لأن المبيدات الحشرية لما بتقتل مش بتميز بين الحشرة المفيدة والحشرة الضارة، لكن بتقتل الكل، والنتيجة أن الحشرة الضارة بتتقتل والحشرة المفيدة بتتقتل، ولما الحشرة المفيدة تتقتل تكون النتيجة أن في أمراض وأنواع من الميكروبات والبكتيريا كان ممكن تتاكل ابتدت تنتعش وابتدت تسبب أمراض للنباتات وللإنسان بسبب أن الحشرة الآكلة بتاعتها إحنا قتلناها. ثانيا، إحنا لما بنرش المبيدات بتكون النتيجة إيه؟ ان ينزل البهايم والمواشي تاكل الحشائش فتمرض، يجي لها مرض نتيجه المبيدات، وبعدين احنا نرجع ناكل هذه الحيوانات فنمرض بالتالي. وكذلك السمك في البحر بيمرض نتيجه المبيدات، وتتن دوره السموم تستمر لغايه ما وصلت الى لبن الام المرضع. فكاننا حاولنا نصلح من ناحية فأفسدنا من ناحية. ده يديك الفرق الهائل بين الحكمة الإلهية وبين العقل البشري المحدود لما بيتصور إنه بيصلح. يعني مثلا نمص نلاقي التوازن بين النبات والحيوان، ربنا سبحانه وتعالى يعمل توازن عجيب جدا في مسألة التخلص من الفضلات بين النبات والحيوان أو بين النبات والإنسان. فنمص نلاقي إن فضلات الإنسان ياخدها النبات ويحولها إلى سماد وينتفع بيها، وفي نفس الوقت فضلات النبات اللي هي الأكسجين فضلات التنفسية بتاعته بناخدها احنا نتنفسها، فأكن الاثنين بيكملوا بعض من غير ما يحصل فائد. دي نوع من الحكمة الإلهية في إنها تعمل توازن بين المخلوقات. فالقرآن يشير إشارات سريعة للمسألة دي، وكل شيء عنده بمقدار، خلق كل شيء فقدره تقديرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني دايما مسألة التقدير والقدر وكل شيء بالحكمة، والميزان والسماء رفعها ووضع الميزان، كل دي إشارات سريعة لمسألة الكون كله مبني، لأن مبني كله مبني بالقوانين والحكمة والانضباط والنظام، بدليل يقول لك والسماء رفعها ووضع الميزان، يعني معناها ده الميزان هنا بمعنى عموم الميزان، عموم التوازن في الكون كله سماواته وأراضيه. عشان نحط إيدنا على الأسرار العجيبة دي، إحنا اخترنا مملكة العناكب بالذات، وعشان الغرائب والعجائب في هذه المملكة يعني حقيقة شيء مثير. هنروح مع بعض جولة كده في فيلم في دولة العناكب. دولة العناكب كلها هي دولة تقوم على خيط، الخيط هو بيت العنكبوت، وهو وسيلة مواصلاته، وهو أرجوحة المهد، وهو اللعبة اللي بيغازل بها أنساه، وفي نفس الوقت هو الكيس الحضانة اللي بيلف فيه. دي الخيوط وهي طالعة من غدة اللعاب، هي في الواقع خيوط العنكبوت بتطلع من غدة اللعابية، وتطلع زي ما انت شايفين اكتر من خيط في العنكبوت، بيجدلها يجدلها يجدلها ويعمل منها. في الواقع خيط العنكبوت متين جدا، اقوى من المسيل ومن الصلب 4 مرات، ولدرجة ان بعض القبائل الافريقية بتعمل من خيوط العنكبوت حبال لصيد السمك. والعنكبوت فنان في صناعة بيوته، فنان في غزلها، وكل بيت عبارة عن فخ عظيم جدا، أي حركة بتحصل في أي طرف من البيت ده على طول تعمل زبزبات في كل الخيوط، فالعنكبوت يجري ويعرف إن في فريسة وقعت.
ده نوع من الفخاخ

ده نوع من الفخاخ عبارة عن نسيج أفقي بتقع عليه الحشرة، العنكبوت واقف مستني، أول ما يحس بالحركة الخيوط يعرف إن في فريسة وقعت، بيروح دايما في العادة يبتدي بإن هو يخدرها بحقنة سم، وبعد كده يبتدي يلفها ويكتفها، وبعد كده يا إما يخزنها عنده يا إما يقوم بأكلها وامتصاصها فورا. ده نوع من الفخاخ اللي هي زي ما قلنا عبارة عن نسيج أفقي، أحيانا بيبقى النسيج رأسي زي ما احنا شايفين.

لأنه عين الأفقي ده مرة تانية النسيج الأفقي وده النسيج الرأسي. شوف بيجيلها من تحت، بيجيلها من تحت من بره خالص ويحقنها الحقنة السامة. ساعة ما تبتدي تفقد الحركة يبتدي يكتفها هو. دي برضو نوع من الأنسجة الرأسية العنكبوت، في نسيج رأسي ونسيج أفقي في نفس الوقت.

استني اللحظة اللي هتقع فيها. وقعت. وقعت من فوق من عند النسيج الرأسي، وقعت للأرضية المنسوجة دي. ونفس الحكاية اللي عملها مع الحشرة اللي قبلها، نفس الحكاية برضو، بيجي لها من ورا من تحتها ويحقنها بالحقنة دي، يمسكها برجليه كده يكتفها ويديها الحقنة. ده نوع تاني من العنكبوت هنشوفه، برضو بينسج نسيج من نوع تاني. كل نوع من العنكبوت له خصائص في نسيجه تختلف عن الآخر. شوف الفتلة هنا معمولة حواليها مواد صمغية كده مخصوصة عشان تلزق، أي حد يمشي على يلزق على طول يعني. الفتلة نفسها فيها قطرات صمغية، هنشوف النملة هنا داخلة ومعاها عصاية تحسس بيها. شوف نوع من دفاع الطبيعة، العصاية دي هتنجيها، لأن العصاية هي اللي بتخبط في العنكبوت وهي اللي بتمسك. هاي العصاية اتمسكت، العصاية اتمسكت، النملة بتجري بقى. دي المرة الوحيدة اللي قدرت الحشرة تفلت لما جت معاها، جابت معاها عكاز تحسس بيه. دي بقى ما كانتش معاها عكاز، دي وقعت بقى. واقع العنكبوت ذكي جدا في مسألة النمل، لأن النمل عنده مادة اسمها فورميك أسيد أو حامض النمليك، مادة كاوية، فلازم العنكبوت يقرب في حرص، وإلا النملة هترشه بالمادة الكاوية، مادة كاوية اسمها الفورميك أسيد. فهو بيقرب لها في حرص شديد، ويتن ويتحايل لغاية ما يديها الحقنة القاتلة وبعدين يكتف. إنما غريب إن بعض أنواع النمل تمشي معها عكاز تحسس بيه.

هي بعد ما تكتفت وخلاص ما النزع الأخير بقى. دلوقتي ممكن يقرب منها. شوف بيلف حواليها النسيج ازاي يسحبها بقى، وهو ماهر جدا، شيال عظيم يعني. العنكبوت بيقدر يشيل اضعاف حجمه واضعاف وزنه.

ده نوع تاني من العنكبوت اسمه الاتيبس. ده عنكبوت عجيب قوي، ده يعمل أنبوبة من النسيج، أنبوبة من الخيوط، والأنبوبة دي يغطيها بقى ورق الشجر. شوفوا ده، دي أنبوبة من جوه فاضية من جوه ومغطاه بورق الشجر، وهو داخل جوه الأنبوبة. احنا مصورين دلوقتي من جوه الأنبوبة. الشيء غريب، تيجي الحشرة واقفة فوق الأنبوبة ما عندهاش أي فكرة خالص، تجي لها الطعنة من تحت، هو مستني يشوف جوه. هنا هو حينشن ويديها حقنة في البطن على طول من جوه الأنبوبة. يعني حدش يتصور أبدا إن حتة الوساخة دي عبارة عن أنبوبة منسوجة بعناية، مغزولة مغزولة، وبعدين معمول لها كاموفلاج بالأوراق الشجر والحاجات دي. شوف مسكها ازاي، مسكها برجليه وحقنها. اهو الحقنة دي، اهي دي الحقنة دي. حقنها بفكه، حقنة سم. توفت، الله يرحمه. بعد كده يبتدي يشق الأنبوبة ويسحبها. حاجة غريبة قوي يعني، دي أفعال هيتشكوكية خالص. هيشق الأنبوبة من فوق ويبتدي، أشوف ببقه فتح الأنبوبة وهيبتدي يسحبها.

عمل بيعمل قطع طولي في الانبوبه ويشوف سحابها ازاي جرجرها من جوه، يدخلها حته حته، وبعد ما يسحبها يبتدي يغزل تاني ويبتدي يرقع الفتحه اللي عملها. شوف الفتحه قد ايه، هيبتدي يغزل بقى تاني ويرقع يرقع الخرق ده. هنشوف الغزل بنفسنا هنا، شيء غريب.

شوف الغزل، شوف الخيوط بيغزل. عملية غريبة قوي، فيها حبكة كده وتدبير ومكر ولؤم و... لا وبعدين مغطي هذه الأنبوبة بشوية تراب وحشيش. ده نوع تاني من العنكبوت، ما بيستعملش الخيوط لكن يستعمل التخفي، لأن هو لونه مخضر كده زي بالظبط لون الحشيش، ما تشوفوش من كتر ما هو لونه بالظبط لون الحشيش. فده يجي في لحظة يروح قافز على الحشرة. ده بيستخدم طريقة المكياج ده بقى. لونه بالظبط لون ده. الفكين بتوع العنكبوت متكبرين قوي، وبنشوف ايه اللي بيحصل اثناء افتراس الحشرة، وازاي ان العنكبوت بيفرز مواد خاصة تدوب كل الاجزاء الطرية في الحشرة، وبعد كده يمصها، وبعد كده يرمي القشر في الاخر. عملية امتصاص الاخر تبقى مجرد حتة حاجة زي الليمونة المعصورة كده، يروحوا رميها.

عملية التزاوج في العناكب عملية غريبة جدا ومحفوفة بالمخاطر، لأن أنثى العنكبوت في لحظة التزاوج بتصل رغبتها في الافتراس إلى الذروة لدرجة إن ممكن تاكل الذكر وتقتله. فنتيجة الحكاية دي كثير جدا من الفصائل العناكب بنلاحظ إن قبل ما العنكبوت يبتدي في التزاوج لازم يسبق التزاوج عملية غزل وتعارف وتمهيد طويل، كل ده خوفا من ان الجوازة تقلب جنازة وتكون دي اخر حياة الذكر. شوف ده نوع من الذكر بيعمل اشارة زي اشارة المرور كده بايده، ايده السودة دي، شوف بصوا كده الاشارة دي، لازم يعمل الاشارة دي عدة مرات عشان الانثى تعرف. هشوف الاشارة دي في كل مرة يعمل لها الاشارة دي، هلو. الأنثى لو ما عملش الإشارة دي ممكن الأنثى تاكله. فعن طريق الإشارة دي يعني تعبير إن أنا صديق وإن يعني إن ده منحب بعض وبتاع، ما فيش داعي يعني ما تاكلوناش يا خلايق. فبيعمل تظل يكرر الإشارة دي لغاية ما تبتدي الأنثى تأنس إليه وتقرب منه وقرب منها، وبعدين يبتدي التزاوج. إذا ما عملش الإشارة دي بتبقى مذبحة، وأول ما يقرب منها تاكله فورا. التلقيح في العناكب بيتم عن طريق رجل أحد أرجل العناكب عضو تلقيح. نوع تاني من الغزل عن طريق الرأس على الحبال، هنشوفه هنا. دي الأنثى ودي الذكر ودي الأنثى. بنلاحظ إن لما الذكر يكون ناوي على التزاوج يجي يرقص على نفس الحبل اللي واقف عليه الأنثى ويعمل حركات معينة راقصة يفهم منها، تفهم منها يعني تفاهم يعني. هنشوف الحركتين، لازم في كل مرة تحصل الحكاية دي، ينقل على نفس الخط ويعمل هذه الحركة، نفس لازم تحصل كل مرة الحكاية دي على نفس الحبل ده، الحبل اللي واقف عليه الأنثى والذكر بيرقصوا على حبل واحد. في حركة تانية، هاي الحركة دي برضو الضرب بالفكين على النسيج، برضو دي من ضمن اللغات أو الإشارات، إشارة حب يعني. في بعض أنواع العناكب يبدأ التزاوج بحالة تحبب وملاطفة، زي اللي شايفين العنكبوت ده يطبطب كده مدة طويلة خالص قبل ما يقرب منها، تسبقها عملية ملاطفة طويلة جدا. وبعد كده يبدأ على طول التلقيح، وزي ما قلنا التلقيح بيتم عن طريق أحد أرجل العنكبوت. وبعدين السائل المنوي الأنثى تحتفظ بيه عندها مدة طويلة جدا في كيس مخصوص تلقح به البيض. في نوع غريب جدا من الغزل بين نوع من العناكب، الذكر قبل ما يروح عشان التزاوج اولا يقتل ذبابة او حشرة، وبعد كده يلفها بعناية جدا في خيوط العنكبوت كأنه بيلف حاجة في سلوفان يعني. هنشوف ان هذه الحشرة اللي قتلها ولفها هي عبارة عن هدية او مهر هيقدمه للأنثى، فإذا قبلت المهر فده علامة إنه
ممكن التزاوج يتم. دي الانثى اكبر من الذكر بكتير، وهنشوف ان هو داخل شايف شايل الهديه، شوف شايل الـ بتعمل فوفه في سلوفان كده الحشره اللي قتلها، بيقرب بمنتهى الحرص وماسك الهديه، اتفضلي. فاذا قبلت معناها علامه رضا ويبدا التزاوج. والسر في الحكايه دي غريب جدا، هو عاوز يلهيها باي شيء تاكله، لان هي لو ما كانش هيديها الهديه دي تاكلها هتاكله هو. اي قبلت خدت منه وابتدى التزاوج، واثناء التزاوج بتتلهي هي في اكل الهديه اللي ادهالها دي. وطبعا زي ما شفنا لولا انه هيديها الهديه دي هتاكله هو نفسه شخصيا. ودايما في هذه الفصيله نلاحظ هذا السلوك، مفيش اي ذكر يقدم لانثى الا ومعاه هديه عشان يفدي بيها رقبته نوع من المهر، مهر العروس. ده قمه الحب والحرب اللي حكينا عنه في الحلقه اللي فاتت ان هي من فرط الحب ممكن واحد يخلص على التاني خالص، يبتلعه بس الى شيء خالص العناكب حشرات فرديه ما تعملش مجتمعات بسبب وحشيتها. ومن عناكب انواع العناكب الفرديه دي نوع اسمه العنكبوت الذئب، ده بيبقى له حفر كده يعيش فيها، لما يطلع عشان التزاوج يدور على شقه، وطبعا بيكون شديد الحرص جدا، وهو بيبص للشقق دول هيشوف هو معدي

ده معركة بين اتنين من الإناث ممكن تنتهي بمقتل واحدة منهم. مفيش رحمة في يقاتل يا مقتول. ماتت اتقتلت دي عنكبوت الذئب طالع رايح لحبيبته خايف داخل خايف لأن ده جايز يخش ميطلعش فلازم يخش بحذر شديد وبعد التزاوج يطلع يجري يقلع داخل يا عيني مرعوب

قدم رجله ويطلع رجل. التصوير بيحصل جوه الكهف بتاعه، جوه البيت. شوف شوف شوف، خايف مرعوب زي يعني بيطبطب. اخيرا بيتم التزاوج. بعد التزاوج يطلع يجري برطع يقلع. الانثى تبتدي تخش جوه تصلح العش بتاعها لانها هتبيض. تبتدي تسوي العش وتصلحه، وبعدين تبتدي تنسج، تجهز نسيج علشان تعمله كيس للبيض. في الواقع العناكب بتطلع اكتر من صنف واحد من اصناف الخيوط، خيوط لغزل الفخاخ، وخيوط لاستخدامها مواصلات، وخيوط بتعمل منها اكياس البيض. اللي احنا شايفينه الانثى بتستعد لوضع البيض، وبتنظف العش بتاعها، تنظف الجحر وتبطنه وتغزله. ترقد فيه، سداه من بره برضو بالنسيج. ده كيس البيض. زي ما قلنا في خيوط خاصة عشان الكيس البيض، غير الخيوط اللي بتنسج منها العنكبوت الفخ أو البيت أو العش، غير الخيوط اللي بيستعملها العنكبوت مواصلات، لأن العنكبوت بيمسك في طرف خيط وممكن يعدي من شجرة لشجرة زي طرزان كده. ففي خيوط خاصة تستخدم للمواصلات. أخيرا عملت كيس البيض ولفته. النمل قاعد مستني يعني أكلته المفضلة هي العناكب الصغيرة وهي طالعة من الفأس. فهي تطلع من هنا النمل جاي يجري هيخلص عليها كلها. الكلام اللي حكيناه في الاول ان لابد من التوازن، بحيث ان ما فيش حشره تطغى على الباقي، يبقى اذا لابد ان الحشرات تسلط على بعض عشان ما فيش حشره تطغى وتاكل الجو. دي الارمله السوداء، أشد العناكب سمية، سمها أقوى من سم الكوبرا 15 مرة، فظيعة في قدرتها على القتل، ومع كده لا تستطيع أنها تقف قدام فرس النبي. فرس النبي هو سفاح الحشرات. شوف، سفاح وجراح ماهر وغاوي أكل عناكب، وماهر جدا في أنه يمسك العنكبوتة ويبتدي يقطعها كده كأنه بيقطعها بالمشرط والفورسبس، ودايما يبتدي ياكلها من ورا عشان يتجنب السم اللي قدام. لاحظين ان هو ماسكها بين دراعته ازاي ويقعد يمسمس بقى. مين دي الارمله السوداء؟ ده شيء رهيب، شيء قوتها في القتل شيء رهيب. دي بيسموها الارمله لانها ما تعتقش جوزها ابدا، ما فيش فايده. ليله الزفاف ليله موته على طول، عشان كده سموها الارمله السوداء او دي بلاك ويدو. أنا سفاح الحشرات كلها خلاص. شوفها واقف ازاي، وحش. في المية برضو في نوع من العناكب اسمه عنكبوت الماء، ده عنكبوت عجيب قوي. عنكبوت شكله مفضط كده، وملاحظ ان هو يفضل طالع نازل اكتر من 70 مرة في حالة يطفو يعوم ويرجع يغوص، يطفو يغوص، يطفو يغوص 70 مرة في الساعة. بيطلع يعمل ايه؟ بيطلع على وش المية عشان ياخد هواء على الشعر اللي ببطنه. طالع فوق، شوف، يعمل بطنه وراجع ومعاه فقاعة هواء، فقاعة على بطنه دي
بيوديها فين؟ أتريه عامل خيمة هوائية تحت نسجها زي الناقوس كده المقلوب، عامل خيمة هوائية، ينزل بالفقاعة دي يحطها جوه الخيمة ويطلع يجيب فقاعة تانية. كل ده في قاع المستنقع، ينسج لنفسه خيمة هوائية ويملاها هواء، شاف طالع فوق يعبي، هيعبي هواء ازاي؟ على بطنه، يقلب ياخد، شايف الفقاعة على ظهره، الفقاعة اللي شايلها على بطنه دي اهي، دي شكله. عشان كده بيسموه سيلفر سبايدر، يعني عنكبوت الفضي، ان

أولا الكلام اللي قلناه عن إن هي نموذج يصل إلى الذروة في مسألة الحب والحرب، لدرجة إن لحظة التزاوج ممكن تكون هي لحظة موت الذكر، وإن الحب والحرب مع بعض في اللحظة دي بيصلوا إلى الذروة. الحاجة التانية إن تكاثر العناكب بيدينا نموذج ومثل دقيق جدا للتوازن الطبيعي في الحشرات، بحيث إن رغم مهارة العنكبوت في الافتراس والصيد والقتل، لكن ربنا خلق له أعداء تقضي عليه أول بأول، ثم سلطوا على بعضه، ثم سلط عليه أقوى حشرات الأرض وهي الفرس النبي اللي هو ممكن يقتل الأرملة السوداء اللي هي زي ما قلنا سميتها فظيعة. الحاجة الثالثة اللي احنا حسناها وشفناها هي الفنية الغريبة في حياة العنكبوت، سواء في بناءه لبيته، سواء في تهيئته للفخاخ وتنويع الفخاخ دي، اشي مش عارف افقي واشي رأسي واشي انبوبة مش عارف ايه، ومغطاة بورق شجر ازاي، ومعمول لها كاموفلاج واستخفاء من استخفاء بكل انواع اكنه لجندي صاعقة ده ما تفهمش، ثم ازاي يقتل الحشرة بالسم، وازاي يفتح ويشق ويسحبها وبعدين يرجع يقفل الانبوبة تاني، وبعدين ازاي الخيوط معمولة عليها قطرات صمغية بحيث ان يلمسها يلزق فيها، يعني عمليات كده تحس منها بالتدبير والمكر والمؤامرة، عملية تآمر يعني لا يمكن تفسيرها بان دي حاجات بتحصل صدفة ابدا، يعني عملية الديليبريشن، يعني عملية التفكير والتدبير والحيل، يعني عملية حيالية كده من اولها لاخر. فده طبعا بتفكرنا بالكلام اللي قلناه في الحلقة الاولى عن معجزة الخلق، بان الخلق لا يمكن يكون جه صدفة، لأن علامات التدبير وعلامات الحكمة وعلامات والمكر والتماكر اللي الواحد بيشوفه في المخلوقات يدل إن الحكاية دي ما هيش صدفة أبدا. وبعدين شفنا عنكبوت الماء إزاي بيهيئ لنفسه جوه المية، يعمل لنفسه بالون وخيمة يملها هواء جوه المية، وإزاي يطلع على سطح المية طالع نازل طالع نازل طالع نازل، كل مرة يطلع يعبي هواء على شعر بطنه ويخش فقاعة يروح حطتها في البالون اللي هو يطلع تاني، ومش لغاية ما يعمل يعني شيء غريب، يعني دي عملية دي. في الواقع إنسان يستفيد كتير جدا لما يتأمل الحياة، يعني أهو ده خيط، حياة العنكبوت كلها على خيط، الخيط هو بيته وهو سلاحه وهو أرجوحة المهد وهو الكيس البيض وهو المواصلات، وهو عنكبوت عشان يتنقل من شجرة لشجرة يروح رامي خيط ويتعلق فيه، وبعض البحارة شافوا بعض العناكب بيحاولوا يعدوا المحيط على خيط، يعني للدرجة دي. يعني في الواقع تأمل الحياة حتى في حشرة قد كده، عنكبوت قد كده، ممكن تدي الواحد، تعلم الواحد كتير. وفي الأرض آيات للموقنين، في الواقع القرآن لخص كل حاجة في الكلمة، وفي الأرض آيات، الواحد ما يصحش يعدي مغمض، يبص يشوف الدنيا شكل، يعني كل شيء بيتكلم، زي ما قلنا العالم كله الحياة كلها مظاهرة بتهتف بتقول أنا موجود، أنا الله لا إله إلا أنا موجود. ممكن تقرأ يعني في كتابين، الكتاب القرآن المقروء وفي كتاب تاني، الطبيعة كلها كتاب، كلها آيات، كلها كتاب، ممكن تقرأ وانت ماشي تتعلم، ممكن تسمع، ممكن تشوف، ممكن، إنما ده يعوز إلى نوع من إحسان الإصغاء، إنك أنت تحسن الإصغاء وتحسن التأمل وتحسن الرؤية، إنك تستشف من اللي بين السطور في هذا الكتاب العظيم اللي اسمه الطبيعة. نرجو ان احنا نعودكم على عادة التأمل وعلى عادة قراءة هذا الكتاب من نفسكم بحكم العادة.

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. معنا اليوم من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزل من أخص منازل العبادة ومقام من أجل مقامات الإيمان، وهي منزلة الحديث عنها غير معهود وذكرها في المساجد قليل، والحديث عنها وشرحها نادر، بالرغم من أنها ذات معان كثيرة، وفوق هذا هي من ألفاظ القرآن، منزلة التبتل التي في قوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. التبتل في اللغة هو الانقطاع، ويقال عن المنقطع متبتل، وتسمى مريم العذراء عليها السلام بمريم البتول، إما لانقطاعها عن الرجال والأزواج فلم يمسها بشر، أو لانقطاعها عن نظيراتها من النساء فلا يصل إلى مقامها أحد من النساء: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وكذلك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كانت تسمى بالبتول، وذلك لانقطاع النساء عن إدراكها شرفا وقدرا. والتبتل أيضا يحمل معنى ترك الزواج، المتبتل هو التارك للزواج، وليس هو المعني في الآية هنا، إذ أن المعني في الآية هنا مقام محمود، يعني شيء مطلوب شرعا أن يتبتل الإنسان، والذي في الزواج بالانقطاع عن الزواج وتركه هذا محرم شرعا. النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال عثمان المضعون: قلت يا رسول الله إني أريد أن أختصي. قال: لا تبتل في الإسلام، أريد أن أختصي، ما يكون عندي علاقة مع النسوان، ولا أشيل هم، ولا أشوف مرة، ولا أسوي ولا كده، بس أتعبد إلى الله وأنقطع إليه وأنقطع عن النساء. فقال: التبتل ليس من الإسلام. فلذلك المعنى الذي سوف نبدأ بشرحه عن التبتل هو المعنى المقصود شرعا المحمود ذكرا: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ورد التبتل في القرآن معنا وليس لفظا، لم يرد بلفظه إلا في هذه الآية من المزمل: وتبتل إليه تبتيلا، لكنه ورد تحت معاني كثيرة جدا، معاني الانقطاع إلى الله بالكلية، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: فاعبده واصطبر لعبادته، أي كن مقيما على العبادة مجتهدا. هل تعلم له السمية؟ أي لأنه يستحق ذلك. ولذلك التبتل يرتبط ارتباطا مباشرا بتجريد التوحيد، كما سماه الهروي وسماه ابن القيم رحمهم الله. ومن الآيات التي في معنى التبتل ولم يذكر هذه الآيات ابن القيم قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب انقطع. إذا فرغت من الدنيا ومن المعايش فانصب في الآخرة، وإلى ربك فارغب، أي كن منقطعا إليه راغبا فيما عنده. أو إذا فرغت من عبادة فلا تنقطع، وإنما واصل فانصب في أختها، والنصب هو التعب. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، أي تعب. فهنا بمعنى إذا فرغت من عبادة فلا تقل كفاني، فانصب في أختها، فأنت تنتهي من العشاء ولا تنصرف أو لا تخلد إلى النوم إلا بعد وتر، وتقوم الليل إن استطعت، وإن لم تستطع لا تكتفي بهذا العشاء، إنما تدخل بعد ذلك في فجر وفي صلوات، وبين الصلوات أذكار وعبادات وطاعات ومقامات ومدارج وهكذا. هذا معنى التبتل. الهروي عرف التبتل بأنه الانقطاع إلى الله بالكلية، أن تنقطع إلى الله بالكلية، يعني بكلياتك أن تنقطع إلى الله. بدأ ابن القيم في شرح كلام الهروي بعبارة طيبة وألفاظ سلسة ومعاني ثرة، قال رحمه الله الهروي قال: والدليل على التبتل له دعوة الحق، له دعوة الحق. ابن القيم يقول: استشهاد الهروي للتبتل بهذه الآية من أحسن الاستشهاد. لماذا؟ لأنه إذا كان الله له دعوة الحق وكل شيء عنده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، كل شيء عنده، وله الملك والتدبير والتصريف والقهر والسلطان والقوة والقدرة والعلم والكمال، إذا كان هذا له فلا بد أن تنقطع إليه، فإنه أهل لأن ينقطع إليه. يعني قوله له دعوة الحق، يعني شوف قال التبتل الانقطاع إلى الله بالكلية له دعوة الحق. ابن القيم يرى أن الذي له دعوة الحق أهل أن تنقطع إليه بالكلية. ليه؟ لأنه غني، ولأنه قدير، ولأنه عليم، ولأنه عظيم، ولأنه ملك، ولأنه سبحانه يملك وعنده كل شيء، فأنت تنقطع إليه ولا تنقطع إلى سواه. لذلك يقول ابن القيم الانقطاع إلى الله بالكلية لأن له دعوة الحق، لأنه يرجى ويقصد ويصمد إليه ويخاف ويرجى ويسأل ويعطي وهكذا. وهذا من ألطف استدلالات العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة. الآية نقف معها قليلا: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هذا كلام إضافة للتبتل من خارج كتاب المدارك، يعني ابن القيم لم يذكره، إنما هو من باب الإضافة. قال النيسابوري رحمه الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، مقامان الذكر والتبتل، وهذا لا يكون إلا في الليل، ده شغل الناس ليل، قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فأنت بالنهار تعامل الدنيا، ولكن بالليل تنقطع إلى الله بالكلية، فلا أنفاس ولا أصوات ولا أضواء ولا آراء ولا أهواء ولا مخلوق ولا شيء، هذا الانقطاع. ولكن يبدأ التبتل بالذكر: واذكر اسم ربك، وبذلك تتبتل إليه تبتيلا بكثرة ذكره، إذ أنك لو انقطعت إليه لا تذكر سواه، ولا يأتي على قلبك غيره، ولا تلتفت بفؤادك إلى غير الله سبحانه، وهذا معنى التبتل. ولذلك يقول ابن النيسابوري من ألطف الكلام رحمه الله، قال: الأول الذكر، هذا مقام السالك، والتبتل مقام المشاهد. في مقامين, سالك ومشاهد. في ذو سالك في الدرب لكن ما شايف حاجة, لكن ماشي في الدرب ما شايف, لكن ما عارف الدرب ده صح ولا ما صح, لكن هو ماشي في الدرب. أما التبتل في الطريق إلى الله وفي السير إلى الله وفي منازل العبادات أن ترى المنازل وأن تتحقق منها. قام جاب تاني تفسير النيسابوري, قال الذكر مقام السالك والتبتل مقام شنو؟ المشاهد. فالذكر كالأثر والتبتل كالعين. يعني في درب انت كان ذكرت الله معناه عملت أثر, عندك أثر. أخوانا دول يذكر الله يجدوا أثر الذكر على نفسي, والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذكر في حياة القلوب حقيقة صح, فالذكر أثر, لكن التبتل عين. التبتل العين ذاتا اللي بيشوفوا بها أثر. يعني أنت تذكر الله أحدثت أثرا, صار قلبك حيا, ولكن التبتل أن ترى هذا الأثر. وهذا مقام عظيم جدا من المقامات. طيب لا أثر الطاعات, يعني ما هو زي يعني هو شنو إخواننا منازل السير معنوية صح؟ منازل السير ما لا, أنت سالك إلى الله مرة بتخبط ومرة تزهد ومرة كده بيحصل ليه ما في درب في أنا حوالينك ده كله داخل نفسك. مثاله في الحياة برا, زول ماشي بتلقى أثر تقول ده أثر, الأثر هو الذكر, لكن العين التي شاهدت الأثر هي التبتل. لذلك قرناء واذكر اسم ربك وشنو وتبتل إليه تبتيلا. وهنا لطيفة لغوية ذكرها ابن القيم رحمه الله. اللطيفة اللغوية تقول تبتل مصدرها ليس تبتيلا إنما تبتلا, يقال تبتل تبتلا ده المصدر. مثل أخلص إخلاصا كويس, تفهم المصدر شنو تفهما وليس شنو تفهيما, تعلم تعلما وليس شنو تعليما, تعليم مصدر علم وليس مصدر تعلم. فتبتل كان ينبغي أن تكون تبتلا لكنه قال تبتيلا لمعنى تبتل في الآية واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا, ما قال تبتل إليه تبتلا, قال وتبتل إليه شنو تبتيلا. لماذا قال تبتيلا؟ لأن هذا المصدر يؤذن بالتدرج وبالتكلف وبالتفعل وبالتكثر وبالمبالغة, فإيذانا وإشعارا بأنك تتبتل بكثرة, تتبتل بالتدريج, تتبتل بأنك تتفعل التبتل وتقصده. لذلك جاء المصدر تبتيلا ولم يأتي تبتلا, لأن تبتلا لا تفيد هذا المعنى. الزيادة أصلا في عدد الحروف عند العرب يقصد به زيادة في المعنى, فمعنى تبتل تبتلا لا يعطيك المعنى الذي فيه الإيذان بشنو؟ بالتدرج والتكثر والتكلف, تكلف التبتل والسعي إليه, والتفعل يعني تفعل التبتل والمبالغة في التبتل. يعني لتبالغ في التبتل جاءت الآية بقوله سبحانه واذكر اسم ربك وتبتل إليه شنو تبتيلا. قال الهروي التبتل على ثلاث درجات, التبتل على ثلاث درجات, بمعنى أنت, وده من لطيف كلام ابن القيم. يعني سبحان الله الهروي ده ربنا سخر له ابن القيم ده عشان يطلع الكلام بتاعه. يعني كلام الهروي ده في بالنسبة منازل الهروي التي كتبها 67 منزلة أو 66 منزلة, ابن القيم عمل 67 وشرح كتاب الهروي منازل السائلين لا تتعدى وريقات رسالة قدر ده, لكن ابن القيم عمل 3 مجلدات. يعني استطاع أن يضيف إليها إضافة حقيقية. ابن القيم يقول التبتل فيه معنيان, معنى الانقطاع بالكلية إلى الله، صح؟ تبتل معناه شنو؟ انقطع، انقطع لمن؟ إلى الله. هذا يعني المعنى المضاد، انقطع عن الخلق بالكلية، يعني لتنقطع إلى الله لا بد شنو؟ أن تنقطع عما سوى الله، وما سوى الله ليس الخلق فقط، حتى النفس. ودي الدرجة الثانية، أن تنقطع عن النفس. ودي ابن القيم والهروي والروح، كيف تنقطع عن نفسه؟ إخواني في ذلك انقطع من نفسه، لا تتبتل حتى تنقطع عن الخلق، أي أن تيأس وأن تزهد فيهم أنهم لا يملكون ولا يفعلون ولا يسيرون ولا يدبرون، وأن تشاهد وأن تدرك هذا على الحقيقة، ثم أن تنقطع عن آفات نفسك وعلل عملك وأن تترفع عنها. لذلك يقول ابن القيم: التبتل اتصال وانفصال، اتصال بالله وانفصال عن الخلق، بذلك يحصل الانقطاع. أضفت إلى الكلام حاجة بسيطة جدا، إذا كان التبتل كما قال ابن القيم لفظه اتصال وانفصال، أنا أقول الانفصال مقدم على الاتصال، تنفصل عن المخلوقين أولا ثم تتصل بالله ثانيا. وأخذت هذا من قوله لا إله إلا الله، الانفصال أولا، لا إله نفي للآلهة ونبذ للمعبودات، وذلك أيضا من قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يؤمن بالله اتصال ويكفر بالطاغوت انفصال، والانفصال مقدم على الاتصال. وهذا معنى إضافي، يعني أن تخرج وأن تترك الخلق ثم تتصل بالله، لكن لا يحسن أن تتصل بالله وعندك ما دال اتصال بالخلق ثم بعد ذلك تنفصل عنهم، إنما تنفصل أولا ثم تتصل ثانيا. يقول الهروي: الدرجة الأولى في درجات التبتل تجريد الانقطاع عن الحظوظ واللحوظ إلى العالم خوفا أو رجاء أو مبالاة بحال. يقول: الحظوظ حظوظ النفس المزاحمة للرب، تنقطع عن حظوظ النفس المزاحمة لمن؟ للرب. إخواننا كثير من الناس خاصة كما قال ابن الجوزي من العباد بالذات والزهاد يعبد نفسه وهو لا يشعر، قد يزهد في الناس ما يمدله وزول عفيف أي حاجة، لكنه يقدم حظوظ نفسه على حقوق ربه، فيفعل من الطاعة ما تميل إليه نفسه وهي طاعة، وإن كان هنالك أوجب منها يريدها الله، لكنه يفعل ما يسهل عليه هو. واضح هذا المعنى؟ وهذا يعني أنه قد تعلق بحظوظه أكثر من تعلقه بحقوق ربه. ولذلك يعد السلف الكرامات من حظوظ النفس، لأن الشخص إذا أجرد عليه كرامة أحس في دواخله بشيء من النشوة والفرحة وربما الفخر والتيه والعلو والكبرياء والتعاظم لله عز وجل، مما يجعله قد تحول من مقام العبودية إلى مقام الندية أو مقام التعالي. فلذلك كان الصحابة يكتمون الكرامات ولا يخبرون الناس بها، ولا يميلون إلى أن يكرموا كرامات حسية، كما قال أبو محمد المرعشي نقل عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كان يقول: الكرامة حظ القلب والاستقامة حق الرب. فالاستقامة أفضل من الكرامة، أن تستقيم على الدين دون أن تظهر لك كرامات، وأن تكون خامل الذكر لا تعرف، هذا أحسن لك عند الله عز وجل. ليه؟ لأن ظهور الكرامة يجعل الإنسان يبدو بشيء من الـ من الـ من النشوة، وكأنه حقق شيء وكأنه وجد شيء هو أعطاه الله عز وجل إياه. فلكن إذا التفت إليها ووقف عندها صارت من القواطع، كما قال ابن القيم في الفوائد في كتاب الفوائد، قال أن الكرامة أحيانا تكون من القواطع، تنشغل بها وتصبح تحدث الناس وتخبر الناس وتصبح تركن إليها، تقول خلاص أنا بجنع وأنا بجيت من الصالحين، فتنقطع إليها وتنشغل بها عن مواصلة العبادة، فصارت عندئذ الكرامة من القواطع، وهي من باب الابتلاء والاختبار والامتحان من الله سبحانه وتعالى. لذلك الانفصال انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد ربه. إخواننا دائما أنا أحكي للناس القصة الأوردة ابن القيم في حظوظ النفس في المدارك، قصة عجيبة خلاص، يتكلم إنه أحيانا الإنسان يكون بيعبد ربنا كويس، عنده من الزهد ما عنده وعنده من العبادة ما عنده، ولكن يدخل عليه الشيطان من باب الجهل، زون عابد لكن جاهل، يصلي كثير لكن ما يعرف حاجة عن المقامات ولا عن الطريق، وليست له بصيرة، أو زاهد. هؤلاء حظوظهم في أنه في دواخله يشعر بشيء من التعالي على الآخرين، وأنه مقدم عليهم وأنه أعلى منهم. حتى قال ابن الجوزي، ده ابن القيم لسه ما جناه، حتى قال ابن الجوزي حتى أنه يحب إذا دخل على الناس أكرموه، وباسم الزهد نادوه، وباسم العبادة قدموه، يقول ده عابد، ده كده ده كده. قال سبحان الله الماوردي قال أمثال هؤلاء يعاملهم الله الذي يملك قلوب العباد كله عنده بنقيض ما طلبوا. هو دا يتعالى عند الناس، يظهر عند الناس، وقلوب الناس منه عند الله. تلقى بعد كل الناس بكرهه، يقول فلان ده أنا ما قادر أبلعه نهائيا، صلى أي حاجة لكن ما قادر لأنه مرائي. شوف أي ذو المرائي قصده أن يطلب عند الناس حظوة وأن يجد عند الناس مكانة ورفعة، ولا يكون هذا، لأنه أدرفع منه الله، والبيخفض منه الله، والبعز والبذل الله. زول عنده مكانة ما جاب لي رقبته رفعوا الله، وزول ما لقى مكانة في ناس عندهم علم وحفظ وأشياء تجيلة، لكن الله أصلا بيرفعه، بيرفع الله، فهو يقوم بيعمل الأشياء عشان تقرب إلى الله. قال الماوردي حكى قصة نكتة هي حكاها في أدب الدنيا والدين. قال كان هنالك رجل يصلي وهنالك حضور، فأطال صلاته، ما قالوا أطال عشانهم هم، لكن يبدو أنه أطال من أجلهم هم، وهم ما قالوا كده. لما صلى صلاة جميلة وطويلة وهم قاعدين لا يصليها بينه وبين ربه، قاموا الناس تكلموا قالوا يا سلام ما أحسن صلاته. بعد الصلاة قال لهم وأنا صائم أيضا، قال لهم وصائم كمان، قال لهم قال لك فسخروا منه وضحكوا منه وازدروه، هو أراد أن يعلو عندهم فاحتقروه، قالوا يا سلام صلاة سمحة، قال لهم وصائم كمان، قالوا هذا سخيف، قالوا هم سخيف، قالوا هذا سخيف. فده من الجهل، وهو أراد عند الناس حظوة، ولكنك لن تجد حتى عند العباد حظوة إن لم يعطك الله عز وجل إياها. حتى يا إخواننا ربنا بيرفع الناس وبيخطوا للامتحان والابتلاء، ربنا رفعك في مكان معين، خدتك في مرتبة معينة، في وظيفة معينة، في درجة معينة علمية من الشهادات، ما تقول أشي اللي جبته براي، ربنا ده شوفك تحتعمل شنو. وفي ناس ما بيجيب لهم ذكر، برضو عنده اختبار معين وامتحان معين على هذه الحالة. فالانقطاع باختصار عدم التفات القلب إلى ما سوى الله، بالانقطاع الانفصال عن الخلق، لا يلتفت قلبك إلى غير الله. وهذا لا يمنع أن تتعاطى الأسباب، ولكن أن تتعاطى الأسباب وأن لا تجعلها في ذاتها مسببات، أن تتعاطى الأسباب وأنت تعلم أنها مجرد أسباب وأن الله سخر العباد. عشان كده ابن القيم شوف دائما لما اتكلم عن حظوظ النفس وحقوق الله، قال الإنسان أحيانا يعمل عبادة وبيلقى نفسه في العبادة دي، يعني مثلا في زول الصوم بيصوم أكثر من الحياة الثانية، بينه وبين نفسه بيصوم لأنه لاقي راحة نفسية في الصوم، لو ده سبيله يبدأ انقطع، هذا حظ نفس. أما إذا هو بيعبد لأنه بيرى أن الصوم هو الذي يقربه إلى الله، هذا وصل. ضرب ابن القيم مثال عجيب، خلاص دائما يضربه في مدارجه. قال كان هنالك أحد الصالحين، وكان كثيرا ما يحج إلى بيت الله الحرام، حتى قيل أنه حج فوق 50 حجة، 50 حجة سنويا بحج، والحج معه مشقة وتعب. قال في مرة من المرات اتهمت حجي، قال أنا حجي ما صحيح، ما لي الله حجي لنفسي يعني. قالوا كيف؟ قال الحج فيه مشقة وجهد وتعب، ذات مرة طلبت إلي أمي كوب ماء، أمه قالت له أديني كوباية موية، طبعا زول عابد وزاهد ومعروف ومشهور وعالم كبير، أمه قالت أديني موية. قال فشق علي الأمر مشقة شديدة، فقمت وناولتها الماء، وجدت في مناولة أمي للماء مشقة لم أجدها في 50 حجة، فعلمت أن الحج كان حظ قلبي ولم يكن حقا لربي. يعني أنت لا تتعبد لمجرد الميل النفسي للعبادة، تعبد لأن العبادة تقربك إلى الله، ليس لأنك تجد نفسك في هذه العبادة. هذا حظ، كلام عجيب. قال كونه يقوم بس يمشي القلة ولا الجربة يفتحها ويجيب مويه لأمه، تعب تعب معانا معانا، بالرغم من أن هذه طاعة أجلها. فكان يحج ولا يأتي لأمه بالماء. لذلك جريج العابد كان يصلي نافلة، دعته أمه قالت يا جريج يا جريج، فقال ربي أمي ربي أمي. شوف المعادلة، الله ولا أمي، الله ولا أمي، لماذا رضي عن اختيار؟ فاختار ربه واسترسل في صلاته. قال رسول الله أما وإنه لو كان فقيها لقطع الصلاة وأجاب أمه، لأن الصلاة نافلة وإجابة الأم واجب. ولذلك إذا كنت في نافلة وأمرك والدك بتركها أنت تترك النافلة من أجل والدك، وما تتم الصلاة تقطع وتمشي لأمك ولا أبوك، وهذا صعب على النفوس وثقيل، لكن لا يفعله إلا من تجرد من حظوظ النفس. لأنك في النهاية أنت دار أجر ولا دار شنو؟ دار أجر ولا دار حاجة تانية؟ لو دار أجر هون دار أجر، كان دار حاجة تانية أمشي غادي غادي صلي. شو كان ذا كيف؟ قال أما وإن لو كان فقيها لقطع صلاته وأجاب أمه. إما نافلة شنو يعني لو قطعتها؟ لو أنت قلت لو ما صليت في شنو؟ قال ربي أمي ربي أمي، يعني كذا ده طبعا ضعف منه، ضعف في الفقه، ربي أمي ربي أمي. قام قال الرب أولى. قال هذا إذا تعارض مراد الله مع مراد الوالدين فلا طاعة لمخلوق في معصية شنو؟ الخالق. لكن طاعة الأم عبادة أجل من النوافل، طاعة الأم والوالد عبادة أجل من شنو؟ أجل من النوافل. ولذلك يثقل على العلماء والعباد والزهاد، أي يصعب عليهم أن يطيعوا والديهم بالمناسبة لكثرة ما عندهم من عبادة، ودي من الآفات، يصعب على أنه يطيع والديه. يقول أنا بيع عبادة التجيلة دي كلها وبيه ناي، أباري أمي وأباري أبوي، أمتي ذاته يقول له ما يقول له ذاته في الدين ولا حاجة، بس دايرين أنه يحومهم، بس يقول له حومنا أول دينا تود أمه تقول له وديني له أختي، يقول يا أختي شنو أنا بقرأ وبصلي وبتعبد، يا أخي أخذ شنو المريض ذاته يجنيننا ساكن، ده عدم فقه وعدم علم، دي من الآفات. كويس. لذلك محمد بن المنكدر وسليمان بن المنكدر أخواني، أحدهما يقوم الليل يصلي والثاني في ذات وقت السحر يقوم الوقت، وقت شنو؟ سحر، يتقرب فيه الإنسان إلى الله بالعبادات، فهو يتقرب إلى الله بأن يقوم وقت السحر ليمسح قدم أمه بالزيت، يمسح أكرع أمه في نفس الوقت ذاك وقت النزول الإلهي، شربنا يرضى عنه، وده بصلي ويقرأ القرآن. كان يقول محمد هو الذي يمسح قدم أمه وسليمان يصلي. قال والله ما أحب أن ليلة أخي سليمان ليلتي. قال لو جاء قال لنا تبادل أقول له ما برضى، لو قال لي الأجر بعدين أنا بديك أجر قراءة، أنت تدين أجر مسح القرآن، أقول له لا أجر مسح القرآن ما بديك له، لأنه يراه أجل من قيام الليل وقراءة القرآن والبكاء، ذلك لأنه واجب، ثانيا لأن فيه هضم للنفس، ما لا قاني سوداني ببوس الدين أبوه نهائيا نهائي، يمسك أبوه يبوس الدين، وده جائز في الشريعة جائز، ما لا قاني زول بيمسك الدين أبوه ويبوس لأبوه دينه. انت لك أنا عملت أبوك بتخلع، بقول لك مالك يا ولدي حصل شنو؟ فشنو مالك ده تموت ولا شنو؟ انت مالك فشنو؟ مالك فشنو يا ولدي؟ لو مسكت أيوه تبوس يقول لك فشنو مالك؟ اتخلع خزاته لأنه ما متعود، والله دي مشكلة هذا، وأبوك لا تخليك، يقول ولد ده معلوم الولد مش الجامع داري الدروش ولا داري يجنن عليك ولا شنو ولد، والله دي مشكلة كبيرة. كويس. فقلنا أن التبتل الانقطاع عن الحظوظ واللحوظ إلى العالم، العالم ده معنى الخلق، لا تلحظه يعني تعايله ترائيه، ولا يكون لديك عنده حظوة أو حظ. طيب هنا العبارات الثانية التي تبدو كأنها لغزا، ما قال أزول القطع عن العالم لحوظا، اللحوظ يا أخوانا من شنو؟ من اللحظة، اللحظة اللي هو شنو؟ العين الملاحظة، يقول لك أزول ده شنو؟ أكتب ملاحظاتك، يقول لك يعني لا تلاحظه. واللحوظ معروفة، والحظوظ أن تطلب عندهم حظوة، حظ أن تطلب عندهم حظوة ومكانة عند العالم، لا تطلب هذا من العالم. إن أردت رفعة أو مكانة فاطلب ذلك ممن يملكها حقيقة، ولا تطلب هذا ممن لا يملكها، فالذي يملكها هو الله سبحانه وتعالى. طيب كأن الهروي يقول شو كان ذا كيف؟ قال خوفا أو رجاء أو مبالاة بحال. ما معنى هذا الكلام؟ شو كان مهم يا إخواننا؟ ابن القيم شرح الكلام بشرح دقيق. تنقطع عن العالم خوفا، خوفا من أن يكلك الله إلى العالم ويرفع تأييده عنك. أنت إذا ركنت للخلق ربنا بيرفع ايده منك، هنا بتكون ضعف ضياع شديد، تخاف هذا الهلاك خوفا او خوفا من ان تنقطع الى الخلق فيذلوك. يا اخواننا زول مهما بقى بيحبك ومهما بقى علاقته معك، لا يمكن ان يكون صاحب نعمه عليك دائمه الا الله سبحانه وتعالى. بيزهج يا زول، بيزهج بيزهج، يقول لحد امتين لحد امتين احنا نديهم لحد امتين، بيقول كده. لكن الله عز وجل يعطيك وهو صاحب المن والفضل سبحانه وتعالى، ثم رجاء تنقطع عن الخلق. لماذا؟ الذي انقطعت إليه وتركت الخلق لأجله عنده شيء كثير وأنت ترجو هذا، أو مبالاة بحال. المبالاة، وأن المبالاة بحال أن يكون حالك انشغال بالك به دوما، يعني أنت تنقطع إلى الله عن الخلق، تنقطع به عن الخلق لأنه في بالك دوما. هذا معنى شنو؟ مبالاة شنو؟ مبالاة بحال. ثم بدأ الهروي يتكلم عن الأشياء التي تعين على الانقطاع من الخلق. إخواننا ما قلنا أول حاجة ننقطع منها عشان نتبتل، نحن ننقطع إلى الله. في أشياء بتمنع انقطاعنا إلى الله، الخلق، أن تضع الخلق بينك وبين الله، تخاف نقده وإن كان حق. في زول ما داري الكزين به حق، ليه؟ خايف الناس يعيروا أو يتكلموا فيه أو ينتقصوا أو يهزأوا به أو يسخروا منه أو يتغامزوا أو يضحكوا، خشية هذا يقوم يعمل شنو؟ يقوم يترك الحق لأجل الناس. الخلاصة أنه ترك رضا الله من أجل الناس، فهو لا يستطيع أن يستقيم خشية الناس. ده إشكال كبير بالمناسبة، إشكال عقدي في في في عقيدة الإنسان. فأنت بذلك سائل إلى الله، لكنك وضعت الخلق بينك وبين الله وقطعوك عن الله، فبدلا من أن تنشغل بالله انشغلت بهم، وهذا إشكال من الإشكالات. طيب الأشياء اللي بتخليك تنقطع عن الخلق شنو؟ تخليك تجمع من الناس مش متعاملون. إخواننا القن الانقطاع من الخلق لا يعني عدم معاملة الخلق، تعامل الخلق ولكن في قلبك ونفسك أن الله هو الفاعل على الحقيقة، عرفت؟ ففي أشياء بتعين، قال شنو؟ بحسم الرجاء بالرضا وقطع الخوف بالتسليم ورفض المبالاة بشهود الحقيقة. حسم الرجاء بالرضا، أنت ما ترجو الرجاء هنا رجاء الخلق، ما ترجو الخلق ليه؟ بالرضا. بالرضا كيف؟ ذكر مهارة، شوف كلام ابن القيم. ابن القيم يقول من رضي بأقدار الله وسلم بأقضيته لم ينصرف إلى الخلق لأنه راضي بما أعطاه الله، فلذلك لا يطلب الاستزادة من الناس. صح ولا ما صح؟ انت لو قلت الله كتب لي والله اداني الكلام ده، ما فيش تقوس الناس وتقول له سووا لي واعملوا لي وتزعزع وتتبشتر، ده مقام رفيع. يعني تقطع الرجاء، رجاء منه؟ رجاء المخلوقين بشنو؟ بالرضا. ولذلك هذا مهم، تقطع شنو؟ الرجاء بشنو؟ بالرضا. وقطع الخوف

بتقوم تتملقه كويس حاجتين، اما عند الفور جاء او خايف منه. قال لك تقطع الرجاء في الخلق بانه شيء مكتوب لا بزيد ولا منقصه، وتقطع الخوف بالتسليم. بالتسليم يعني شنو؟ تقول انا سلمت نفسي لله. اذا سلمت نفسك لله معناها صرت وديعة عند الله يتكفل بالحماية، فلا تخشى بعد ذلك الناس، لأن الحماية والحرز صار عند الله. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. فوض أمر الله تعالى بجوشه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأقول قطع الخوف بالتسليم. إخواننا والله ده شيء عجيب خلاص. قطع الخوف بالتسليم كيف؟ شوف الكلام ده كيف؟ واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن، خلاص انتهى الكلام. اذا سلمت بهذا الكلام كل خوف من مخلوق ينقطع عن قلبك، وهذا لا يمنع من المدارات والمعايشه والتعامل والتداين بين الناس. الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان، هذا مطلوب. لكن اهم شيء ان لا يلتفت القلب، ليكون تعامل بتاع جوارح فقط، تداريهم بجوارحك ولا يتعلق ذلك بقلبك، ولا تداريهم فيما يضر دينك أو يفضي بك إلى المهانة والذلة. والله لو أنت مشيت البشر والله يذلوك ذلة، كان بقيت عزيز الله بعزك، وما بتبقى عزيز إلا أن تتعلق بالله، تتصل بالله. بعد ذلك بشوف البشر دير ما بيعملوا حاجة جديدة، بيعملوا الشيء اللي ربنا سخروا له، والله كاتب الشيء ده، والشيء قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الشيء كاتب والله ده بيبقى. عشان كده قال لك تقطع الخوف من المخلوقين بالتسليم، تسلم نفسك لله عز وجل. طيب، ويحسم ورفض المبالاة بشهود الحقيقة. المبالاة في الأول تبالي بالله، يعني دائما يكون بالك مع الله. طيب مبالاة البشر تقطع بشنو؟ قال بشهود الحقيقة. كيف بشهود الحقيقة؟ يا سلام، والله ده من ألطف الكلام. شهود الحقيقة أن تشاهد أن الفاعل في هذا الكون على الحقيقة هو الله، فهو الخافض الرافع المعز المذل. فشهود الحقيقة رؤية الأشياء كلها من الله وبالله، وفي قبضته وفي قهره وفي سلطانه وتحت ملكه وتصرفه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، كله في قبضة الله. الله كان دائم يبقون لك أعداء يبقون، وكان دائم يبقون لك كويسين معي بكون. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فتقطع مبالاتك واهتمامك الزائد وانشغالك بالخلق بشهود الحقيقة، حقيقة أن الله هو الفاعل، وأن كل شيء بالله وفي قبضة الله، وكل شيء قائم بالله هو المهيمن. والله يا أخوانا يا أخي، هذا المعنى، هذا المعنى، ده معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يتحول شيء في هذا الكون ولا ينتقل ولا يتغير إلا بحول الله وبقوته سبحانه وتعالى. دي الدرجة الأولى من درجات التبتل. التبتل الانقطاع عن الخلق بشنو؟ بالتسليم، قطع الخوف بالتسليم، وحسم الرجاء في المخلوقين بشنو؟ بالرضا بما قدر، والاهتمام الزائد والمبالاة بالخلق بشنو؟ بشهود الحقيقة. والله يا أخواننا يا أخي، الكلام ده كلام والله رفيع جدا، هذا الكلام كلام رفيع. إخواننا مشكلتنا إنه الناس بيتكلموا عن الأحداث والوقائع المجردة، أمريكا دبابات الإف 16 ومعارف الشبح وطيارة بدون طيار، القنبلة النووية، ما في زول بيقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، طير أبابيل، ولا طير أبابيل تاني ما بيجي نهائيا، بس كان في زمن الجماعة دي قلت أنا بيجي كيف؟ وإلا أنت تطعن في قدرة الله، تقول كان قادرا على أن يولك أبرهة والجند والفيل بطير الأبابيل، ولكنه لا يقدر على أمريكا بطير الأبابيل. ما هو الناس يتكلموا عن الأشياء القوة المجردة الآن، ولا يتكلمون عن حقيقة الأمور، عن النصر والتأييد وتدخل العناية الإلهية والقدرة الربانية في قلب الأمور. وهذا يحصل في آخر الزمان. أخواننا في حديث في آخر الزمان أن جيش قوامه 12,000 يحاصرون مدينة قسطنطينية وهي على البحر، وقد تحصنت بحصونها عن جيوش الإسلام بعد ما احتلوها الكفار، والكفار من الروم، والروم هم أبناء الروم ابن عيس ابن إسحاق،

0: ابن إبراهيم. الروم ده اسم اسم حفيد إسحاق. إسحاق أنجب ولد سماه العيسو، وأنجب ولد سماه يعقوب، عنده ولدين. ويعقوب أصغر من العيس لأنه جاء في عقبه، لذلك صار يعقوبا. الخرج أول سموه العيس، والعيس كان كثير الشعر. تزوج العيس بنت عمه إسماعيل. إسحاق وإسماعيل أخوان، العيس تزوج بنت عمه فأنجب منها ولدا سماه الروم. ده أبو أوروبا كلها الآن. الروم أبناء إسحاق، واليهود أبناء إسحاق أيضا، لكن اليهود أبناء إسحاق من يعقوب، والروم أبناء إسحاق من العيس، عرفت؟ والعرب أبناء منه؟ أبناء إسماعيل. والروم سمي الأصفر، عشان كده الروم بيسموه بني شنو؟ بني الأصفر، لأن الروم خرج شديد الصفار. ابن العيس ابن إسحاق، وأهل الكتاب يزعمون أن إسحاق كان يحب العيس أكثر من يعقوب، ويحكون في ذلك قصة طويلة. المهم فدون حيحاصروا المدينة دي، ولعل أمكن في آخر الزمان يكون هنالك تواجد كبير لأوروبا داخل تركيا، ما معروف يحصل شنو. كويس، لما يطول الحصار قال عليه الصلاة والسلام، هذا مش زمان حيحصل لسه كمان في وجود الآليات الضخمة والعسكر وأي شيء، قال فيفتح الله المدينة بثلاث تكبيرات من الجيش. الله أكبر ثلاث مرات بس تنتهي من المدينة دي وتتفتح براها بثلاث تكبيرات، لا دانة ولا رشاشة ولا قنبلة، بتكبيرات. لكن ثلاثة تكبيرات بس تسقط مدينة، هذه يوريك قوة الذكر. والله نحن ما عندنا حق، ما عندنا يقين في معاني ما نحمل. ثلاث تكبيرات تفتح مدينة، مش مدينة، دولة. ثلاث تكبيرات بس، لكنها تكبيرات خرجت من قلوب مؤمنة وحناجر صادقة كافية تفتح يعني مدينة كاملة. قال فإذا كبروا التكبيرة الأولى انهار الحصن الشرقي، ثم إذا كبروا ثانية انهار الحصن الغربي، الأسوار الغربية، فإذا كبروا الثالثة انهار الحصن الجنوبي. قال فدخلوا المدينة بغير قتال، تسلم بعد ذلك المدينة. وده في آخر الزمان، عشان ما تقول لي التأييد الإلهي انقطع، إنما انقطع الإيمان، أما تأييد الله لم ينقطع، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. النفس عدو قريب، والقريب قد يعرف مكامن الضعف ويتغلب كما لا يعرف البعيد. فشنو؟ القريب أخطر، ولذلك أخطر الأعداء النفس، لأنها قريبة والنفس فيها منافذ، وكل والشيطان لا يستطيع أن يهدم الإنسان إلا من خلال لا يهدم الإنسان إلا من خلال نفسه، فهو يستغل في كل إنسان منفذ، في زول نفسه جوا كسولة، زول كويس أي حاجة بس بالكسل دائما يجيو ما بخليه بتاع بنات ولا كده، لكن يخلي الصلاة دي يقوم على يا الله يا الله وكسلان ويجرجر كل عين، بس خلاص رضا منه بالمسألة دي. في زول نفسه نقطة ضعفها في البنات، الشيطان يحرك المسألة دي طوالي، يخليه يفكر طوالي في مسائل البنات، في صورة في التلفزيون يعاين ويذنب كل مرة، يقوم أقوم حسة أقوم بعد شوية وهكذا. عشان كده الشيطان إذا كان عدو لا يمكن أن يهزم مؤمن إلا من خلال شنو؟ من خلال نفسه. فإذا حصن الإنسان نفسه ما وجد الشيطان إليه منفذا ولا مسلكا ولا سبيلا. يقول تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس، يعني ما تعرج على نفسك طوالي، وده يكون بثلاثة أشياء، يعني ده كلام عملي. قال لك نفسك عدو، ينبغي أن تطوعها وأن تذلها وأن تخضعها وأن تقهرها وأن لا تستجيب إلى مطالبها وأن لا تسترسل مع أهوائها وشهواتها. ما تسترسل، وقف. إخواننا في كتاب قيم جدا لازم تقروه، لازم، كتاب روضة المحبين للعلامة ابن القيم، يعالج قضية الشهوة عند الشباب. بل الشباب خليهم عند غير الشباب، إخواننا الشهوة ما بتعرف شاب وغير شاب، قد تكون عند شيخ أسكن كويس يعني زول كبير في سنه، لكنها قد تثور. والدليل ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، فذكر منهم قال شيخ زاني، بعد ما سنه أنا كبرت المفروض يكون تعقل ويكون هدى، بعد تلقاه يمشي للحرام وينحرف. فالشهوة خطرة، ذكر ابن القيم، ودي أهم حاجة في الكتاب، صفحة تقريبا صفحة 465 وما بعدها, زي 9-10 صفحات كده من 465 لحد 475, تكلم عن 50 طريقة تعالج الشهوة وثورانها في نفوس الشباب. 50 سبب كويس بعلمك خليك انك انت منها تلمح العواقب. الشهوة قضيتها بعد حيحصل شنو؟ عاينت وتمتعت, الأثر الذي سوف تتركه من الدمار في على قلبك ودينك سوف تتجرع ظلاماته وإشكالاته زمنا طويلا. من الأشياء التي تعالج تفكرك في أن انشغالك مع الشهوة يوجب لذة, ولكنه يفوت لذة انشغال القلب بالكلية ولذة العبادة ولذة الذكر ولذة الأنس بالله. ليه؟ لأن التفت إلى محبوب من غير الله وتعلقت بامرأة فأخذ هذا نصيبا من القلب الذي كان ينبغي أن يكون لله فصار لمخلوق. فلذلك لن تجد حققت لذة بالعشق, ولكنك فوتت لذة القرب والأنس بالله والخشوع في صلاتك وتلاوة القرآن وإلى غير ذلك من الأمور. شو الكلام ده؟ ده كلام راقي جدا بالمناسبة. روضة المحبين, أوصي بقراءة هذا الكتاب. روضة المحبين من الكتب العجيبة. فهو يقول تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس, يعني ما تعرج على النفس, تنقطع عن نفسك لأنها عدو, بثلاثة أشياء, بأشياء معينة بتخليك تنقطع من نفسك. مجانبة الهوى, لأن الهوى يصد عن التبتل الذي هو الانقطاع إلى الله. قوس ألا تسترسل مع الهوى, ومجانبة الهوى ومخالفته مهم جدا, مخالفته. ثانيا تنسم روح الأنس. ده كلام عالي شديد, كلام الهروي عالي, لكن ابن القيم نفسه شرحه كالآتي. تنسم روح الأنس. يرى ابن القيم أن البدن يحتاج إلى روح, صح؟ بدن بدون روح بيكون شنو؟ جنازة. شنو؟ جنازة أو شنو؟ ميت لا يبقى عليه, يدفنوا طوالي في أقرب فرصة, صح؟ البدن تحتاج إلى روح. يرى ابن القيم أن الروح تحتاج إلى روح. ده كلام غريب مش كده؟ كما أن للبدن حاجة للروح فإن للروح حاجة إلى روح. فإذا كانت الروح هي روح البدن فإن روح الروح الأنس بالله. الأنس بالله روح الروح, فإن الروح تجد في الأنس بالله راحتها. أيوة, الناس بيلقوا أنسهم راحة بالحديث إلى المعشوق, التلفزيون, اللعب, الملاهي, الكذا. وأهل الأنس راحتهم وترويحهم في خلوة بالله يأنسون بالله يذكرونه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ده من الكلام المهم. ثم قال وشيم برق الكشف. شيم يعني رؤية, برق الكشف. ابن القيم يرى كما قال الهروي أنك تنفصل وتنقطع عن نفسك بثلاثة أشياء: مجانبة الهوى ومخالفته, وتسنم يعني استنشاق, تسنم من النسيم, تسنم روح أو روح الأنس بالله, ثم شيم برق الكشف, أن تكشف عن حقيقة نفسك وأن تقف مع آفاتها والخلل الذي فيها. يعني أنت عشان تنفصل من نفسك وتنقطع عنها تذم نفسك, تشوف الخلل اللي فيك, تقول لنفسك أنت كده وأنت بتاكل وما بتشبعي وما فيك فايدة وبتطلع إلى الحرام وبتمشي تسوي كده وبتعمل كده. معناها أن تكشف عن حقيقة نفسك وعلل أعمالك. والله يا أخوانا ده كلام عالي جدا, غايته منزلة التبتل دي, تبتل فيها ابن القيم يعني بالغ فيها مبالغ. يعني يقول للانقطاع عن النفس لابد من الكشف عن عيوب النفس وعافات العمل ومفسدات العمل. انت بتعمل اعمال وقد تفسد هذه الاعمال بملاحظة الخلق, بالغرور, بالعجب, بالرياء, اعوذ بالله, كويس, والى غير ذلك. والكشف عن منازل السير. انت ماشي الى الله تكشف عن منازل, يعني التبتل تعرفوا شنو عشان تعملوا. انت تسمع التبتل تقول انا دار اتبتل, لكن ما عارف اتبتل ذاته كيف. تكشف عن المنازل, تشوف التوكل ده شنو, التبتل هو شنو, المحبة شنو. وهذا لا يحصل الا بعد الكشف على حقيقة التوحيد. ثلاثة كشوف: كشف عن آفات النفس، وكشف عن منازل السير، وكشف عن حقائق التوحيد، وذلك بمعرفة الأسماء والصفات. أنت بتحتقر نفسك مثل تقول أنا فقير والله غني، أنا عاجز والله قادر، أنا جاهل والله عليم، أنا ذليل والله عزيز، وهكذا تبدأ بمعرفة أسماء الله وصفاته تتكشف لك عيوب نفسك، وتتكشف لك حقائق الطريق ومسالك الطريق. الدرجة الثالثة والأخيرة من درجات التبتل: تجريد الانقطاع إلى السبق لتصحيح الاستقامة. يرى الهروي أعلى درجات التبتل بعد ما تنقطع من الخلق أن لا يكون لديك هم إلا أن ترضي الله دوما، وأن تكثر من الطاعة، وأن تزداد كل يوم قرب منه. بس تجريد الانقطاع بشنو؟ بالسبق، تكون دائما في سباق لتصل إلى الله، بالإكثار من الطاعات، بالإكثار من النوافل، بتصحيح الاستقامة والاستغراق في قصد الوصول. يعني بعد ذلك انقطعت من النفس وانقطعت من الخلق، فضل شنو؟ الانفصال حصل من الخلق ومن النفس، فضل شنو؟ الاتصال. والاتصال يحتاج إلى مسابقة، ويكون همك كله بعد ذلك تفكيرك كله كيف تصل إلى الله، كيف يرضى الله عنك. بس ده يكون همك بعد الخلق، خليته وراك، ما بيقول قدامك بينك وبين الله، بقيت أنت ماشي لله والخلق وراك ونفسك خليتها وراك. بعد ذلك تريد أن تعمل كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. طيب، في إضافة إلى منزلة التبتل، ما هي فوائده وثمراته وآثاره؟ للتبتل ثلاثة فوائد أساسية. الفائدة الأولى: دليل القرب من الرب. المتبتل إذا تبتلت كان التبتل دلالة وعلامة على قربك من شنو؟ من الله. لماذا؟ لأنك انقطعت عن الخلق واتصلت بالخالق. ده الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: تنقية القلب عن الأغيار. إذا تبتلت إلى الله انقطعت عن الخلق وانقطعت عن النفس، وبذلك انقطعت إلى الله ليس عنه، انقطعت عن الخلق وانقطعت إليه سبحانه، بذلك نقيت القلب عن الأغيار. الأغيار شنو؟ كل ما كان غير الله نقيت قلبك منه، أي شيء غير الله. لكن ما معناها ما تعرس، تعرس ومرتك تحبها، لكن ما هو الحب اللي بيقطعك عن ربنا؟ تجيب أولاد، ما تتعلق بأولاد، التعلق يقطعك عن الله، يقول لك أمشي الجهاد، تقول لك شوف عيب عداء صغار ومنو وبيعول، ده معناها أنت متعلق بهم. تنقطع بتنقية القلب عن الأغيار. ثالثا: التبتل إذا كان انقطاع عن الخلق والنفس، انقطاع إلى الله بالكلية، هو يدل على كثرة لجوء العبد إلى ربه دوما. فكأن التبتل يولد قوة الرجاء وقوة السؤال واليقين والثقة وحسن الظن بالله أنه يعطي من كثرة قربك وانقطاعك إليه، فأنت بعد ذلك تثق فيه، فلذلك لا تسأل إلا إياه، لأنه غني، لأنه كريم، لأنه رحيم، لأنه ودود، لأنه عليم، لأنه خبير، لأنه قدير، فأنت تنقطع إليه بكثرة دعائه وكثرة اللجوء إليه. فمن آثار وثمرات التبتل السلوكية: المتبتل كثير الدعاء لله، ملحاح في طلبه، كثير الدعاء لله سبحانه وتعالى. ده بمنزلة شنو يا أخوان؟ منزلة التبتل بآثارها وثمراتها وفوائدها. والمنزلة التي بعدها: الرجاء. زهدت، تورعت، بقيت ورع بعد الزهد، تبتلت. بعد التبتل يفجر التبتل شنو؟ الرجاء. زول خلى الناس وراه وخلى النفس وراه، بقى الله معه طوالي طوالي، يدعوه كثيرا، يلجأ إليه ليحقق العبودية له بالخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا مو السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي وسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ بداية في كل حلقة يخطر ببالي أن أثني وأشكر القائمين على هذا المسجد والذين بنوه وتصدقوا بأرضه وأشرفوا على بنائه كاملا ولا يزالون، الحقيقة نثني عليهم ثناء عظيما، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم جودة في البناء، تشطيب جيد، وحقيقة متابعة للمسجد، ودائما في تجديد للفرش. ودائما أنا أتمنى كل مساجد هكذا، كل منكم الآن من يسمعني عندما يدخل المسجد فيجد فيه هذه العناية وهذا الاهتمام وهذا الجمال وهذا الرونق، التصميم في البناء، في المعمار أقصد، يعني يشكر من بنى حتى وإن لم يعرف اسمه. هو أصلا الباني قد لا يريد، يعني لا يريد أحد أن يعرف اسمه، ولكن نحن ما علينا إلا أن نثني عليهم ونشكرهم وندعو لهم بالخير، وأن يتقبل الله منهم وأن يدفع عنهم من السوء، وأن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى جنات النعيم. أما الآن فنبدأ بتوفيق الله في حلقتنا. حلقتنا اليوم في قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. تفضيل الله للإنسان وتكريمه له لأنه استخلفه في الدنيا، استخلفه في هذه الأرض. نحن بني آدم استخلفنا في الأرض، وأنشأكم منها واستعمركم فيها، أنشأنا من هذه الدنيا واستعمرنا فيها. شو معنى استعمرنا؟ جعلنا لعمارتها. كيف تكون عمارة الدنيا، عمارة الأرض هذه كيف تكون؟ تكون بالعلم، بالجد، بالدفع، بالعطاء، بالمصاولة، بالمحاولة، بالمجاولة، وليس بالأماني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. لا لا، ليست بالأماني. ليست بالأماني، هي بالجهد الصادق لإعمار الأرض وإخراجها، أو إخراج الدواب فيها التي تعيشها إلى حال أفضل. وعلى رأسهم الإنسان. الإنسان هو المخلوق الذي كرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل، ثم كرمه بالبعثة النبوية الشريفة. يعني عندما تكون إنسانا وتكون محظوظا موهوبا مكرما من ربك فتكون مسلما، فأنت حزت الأشياء الجميلة. يعني ما الذي تريده بعد هذا؟ إيه، لكن كيف تترجم هذا الاستخلاف؟ للأسف أنا ما أريد أن أقوله اليوم بداية، وسأكمل من خلال الحلقة، أننا أصبحنا وصرنا إلى ما لا يجب أن نصير إليه. كيف يصير العرب والمسلمون، وعندما نقول العرب يقصد بهم الإسلام، العرب مش مقصود به الجنس، كل ناطق بالعربية. هنا لا أتكلم عن الجنس، وأنا هذه أكررها، لا أتكلم عن الدم والأجناس والأعراق، لا لا، أتكلم عندما تقول العرب نقصد الناطقين بالعربية، المسلمون الذين يحفظون القرآن ويجيدون العربية. أحيانا أكثر ممن هو من أصل عربي. إذن هل هذه الأمة الآن في القمة، هل هذه الأمة هي في مصاف الأمم؟ السؤال الأدق شوية، هل نحن اليد العليا أم اليد السفلى؟ من أين مأخوذة هذه؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، يقول عليه الصلاة والسلام. أين اليد العليا، نحن أم هم؟ إذا جئت على صعيد العقيدة والإسلام والإيمان فنحن أشرف وأعظم، هذا قطعا، أنا لا أناقش هذا الآن، هذا أمر مسلم به. إيه، لكن أنا أتكلم عن أرض استخلفني الله فيها، هل أنا الخليفة الحقيقي الذي أراده الله؟ ما الذي أراده الله من خلق آدم؟ موضوع فيه فكري شوية اليوم، معلش يعني مش اجتماعي، فكري شوية لكن مهم. لماذا خلق الله آدم؟ ليستخلفه ويعمر الأرض، مش العبادة فقط. بعضكم يقول لا يا شيخ، راجل القرآن يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جيد، نعم، العبادة أساس، هذا المعنى الضيق للعبادة هو الصلوات، الصلاة والصيام والحج والعمرة، في معنى واسع، والمعنى الضيق هذا لا يضيع. مش معنى ذلك أننا نضيع هذا المعنى الضيق، الصلاة مش مهمة ونبحث في العلوم والفيزياء والكيمياء، لا خير فيك ولا في علومك ما لم تحتط وتلتزم بالمعنى الضيق، وهو الحفاظ على صلاتك وصيامك وحجك وصدقتك وبرك وإحسانك إلى الناس والأخلاق والقيم التي جاء بها الإسلام. جيد، ثم تنتقل إلى المعنى الواسع في العبادة، وهو أن تحول وتترجم ما أعطاك الله من نعم في هذه الدنيا إلى إبداع. ارجع إلى الآية التي ذكرت، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. من المحمول الآن في البر؟ الغرب هم أم نحن؟ هم. من المحمول في البحر؟ هم. من المحمول في الفضاء في الجو؟ هم، مش في الفضاء حتى، لا حتى في المجرات هم. ونحن إن حملنا وحملتنا المراكب فللأسف بفضلهم وبجمايلهم. تقول لي لا يا شيخ انت وين رحت، ما تنساش كان عندنا البيروني وابن الهيثم والخوارزمي. صحيح، لكن إلى متى؟ عندك علم أن عجلة العلم والفكر والرياضيات كل هذه إلى القرن الرابع؟ إلى القرن الرابع تكاد تكون الأمة وقفت، إلى القرن الرابع الهجري وقفت الأمة نايمة، يعني نوم. والإحنا في إيش توا؟ إحنا في القرن الخامس عشر، يعني تكلم عليه 9 قرون من النوم. لا كثير، هذا 9 قرون من النوم، أمة لا تجيد إلا أنها تجتر. نحن الآن ما نفعله نجتر القديم. تعرف شو معنى تجتر؟ بالعامية يقول يقصع في الجرة، هذا بالعامية. اجترار هو أن تأتي بالقديم فتعيده، نحن فقط نجتر المكتوب فنكتبه، والخلاف فنستجده، وهذا ما يحدث الآن. نريد أن نجتر المشروع فنشرحه، والمفهوم فنفهمه، والمقول فنقوله، والمكتوب فنكتبه. لذلك حتى رسائل الماجستير عندنا والدكتوراه الآن كلها عبارة عن اقتباسات وشيء معادة. دراسات، فأي دراسات سواء تطبيقية ولا العلوم الشرعية أو العلوم العلمية كلها، ومش خلينا نقوله مش بالإجمال، مش معنى ذلك أنه ما فيش براءات اختراع بسيطة في الأمة. ما تكلمش على ليبيا تحديدا، تكلم على الأمة الإسلامية، في براءات اختراع متواضعة. بعضكم الآن اللي يسمع فيه من الدكاترة والأساتذة المحترمين يقول لي لا، في جزء أنت ما قلتها شو أنا بنقولك عليه ونعرف شن قصد سؤالك. بتقول للناس اللي مشوا برا لأمريكا وبريطانيا وأوروبا والسويد وبلجيكا وغيرها أبدعوا. إذن مشكلتنا مش إحنا مش مبدعين، المناخ، مناخنا مش مناخ إبداع، لأنها مناخ استبداد. ونداية الحلقة على الاستبداد اللي بيرجع لها في القناة، هنا في قناة فبراير داية الحلقة على الاستبداد، ما عش 4 حلقات فات ممكن. المناخ الاستبدادي يمنع الإبداع فعلا، وكل مسلم كل مسلم عربي كان أمازيغي تباوي من أي جنس كردي المهم مسلم يعني كردي تركي غيره شركسي هذه الأعراق لا أريد أن أعددها كاملة كل الأعراق المهم مسلم يعني يخرج من هذه الرقعة الجغرافية هذه سواء كانت شمال أفريقيا أو الشرق العربي هذا ويذهب إلى أوروبا يبدع عندنا ناس يشتغلوا في وكالة ناسا عرب ومسلمين ليش؟ لماذا؟ لأنهم خرجوا من هذا المناخ الاستبدادي لكن بالعموم أنا لا أتكلم عن حالات وعن أشخاص أتكلم عن أمة كاملة أمة كاملة قاعدة الوراء لا نحن نتسول المعرفة مش المال لا المال فيه المال حتى الهبال تزيد حاجة فيها لام باعتبارها حتى في سجع يعني المال والهبال لا موجودات عندنا ما شاء الله تلقى داير مال وداير سباق للهجن وسباق حشاكم للكلاب السلوقي متاعة الصيد أي والله كارثة لما لا توظف هذه الأموال للبحث العلمي للوصول إلى اختراعات معينة إلى تطوير اختراعات اليابان لم ترتح اليابان ما تريحتش نين واكبت الصناعة الغربية وسبقتها الآن لا منازع في الإلكترونات وفي السيارات على اليابان وإن شئت شرق آسيا كل حتى كوريا دخلت على الخط مؤخرا وسبقت يتطوروا الناس يصنعوا ما الذي نصنعه نحن كعرب أرني ما الذي نصدره ما الذي تحتاجه نحن نحتاج حتى لو كان عندنا تقول لي والله الحمد لله اشترينا بأموالنا طائرات اشترينا صنعنا لا باه قطع الغيار وين تقول لي قطع الغيار منهم متى ما تعطل هذه الدبابة وهذه السيارة وهذه أنت تحتاج إليهم ليصنعوا لك قطع الغيار يعني أنت عالة على هذه الأرض هل هذا الذي أراده الله لك يقول لكن والله عندي صلاة وعندي قرآن هذا جميل القرآن والصلاة هو الذي يزينك أصلا لكن لا يصلح أن تكون وأنت بقرآنك هذا وبعلمك الشرعي هذا وبإسلامك وباتباعك للمصطفى عليه الصلاة والسلام أن تكون عالة على أناس يعني هم ليسوا نصارى فقط كانوا نصارى ملتزمين كان حالهم أفضل ولكن هم أصحاب عربدة وخمرة وماسونية وأغلب المخترعين فيهم للأسف يهود لا تكون عالة عليهم الصح قولي لاني والله أنت جميل نعم بصلاتك وقرآنك لكنك آخر النهار تحتاج إليهم تكمل صلاتك وتفتح هاتفك جوالك تفتحه من صنعه من صنع هذه البرامج يا سيدي حتى البرامج الموجودة ما الذي ألفها أسسها الملائكة عندما سألت ربها شوف الجزئية هذه وركز معي فيها بس تقول لك جواب لأني نعرف في اللي عنده تساؤلات أسمع هذه الملائكة تقول لربها قالوا أتجعل فيها شوف استفهام الملائكة أتجعل فيها من يسد فيها ويسفك الدماء ونحن تقول عن نفسها الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني رب العالمين قالوا أنت إذا خالقهم للعبادة نحن نسبح لك ونقدس لك هذه مؤامرات يفسدوا ويقتلون ويسفكون الدماء بماذا أجاب رب العالمين قال إني أعلم ما لا تعلم ثم أخبر في آية بعدها وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء علم سرنا في العلم السؤال الآن قبل أن تنتهي الحلقة هل نحن جادين في العلم غير جادين أعطيني غير نتم الدكتوراه ويديروا لي لجنة ويجيزوني مع التعديل ترى شوف اللي في الرسالة شوف الفيزا اقتباسات من هنا ومن هنا ابداعك انت يا استاذ يا دكتور يا بروف اضافاتك وين لمساتك انت يا سيدي اضف نتائج غير عادي من الرسائل الماجستير والدكتور في كل العلوم فيزياء والكيمياء في الرياضيات في الاحياء في العلوم الشرعيه يعني لكن اين الابداع يقول الإمام الغزالي، مش الإمام الغزالي الأول، لا، الشيخ محمد رحمة الله عليه، توفي في تقريبا في السبعينات، الدكتور محمد الغزالي يسمونه إمام الدعاة، رجل صاحب بصيرة وصاحب فكرة، يقول هم استيقظوا في الظلام، على الغرب يقصد، استيقظوا في الظلام ونحن نمنا في النور. احنا في عز جايلر قد في عز النهار، إضاءة كشفات من كل مكان ونمنا، أخذنا الغطاء ونمنا، قلعنا التكييف ونمنا، بدأت في الصيف طبعا، حبوا التكييف والنوم والغطاء، خمس تفاحات، قال خليك في تفاحتين، يقول لا بالله يا شيخ جيب لي خمس تفاحات. أيوة، النتيجة ماذا؟ أمة كلها محصلت بطانية خمس، يبدو هذا أمة تجيت الاستهلاك، ولذلك هذا النفط لن يبقى، يسحابوا الجغيمات اللي تحت الرشادة اللي بتقعد لك ديمة، لا يا سيدي، ممكن أنت وجيلك وأولادك، وبعدين اللي فكر في بناء الأوطان وبناء استقلاله وذاتيته عن هذه الأمم يبتكر علم فيزياء وأحياء ورياضيات وجبر تكامل وتفاضل، هذا غير النحو والصرف، حتى علوم مهمة جدا، النحو والصرف والفقه وأصول الفقه والتفسير، تفسير الحديث، الحديث والتفسير ورجال وعلوم الحديث عموما باللغة وما يتعلق بها، علوم مهمة، مع أنه جادين، مش جادين، مش جادين. قولوا الشيخ اليوم في الحلقة مع الناس جدية، طالب العلوم الشرعية تجده يدرس، ماذا تدرس؟ يقول له في النحو، يقول شرح ابن عقيل، جيب له شاهد نحوي، صيف ضيعت اللبن مثلا من النحو، هذا يستشهد به لماذا؟ يقول اه، يقول هذا ما عم نول خلينا، مش عم نول، لا لا، جي لي واحد بتاع فيزياء تقول له النسبية الخاصة والعامة تعرفها، يقول والله سامع عليه، لا مش سامع عليها، لا معليش انت بتخصص فيزياء، انا نسمع عليها ماشي الحال، انا رجل وعظ ونسمع عن النسبية العامة والخاصة ونشتاين، ويعني علم جميل هو حقيقة ولطيف جدا الفيزياء، اي ممكن تقف عامة، انت تكون متخصص تتقن الموضوع، تقول تعال الشيخ بنعطيك محاضرة في الفيزياء نسمع منك، للأسف غير جادين، غير جادين، ونبقى أولادنا يروحوا بالتراتيب، والأسبوع اللي فات هذا أسبوع زعل وحرج ومشاكل، والمدراء يشكوا، كل ولي أمر يبي له، والتكيه كان عطينا المدرسة أول كلها، كيف صار فينا احنا؟ دقيقة يا جماعة، ابنك انت تشوف كراساته تلقى خطة كويس، وتلقى الإملة كويسة، وتلقى ما شاء الله يعني وحلل الرياضيات اللي والحساب كويس، ولغته وتهجى في أولى ابتدائي وثاني ابتدائي كويس تمام، وجيب في التقادير ديما 85 84 92 ممتاز، هو في الممتاز، شيء قال لابد ياخذ ترتيب، مش جادين، نبوا الترتيب ونبوا الشو، ولد جاب ترتيب بونتو في عيتنا، ما اطلعوا من الجو هنا، اطلعوا منا، غادروا غادروا هذه المساحة اللئيمة بتاعت احنا وانتم وانا وهم، لا نحن جميعا ننجح جميعا، ونجح ولد فلان ترتيب نفرح له، بالعكس كأنه ابني، خلوا فيه شوي نفسية طيبة كويس ما شاء الله عليه، وابني بعد مباشرة، وانا نعطيكم معلومة وهذه بالله لأولياء الأمور ولربات البيت إذا كان تسمعون فيها، انا اخوك نصيحة رأى. يعني من اخ، هتقولوش من واعظ وشيخ، لا لا لا لا، خو، ما تضغطوش على الأولاد من أجل الترتيب، أرجوكم رجاء من عبر هذه، أرجوكم ما تضغطوش على الأولاد بالشكل هذا، أضغط عليه أنه يدرس يطالع ما يغيبش ماشي الحال، تراتيب لا، بش نقولكم حاجة، كل اللي نجحوا في الحياة واصلوا الدراسة وأثمروا مش جماعة الأول، لا غالبا، شوف منفصلك أنت، جماعة الجيد جدا واللي مرة مرة يحصلوا في مادة، هذه ما تعودوا على حاجات الفشل والتغلب عليها، أما أنت تمشي في مود معين أنه هو الأول وهو الممتاز، هذا تعرف تصير له صدمة لما يخش الجامعة وتقعد لمادة، هيصير له صدمات، يسيب أكل، في طلبة سيب الطب والهندسة، قال أنا مش متعود يفوزني، وإيه لأنك أنت مريض، ربات كمك بهذا المرض، وللأسف مسكينات الأمهات مش قاصدات، لكن أنها ينقلن في مرض لئيم جدا للأولاد، لابد أنت الأول في الفصل وأنت اللي تسكر الدرجة، وقول أنت خلي درجاتك كويسة وحب لزملائك أيضا، علي تو تعرف الموضوع، خشيت في موضوع مفيد وفي الحلقة، لكن أبو راح يبي حلقة. المهم فكرتنا اليوم جدية، خلوا عندكم جدية للعلم، اطلبوا العلم لذاته. لكن احنا زمان أمة العرب زمان أمة كانت زمان، لكن الآن ماذا وضعنا؟ والله سيء. أمة كلمة متخلفة في اللي ما تعجباش، يقول كيف متخلفة وعندنا الأبراج؟ ايه بني هن انت الأبراج، ايه برج وين يفوت 800 متر في السماء بني بالهندسة متاعك انت. لا اقول حقيقة، اقول يا جماعة انا والله لولا الغرب ما عندي شيء. يعترف الانسان، يعترف عندنا قيم واخلاق جميلة وارثينها من ديننا، من ديننا الاسلام، وايضا من تربيتنا وبيئتنا، وهذا جميل. لكن يجب ان نبدع في الحياة، في الحياة نبدع، نقدم شيء للناس. الامم قاعدة تتسابق سبحان الله. الآن في السيارات الكهربائية الغرب يسحب روحه، تقدم داير بطارية تطلع لهم اليابان ببطارية تعيش شاف كم سنة، شفت عليها تقرير، وتمشي مسافة. قالوا اليابان هذه ما عرفناش الحل معاه. ايه نعم اليابان كانت متأخرة. عندك علم في 1840 اليابان بعت وفد إلى مصر لتعلم النهضة. تبي جيت تعلم من مصر النهضة اللي فيها يا محمد علي وأولاد محمد علي، عائلة محمد علي اللي هي المملكة اللي كانت فيها مصر. محمد علي دار نقلة لمصر، مع أنه لا شك رجل عنده أخطاء، عنده أخطاء في التاريخ، وما فيش رجل حكم أو ملك اللي عنده أخطاء، لكن في النهضة. ولذلك قضت عليه أوروبا، وأنتم بتعرفوا قصة محمد علي، واليوم مش في ذكرها لأنه مش حصة تاريخ. محمد علي تآلبت عليه أوروبا، صحيح هو كان عنده طموح زايد، وهذا عيب الحكام ما يعرفوش الليفل اللي يوقفوا فيه. هو مش حارب حتى السلطان في في في تركيا، وهو كان اصلا مولى من الدوله التركيه، فهو حس بالقوه. المهم تآمرت عليه فرنسا وبريطانيا وكل دول اوروبا والمانيا وقضوا عليه. هذا اللي دار النهضه في مصر. اليابان في 1850 بعت وفد لمصر تبي تعلم النهضه، وين احنا توا ماشيين الى الوراء؟ فيش تقدم، في أشياء جميلة، بيوت لطيفة، سيارات مستوردة، تلفزيونات مستوردة، نقلات مستوردة، ثياب مستوردة، أقمشة مستوردة، أواني مستوردة، أطعمة مستوردة، كتب تطبع في مكان تاني يصير في النهاية الورق مستورد حتى لو طبعت عندنا. أقلام من الصين يا جماعة، خلال يجيك من الصين، الثوم يجيبوا فيه من الصين، وهذه عجبتني بالله. فكر تونسي جيت أتكلم ثوم يستوردوا فيه من الصين. 1.5 مليار الصين تزرع في الثوم وتاكل هي 1.5 مليار وتصدر فيه، يصير فينا احنا في شمال افريقيا هنا، واحنا عندنا مئات الالاف من الهكتارات. والماء العذب، الماء العذب، لا راكدين نوم، جديه ما فيش. ونقول نحن نصلي ولحيتي جميله وشكري، لا رب العالمين يريدك حرا لا يريدك عبدا لاحد. قالوا هو صنعنا ربي الغرب بش يصنعون الله، اليد العليا يقول عسى الله خير من اليد السفلى. تكون يدك عليا لا تأخذ منهم شيء ولا تستورد منهم شيء، حتى لو قاطعوك تشعر بقوتك وبأنفتك. شوف الغزاويين اليوم، انت ما يستنوش في شيء من حد أبدا، عايشين في قطر محاصرين وحققوا نصر. ليش؟ لأنهم لم يعيشوا عالة على أحد. نسأل الله أن ينصرهم وأن يفرج عليهم. أسألك يا علي قدير في آخر هذه الحلقة أن تنصر أهل غزة وأن تمكنهم، لأنهم رفعوا رؤوسنا حقيقة وبيضوا وجوهنا، بيض الله وجوههم. نسأل الله أن يتقبل من شهدائهم وأن يرد مفقودهم وأن يعافي ويشفي جريحهم وأن يكون معهم يا رب العالمين. شكرا لاستماعكم ومشاهدتكم، ألتقيكم في مسائنا آخر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
4: حل القرشك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مش رب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حل القرشك. وفي هذا البرنامج نشرح كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية، ولازلنا وإياكم في الكلام عن المقدمة السابعة وهي الإجارة. وكنا قد تكلمنا في اللقاء السابق عن تعريف الإجارة وعن حكمها وعن أركانها وعن ضمان تلف العين المستأجرة وتضمين الصناع، ونتكلم اليوم عن الركن الآخر وهو تحديد الأجرة. تحديد الأجرة هذا من الأركان، يجب تحديد الأجرة بحيث تكون معلومة، بحيث تكون معلومة. كيف معلومة؟ يعني لا غرر فيها ولا جهالة، تبين للأجير قبل أن يشرع في العمل، تبين للأجير قبل أن يشرع في العمل. وللأسف عادة الناس اليوم أنهم يجيبوا عمال ويخدموهم، ثم بعدها ينتهي من العمل قداش حقك، يقول له والله كذا، فيزعل صاحب العمل ويقول له لا بسعر كذا، وتصير المنازعة ويصير الخصام ويصير الخلاف. وهذا الشرع حدد هذا الأمر، أن يكون الاتفاق مسبقا، الاتفاق مسبقا اللي أول شرط آخر سلامة، لما يكون مشروط ومعروف يسلم، إلا ما كان عرفا ينتفي به التنازع. إذا كان الأمر معروف أن هذه الخدمة لا تتعدى هذا المبلغ بين الناس، خلاص. مثلا جبت أجير رفع برويطة الخضرة، معروف أنها بدينار مثلا، والله بنصف دينار، والله مش يجي يقول لي بعشرة من السوق للسيارة أو غيرها. مثلا في أشياء معروفة باليومية وهكذا، لكن إذا كانت مش معلومة والخدمة لازم يتم التحديد، وهذه انتبهوا لها، لأنها راي تصبح من العقود، ولو أنها تصحح هذه العقود، يعني ليست فاسدة، لكن الاختلال بهذا الركن يكون مآله إلى التنازع، مآله إلى التنازع. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي هذا اللي يقول نهى عن استئجار الأجير حتى يبين أجره، حتى يبين أجره. والحديث رواه أحمد وأبو داود والبيهقي، ما تأجرش ليتبين له. أو في رواية أخرى موجودة عند النسائي، إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. الكلام هذا المقصود به قبل مش بعد، لأن بعد ما بينبه على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما بيه الشك، لأن ما بيأكله بالباطل، لكن التنبيه أن يكون في الأول، أعلمه أجره، اسمع بتخدم بكذا، أو الثاني يقول له قداش سوى يجي من هذا ولا من هذا. المهم يتم التحديد، المهم يتم التحديد الأجر الذي تنتفي معه الجهالة. الأصل في البيع تعجيل الثمن، وفي الإجارة تأجيل الأجرة. الأصل في البيع تعجيل الثمن، نعطيك الثمن تعطيني السلعة، لكن في الإجارة اخدم نعطيك، هذا السائد. والأجرة نوعان، الأجرة نوعان، إما أن تكون معينة، يعني أنا من أعطيك 100 دينار تمام، أو سلعة، مرات ما تكونش فلوس، اخدم لي هذه الخدمة ونعطيك هذه الساعة أو هذا الهاتف، أو ويأشر لي عليها بعينه يشوف فيها قدامه، شوف فيها يقول له أو هذه الحاجة فلانية، نعطيك هذه الدستة من الثياب، ماشي. مرات العامل يرضى، ما عندهش مشكل، مش بالضرورة فلوس، محتاج أحيانا إلى نقال هو ب 300 دينار 400 دينار، يقول لك السلام أنا نخدم لك اليوم تام، وعطيني النقال هذا، يا تمام، راه بعينه وشافه وتمام ورضي به، يا سلام نخدم تمام. إذن هذه يسموها أجرة معينة، تحددت وانعرفت مواصفاتها وانعرفت قيمتها.
لكن احيانا مش معينه. يقول والله نعطيك قمح تمام، نعطيك صاع تمر، شنو هو التمر واي من اي نوع من اي كذا دون تعيينها، صاع تمر، كيلو قمح، نقود، حتى نقود اعطيك مثلا كذا من النقود، لكن مش معينه بعينها، مش موجوده قدامه، مش موجود تمام. الان الاجره اتفقنا ان الاصل ان في الاجره تاجيل الاجره بعد الخدمه، بعد الخدمه، لكن احيانا يجب تعجيل الاجره ضروري، الاجره تكون مدفوعه مسبقا قبل العمل في اربعه مسائل او في اربع حالات، اربع حالات من العقود الاجاره بين المؤجر والمستاجر يجب فيها تعجيل الاجره. شو معنى تعجيلها؟ يعني مش تاجيلها، تصبح كانها زي البيع، انه هو تدفع للاجره بعدين يخدم. متى؟ ان شرط التعجيل. اذا كان اشترط التعجيل قال له والله انا ما نخدمش الا اذا دفعت لي المئة دينار او الف دينار، خلاص في الحاله هذه المسلمون على شروطهم، اذا لازم يدفع له، هذا الحاله الاولى. الحاله الثانيه او النوع الثاني او الشرط الثاني او المساله الثانيه، ان كان من العرف تعجيله ولم يكن الاجر معينا،

وقالات ولا خذها الفلوس هو الأول وبعدين اشتغل خلاص إذا كان العرف حكمها ماشي. الأمر الثالث إن عين الأجر مثل زي ما قلنا هذه الساعة هذه الشاه نعطيك الشاه هذه أو هذه الآلة أو هذا النقال إن عين الأجر تفسد الإجارة بانتفاء تأجيل المعين ولو عرفا. الإجارة تصبح فاسدة إذا اشترطوا عدم تأجيل المعين، لأنه إذا كان عين يشترط فيه التأجيل، يشترط فيه التأجيل ولو عرفا، ولو كان هذا الاتفاق على هذا الأمر عرفا. التأجيل السبب الرابع إذا لم يعين وكان في منافع مضمونة، إذا ما تعينش الأجرة ما تعينت فلوس خلاص 500 دينار 200 دينار 400 دينار، لكن ما كانتش في منافع مضمونة. شنو المنافع المضمونة؟ مثلا لو واحد طلب شخص تأجير سيارة بيسافر بها للسفر، وهذه السيارة اللي بيها بعينها باش يسافر بها في السفر بيأجرها من معرض تأجير السيارات، مش موجودة الآن عند المؤجر، مش موجودة، قال وين السيارة النوع الفلاني، قال هذه مش موجودة في المعرض، لكنها مضمونة الوصول بعد 3 أيام، نضمن لك أنها تصل 3 أيام. الآن بيوقع العقد يقع عقد الإجارة بهذه الحالة ماشي، لكن لا يجوز إلا بتأجيل الأجرة، إلا يعني لازم يعجل في الحالة هذه الرابعة. ليه؟ لأن المنفعة كما قلنا مضمونة الوصول. باهي ليش اشترطنا عليها أنه يدفعها ضروري؟ لأنه في الحالة لو ما دفعش الفلوس وصارت ذمة المستأجر مشغولة بالثمن وهي الأجرة، ما هو حتى الفلوس هو بيخلصهم بعد ما يسافر، تمام، وصارت ذمة المستأجر عفوا المؤجر مشغولة بالسيارة، يعني هذا في ذمته دين عليه أنه يجيب السيارة بعد 3 أيام، وهذا دين عليه أنه بيخلص الأجرة بعد يسافر ويرجع. معناه هذا شن صار؟ صار زي ما يقولوه المعاملة دين بدين، وهذا من قبيل بيع الكالي بالكالي، هذا ممنوع. يعني يعقد عقد إيجار وكل حد ما خلص، لا هذا دفع السلعة في البيع ولا هذا خلص ثمنها ولا هذا استنفع بالشيء ولا هذا خلص ثمنها والعقد توقع، لا لا لا لا لا ما يجوز، هذا ممنوع. حتى في البيوع تكلمنا عنه في باب البيوع المنهي عنها في بيع الكالي بالكالي وبيع الدين بالدين، هنا يشترط تعجيل الثمن، لازم من قبض أحد الثمنين، يعني أحد العوضين، يا يدفع الثمن يا يدفع يا يجب السيارة، لازم تكون واصلة. قال العلماء إلا إذا كان المؤجر هذا صاحب المعرض السيارات شرع بالفعل في توفيرها، خلاص قال له يعني إجراءات التسليم هاي جاية هاي وصلت خلاص ووصلها مش بعد 3 أيام، قال له هاي وصلت وجاية وتم، غير راح نجيبه منه المفتاح نبعث تو نجيب الواحد منه المفتاح ويجي يسلمها لك، فهنا تأخذ حكم وجودها كأنها يعني تأخذ حكم الشيء لأنها قريبة منه، فيجوز بذلك تأخير الدفع باعتبار أنه كأنه استلمها تم، يعني صح مش ما استلمش المفتاح لكنه يتبعوا فيها وقال لها وصلت وصلت خش البلاد وجاية وتم وشوي ثاني ساعتين يوصل، فلا بأس أنه يوقع معها العقد باعتبارها قريبة باعتبارها قريبة. نتكلم عن صور الإجارة الآن. الإجارة كيف تكون صورها؟ صور السداد الإجارة أحيانا تكون بالمشاهرة، يعني العلماء المشاهرة يقولوا كل ما يعبر عنه بكل، يعني إذا تحدد أجل الأجرة بمثلا كل ساعة بكذا، أو يقول له تخدم كل يوم بكذا يومية مثلا أو بالساعة هذه أو بالشهرية، فهذه المشاهرة هذه يسموها المشاهرة، تسمى الأجرة بالمياومة اليومية أو كل شهر بكذا، لكن هذا من غير تأجيل الثمن على أساس أنه يشتغل وكذا كل ساعة وخلصه بعدها يوم يخلصه بعدها بأسبوع خلصه بعدها بالشهر أو يعني كل ما استوفى الأجير الزمن حسب الاتفاق دفع له أجره،
تمام، نأجر لك البيت أو المحل كل شهر بألف دينار.

0: أو هالأرض تزرعها كذا ما يهمس بالموسم أو كل سنة، كل سنة ب5000 دينار وأنت بتأجرها 5 سنين 6 جنيه تمام. لكن يجب تحديد الزمن عند المشاهرة، إذا اقترن بلفظ كل كذا لازم تذكر بعد كل زمن يوم شهر سنة لازم من سواء كان قريب ولا بعيد، سواء كان قريب أو بعيد، سواء كان شهرية دار الأجرة فيها شهرية مثلا، مش يقول لا رغم بالشرط أني أنا مستأجرها كل شهر ب1000 دينار لمدة 5 سنوات، مش بالضرورة ذكر له 5 سنوات ماشي، لكن إذا كان كل شهر يكتفي بذكر الأجر الشهري، لكن ما يهمش ذكر المدة كلها مدة العقد، لكن يهمنا مدة اللي السعر اللي اتفقوا عليه في الأجرة قداش. خلاص أجر شهر ب1000 دينار ذكروا 5 سنين 6 سنين ما ذكروهاش، يهمنا احنا المهم انه كل شهر، لانه الاشهر اللي بيقضيها بيدفعها لي بالشهر، الا اذا قال له والله كل شهر ب1000 دينار وادفع لي كل 6 اشهر هذا اتفاق اخر، اتفاق ملحق ولا باس به. اذا هذه الصوره الاولى. الصوره الثانيه يسموها الوجيبه، هذه ما يعبروش عنها بكل، ما يعبروش عنها بكل كذا بكذا كل كذا بكذا، هذه تحديد أجل أجرة الوجيبة بشهر كذا هذه السنة مثلا، يقول لا تلك المسافة، يقطع مسافة معينة مثلا بأجر أرض 5 سنين أو من شهر كذا إلى شهر كذا أو بيحمل شيء بضاعة من هنا إلى هناك، يعني بالجملة هيك بالجملة زي قطع لف بأجر سيارة لمدة معينة شهر مثلا، خلاص هذه بالجملة هنا هذه يسموها الوجبة، ويجب تحديدها طبعا، تلزم الإجارة بمجرد تحديد القيمة والزمن، قول له مثلا ال5 سنين هذه بكذا أو أرفع البضاعة من هنا إلى توصلها للمكان الفلاني نحطها ونرجع ندفع لك كذا تمام، مش بالمتر والله بالكيلو والله باليوم، لا في كل الأحوال يجب تعجيل دفع الأجرة بعد الانتهاء من الزمن أو العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير حقه أو أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق، قبل أن يجف عرق. نتكلم الآن أيضا عن مفسدات الإجارة. الإجارة تكون فاسدة ب5 شروط. الشرط الأول انتفاء عرف تعجيل المعين، قلنا ذكرنا هذه بدري، إذا عين الأجر هذا القنطار مثلا لك والله كذا وجب التعجيل، هذه الساعة لك، هذا النقال أراه هنا وجب التعجيل، فإن كان عرف الناس أنه لا يعجل ما أنه معين هذا عرف فاسد ما ينفع، مدام تحدد قدامه هو الشيء نفسه هذه الشاية منعطيها لك مقابل خدمتك، أراه لازم يستلمها في الأول، لازم يستلمها ما ينفعش بعد. الأمر الآخر اجتماع الإجارة والجعل، الجعالة، يقول له يعني يجين في عقد واحد أنا والله ضيع مثلا ناقتي ضاعت، ابحث عنها ونعطيك، ابحث عنها إذا وجدتها لك مثلا 500 دينار وسيارتي أو نأجرها لك تبحث بها الساعة ب50 دينار. شفت مع بعض يعني جعالة وإجارة في عقد واحد هذه لا تجوز. أما اجتماع الإجارة مع البيع تصح، كان بيأجر له وهو بالمقابل بيبيع له شيء معين تصح ما فيش، بس أو نأجر لك الحوش لكن تبيع للحاجة الفلانية اجتماعها صحيح. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وجود الغرر في الثمن، وهذه تكلمنا عنه، ما يكونش الثمن اللي بيدفع المستأجر في غرر، مثلا زي أجرة الجلد أو اللحم للجزار من نفس الشاة، هذا المقصود قبل ذبحها يعني مش بعده، إذا بعدت خلاص شاف الجزار اللحم وشاف كذا تجوز، لكن يقول له والله نذبح هالشاة وحق ذبحك وسلخك وكذا نعطيك مثلا الجلد أو نعطيك 3 كيلو من اللحم أو نخالة للطحن، اللي يطحن الطحان هذا بيطحن بيعطيه النخالة متاعها مقابل الطحن، مش معروفة لأن هذه فيها جهالة، جهالة الكمية، مش عارف قداش بيطلع لنا، والنوعية أحيانا من قال الجلد ما يطلع فاسد، والله اللحم يطلع فاسد أو فيه مشكلة وكذلك منها أنه يكري أرض بما تنتج من طعام، نأجر منك هذه الأرض مقابل اللي تنتج الطعام 10% 5%، هذا حتى فيها جهالة، ايش نعرفنا أنه يطلع الطعام ولا ما يطلعش، أو حمل طعام لمكان بعيد بأجرة نصفه، احمل لي القنطار مثلا تمر إلى البلد الفلاني أو الدولة الفلانية ونص أجر تلك أنت، وما عدم ضمان سلامة الوصول هذا ما ينفعش، ما نضمنش أن يتصل والله ما تصلش وتصل سليمة والله ما تصلش، هذه أجرة فيها غرر، إلا إذا قبضه أولا قال له بينزلها لي النص كي النص اللي عليه تو نربيه في حوض طفي حوش ونوصل لك الباقي هيك معلش، لأن خلاص ضمن أجرته. المفسد الرابع، الشرط الرابع، التردد في الثمنية، التردد في الثمنية، كيف التردد في الثمنية؟ مثلا ينجز العمل اليوم بأجرتك بكذا وإذا أنجزت غدوة أجرتك كذا، هذا تردد، لا لازم يتفقوا إن بكذا والله بكذا، والله يقول له أجرتك كان بالصك بكذا وكان بالكاش بكذا، حتى هذه لا تجوز، أو بكل متر تبنيه لك مثلا نقدا بعشرين دينار بالليبي والله بالصك بثلاثين والله بالدولار بكذا، لا هذا لازم يتحدد وينعرف قبل الشروع في العمل، لازم بدون تردد في الثمن. الشرط الخامس، إذا كانت الأجرة بنسبة من الربح، لا تجوز نسبة من الربح، هاك اخدم على سيارتي أو اخدم في متجري أنت أجير لك نسبة من الربح، لا هذه ما تصح، أعمل على سيارتي أجير وأجرتك 20% من الإيرادات، ف يعني إذا عمل العامل وتعاقد على هذه الصفة، هذه الصفة فاسدة، صفة فاسدة يعني، وكيف يصلحوه؟ جميع اللي الإيرادات تكون ما تكون له وعليه لصاحبها أجرة مثلها، صاحبها يعطي أجرة المثل وتكون لصاحب المحل الإيرادات كلها ويحسب لك قداش أنت أجرتك زيك زي غيرك، لكن ما تنفعش لأن أنا شنو عرفني 10% ربح يجيك زباين ما يجيك، تخسر ما تخسرش، ما ينفعش، مش محددة في الأجرة، هذه ما هي الشراكة والله مضاربة ولها شروط أخرى ممكن تخش عليها النسبة، لكن الإجارة لا، إجارة هذا عمل مقابل أجرة معلومة، قال لا أعمل معاي في المحل أجير وأجرتك 30% من الأرباح، عمل للعامل بهذا العقد الفاسد، المحصلة تكون لصاحب المحل كما قلنا، والعامل يأخذ أجرة العمل اليومي أو الشهري المعروف، أعمل معاي في المقهى وكل زبون تأخذ مثلا 20% من قيمة المشتريات متاعها أو 10% أو 5%، طب ايش عرفني الزبائن يجوا ما يجوش، هذه كلها جهالة، اليوم في التسويق الشبكي هذه موجودة وسائل التواصل الاجتماعي، البايع يقول للمسوق بيع هذه البضاعة وليك في نهاية اليوم نسبة كذا من المبيعات، هذه صورة ممنوعة، أنا شو عرفني المبيعات قداش تكون فيها، إلا إذا كانت زيادة على أجرة محددة، أنت أجرتك كذا لكن راه تشجيعا لك أنك راه أنت تشتغل معاي وكل ربح نعطوك 20، هذه زيادة إكرامية ما فيش باس، في كل ما سبق ذكرناه تجوز، أنت تخدم على سيارتي ليك أجرة 500 دينار أو 200 دينار في اليوم والله 100 دينار والزيادة بعدين أنا نعطيك عليك 1% في الأرباح، ممكن لكن في نهاية اليوم نسبة كذا من المبيعات، هذه صورة ممنوعة، والجهالة كما قلنا ليش في الحالات هذه كلها لعدم معرفة ما سيأتي من إيرادات ومن أرباح وما يكسب فيه من مال، لكن لو قال له بيع هذه بيع هذا الشيء ولك مبلغ كذا أو نسبة كذا من قيمتها من القيمة فجائز، ليش جائز؟ لأن القيمة معروفة عنده، قيمتها هي سعرها 1000 دينار ولي 10% إذا 100 دينار خلاص نعدم بيعها ونجي نأخذ من قيمتها، ما فيهاش جهالة، ما فيهاش جهالة. نتكلموا عن مكروهات الإجارة. أشياء مكروهة والمكروه معروف كما هو، يعني تركه في أجر وفعله ليس في إثم، لكن لو ترك أفضل. إجارة الحلي للزينة، تزين في العراس والحلي والعقود، لأن الأصل فيها أن الناس توادد فيها وتتكارم فيها. الإيجار بالباطن صحيح راهو إذا لم يعلم حال صاحبها. إذا كان علم أنه يرضى جاز، وإذا علم عدم الرضا لم يجوز. إذا كان في اتفاق أنك ما تأجرهاش بالباطن ما يجوز، لكن لو علم أنه راضي جاز يجوز. تأجير الضرب على الدف في الإرث مكروه. تأجير العبد أو الحر سيان المسلم يأجر نفسه لكافر في في في ما يحل في الحلال بدون إهانة، وكله بدون إهانة مكروه، لكن لو كان في ما لا يحل في الحرام أو في إهانة له احتقار من الكافر هذا محرم لا شك. نتكلم في الآن عن صور جائزة في الإجارة، في حاجات تجوز في الإجارة، مثل اقطع هذا التمر أو الزيتون ولك 30% من محصوله. هذا التمر قدامك الآن تم أقطعه وليك. ليش أجزناه أو أجازات الشريعة؟ لأن الأجير يستطيع التخليص ويعرف مقداره، لأن صلى الآن معارف فيعرف، فلا بأس، لأن واضحة عنده. الصور جائزة أخرى تأجير سيارة أو سائق إلى مكان معلوم بالكيلومتر، وله أن ينزل فيفسخ العقد متى شاء بشرط عدم نقد الكمية كاملة مقدما، لأن بعد ذلك فيها تردد بين السلفية والثمانية. قال له والله تأجير سيارة أو سائق إلى مكان معلوم بالكيلومتر، وصلني المدينة فلانية كل كيلومتر أدفع لك وأنا ندفع لك كذا كويس، وراه ممكن ننزل في أي طريق ونخلصك حل اللي فات بس هذا تمام، لكن بشرط أن ما يكونش دفع القيمة مقدما، لأن خلاص القيمة في الحالة هذه صار فيها تردد، إما أن يكون ثمن الإجارة إذا وصل تامة كم، أو تكون سلفة لأنه سلف مبلغ وقد ينزل ويرجع الباقي، وأن القيمة هذه مترددة ممكن توصل كلها وممكن ما توصلاش، ففي الحالة هذه التردد ممنوع، التردد ممنوع. الصورة الثالثة الجائزة استئجار مكان أو آلة أو شيء معين واستثناء المنفعة مدة معلومة لصالح المؤجر. يقول له والله نأجر لك الحوش إن شاء الله، لكن تعطيني أسبوعين راهو منخليهم عندي نبي نستنفع بيهم نبي نأجرهم، والله جايتني مناسبة نبي نستغلهم، هذا يجوز ما فيش بأس. ويمكن للأجير أن يخدم عملين بأجرة لاثنين، اثنين يأجر فلان ويخدم عنده في وقت واحد، لكن بشرط أن لا يؤثر العمل الثاني عند الثاني على العمل الأول، العقد الأول لازم يستوفي فيه الخدمة تامة، ما ينفعش أنه يأجر اثنين ويقصر على حساب الجهد ويبدأ ما عنده جهد أنه هو يشتغل، والله يأخذ من على حساب الوقت امتاعه والله الكفاءة لا، لكن أجر في الصبح وهذا أجر في العشية ما فيش بأس، حر مدام هو ما يأثرش عليه. أخيرا مما يجوز كراء سيارة لمهمة محددة واشتراط مثلا مصاريفها وقودها على المؤجر أو المستأجر، أو دابة مثلا ولكن أنت توكلها في الطريق سواء كان على المؤجر ولا المستأجر، أو يقضي بها مثلا مصالح الشخصية بها بما هو معروف عرفا، قال والله أنا منأجر منك سيارة منسافر بها، لكن لو بتجيني مشاوير معروفة، المشاوير المعروفة عرفا أن نوصل عيل والله ندير كذا رغم أني نمأجرها لشيء معين، لكن بما هو معروف عرفا، وتكلمنا عن الضمان سابقا الحلقة الماضية، إذا كان هو طالت المدة ولا ثقل عليها ولا كذا يضمن بعدين على حسب تعديه فيها. أخيرا نتكلم عن ما يفسخ به عقد الإجارة. عقد الإجارة يصبح غير صالح ويجب يقف ويفسخ ويرد كل شيء بأربعة شروط. أولا إذا كان فيه تعذر استيفاء المنفعة من المؤجر لا العوض من المستأجر، إذا المنفعة من المؤجر تعذر اتيانها، يعني أنا عندي حوش من أجرة وما قدرتش نعطي الحوش لي رغم أنه وقعنا العقد، وصار ظرف معين، جو الخصوم، جو الورثة، صار ظرف معين، صارت مشكلة في الشارع، ما قدرتش أنا نوفر هذا البيت ونسلمه إلى المستأجر، يفسخ العقد. بعكس السداد العوض من المستأجر، إذا تعذر ما يفسخ العقد، بيجيب له 1000 دينار تاع الشهر هذا وتأخر ما قدرش يسلمه، لا يفسخ العقد، ولكن يعطيه فرصة وغيره، وإلا إلى حين السداد، وبعدين من حقه إذا كان هو أراد أن يفسخه. السبب الثاني غصب المنفعة من ظالم أو متعدي. إذا في ظالم أو متعدي وجاء تعدى على هذا البيت ولا تعدى على هذه السيارة اللي أنا مأجرها، خلاص يفسخ العقد. ما ينفعش الطالب أنا بتقول لي والله مستمر وادفع حق القيمة كلها، لا خلاص التغى هذا العقد. الثالث حصول عطل أو مرض في المنفعة. إذا كان حصل انهيار للسقف، حصلت مشكلة، حصل دابة أنا مأجرها منها مرضت، حصل مأجر منها آلة عطلت، يفسخ العقد، يفسخ العقد وينتهي. أخيرا موت مستحق وقف عليه أجرة. يعني شو معنى؟ يعني هناك عقد إجارة صاير، لكن على من العقد هذا تم؟ على أن الأجرة وقف، حبس لشخص معين، وهذا العقد يعني رجل خير مأجر محلات على مثلا عائلة، وبعدين العائلة سافرت انتهت مشت، أو على عائلات، أو صار لشخص معين ظروفه معينة مأجر وإجارة يدفع فيها لهذا المريض ومات هذا المريض، إذن العقد يفسخ، مش لازم يكمل كل المدة يقول لا أنت وقعت عني، لا هذا وقف على شخص معين ومات هذا الشخص، إذن يفسخ هذا العقد. بهذا القدر إن شاء الله نكون كملنا وإياكم في حلقتين المقدمة السابعة وهي الإجارة، وبهذا إن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم عن المقدمة الثامنة وهي الجعالة. إلى ذلكم الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وتقوى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم جميعا اللي يسمعوا فينا حاليا وين ما كنتوا. اليوم مش مجرد بداية سنة جديدة في التقويم، لا، اليوم موقفة مع حدث غير مجرى التاريخ كله. قبل ما نبدو في الحلقة ونتكلموا في موضوع الحلقة لليوم، نبيكم كلكم تصلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم.

على كل من يسمع فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم. صلوا على النبي في اليوم المبارك من السنة أو بداية السنة الهجرية اللي تذكرنا بالهجرة وهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. يلا

لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أهلا وسهلا بكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة بداية السنة الهجرية. السنة هذه تهمنا احنا كمسلمين، وهذا هو عيدنا، هذه هي فرحتنا. وأيضا الهجرة ما كانتش مجرد انتقال يا جماعة الخير، كانت من مكان لمكان، بل كانت انتقالة من الخوف للأمان، ومن الضيق للفرج، ومن الألم للأمل. شوفوا كيف، يعني السنة الهجرية هذه ما كانتش مجرد انتقالة للرسول عليه الصلاة والسلام من مكان إلى مكان، إنما كانت انتقالة من الخوف للأمان، ومن الضيق للفرج، ومن الألم للأمل. السنة الهجرية تعلمنا فيها إن أحيانا الإنسان يخلي وراه كل شيء، وراه ماله، حياته، بدايته، الناس، أحبابه، كل شيء، مش لأنه هو ضعيف، لا حاشا وكلا، لكن لأنه يعرف إن في بداية جديدة تستناه، وكل باب يتسكر في وجهك ينفتح باب آخر. تعلمنا الهجرة إن بعد كل تعب فيه جبر، وبعد كل ليل طويل ديما يجي الفجر. ركزوا في الكلمة هذه، بعد كل ليل طويل ديما يجي الفجر. فاللهم مع بداية هذا العام الهجري الجديد، نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك، وأن تكتب لنا الخير حيث كان، وأن تجعل أيامنا القادمة أجمل مما مضى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، وارزقنا الصحة والعافية والتوفيق في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. قولوا آمين كل من يسمع فينا حاليا عبر الأثير 99.3 راديو السرايا، وأيضا على منصات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اللهم بداية جديدة لكم، نسأل أن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب رحمته ورزق عليكم كلكم، وإن شاء الله ربي سمحنا ويسمحكم. احنا اخترنا اليوم السنة الهجرية، لكن زي ما تعرفوا أن برنامجي اسمه من القلب. طبعا أنا البرنامج اسمه من القلب، وربط الموضوع اللي بنتكلم به بالسنة الهجرية، كيف احنا نتعلمه من السنة الهجرية. طبعا حنعرف قصة الرسول عليه الصلاة والسلام، القصة الهجرة، ومع من كان، وشن أسبابها. ولكن مع بداية العام الهجري الجديد، كل واحد فينا يسأل نفسه، لو سمحتوا، كل واحد فينا حاليا موجود يسمع فيا توا، يسأل نفسه شن اللي لازم نهاجر منه. هل نهاجر من الحزن للرضا، أو نهاجر من التقصير للطاعة، ونهاجر من اليأس للأمل؟ الأسئلة هذه أسألوها لرواحكم، لأن السنة الهجرية بداية لينا، لكن نبغى نعرف، في ناس تقعد دائما في حزن، فليش في بداية هالسنة الهجرية تهاجر من الحزن إلى الفرح، إلى الرضا بقضاء الله وقدره، ومن التقصير بواجباتها أمام الله سبحانه وتعالى إلى الطاعة والعبادة، ومن اليأس فقد كل شيء. إنسان بدأ عابس للأمل، لبصيص أمل، هذا هو اللي لازم تفهموه يا جماعة الخير. في اللي جاوب دقيقة دقيقة دقيقة، خلنا نقرأ تعليقات. وعليكم السلام لكل من التحق بينا. أنا تقول عفو عند المقدرة، جميل. ومن الذنب إلى التوبة، صحيح. أنا تقول التغيير الأفضل في كل أحوال، حلو. يمكن السنة الجديدة يا جماعة الخير ما تتغيرش حياتنا بروحها، لكن قرار منك أنت، وقرار منك أنت واحد فقط صادق من قلبك، ممكن إنه هو يغير كل شيء.
ممكن إنه يغير كل شيء في حياتك. قرار واحد بس تتخذه أنت، تحاول تهجر كل شيء وتهجر الأشياء السيئة لأشياء إيجابية. فهمتوا؟ فهذا هو العامل الهجري اللي لازم احنا نتعلمه منه. فنبو نعرف احنا ايش معنى الهجرة يا جماعة الخير. ايش معنى الهجرة؟ لما نسمع كلمة الهجرة ايش معناها؟ اول شيء ايش يجي في بالنا؟ كلهم بيقولوا توا السفر، كلهم بيقولوا السفر. الهجرة معناها انا لازم نسافر برا، هذه هي الهجرة. لا لا لا لا لا، رسول الله اكيد هذه اثير معروفه هذه. بس لما احنا نسمع الهجره ايش معناها؟ ميمة تقول الاطمئنان، نور يقول الترك ولو بقليل، جميل صافي الود يقول والامل، اتش يقول انهاجر الذنوب. مبروكه لمين تقول الترك، اترك كل شيء، ترك اترك كل شيء، جميل. بح لما احنا كبشر لما نسمع معنى الهجرة، طبعا الهجرة متعلقة بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن احنا كبشر لما نسمعوها وأول حاجة يخطر في بالنا دائما نقول السفر. لكن الهجرة في الحقيقة هي أعمق من هيك. الهجرة ممكن تكون هجرة من ذنب إلى طاعة. أثير يقول هجرة النفس إلى السلام، جميل. هنا تقول هاجر كل ما يخالف طبعك، حلو. هجرة ذنب للطاعة، وهجرة مثلا من اليأس للأمل، الهجرة من الكسل والخمول والفشل لإنجاز ونجاح. هجرة الأشخاص اللي يستنزفوا أرواحنا ويستنزفوا راحة بالنا ويستنزفوا مشاعرنا، حتى هما نفس القصة يا جماعة الخير. اهجروا الأشخاص اللي ما لهمش فايدة في حياتك. هجرة الأشخاص مهمة جدا، الناس اللي تستنزف روحك، عطائك، راحة بالك، هنا هجرة. اهجروا الأشخاص الغلط، هجرة بعض الناس واهجرهم هجرا جميلا، حلو، واهجرهم هجرا جميلا. الله يبارك عليكم، الله يبارك عليكم. يعني المهاجر الحقيقي يا جماعة الخير مش بس اللي يبدل في مكانه أو يغير في مكانه أو يغير من بلاد لبلاد أخرى، لا، المهاجر هو اللي يبدل نفسه ويغير نفسه دائما للأفضل. المهاجر هو اللي يبدل نفسه ويغير نفسه دائما للأفضل. اصبروا على الناس مثل ما أمركم الله. الهجرة تعليم من أخطأت فيه. بس لازم تحطوا في بالكم إن الهجرة اليوم هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام في القصة الهجرة النبوية، خلونا نرجع للخلف لوحدة من أعظم القصص في التاريخ، من أعظم، ركزوا فيها الكلمة بس، من أعظم القصص في التاريخ، قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من اللي المشركين اللي حاولوا ويخططوا لقتله. الأمر كان صعب جدا، لكن شوفوا الثقة بالله كيف كان، هو واثق بالله سبحانه وتعالى، واثق في الرسالة. بح من كان أول داعم ليه في القصة هذه، ومن كان مرافق ليه، ومن كان يخاف عليه، ومن كان حريص عليه، ومن كان أعز الناس لقلبه؟ من هو؟ لا لا لا يا أثير، هذه الرسالة، هذه بداية الرسالة. لا لا لا، نتكلم عن الهجرة. مين كان معاه في الهجرة؟ أبو بكر الصديق، صحيح،
أبو بكر الصديق، لما كان صحيح سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عليه، لما كان مع أبو بكر الصديق في الغار والأعداء كانوا قريبين جدا، قال أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. شوفوا أبو بكر شن قال للرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا محاوطين في الغار هذا بالمشركين، قال لا يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له النبي، شوفوا شن قال له، هدأ من روعة ومن خوفه ومن توتره، شن قال له؟ قال لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. تأملوا في الجملة هذه، شوف قداش هي الآية هذه، يعني احنا كبشر تطمن فينا، فما بالك الرسول لما قالها لصديقة أبو بكر الصديق. شفتوا؟ قال لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. قديش مرة كنا محتاجين إن احنا نسمعوها الجملة هذه. على فكرة نقول لكم حاجة بس بسيطة، لعل وعسى ممكن أنتم تاخدوها بعين الاعتبار. كانت الآية هذه مرافقتني في فترة من فترات عمري، بنقول لكم على حاجة بس باش تعرفوا أن الآية هذه لها تأثير قوي جدا. كانت في فترة من فترات عمري كنت في شخص كان يقول لي فاها لا تحزن إن الله معنا. قداش احنا كنا محتاجين حد يقول هانا، حد يسمع حان الكلمة هذه، أو عفوا الآية، لما الدنيا تضيق بينا، لما نخسروا، لما نفقدوا، لما نتوجعوا، نتذكروا أن الله سبحانه وتعالى معنا. تتذكروا أن الله سبحانه وتعالى مستحيل يخليكم، عالم بكل شيء، عالم بالنوايا، وعالم ما يخفي الصدور، وعالم بكل ما يحيط بيك في الحياة. سبحان الله، فما بالك لو أنت. شوفوا احنا ما نقدرش نقول لكم نشبه لكم الصداقة والصحبة والرفيق والخل الخليل بعلاقة الرسول عليه الصلاة والسلام بأبو بكر الصديق، لأن فيش تشابه أبدا، هما مثال قوي جدا في العلاقة اللي كانت تربطهم. لكن لو أنت أو أنت عندكم الشخص هذا اللي يقول لكم لا تحزن إن الله معنا، وكان هو الخل الخليل لكم، حافظوا عليه، حافظوا عليه، ركزوا معي، حافظوا عليه. لأن لما الدنيا تضيق بكم حتلقوه هو، لما تخسروا حتلقوه هو، لما تتوجعوا حتلقوه هو. فحافظوا على الناس اللي تقربكم لله سبحانه وتعالى، حافظوا على الناس تقربكم لله سبحانه وتعالى، للناس اللي تقعد معاكم في الحلوة والمرة. شفتوا؟ فقصة الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم القصص ومن أجمل العلاقات اللي صارت في القصص والسيرة النبوية، هي قصة النبي صلى الله عليه وسلم بأبو بكر الصديق. لقب بالصديق لأنه هو أول من صدق بالرسالة. فلما كان أبو بكر الصديق في الغار، هو نحكي لكم كيف كانت حياتهم في الغار هذه، في بعد ما نقول احنا فقدوا الأمل قريش. لما كان أبو بكر الصديق في الغار هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وقريش كانوا قريبين جدا، ربي سبحان الله أعماهم، أعمى بصيرتهم. فكان أبو بكر خايف، خايف، مش خايف خوف مثلا، لكن هيك كان متردد. قال يا رسول الله
لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له النبي: لا تحزن، إن الله معنا. تأملوا قداش الجملة حلوة، إن الله معنا. في الغار نفسه من الأحداث اللي صارت، كان أبو بكر الصديق، طبعا أنتم عارفين أنه هو صديق الرسول عليه الصلاة والسلام، دقيقة بس، أيضا نعرف قصة قوية جدا بالرسول عليه الصلاة والسلام. في الغار كان أبو بكر الصديق، حنحكيها لكم بلهجتنا احنا العامية باش الناس تسمعنا وتفهمنا كويس، لأن في ناس تسمع فينا عبر أثير راديو السرايا، وأيضا الناس المتواجدين على المواقع التواصل الاجتماعي. كان الرسول عليه الصلاة والسلام تاعب من الهجرة، يعني سفر من إمكان لإمكان، فاحتموا في الغار وكذا، وصار ناجوا جماعة قريش، وبعدين فقدوا الأمل منهم، ونقولوا احنا خلاص عرفوهم إن مش موجودين في الغار. فكان شنو يدير أبو بكر؟ ياخذ يشق من ملابسه اللي لابسهم هو، يشق من ملابسه وياخذ في قطع القماش، نقولوا احنا كان فيه مثلا في حفرة معينة في الغار، ياخذ القماش هذا يسكر بها الحفرة هذه، واحدة اثنين ثلاثة. ليش خايف على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو كان مثلا جاته نقولوا احنا ثعبان او كذا فيسد بها الحفر بالضبط. فهو ابو بكر انسى ان في حفرة، ما انساها، واحدة منهم انساها ما سكرهاش. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام من التعب نقول احنا نام على رجل أبو بكر الصديق. فكان ماشي في سبات عميق، فأبو بكر الصديق خاف إن هو ينوض من النوم، لأن أنتم عارفين لما حد بيزعجك من النوم. فشن دار هو؟ قعد ماد يده هيك على الغار من بعيد، ولدغاته اللفعة اللي هي الثعبان. شوفوا الألم لأبو بكر الصديق، قعد يبكي بدون صوت، دموعه ينزلوا بدون صوت. فواحدة من الدموع نزلت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، على وجهه كويس، ومسح على جبينه وناض من النوم. فكان شني؟ كان أبو بكر ينزف في الدم. شفتوا التضحية كيف؟ شفتوا كيف ضحى بحياته مقابل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه من أعظم التضحيات في دروس الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته بأبو بكر الصديق. ضحى بنفسه وما باش ينوض الرسول عليه الصلاة والسلام من نومه، وتحمل الألم. هذه من أعظم القصص صراحة. فيش حد يقول أنا عندي صديق أو صديقة أو أي حد أو قريب مني أو يتحمل الألم اللي تحمله أبو بكر الصديق، صعب، لأنه مش سهل الموضوع. فمن أعظم الدروس أيضا في هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام بهي، أول حاجة التضحية. بش نضحى؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا إني أخرجت منك ما خرجت. يعني هي يتكلم على مني؟ يتكلم على حبه لمكة، يعني ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بحبه لمكة، وضحى ببعده عن أولاده، وضحى ببعده عن المكان ولادته وطفولته ونشأته. علاش؟ باش يكمل الدين، باش يكمل الرسالة، باش توصل ليك انت اليوم، باش انك انت تكون مسلم وتشهد ان لا اله الا الله ومحمد رسول الله. شفتوا قداش هو ضحى بحياته وضحى بكل ما احب اليه
باش انت وانتي توصلك الرسالة في يومنا هذا في اليوم التاريخي للسنة الهجرية، باش تولي انت مسلم وتولي انتي مسلمة وتشهدي ان لا اله الا الله، او تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه من اعظم القصص يا جماعة الخير. ناخذ فاصل قصير ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. لي كل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا الناس المتواجدين على التيك توك، مساء الخير جميعا، وكل سنة وانتم بألف خير بمناسبة السنة الهجرية، عيدنا كلنا، ويوم مبارك. وتكلمنا عليه وعلى قصته به في موضوعنا، أيضا ناخده حكمة، هيك حكمة تخص الهجرة، مش هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا اليوم الهجرة صحيح، بس احنا كمسلمين وكذا نحتاج إلى الهجرة. أحيانا الله ياخدك من مكان انت تحبه، المكان اللي ينجيك. شن معنى كلامي؟ شن معنى كلامي؟ مازال شوي شوية وناخذ المكالمات جماعة المستمعين، بالله عليكم شوية وناخذ مكالماتكم. أحيانا الله ياخدك من مكان انت تحبه،

0: يحميك من التعلق، يحميك من إمكان أنت تشوف فيه بعيون معمية لكن الله سبحانه وتعالى يشوف في الخفايا ويكشف في الخفايا، فيعرف أن الإمكان هذا ماهوش ليك، والشخص هذا ماهوش ليك، والظرف هذا ماهوش ليك، والعمل هذا ماهوش ليك، فينجيك. وين ينجيك؟ يرفعك لإمكان تاني، يرفعك لي حياة شخص آخر، يرفعك لإمكان تشتغلي فيه مثلا أو تشتغل فيه في مكان آخر لأن خيرتك فيه، لأن يمنع عليك البلاء، لأن هو قاعد يحمي فيك وحماية إلهية منه هو. شفتوا قداش الله سبحانه وتعالى عظيم؟ فردوا بالكم تزعلوا من إمكان يأخذ منكم أنتم تحبوه، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبعض الابتلاءات زي ما قالت أيقونة رحمة من الله سبحانه وتعالى. ردوا بالكم تجي تقول واحد، يجي يقول واحد إن لا أنا الإمكان هذا متعلق بي والإمكان هذا نحبه وكيف وكذا، لا، لا اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى، لا اعتراض على قرار الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعرف خفايا أنت ما تعلمهاش، أنت حسب درايتك، بس الله يعلم بكل شيء. فما تاخدوش الخسائر وما تاخدوش الهجرة وما تاخدوش الرحيل عن مكان تحبوه إنه هو خسارة يا جماعة الخير، هي حماية من الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى إنه يحميك من كل شيء. نور الإنسان يسعى والله يقدر يقدر المقادير على النوايا. إيه والله، إيه والله فعلا، ليش لا؟ على 092-150-59-99 أول مكالمة. يلا، ألو، السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: سهلا بخير أختي ملاك، كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة السنة الهجرية.
0: الله يبارك فيك.
1: أنتم اللي على التيك توك واللي على البيت وعلى يسمعوا فينا، وكل إن شاء الله
0: مرحبا بك،
1: خشت علينا بالخير يا رب.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله علينا وعليك وخي،
1: وان شاء الله يا رب يرحم موت المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات وعليهم
0: اللهم
1: المرحوم عمر يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين اكثر.
1: والله سنه ان شاء الله، ان شاء الله من احسن لحظة علي وعلى الشعب اللي وعلى الامه الاسلام كلها ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي يقوي كل سعد بني وكل كل من يطلب الله، ان شاء الله ربي يحقق لنا امانيه في السنه الجديده
0: ان شاء الله. ان شاء الله الله يعزك وخير.
1: ونبي وخيتي ملاك بنقول كلمه بس على مركب لادك، اعطيني شوي
0: باه نعطيك، انا اعطيك هالبات، تفضل تفضل، مرحبتين بك.
1: نقول الصبر مر شويه، يتيني ليش قسيت عليها، يا ريت اخذتيني هنا وهي خليتها انا هادي، بس الهجره متاعي كان قعدت هي بس وربي اخداني ليه انا هيك راضي.
0: ممكن حتى هي وقتها حتزعل
1: لان تستاهل، والله ما نقول عليها شوي،
0: ان شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب.
1: طيب السنة هذه الهجرية اول سنة انا وياها، تعرفي تبخر بحوشها وبرحانها، قلت لي احمد اول سنة هجرية انا بحوشي برحانها بالطير، لما اليوم قالوا لي أول يوم السنة الهجرية والله لا فطور ولا حتى حاجة وبالمكرين.
0: لا لا لا لا لا لا لا أخوي اسمعني اسمعني، هي سنة هجرية كويس، ركز معايا، أنا بقول لك نصيحة بس اسمعني مني، بهي يقبلها نصيحة أو ما تبيش أنت حر، بس أنا بقولها
1: لا عادي النصيحة اللي بها الفايدة كيف من أسمعها.
0: الله يرحم والديك. بنقولك بس إن السنة الهجرية هذه اكتر فيها، اكتر فيها بالصلاة على الرسول، ترحم على الموتى، ترحم على زوجتك الله يرحمها حتى هي، ما رد بالك انك انت تقلبها حزن، عرفتني كيف؟ رد بالك.
1: لا والله نصلي ونسبح
0: لغنى، اسمع اسمع اسمع اسمع،
1: حق ربي والله ماني مقصر.
0: عارفاتك عارفاتك، بس انا من باب النصيحة ان حرام الميت يتعذب، عرفتني؟ انا كنصيحة لك كويس. شنت بتدير انت؟ تقدر تدير مثلا دعاء تدعي لها، تستغفر لها كذا، تكتر لها.
1: الحمد لله.

0: استغفر الله.
1: هذه أهم حاجة.
0: وخيتي وخيتي ملك والناس واللي يسمعوا فينا والله ما هو بيدي، والله يا ناس مش قادر مش بيدي.
1: عارفة والله ما هو بيدك، لكن أنت بس صدق صدق عليها. يعني دي كل شيء
0: والله ماني مقصر. لا لا لا عندي ولابس بس مشيت حطيت بيجامة.
1: باه باه باهي معاك. تمام تمام. أنا نصحتك وأنت بعدها لك الشورى في النهاية. تمام.
0: النصيحة لك ميزان حسناتك وإن شاء الله تكفي خير وراك وقدامك يا رب.
1: تسلم تسلم بارك.
0: ومبارك لكل الناس اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش اللي يسمعوا فينا الدو.
1: الله يعزك.
0: إن شاء الله سنة خير عليهم وعلي يا رب.
1: اللهم
0: ويرحم الموتى المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات يا رب.
1: اللهم أمين وخي. اللهم أمين. شكرا لك.
0: الله من أحسن لأحسن.
1: اللهم أمين. بارك الله فيك. شكرا.
0: الله يبارك في البطل اللي شباتك والبول يا ربك.
1: تسلم تسلم تسلم. بارك الله فيك أخي.
0: والله فيني مكلفكم معليش. والله والله والله جيتكم جيتكم صدر حنولية نرتاح لما ندوي لكم.
1: مرحبتين بك وتنورنا أخي.
0: الله فيك. الله يفتح عليك وعلي وعلي معك. إن شاء الله كل عام حيين وصحيحي وإن شاء الله ما نفقدو حد يا رب.
1: اللهم أمين. شكرا بارك الله فيك على المكالمة. شكرا تحياتنا ليك. بارك الله فيك على المكالمة. بارك الله فيك. مكالمة تانية ولا؟ يلا ناخذ المكالمة التانية. ألو
2: ألو ملاك كيف حالك؟
1: الحمد لله يا نورس. أهلا وسهلا.
2: كل سنة وأنت طيبة.
1: وأنت طيبة. بارك الله فيك.
2: إن شاء الله تنعاد عليك السنة بالصحة والسلامة. طلع عام سعيد على مال الإسلامية.
1: اللهم أمين.
2: نبي نهني الجالية المصرية لسيليبيا نقول لهم عشتوا عشتوا يا المنتخب المصري عشتوا
1: قدام حالي هنا تو انت خليني ديما نورسك سبحان الله ديما تريح علي في الخريطه. تعالي جاي حنا تو اليوم شنو نتكلموا علشان نتكلموا يا بنتي.
2: خلينا بنهنوا المصريين قاعد زوافتي نبي فرحانين شرفونا قدام العالم
1: وبنتكلم
2: علينا
1: مبروك عليهم. مبروك عليهم ومبروك علينا.
2: مبروك عليهم مليون مره بصراحه. هم والسعوديه وقطر بصراحه نحييهم. اسمعي خلينا نقول لك انا لكن انت اليوم تتكلمي بنسبه محرم الحرام هذا الشهر ده اللي حرم فيه سفك الدماء. والشهر هذا يا ملاك يقولوا له شهر عاشوراء نجى فيه ربي سفينه نوح، نجى فيه سيدنا موسى، نجى فيه سيدنا ابراهيم، نجى فيه يونس من بطن الحوت. الشهر هو ربي نجى فيه الحاجات اللي صارت الانبياء كلها عرفتي. هذا نجى فيه سيدنا توفي الناس يقول لك الرسول ولد في الميلاد ومات في العاشوره. لا لا رسول عليه وراه في معلومات يا ملك. تاني بنعطيك معلومات، في معلومات مغالطه ما نبيش حد يطلع وراي يغلطني. انا بنعطيك معلومات صح. مش احنا نقول الرسول ولد يوم 12 ربيع الاول ومات يوم 12 ربيع الاول هيك ديما نقوله ولا لا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام راه ولد في 12 ربيع الاول ومات في شهر الجد. عرفتي في حاجات مغالطة نسمع فيها معناتها من الناس. وشهر هو محرمة دي احنا نقول لها عاشوراء اللي معناتها كربلة في العراق قلت فيها سيدنا الحسين وقعدوا انا يضربوا في صدورهم بالسلاسل كلها انتوانا متبحوا في الفول.
1: بقول لي
2: سوا داروا الناس تعتمد الفول داروا هذه بدع هي
1: عارفة. قولي لي غير تعالي تعالي
2: يعيطوا يقول احنا قتلنا سيدنا حسين قلتوا في العاشوراء
1: غير دقيقة قري دقيقة
2: هذه لما تسمع في النفس يقول لك كربلة هي ما اسمهاش كربلة
1: نورس
2: مسمينهم كر البلاء عرفتي كيف.
1: تعالي شوية نورس
2: شنو
1: احنا اليوم بهي معلوماتك كلها الله يبارك انت عاد معروفة موسوعة ما شاء الله لك. بس غير نقول لك على شيء باهي انا اليوم نبي نستغلكم. انا قول لي كيف نستغلكم.
2: استغلينا
1: انا روحت استغلالي كويس فهمتي. فانا نبي نستغلكم انا استغلالي المرة هذه كويس معكم. عمري ما استغلتكم في حاجة تانية. انا استغلالي المرة هذه نبي ونكتروا من الدعاء. ما ممكن تدعينا لان راهو كلنا نسمع فيك توا. ادعينا احنا انا ما نستاهلش الدعاء.
2: ملاك ان شاء الله ربي يعمر عليك ان شاء الله ربي يهنيك ان شاء الله يهني ربي الامه الاسلاميه كلها وربي يجمع شمل المسلمين يجمع شمل بلادنا ان شاء الله. احنا نشوف عندنا منتخب. خلي نقول لك على الاشهر ونطلع عرفتي.
1: قولي
2: محرم هذا سمى محرم على خاطر حرمه سفك الدماء. صفر صفرت فيه هذه بيوت المسلمين طلعوا للغزوات مع الرسول عليه الصلاة
1: والسلام.
2: ربيع الأول ولد فيه سيدنا محمد، ربيع الثاني استثنيت فيه الأمطار وخضرت فيه الأرض الحسد، جماد الأول من كتر السقع جمدت فيه المية زي ما تقولي تصبح حتى مية في مالجة ولا في سطل ولا بحاجة تجمد. جماد الثاني جمد فيه ثاني الكلام وجمد فيه التسفح والحاجات هياها. بعدين جي شهر رجب،
1: أيوة
2: شهر الله، شهر رجب شهر الله،
1: أي أيوة والله.
2: جي شهر شعبان، شعبان شعبت فيه الإسلام والكلام حسب شكلها هي. بعدين جي شهر رمضان، سمي برمضان نتيجة الرمضة والنو اللي كان في مكة، عرفتي. بعدين جي شوال اللي هو العيد الصغير، هذا شوال اسمه شوال تشيل فيه الإبل، تحمل فيه الإبل، عرفتي، كل الإبل تحمل في شهر شوال، سمنت شوال بشيلان ديولها، عرفتي، فتحمل الإبل. بعدين جي ذو القعدة، ذو القعدة أهوال القعدة فيه المسلمين، وتكلم هم والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهم فاذهبوا أنتم الطلقاء حجة قبل حجة الوداع، عرفتي. بعدين جي ذو الحجة، سماها الرسول ذو الحجة على خاطر الحجاج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حج في السنة هذيك، كانت السنة الأخيرة عليه الصلاة والسلام، لما قال أنا والله بنصيم، اليهود صاموا 9 و10، هو قال والله لا أصيمن 9 و10 و11، الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا حج حجة الوداع وتوفى في السنة 11 الهجرة، السنة 11 توفى، ما لحقش في محرم الثانية، هو اللي جاء الثاني بعد الحجة، حلف ومعناتها مصامش هذه 9 و10 و11، عرفت.
1: الله يبارك عليك،
2: معناتها هذه معلومات دينية، معلومات راهي موثوقة،
1: ما
2: تمعشتش للنت، راه النت فيه مغيرات، لأن النت فيه إسرائيل، إسرائيل تغير رموز الإسلام. فنين حييك ملاك،
1: تحياتي يا نور، شكرا، بارك الله فيك، شكرا شكرا يا نورس على المداخلة. شوي نقرأ تعليقات بس، لكن في مكالمة هي خلاص تقريبا في ولا بحطيها لي هاي. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: مساء الخير لك انت ولكل بي ولبياد.
1: يا مرحبا بك.
3: اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم.
3: اللهم اجعله عاما مباركا فيه.
1: اللهم امين.
3: اللهم بارك لنا في هذا العام.
1: اللهم امين.
3: عام الخير وبركات.
1: اللهم امين.
3: ولكل بيوتك الكريمة وكل مستمعينك الطيبين.
1: اللهم امين.
3: رابي السراي.
1: رابي
3: طرابلس.
1: بارك الله فيك.
3: رابي حبيبة.
1: تحياتنا لك يا صبري، كيف حالك؟ حالك باهي؟
3: الله يغلى من لوكا، لوكا لوكا، ما حصلوش فيك، كل جماعة زحمة عليك.
1: اه والله ايه زحمة الحق. باي اللي حصلت الخط يا صبري.
3: باش حصل حلقة.
1: اي والله.
3: انت اليوم تحكي على الهجرة، هجرة أول ما أبي سيدة خديجة هي اللي التفت بي، وهي أول ما أمنت بي، وهي اللي صدقتها. ما نقولوش لا سيدنا مذكر.
1: لا لا لا لا لا، غير دقيقة، دقيقة، دقيقة.
3: آه.
1: احنا اليوم نتكلم على الهجرة، غير اسمعني. الرسالة نزول. ما غير اسمعني.
3: أيوة المزمن.
1: صبري.
3: صبري
1: صبري.
3: من غطاء.
1: غير اسمعني صبري. صبري
3: لما نزل القرآن.
1: بغير اسمعني، اسمعني، انت خرك مستعجل، اسمعني شوي. انا لما تكلمت تكلمت على الهجرة، الهجرة النبوية.
3: الهجرة وين هاجر؟ هاجر من مكة الى
1: المدينة. خلاص غير دقيقة
3: مع جنة
1: الغفرة
3: ومع مستعبان.
1: غير
3: انك هيك عقرب عقرب.
1: غير اسمعني.
3: مساتة عقرب.
1: غير اسمعني. مش صبري رانا في الهواء وخي، اسمعني.
3: لا.
1: اسمعني، اول حاجه لما انت تجي تقولي مثلا رسائل لما نزل الوحي، ايه نزل الوحي، امنت بي اول وحده هي خديجه زوجته، زملوني زملوني باهي كويس، اول وحده امنت بي مني خديجه، بعدين من امن بي بعدها؟ ابو بكر الصديق.
3: بكر الصديق.
1: خلاص.
3: بعدين علي.
1: خلاص، هذا شنو؟ نزول الوحي، ركز معي، نزول الوحي بدايه الرساله. كويس، احنا اليوم السنة الهجرية.
3: لا تحكي من ايه هاجر
1: من مكة إلى المدينة.
3: لا هاجر هو معاه، بس باك أنا أعطيك قصة، لما مشي معاه هو من مكة إلى المدينة، وباي إني قصة ما نقولش ما غلطت ذلك، أنت غير خراف، لكن مشي طلع معاه هو بيحاول بيقتلوه وقلب فرح فرح سيدنا علي فنزل له عنه عندي كيف لما مشوا باي في أبو بكر وحد مصاصدهم فهمت كيف مرة سيدنا أبو بكر يمشي على اليمين ومرة على اليسار ومرة أمام ومرة خلص ومرة فوق الشمال ومرة ينزل فما يبش يخلي باش ينظر الأعداء يسقم كم من شخص وفي الأخير ربي طبعا حميه مهما كان الحمد لله
1: اسمعني تو غير اسمعني تو انت بندلك زمني زي نورس كانت قبلك بهي
3: مرحبا بها
1: أبا تو صبري احنا في السنة الهجرية وان شاء الله سنة مباركة عليك يا رب العالمين اسمعني اسمعني نبيك تدعينا كلنا اللي نسمع فيك حاليا لا لا مش لي انا مش لي انا خليك مني في ناس تسمع فيك تو حاليا كلهم يسمعوا فيك فادعي لهم اي باش
3: نخبيين وتدعي لكنتي وللمستمعين
1: انت كلهم بعيك خذهم كلهم انا كان هدي بتفوتني فوتني
3: لا بنلعب على سبورت ولا ما في سبورت
1: لا وين احنا اليوم نتكلم على السنه الهجريه
3: باي حاضر الاخت اللي توا سيده نورات احكي شويه رياضه مغربيه ما تحبش رياضه تبي نحكوك على الرياضه ولا ما نحكوش على الرياضه مخبوط كوره
1: يا صبري تو غير اسمع تو نغير برنامجي ندير رياضه باذن الله هي
3: ما تقدري بعتالي انا
1: طيب خلاص
3: معاه يصير لك شيء
1: خلاص تنغير برنامج ندير الرياضة باي
3: باي حاول طبعا نقولك حاول تبي نمشي تبي نديك عليه نقولك
1: باي يا صبري ادعي لنا كنا باش نختموا معاك هيا
3: باي ادعي مني ليك انت ولا مسمعين ولا حد معين
1: للمسلمين كلهم باي مش لي انا بس هاي المسلمين كلهم
3: باي اللهم اهدينا في من هدي وعافينا في من عافي وارحمنا يا رب في كل مكان يا رب اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم انصر اهلنا في غزه اللهم انصر المسلمين والمسلمين والمسلمات المصابين في كل مكان
1: اللهم
3: اجعل العام مباركا فيه اللهم اجعل العام مباركا فيه اللهم اغفر عنا سيئات يا رب العالمين اللهم تب علينا اللهم افتح ابواب الخير اللهم شفنا وشف مرضانا اللهم اغفر لكل احبابنا اللي فقدناهم
1: اللهم امين يا رب
3: يا رب العالمين
1: اللهم اغفر
3: لكل حد قريب علينا يا رب العالمين
1: اللهم
3: امين اللهم قربنا لي يعني رمضان يا رب العالمين
1: اللهم امين بارك الله فيك يا صبري
3: شكرا
1: ما شاء الله ديما انا لا عارفاتك ان شاء الله ربي يصبرك يا صبري
3: نور يا لوكا
1: بارك الله فيك بارك الله فيك يعاون الجميع ان شاء الله شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك يا صبري وان شاء الله ربي يصبرك ويعطيك على قس ما تتمنى باي خلينا من المكالمات توا شوي خلينا نقرا تعليقات من الفيس ام اي اس تقول اسعد الله مساكم كل عام وانتم بخير ومحمد يقول السلام عليكم على الجميع اخوكم من تونس منورين هلبة شكرا بارك الله فيك مناسة السويتلي تقول كل عام وانت بخير ملوكة وكل العيلة يا رب تحياتي لكل الأحبة في ليبيا من خلال أثيركم الرائع برنامجك الأروع شكرا بارك الله فيك وام اي اس تقول لن يغير الله قوما إلا إن لم يغير من لن يغير الله قوما حتى يغيروا من بأنفسهم تقريبا دي غلطة غلطة تقريبا الهجرة كاتب الهجرة يعني من حاجة سيئة إلى حاجة أحسن بح صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفسه صبري را صبري نفسه اللي كلم فينا توا كان تقريبا على الـ هو تقريبا توا فاصل على الفيسبوك را تقريبا عطيني فاصل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول عليكم السلام صبري وأحلى مساء الورد أستاذ ملاك ام اس نعم بالله محافظة على روحي والله يبارك والله لك الخيرة فيما اختاره الله لنا يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم بح ناخذ فصل نشوفوا الإشكالية ونرجع إن شاء الله

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا، صار خلل بسيط في الفيسبوك، طبعا رجعنا فتحنا بث من جديد. للناس اللي موجودين في الفيسبوك نعتذر جدا، خلل نعرفش هو وش الإشكالية بالضبط، بس حنقرأ تعليقاتكم على الفيسبوك. جماعة التيك توك صلوا على النبي، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. في موضوعنا السنة الهجرية كنا نتكلم عليها، من أهم فقرة نحب نحكي فيها دائما اللي هي محاسبة السنة الماضية، كيف احنا نكون صريحين مع أنفسنا ونحاسب أنفسنا ونراجع أنفسنا في اختياراتنا في حياتنا. السنة اللي فاتت مثلا شن انت تعلمت، شن اللي ندمت عليه، مثلا منو يستحق يبقى في حياتك ومنو اللي لازم تتركه وتهاجره. احيانا اكبر هجرة يا جماعة الخير في انك تترك النسخة القديمة منك، ركزوا معاي، اكبر هجرة احنا لينا احنا انك تخلي النسخة القديمة وراك. لانك علاش؟ لانك السنة اللي فاتت كل واحد فينا قاعد يتعلم، كل واحد فينا كده صار لمواقف معينة، اشخاص معينة ندمت عليهم، من اللي يستحق انه يقعد حواليك ومن اللي يستحق اللي يقعد دائما معاك ومن اللي لازم تخليه وتخليه وراك مع النسخة القديمة منك. كلامي لازم تستوعبوه، لازم تراجعوا أنفسكم بهالنسخة، النسخة اللي كانت تسامح على خاطر مني، على حساب نفسها، تسكت وهي موجوعة، ترضي في الناس وتنسى في نفسها. هذه النسخة اللي لازم تنسوها، اللي ممكن انتم تنجرحوا تنخذلوا تنكسروا وتسامحوا اكتر من مرة على حساب انفسكم، تسكتوا وانتم موجوعين متألمين، انكم انتم ترضوا في الناس وتنسوا في انفسكم. هذه النسخة لازم تخلوها وراكم، مش معناها انك انت ما تسامحش، مش معناها انك ما تسكتش، في أوقات تسكت فيها، بس السكوت هلبة بتصلك فيه إشكالية، خاصة كل ما تزيد تسكت أكتر من مرة، اثنين ثلاثة، أو تحاول أنك ترضي الناس اللي حواليك، غرضوا عليا بس، فهمتوا؟ تحاول ترضوا الناس اللي حواليكم، تضغطوا على أنفسكم، تضغطوا على راحة بالكم، على نفسيتكم، على خاطركم، على خاطر مني، على خاطر ناس، تحاولوا ترضوها وتنسوا في أنفسكم اللي لها حق. هذه لازم تغيروها، النسخة هذه لازم تهجروا، النسخة هذه اللي فيكم لازم تخلوها وراكم، خلوكم بس ناس واعيين شوية، لأن احنا كل سنة نتعلم من أغلاطنا، كل سنة نتعلم من الأشخاص اللي حوالينا، فهمتوني؟ فلازم تقرروا، لازم تتخذوا قراراتكم إنكم معاش تسامحوا. علاش معاش تسامحوا؟ على حساب نفسكم، لأن كل ما أنتم كل ما تسامحوا الشخص أو أي حد وتحاولوا أنكم تسامحوه، وهو مرة اثنين ثلاثة أربعة عشرة وتسامحوه على حساب نفسكم، ترجع لكم بالسلبرة، ترجع لنفسيتكم، ترجع حتى في ثقتكم بنفسكم، تلقوا روحكم في النهاية كلكم تعانوا. ولما تحاول انك انت ترضي الاخرين او ترضي الناس اللي حواليك بمجرد ما تجيهم فرصة يخلوك، وكأنك في يوم من الأيام ما تغطش على نفسك على خاطرهم مثلا، وأحيانا تنسى في نفسك على خاطرهم. فردوا بالكم، ردوا بالكم، ترضوا الناس أكتر من نفسكم، لأن رضا الناس زي ما قالت أيقونة، رضا الناس غاية لا تدرك. مستحيل تقدر ترضوا الناس، وقد ما تدير للإنسان كل ما يطمع فيك، الإنسان بطبعه طماع يحتاج للمزيد ما يشبعش. وما تسكتوش لما تكونوا موجوعين، فحاسبوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم، راجعوا أنفسكم، كونوا صريحين مع أنفسكم، وتعلموا من أغلاطكم. ما تندموش على شيء قدمتوه أو درتوه في حياتكم، لا بالعكس، لازم تجرب مرة اثنين ثلاثة، تصدف معاك مرات من أول مرة، مرات من ثالث مرة، مرات من عدة محاولات، لكن رد بالك تندم على شيء أنت قدمته. وركزوا على الناس اللي حواليكم، اللي يستحق أنه يقعد في حياتك، واللي لازم تهاجره وتتركه وتخليه مع النسخة القديمة. تشاينا تقول الندم على التقصير مع الله. إيه والله، هذا هو الندم الحقيقي، إنك لما تقصر اتجاه الله سبحانه وتعالى في عباداتك، في طاعتك، في واجباتك، مسؤوليتك أمام الله سبحانه وتعالى، هذا هو التقصير. خالد يقول عمر، يقول عمر بن خطاب، ندمت على الكلام مرات ولم أندم على الصمت مرة. ردوا بالكم ها. فمن الأشياء الجميلة حتى هي، في شاب كان حياته كلها فوضى، في شاب كان حياته كلها فوضى، تأجيل، كسل، فشل، صلاة متقطعة، كل سنة شن يقول لنفسه، توه نبدأ من بكرة أو غدوة، لكن غدوة ما يجيش، يقعد يأجل. نقص لي شوية الموسيقى بس. كل سنة يقول نبدأ من بكرة، لكن بكرة ما يجيش، لين فقد شخص عزيز عليه. وقتها افهم ان الحياة مش مضمونة. شفتوه؟ يعني لما هو كان يأجل مرة اثنين، سنة، سنتين، ثلاثة، لين فقد شخص عزيز عليه، لين خسر، وقتها شن حس؟ حس ان الحياة مش مضمونة، مفيش انسان خالد في الحياة، وما فيش شيء ضامنة في ديك، كلها ماشية للزوال. فقرر يبدأ من جديد، صلاة، قرآن، أهداف واضحة. يعني شني؟ دار القواعد في حياته، أساس في حياته، بعد ما فقد إنسان عزيز عليه، وفهم إن الحياة مش دايمة لحد، دايمة لوجه الله سبحانه وتعالى. فقرر يبدأ من جديد، صلاة، عبادة، طاعة، قرآن، أهداف واضحة وصريحة. بعد سنوات من قراره هذا، أكتر قرار قاله، أكتر قرار غير حياتي، إني بطلت إن أجل التغيير. وهذا هو اللي ينطبق علينا كلنا، لما احنا نقرروا إن نغيروا حياتنا وللأفضل وللأحسن، لما احنا نبطلوا فكرة التأجيل، نبطلوا ان نأجلوا أمورنا، نبطلوا ان نأجلوا أشياء وقرارات كنا متخذينها وكل يوم نقولوا غدوة إن شاء الله. فهذا الموضوع ينطبق علينا كنا في حياتنا، ما فيش حد ما مرش بالشيء هذا اللي هو التأجيل، من ناحية تغيير نفسه للأفضل. بس أنا حابة نسألكم سؤال، حابة نسأل سؤال. سويس يقول مرات نقرر التغيير في الليل ونأتي تاني يوم من أجله قرار التغيير نفسه، وهذا هو وهذا أخطر شيء زي ما قال خالد، هو التسويف، هو التأجيل، هذا أكثر قرار. خلاص أنت قررت شيء في الليل وعارف منه قرار هذا حيكون قرار مصيري في حياتك، خلاص توكل على الله وأبدأ به. لكن لما بتأجله معاش بتبدأ فيه، خلاص حتفشل. فيقول لك لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، بنفس الفكرة. فأنا حابة نسألكم سؤال وحابة ناخد إجابتكم لو سمحتوا، وحنقرأ تعليقاتكم. السنة جديدة ما تعنيش أن الواحد بيغير كل شيء في حياته، لأن القرار يأتي دائما بعد، أو عفوا أن التغيير يأتي دائما بعد القرار، بعد أنت تتخذ القرار. يمكن اليوم يكون هو يومك. فنبي نسألكم سؤال، شن أكتر درس تعلمتوه السنة اللي فاتت؟ وشن الدعوة اللي حاب تدخل بها السنة الجديدة الهجرية، سنة نحن كمسلمين؟ شن أكتر شيء تعلمتوه خلال السنة اللي فاتت؟ وشنو حابين تدعو وتدخلوا للسنة الجديدة الهجرية بدعوة؟ حابة نقرأ تعليقاتكم. يلا، فأنا أتمنى منكم إنكم تجاوبوني وفي نفس الوقت نقرأ تعليقاتكم على 092-159-99 092-159-99. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
1: ألو.
0: ألو، نسمع فيك.
1: سمية.
0: نسمع فيك يا عمي عبد الله أبو ميس. نور.
1: الشاعر الغنائي، الشاعر الغنائي قال اختم حفني شي العيون فيا، قال شكت عليه السلام في حتى أبدي السلام لي. أما الوكي ملك محمود بأحلى تحية الإسلام وحييك، وبأحلى تحية الإسلام حي كل سمعين إخوة أخوات أمات السمعين. فأنت يا ملك بنيابة على السمعين أدي السلام لي إن شاء الله يا رب يا كريم يسعدكم وكليكم اللي بيعيش فوق أرض الوطن ليبيا حبيبي عشانية. أصل الله رب العرش العظيم، يا الله يا كريم أنزل الخير، خلي بخبق ويبش الخير عليكم عليا مغير يا ملك محمود، معك يا أخوتي أخواتي أمات السمعين. فالمسا الطيبة داي أرفع ديك وقول أمين أمين كل مسلم عليا.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا عم.
1: أول حاجة نبي ندعيك أنت يا ملاك، بس الله رب العرش العظيم إن شاء الله يا رب يا رب إن شاء الله بقدوم سنة الهجرة دي يا رب إن شاء الله تستجيب لنا. نبو أسعدنا أخت ملاك بولاد ولا بنية وتعيش فوق أرض الوطن دي بحب عايشيني يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين.
1: رب يركب ولاد بنية يا رب العالمين.
0: اللهم أمين.
1: كل سامعين وكل سامعين حتى ما إن شاء الله ربي يسعدكم، إن شاء الله بهنيكم بقدوم السنة الهجرية، إن شاء الله ربي يسعدكم وإن شاء الله ما في حد محتاج واحد فيكم يا رب العالمين. الأخ أحمد الأخ أحمد اللي قالك أنا عندي مرتي ما توفت يا والله. إيه بنقول له معلش. والشاعر قال الشاعر قال اصبر وتحمل ليش بكاك، قال اصبر وتحمل ليش بكاك، وهي ماتت وخلاتك ادعيها في رحمة مولاك. توادي الإنسان بيموت حد عز عليه ما تقولش أنا ما ماتي، لا هذا يبي خلاك أنت بدعي له برحمة.
0: صحيح صحيح.
1: يا تو حد عندك حد متوفي ادعي له برحمة. قال اصبر وتحمل الشبكاك اللي خلاك ادعي له برحمة مولاك، ادعي له برحمة مولاك. تو الناس اللي من الميتين متوفين شنبوا يبوا برحمة راه.
0: صحيح صحيح عمي عبد الله بن مس.
1: والمرضى والمرضى شنبوا
0: يبوا الدعاء، يبوا الدعاء، يبوا الدعاء بالشفاء كده،
1: يبوا الدعاء بالشفاء. قول له يا الله يا كريم بجانب زور غيث النافع والقدر، واتمنى يا الله يا كريم انزل الشفاء الشافي العافي على كل هو مريض يتلم بالمرض يا ابو عميل. ايش منها يا ابو عميل؟ انت كل فيكون انت قادر يا رحيم ايش في ايش كل مرضانا يا ابو العميد وارحم موتانا وكل مو محتاج يا رب يسخر له الحال وكل مو مفقود يا رب رجع سالم غالب يا ابو العميد وان شاء الله بيسعدكم ان شاء الله بيعينكم ان شاء الله بيعطيك امورك طيبه يا ابو العميد ان شاء الله تشعروا تكونوا اخوه متحابين بس
0: اللهم
1: على الرحمه بنات بس عشان ربك يرحمنا الله عز وجل يسعد عباده رحمه من بعده ربك يهز الرحم ترى الله عز وجل رحمه في الارض يعني في السماء ربك يرحم عباده الرحمين ربك والله العظيم يخجل يخجل الله عز وجل من عبادي يقول عبادي رحمين بعضهم وانا كيف انا رحمت ربك حز رحمت ترى
0: الله يبارك فيك الله يبارك فيك
1: ان شاء الله بعدكم ان شاء الله بنيك توفي ختام كلام في ختام كلام يا ملاك في ختام كلام يا اخيتي يا بنيتي نقول لك في ختام كلام نختم كلامي بالصلاة ونصلي ونبارك على سيد الخلق نبينا الشافع فيكم
0: الشافع
1: فينا أحب نقول لكم يا أخوتي يا أخواتي يا أمهات يا سامعين الكبابية صلوا على سيد الخلق نبيكم وبارك الله فينا فيكم وسلام من الله عز وجل ليكم ربي يحفظكم حفظ الله ليبيا والبسها توب الأمن وأمان لشرقنا لغربنا لجنوبنا يا رب يا رب يا رب تقول عدوني أدعوني سجيب لكم يا رب هل من داعي الدعاني يا رب سجيب لي يا رب يا رب أجعل كل اللي بيه أخوة المتحبين برحمة يا رحم رحمين وسلام الله علينا ولكم وتحياتي لكل مستمعين من أخوة من أخوات من أمهات من أسوة لملاك الآن وأودي عم التكسك عددهم تحياتي لكم سر بسعدكم وأنيكم سلام الله علينا ولكم
0: شكرا عمي عبد الله مواس شكرا بارك الله فيك الله يعزك دقيقة بس وبتعطيني مكالمة بس خلنا نقرأ تعليقه واو شيماء علي تقول مش غير خليتها وراي والأشياء الصعبة تعلم والخذلان في صدى صوت تقريبا ما نعرفش منكم تقريبا والخذلان أكتر حاجة يعلم وخاصة لما يجيك كف الأول يوجعك بعدين تفيقي أحلى شعور وصبري يقول أحسنتي شكرا بارك الله فيك حنقرأ تعليقاتكم جماعة التيك توك ولكن عندنا مكالمة ناخدوها ونقرأ تعليقاتكم ألو السلام عليكم مكالمة فصلت تمام خلينا نقرأ تعليقاتكم دقيقة بس باش ما نكونش مقصرة معاكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: مساء الخير أختي ملاك معك طيب إن شاء الله
0: طيب علينا عليك يا رب تفضل
2: أزيد فضلك
0: من معاي قبل كل شيء قبل كل شيء من معاي صوت نعم. جديد علينا
2: معاك نوري عبد العزيز من مدينة العجلات
0: نوري اللي كتب لي عدم الاستعجال في اتخاذ القرار والسنة الجديدة عنوانها قول قل خير أنا أصمت تفضل
2: كيف الحال
0: الحمد لله يا نوري نورتنا لأول مرة
2: بيك أكثر إن شاء الله بارك الله فيك يقول الشاعر من مثله وافى كشمس أشرقت فهدى إلى الحق المبين قلوبه هو رحمة للعالمين فاسرجوا بصلاتكم نحو اللقاء دروبة يا ربي صلي على حبيب قلوبنا ما لاح صبحا واستهل طيوبة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا صح لسانك والله
2: نتمنى أن تكون هذه السنة سنة خير
0: اللهم
2: على أمتنا أمة الإسلامية وعلى كل من يعرف الله في قلبه والله سبحانه وتعالى يبحث عن القلوب لأنها هي مصدر الأفعال
0: صحيح والله
2: طالما قلبك نقيا مع الله عز وجل فلا يهمك رأي الآخرين إلا من باب نقد منتفع أو توجيها نحو الطريق السليم نتمنى إن شاء الله يا رب يعم السلام على بلادنا ليبيا الحبيبة ونيهدي شبابنا وعندي نقطة هيك أختي ملاك ما أدريش يعني توا معلم للتربية الإسلامية مادة التربية الإسلامية يعني معادل توا 17 عام في التعليم
0: طول عمرك يا رب تفضل
2: هناك للأسف ما نبيش نقول تجاهل مقصود ولكن هناك تقليل أصبح من هذه المادة في مؤسساتنا التعليمية أصبحت بين قوسين وكأنها تكمل الدرجات تحصيل حاصل
0: معني وهي مفروض تكون هي الأساس
2: نعم نعم نعم نحن نتحدث إحنا توا أيامات التسعينات سابقا يعني حتى كأبسط مثال أبسط مثال قد يقول المستمع أنه يعني حاجة عادية جداول الامتحانات دائما أول مادة هي التربية الإسلامية الآن أصبحت في أواخر الأيام أصبحت الفيزياء والكيمياء والرياضيات هي الأساس بينما التربية الإسلامية هي أساس الأساس.
0: يا نوري نوري معنا مفروض هي التربية الإسلامية وحتى القرآن الكريم مفروض يكون موجود حتى في المناهج يعني. عرفني
2: هو موجود في المناهج
0: هو موجود بس مش يعني بالطريقة
2: في تجربة يعني مغاصة التلاميذ يعني نقرش في فئة الثانويات يعني شباب للأسف يعني يجهلون كثيرا كثير من أمور دينهم يعني حتى تعطيه أحيانا معلومة ينظر إليك نظرة المستغرب وكأنه أول مرة تراه. العلماء العلماء الآن يقولون أحيانا يعني هناك معلومة منتشرة أو قول منتشر يقول لك الدين بدأ غريب وينتهي غريب. قبل الغرابة هناك حاليا الآن ليست غرابة الآن حاليا استهتار.
0: صحيح يا صحيح صحيح
2: استهتار بالدين استهتار بالصلاة استهتار بالعبادات يعني
0: نوري.
2: وكأنها أمور تكميلية في موقف معلش نطول عليك سامحني
0: ما أقول لك على شيء بس خونا نوري أنا معلوماتك الله يبارك عليك بهي ونصيحتك صراحة والتذكير بالشيء هذا بصراحة أنت واضح عليك إنسان مثقف وإنسان واعي والله يبارك فيك وإن شاء الله ربي يبارك لك في عمرك. أنا حنخصص حلقة كويس أنا على خاطرك يا نوري وعلى خاطر الفئة هذه خصص لكم حلقة وبإذن الله تكون أنت متواجد وتدخل معنا مكالمة وتطرح ما عندك تمام باش ما تطلعوش من سياق الحلقة كويس
2: إن شاء الله. نسأل الله نسأل الله أن يجعل أن يجعلكم من الذين تتلقاهم الملائكة وتقول لكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نسأل الله عز وجل أن يستقبلنا يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل لظله وأن يستقبلنا الرسول الحبيب المصطفى
0: أمين يا رب العالمين
2: حتى حوضه حتى نشرب من حوضه شربة لا هنيئة لا نظمى بعدها.
0: اللهم
2: اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت
0: اللهم آمين
2: بالحق ولا يقضى عليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك الله فيكم ونسأل لكم من التقدم لتقدم أخوتي واكتمالك وكل عام على الأسرة.
0: الله يبارك فيك شكرا في ميزان حسناتك اللهم آمين يا نوري شكرا شكرا شكرا على الاتصال. حناخد تعليقات موجودة لأني نسألت سؤال في صدى صوت تقريبا توا باهي لكن نحاول أن نقص شوي الصوت. زهير يقول فقدان الثقة في الجميع. أنا سألت سؤال خليني نذكركم به باش ما تريحش عليكم اللي قاعدين نحكوا فيه كويس. قلت شن أكتر شيء أو درس تعلمتوه من السنة اللي فاتت اللي هي السنة الهجرية اللي فاتت وشنو الدعوة اللي تحبوا تدخلوا لها أو تدخلوا بها السنة الجديدة. باهي أول حاجة قال زهير فقدان الثقة في الجميع في المجتمع عفوا ومجموعة إنسان يقول الدرس من المتبقي من الحياة هو لا ثقة يعني نفس الفكرة أخونا زهير. وأيقونة قالت تعلمت أن أي شخص يضرني قابل للتغيير والسنة جديدة في طاعة الله سبحانه. جيجي تقول الدرس اللي تعلمت أن لا أثق في أحد. شكلكم كلكم عندكم مشكلة في الثقة كلكم شاربين من نفس الكاس. بح نشوفوا كان في تعليقات أخرى بخصوص السؤال تقريبا تمام تقريبا هذا هو بس والباقي كلهم يسلموا يحيوا كلهم بارك الله فيكم. ووصال تقول تعلمت أن أستغنى على كل من يقدر لم يقدر قيمتي حتى لو كان كنت أحب نحبه. إيه هذه نفس الفكرة إن ندخل في موضوع آخر إن فقدنا الثقة وصلنا لوقت إن إحنا فقدنا الثقة يعني كلهم نفس الموضوع في نفس الموضوع كنا في نفس السياق اللي هو الثقة فبدت صعبة الثقة زي ما قالت وإيصال لأن الوقت هذا صعب الثقة صراحة وكلكم جربين فيش حد ما جربش. بح في بداية جديدة زي ما تعلمنا السنة اللي فاتت عندنا بداية جديدة، بداية جديدة بداية السنة الجديدة الهجرية ما تعنيش ان كل شيء بيتغير فجأة، لان التغيير هو قرار منك او قرار منها. فوفو تقول المعاملة مع الناس صعبة جدا. نور يقول الحمد لله ثقة، أنا واثق في نفسي، أما الآخرين كل إنام بما فيه ينضح. أي والله بح السنة الجديدة شن تقدروا تغيروا؟ يمكن أنتم اليوم تقدروا تبدو، لأن هذا يوم يومكم، أبدو بالصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها، هذه هي البدايات الجديدة. ترك عادة سيئة، العادات السيئة اتركوها وهجروها، الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها، وأكرر الصلاة في وقتها. وترك عادة سيئة زي اللي موجودين هنا تعلموا مسامحة نفسك والتقرب إلى الله، إنك أنت تسامح نفسك من الداخل وتتقرب من الله سبحانه وتعالى. كويس إنك تسامح نفسك قبل ما تسامح الآخرين، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى خطوة صغيرة كل يوم تصنع فرق كبير. الصلاة في وقتها، ترك عادة سيئة، مسامحة نفسك والتقرب من الله سبحانه وتعالى. يا جماعة الخير خطوة صغيرة تبدأ بها وتصنع لك فرق كبير. في صدى صوت، تمام، نقصت صوت مرة واحدة انت. تمام، في الصوت عندي اسمعش في روحي لك ترى. ايوه خلاص بح. تقريبا قريت تعليق ليونس يقول التصالح مع النفس والسلام الداخلي. اي والله، اي والله. نور يقول الصلاة بقلب سليم وليس تأدية واجب فحسب، هذه بالذات تحتاج إلى نية، كل واحد ونيته، كل واحد نيته. عرف الله سبحانه وتعالى، ما قدروش نحكم على كل شخص، لأن النوايا يعلمها الله سبحانه وتعالى. هذه من الأشياء اللي لازم تعرفوها. بح في حياتكم صلوا على رسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. ناخذ فاصل قصير ونذكره، قبلها نذكره برقم الهاتف 092 150 59 99، 092 150 59 99، 092 150 59 99. ناخذ فاصل ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا جماعة مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم. في حد قال ترحموا على أخوي، إن شاء الله ربي يرحمه ويغفر له ويرحم جميع موتانا، اللهم أمين يا رب العالمين. فوفو، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن يحفظك ويحميك ويعطيك ما تتمني، تسلمي، يعطيكم حتى أنتم ما يتمنوا يا رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء، وبارك الله فيكم وتشرفت بكم نوري، بارك الله فيك على مكالمتك، وأيضا الناس اللي تتصل بنا على 092-150-59-99. اليوم موضوع الحلقة على السنة الهجرية، ولازم تعرفوا شيء، وقبل ما تعرفوا شيء ناخذ المكالمة. هلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلين، مساء الخير أستاذة ملاك وكادر السرايا وكل المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بنت القربولي،
1: وبيك أكثر أكيد أستاذة ملاك، وإن شاء الله ربي سنة خير علينا يا رب العالمين.
0: اللهم
1: إن شاء الله ربي حقق كل ما نتمنوه يا ربي، من يعني اللي مريض إن شاء الله يشفى، واللي عنده حد بعيد إن شاء الله يرجع.
0: اللهم أمين،
1: إن شاء الله ربي يرزق يا رب الذرية الصالحة يا رب العالمين، ربي يفتح عليك أنت وأستاذ يونس.
0: تسلمي، الله يعزك،
1: ربي يفتح علي أهلك أكيد وكل الناس اللي تبعي لك إن شاء الله، كلهم إن شاء الله ربي يعطيهم كل ما يتمنوا يا رب العالمين، وربي يفرج علينا إن شاء الله، يرحم موتانا يا رب العالمين، ويرحم بوي وكل من توفى الأجل يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، إن شاء الله ربي يعطيك على قيس مدعيتينا.
1: نعم،
0: إن شاء الله ربي يعطيك على قيس مدعيتينا.
1: إن شاء الله يا ربي، وأنا ديما ندعي أصلا نقول ربي يعطيني على قيس نيتي ديما، يعني من السنة اللي فاتت وتوى، بس لكن توى قعدت ديما في دعائي نقول يا رب العالمين إن شاء الله خاتمة، إن شاء الله حسن الخاتمة، نقول ديما ندعي نقول يا ربي حسن الخاتمة.
0: اللهم أمين، اللهم أمين.
1: هذه المفروض ديما الواحد يدعاها ويدعي الستر حتى هي في الموت، لأن يعني الواحد ما يعلمش، لأن الله سبحانه وتعالى مرات أنت يعني طالع هيك فجأة ما تنجيش هاي الموت كيف تجي مرات، يعني فديما لما يقول الستر مش الستر النهائي، الستر يعني سترة شيء تاني، الستر حتى في الموت يعني قصدي، لما
0: صحيح
1: الواحد يدعيها يعني
0: صحيح،
1: فديما الواحد يقول يا رب استرني في الدنيا وفي الآخرة.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. بنت القربولي،
1: يا ربي وربي يحفظ على كافة أستاذ المستمعين، وكل من عنده حد متوفي ربي يرحمه.
0: اللهم أمين.
1: كل من عنده حد مريض صلى الله عليه وسلم يعافيه، وكل الأخوة اللي يتصلوا يراسلوا معك ويراسلوا معك يعني على الفيس وعلى التيك توك وعلى يعني هذي مرة إن شاء الله ربي يرتع عليهم يا رب يعني.
0: مبارك الله فيك يا بنت القرب،
1: والأمهات والأباء جميعا يعني باش ندير الفرق يعني كلهم الحيوم، وهذه حبيت نخش معك نقول لك إن شاء الله سنة يا ربي سنة خير علينا كلنا يا رب.
0: اللهم أمين، اللهم أمين، بارك الله فيك. تسلمي تسلمي تسلمي، الله يعزك ويحفظك يا رب ويعطيك الوقت الطيب. اللي حابين يتواصلوا معنا على الرقم 092-150-59-99 092-150-59-99 نكرر 092-150-59-99. طبعا بتحاولوا أكثر من مرة لأنه هو رقم واحد وعليه ضغط مش بسيط، يعني كلهم يحاولوا أن هم يكونوا معنا اليوم في حلقة اليوم. وزي ما قلت لكم اليوم موضوع السنة الهجرية، احنا كمسلمين يهمنا اليوم هذا، نعتبره فيه يوم عظيم لأنه يهمنا احنا كنا. بس الهجرة لازم انت تتعلم منها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بحبه لمكة، ضحى بأن هو يخلي أولاده، شوف كده ضحى، هو ضحى ببعده على مكان ولادته ونشأته وطفولته، ضحى بكل شيء باش انت او انت يوصلك الدين وتكون مسلم ومسلمة وتشهد بأن لا إله إلا الله ومحمد محمد رسول الله. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
0: ورحمة الله. أهلا وسهلا أثير.
2: أستاذ مرايك مساء الخير.
0: يا مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك، كل سنة وأنت طيبة وكل عام وأنت بخير، ونحيي الشعب الليبي وكافة الأمة الإسلامية بمناسبة السنة الهجرية.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل أعطينا هاي فصلة المكالمة. حاول مرة تانية. فصلة المكالمة على 092-150-59-99 092-150-59-99. الناس اللي يسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا داخل مدينة طرابلس على 99.3 وجماعة التيك توك والفيسبوك، حتى أنتم نقرأ في تعليقاتكم، نحاول أني ما نقصرش إن معاكم. لكن عنا تعليقات على الفيسبوك تقول لينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ملاك كيف حالك، حال صحتك، ربي عاونك كل عام وإنت بخير بمناسبة السنة الهجرية، ربي يحفظك إن شاء الله. شكرا. ألو السلام عليكم. وصلت المكالمة. إن شاء الله يا صبري، إن شاء الله ربي يرزقك إن شاء الله يا رب. أم فروحة تقول ما يلا ناخذ المكالمة. ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: يا مرحبا.
3: مرحبتين، كيف حالك ملاك؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟
3: سنة جديدة صلى بالخير والنعم والبركات يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
3: إن شاء الله سنة مباركة على الجميع إن شاء الله.
0: اللهم أمين.
3: كيف حالك؟ كيف حالك؟ حيحتك.
0: والله الحمد لله في نعمة.
3: زبطيني ولا
0: لا؟ لا الصوت مش غريب بس الاسم

0: غلط بس راح مني الاسم، لكن الحمد لله ذاكرتي قوية بقى شوي.
1: الخلف الأول توقي الصوت.
0: ما ما هو الصوت عادي الصوت. قداش لي ما سمعت صوتك يا زينب؟
1: قداش لي يعني ثلاث لفات خفيت معك
0: ما كم قلتش اه حقا صح ثلاث لفات ثلاث لفات ولا الحلقة اللي فاتت؟ لا لا
1: الجمعة ما طلعتيش.
0: لا لا كنت مباشر الجمعة كيف؟
1: نعم
0: مباشر الجمعة.
1: ما عرف شفتك ما لقيت كيف بعدين جينا العويلة الحق ما عرفت دور.
0: لا هي معروفة الجمعة دائما العويلة. باه زينب اليوم نستغلوكم كمستمعين نستغلوكم كمتصلين باش تدعونا وتدعي للناس المتواجدين. يلا
1: أقول لك إن شاء الله ربي يفتح عليك ويفتح على كل أمة محمد يا رب.
0: اللهم أمين يا رب.
1: إن شاء الله يعطيكم أتمنى وإن شاء الله ما نشوفوكم في أعلى المراتب.
0: اللهم أمين يا رب.
1: وإن شاء الله ربي فرحك بعوية وشدي بين يديك يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين. بارك الله فيك.
1: ربي يسعدك ويهنيك إن شاء الله ويهني كل المستمعين والمستمعات. عمي عبد الله قميص نقول إن شاء الله ربي يفرحك بولادك إن شاء الله تلاقي أنت وياه إن شاء الله حي وصحيح. عمي عبد الحميد حتى هو قال إن شاء الله ربي يزيدك ويشفيه يا ربي. عمي نجيب نقول له حتى هو إن شاء الله ربي يشفيه. عمي محمد الآقا أم زياد حتى هي يا ربي يحفظها يعطاها الوقت الطيب. رغم إني اتصلت بها لكن أنا أشكر ما خفتش.
0: باهي احنا بالك بالك مسكينه تحاول من بكري لان راه واو تو تكلمي فيا خاش انتظار في حد خاش انتظار
1: ان شاء الله تكون هي
0: ان شاء الله ان شاء الله بس لك انا ما حصلتش الخط بالله عليك وبلغي لها تحياتنا
1: ان شاء الله خيطه مرحبا بالحج نقولها الحمد لله على سلامتها ربي يوفقك بعد فرحك بها يا رب.
0: شكرا شكرا يا زينب شكرا على
1: المكالمه كيف مروحه
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
1: تحياتي كل المستمعين والمستمعات ان شاء الله ربي يفتح عليهم ويعطيهم ما يتمنوا يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا يا زينب على المكالمه شكرا شكرا.
1: تحياتي يا مع السلامه.
0: تحياتي لك شكرا بارك الله فيك شكرا. ام فروحه قالت ما نعطيش لاي حد اكبر من حجمه ولما نمر بازمه نذكر نتذكر ان ما فيش حاجه اهم من الصحه. والله الصحة نعمة من النعم المنسية وامنيتي للسنة الجديدة ربي حقق لي ما في قلبي يوصلني للشيء اللي لي سنين نطمح نوصل له وانا ثقتي بربي كبيرة ومتأكدة انها مش حينساني ان شاء الله ربي حقق لك اللي في بالك يا ام فروحة. الو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. الحمد لله كيف حالك انت ان شاء الله طيب يا رب.
2: الحمد لله والله مصطفى تكتبك والدنيا تقول نحن نسويكم ونحييكم ونحييكم
0: بس علي صوتك علي صوتك نسمعك نسمعك بس صوتك بعيد.
2: قلت والله مصطفى حاول قلت خلص نحييكم
0: يا مرحبا بيك وخي مرحبا بيك وخي ومتشرفين بيك والله أنس.
2: أي والله ونبدا الناس تدعينا والله يغضوا الحق عندي امتحان ودعوت أربعين مستجابة إن شاء الله.
0: باي خلاص لكل الناس اللي تسمع فينا حاليا ندعو له ان يجاوب وضوء ويكون احسن اجابه يا رب. بارك الله فيك على المشاركه بارك الله فيك ان شاء الله ربي يحقق لك ما في بالك وان شاء الله تجيب الدرجه اللي تتمناها انت يا كلهم يقولوا لك بالنجاح في الناس تدعي لك. باه ناخذ فاصل قصير يلا ونرجع باذن الله.

0: أحداث عهد مكة.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو سرايا 99.3 وأيضا عبر منصة التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات عليكم جميعا. من برنامجكم دائما من القلب يبث يوم الأحد، ثلاثاء ويوم الجمعة على تمام الساعة 6 مساء. الأنشودة اللي كانت قبل شوية في الفاصل طالبين الاسم المنشد، يعني أحمد النفيس اسم المنشد، هذا لكل من بح. طبعا احنا لما حكينا على موضوع الهجرة وتكلمنا فيه وياريت نتعلم منه قصة الرسول عليه الصلاة والسلام والهجرة من مكة إلى المدينة المنورة، وكيف إنه هو ضحى بكل شيء في سبيل إنه يوصل رسالته وفي سبيل إنه يوصلنا الدين الإسلامي، فضحى بحبه لمكة، ضحى ببعده عن أهله وعشيرته وأولاده، ضحى ببعده عن المكان اللي انولد فيه وكان عاش فيه طفولته ونشأته، باش يوصلنا الدين الإسلامي ونكون احنا مسلمين ونشهد بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالهجرة لما تعلمنا يا جماعة الخير، تعلمنا ان احيانا الله سبحانه وتعالى ياخذك من المكان اللي انت تحبه للمكان اللي نجيك، للمكان اللي انت مرات تعتقد انه هو خسارة ليك لما انت تخسر المكان اللي تحبه واللي متعلق فيه، لكن الله سبحانه وتعالى دائما لديه حكمة لما ينقلك من مكان لمكان ومن ظرف لظرف ومن موقف لموقف. وأحيانا الموقف يكون مؤلم، علاش؟ باش إن الله سبحانه وتعالى ينجيك، لأن الله سبحانه وتعالى يعتبر في الرحيل هذا موش خسارة ليك، تعتبر حماية إلهية من عنده ويحميك بقدرته، لأنه هو عالم بكل النوايا، عالم بكل الخفايا، عالم بكل شيء. فممكن انت حد جهدك وبصيرتك تشوف ان الشيء هذا تحبه، لكن الله سبحانه وتعالى عالم الخبايا اللي فيه، عالم الاسرار اللي فيه، وما هوش خير عليك فيبعد عليك فيرفعك لمكان اخر يستاهلك لمكان، يقدرك يحترمك، يضيف لك لحياتك بكل ما هو أفضل ليك. فخلونا دائما صريحين مع أنفسنا ونتعلم من السنة الهجرية اللي فاتت، شنو اللي تعلمناه. مكالمة. ألو، السلام عليكم. تمام، خلونا نتعلم من السنة اللي فاتت، خلونا نكون صريحين مع أنفسنا ونواجه أنفسنا ونسأل أنفسنا، يعني فيش بس أنك أنت تسأل نفسك، يعني تجلس جلسة حوار مع نفسك، نقول احنا شاهد العقل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقص الصوت بس.
2: كان يحمد وليك مرة ثانية.
1: مرحبتين بك.
2: ما هو سألتي سؤال عن شن تعلمت من السنة اللي فاتت.
1: ايه شن تعلمت؟ ايه
2: والله تعلمنا، ما تعلمت منها كل شيء والله، لو كنت معناها نتبع في الأغاني ونتبع في الكورة وكل شيء، لكن لما بعد توفت المرحوم عرفت، تعلمت أخذت درس إن الدنيا فاضية وراك، ما خيرش إلا صلاتك والقرآن، تلقى روحك فاضي شد السبحة وسبح وذكر الله خير من هالكورة وخير من هالأغاني. هو هذا اللي تعلمت منه.
1: بارك الله فيك يا أحمد، بارك الله فيك.
2: وإن شاء الله ربي حتينتي ربي، إن شاء الله جاه رسول الله والعرش من ابنه محمد من ثم، إن شاء الله ما تطلع سنة السنة هي أن ربي يفرحك ببنية وعوية، إن شاء الله تفرح بيه أنت والأستاذ يونس يا رب.
1: اللهم أمين يا رب العالمين، بارك الله فيك.
2: والله يفرح بنتي قربولي حتى هي ويستر على كل بنية، كل بنية في كل حوش لي بي، إن شاء الله ربي يقوي ساعتها السنة الجديدة.
1: اللهم أمين، اللهم أمين.
2: وأنت إن شاء الله يا رب تجي تفرحينا تقولي لنا أفرحوا لي، الحمد لله ربي رزقني أنا وأستاذ يونس.
1: بارك الله فيك، إن شاء الله ربي يرزق جميعا.
2: رسول الله والعرش من ابن محمد من سما وسنة جديدة.
1: اللهم أمين يا رب.
2: إن شاء الله يا أخيتي ملاك ربي يفرحك على كاسنيتك.
1: اللهم أمين يا رب العالمين، نفرح لما تقولوا لي كاسنيتك أنا نفرح صراحة.
2: لا لا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فرحتك تكمل يا رب، إن شاء الله إن شاء الله نفرح معاك بالاتصالات وبالرسائل. تقولي لنا رب يرزقنا إن شاء الله يا رب.
1: اللهم أمين يا رب العالمين، بارك الله فيك.
2: من دعوة تبصير من وسط قلبه،
1: بارك الله فيك
2: يا رسول الله والعرش مثلنا محمد من سما، إن شاء الله ربي يكمل عليك فرحتك أنت وأستاذ يونس.
1: بارك الله فيك، الله يعزك، الله يعزك،
2: وخليك في رعاية الله إن شاء الله.
1: تسلم يا أخونا أحمد، بارك الله فيك، شكرا شكرا على الدعوة الجميلة، وإن شاء الله ربي يرزق كل محروم من الذرية يا رب العالمين، ويرزق كل مشتاق للذرية، إن شاء الله ربي يفرحهم كلهم، لأن والله فيه ناس تصبر على المواضيع هذه، وإن شاء الله ربي يرزق الجميع باللي يتمناه قلبه يا رب. بح رجوعا بموضوعنا لليوم، السنة الهجرية وعيدنا كمسلمين، لازم نتعلموا السنة اللي فاتت شنو اللي تعلمناه، شنو اللي ندمنا عليه. معنى ندم، كلمة الندم هذه مفروض ما هيش في قاموس نحن، لأن أي حاجة قدمها لله لوجه الله، ومن اللي يستحق يكون في حياتك ومن اللي أنت لازم تهجره هجرا جميلا. أحيانا أكبر هجرة هي أنك أنت تترك النسخة القديمة منك. النسخة القديمة شن هي؟ هل بقى كانوا يعانوا من نفس الإشكالية كلكم؟ في اللي يقول لك أنا كنت نسامح هلبة في أغلاط هلبة زلات هلبة على حساب نفسي وعلى حساب راحتي. وعليكم السلام لكل من جه. وفي اللي يقول لك أنا نسكت هلبة لدرجة أن أنا نبدأ موجوع مكسور مخدول مظلوم واكلين حقي. في ناس تقول لك أنا نرضي في ناس اللي حواليا وننسى في نفسي، نرضي فيهم بكل ما أتيت من قوة من جهد من راحة بال نفسيا معنويا إلى ما ذلك، فننسى في روحي والنفس لا حق علي. هذه هي النسخة اللي لازم احنا نتخلص منها. مسامح كريم، وأن الله غفور رحيم، سامح، العفو عند المقدرة، سامح بس باللي تقدر عليه، سامح وحط حدود في حياتك، ما تسكتش وانت موجوع، ما تسكتش وانت مخدول، ما تسكتش وانت مظلوم واكلي لك حقك. رد بالك ترضي نفسك، عفوا ترضي الناس عليه حساب نفسك، لان مهما تقدم لهم الناس اللي حواليك مش هيحسوا بي بي بي بالنعمة اللي هم فيها او بالعطاء اللي تعطي فيه، فأنت تقعد تستهلك في نفسك، تستنزف في نفسك، وتستنزف في عطائك ومجهودك في سبيل رضاء الناس. تقولش لا والله الإنسان هذا يستاهل، أوكي الناس اللي تستاهل فعلا، بس مرات انت لما تعطي تعطي تعطي لين تحس روحك خلاص استنزفت كل شيء. فنتمنى انكم انتم تفهموا الموضوع هذا. ام رحمة تقول كل حد يتعامل باصله بما يملي عليه ضميره. ايه ردوا بالكم تقولوا لا والله الانسان يا الله يا كريم كثرة السماح مدلة. وعليكم السلام لكل من جه. مش ديما تسامح، مش ديما تسكت. السكوت مرات يقول لك علامة الرضا، السكوت كذا، السكوت فيه مواضع معينة ومواقف معينة، بس مش كل شيء سكوت يا جماعة الخير، خاصة لما تكون انت موجوع، خاصة لما تكون انت مكسور، خاصة لو تكون انت مخذول، خاصة لما تكون مظلوم، خاصة لما تكون انت مظلوم. رد بالك تسكت، رد بالك تسكت، ولا ترضي الا نفسك، من بعد رضا الله سبحانه وتعالى ورضا والدك. ارضي نفسك. تعلمت نضع حدودا صحية في علاقاتي ونحترم احتياجاتي كما احترم احتياجات الاخرين. جميل جميل. فلهذا تعلموا من الهجرة، وهجروا كل ما تحسوا روحكم انكم انتم تقدموا في شيء ولا تديروا في شيء في خدمتكم في حياتكم الاجتماعية، في شيء ما لقيتوش الشخص هذا مقدر الشيء هذا، ابتعد، اهجره هجرا جميلا، اعفو، سامح، لكن حطه في خانة معينة أو في مكانة معينة خلاص، أو المكان الغلط أو البيئة السلبية اهجرها. أنا تقول اعتزل ما يؤذيك، يا والله. فابتعدوا على الأماكن السلبية، الأشخاص السلبيين، بيئة العمل السلبية، كل شيء يستنزف في راحتك وعطائك ومجهودك ونفسيتك، كل شيء، أي حاجة تستنزف تحس أنك أنت قاعد البطارية متاعك تنزل خلاص، هنا أهجر المكان هجرا جميلا. زهرة الياسمين تقول فعل الاعتزال في بعض الناس راحة نفسية. أم رحمة تقول عموما أرقد وانت مظلوم ولا ترقد وانت ظالم، وربي يتولى. أكيد ربي يتولى، وربي ياخذ حق دائما الشخص المظلوم ويسكر في الحسابات. فتعلموا الدرس هذا اللي قاعدين نحكوا فيه، لأن مرات ما تلقاش حد ينصحك، مرات أنت نقول احنا عندك عادة سيئة أو عندك عادة سيئة أو تحس أنك أنت مقصر تجاه الله سبحانه وتعالى، فهجر عاداتك وهجر التقصير، وحاول أنك أنت دائما ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. أي شيء تحس أنه فيه تقصير وفيه استنزاف لنفسك ابتعد عليه وهجره، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. مش كل شيء احنا نشوفوه ونحبوه معنا هذا هو المكان اللي بيقعد لنا وهذا هو الشيء اللي بيقعد معنا وبيمشي معنا طول حياتنا، لا بالعكس. مرات الله سبحانه وتعالى ياخذ منك المكان هو في ليلة وضحاها بدون ما تحس، بعدين تستوعب ان هالمكان هذا ما هوش ليك، والمكان هذا مش لايق بيك. فهمتوا؟ فردوا بالكم تقولوا لا كيف احنا الله سبحانه وتعالى قاعد ياخذ منا في اشياء نحبوها وكذا. الله سبحانه وتعالى لما ياخذ شيء لحكمة، إلهية. والحكمة هذه ما تعرفهاش في الظرف الحالي، تعرفها بعد وقت، تكتشفها بعد وقت. فدائما أهجروا الأشياء هجرا جميلا، وابتعدوا على الأشياء اللي تاخذ منكم بدل ما تعطيكم. ابتعدوا على أشياء مش مقدرتكم، طبيعة عمل مثلا، تقولش لا والله صاحب العمل الله غالب رزقي وكذا واحد، وتخاف تتكلم مثلا. لا، إذا كان المكان اللي تشتغل فيه قاعد يستنزف فيك وما فيش مردود يليق بيك أو يليق بشغلك، ابتعد. الرزق على ربي والعاطي حي، لا مديرك ولا أي حد بيعطيك في الدنيا. الله سبحانه وتعالى كتب لك رزقك، لكن ما ترضاش على روحك أنك أنت تتحمل شيء على خاطر شيء. فابتعدوا كل البعد. فناخذ فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في الخمسة دقائق الأخيرة أو عفواً الأربعة دقائق الأخيرة اللي بنختموا فيهم، أو مرة بنختم فيه توقيتي على فكرة. بعطيني مكالمة. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ ملاك محمود.
0: أهلا وسهلا، تفضل، مرحبا بك.
1: أمسية طيبة ليك ولكل من ذي علاقة براديو التراث وكل
0: سرايا سرايا،
1: وكل سنة وأنتم إن شاء الله طيبين بخير بصحة جيدة. الحمد لله اللي أعطانا ربك الرسول صلى الله عليه وسلم بنعمة الإسلام بعد الجهل وبعد يعني الحمد لله الحمد لله بنعمة الإسلام، نحمد الله عليها. والله والله إذا دافع علينا الرسول صلى الله عليه وسلم وضحى ويعني وتحمل وكذا وحاجات زي هذه، بس هاي تعتبر بصمة لي. وبما أن شوف إحنا ماذا بينا نشوف السنة اللي فاتت شماش قصرنا بس دلنا وكذا، بس إحنا نتوى إن شاء الله العمادة نقوه ونزيده رسم العبادة ورسم الكذا لصندوق العام اللي هو الجن وان بيش عطا لك ونجي التأخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. والله صبري، يقول ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك، اللهم امين يا رب العالمين. ريحاب تقول مساء السعاده للوجوه البشوشه وللقلوب التي لا تحمل الا الود والمحبه، وللارواح التي تشبه الورد جمالا وتشبه النسيم لطفا ورقه. مساء الخيرات، مساء الخيرات يا ريحاب، شكرا يا مياره، شكرا، جزاك الله خيرا حتى انت، وكل عام وانتم بخير بنت الشهيد. خلوني نختم هاي ختامنا كالعادة، في ختامنا في الحلقة الجميلة هذه مع بداية السنة الهجرية. نتمنى من الله أن تكون سنة خير وبركة وسكينة على الجميع، خلوها بداية مختلفة، سامحوا تصالحوا قربوا من الله أكتر وأكتر، وأبدوا بصفحة أنظف وأهدى. ما تخلوش العام الجديد مجرد رقم زاد في العمر، خلوه أثر يبان في الروح في القلب في علاقتكم بالله وبالناس. ونبي نقول حاجة من القلب إلى القلب، نبي نقول حاجة من القلب إلى القلب يا جماعة الخير، يعني كلام طالع من قلبي. مش مهم شن صار السنة اللي فاتت، مش مهم، مش مهم كم مرة طحت، المهم إنك أنت ما توقفش، المهم إنك أنت تستمر. سنة جديدة هجرية معناها مازال عندك فرصة، مازال عندك أمل، ومازال عندك باب مفتوح مع رب العالمين. ولو القلب متعب، ولو روحك تعبت وقلبك تعب وبالك تعب، لازم تبدأ السنة جديدة بدعوة صادقة من قلبك لله سبحانه وتعالى. تبدأها بشني؟ يا رب اصلحني وبدل حالي لأحسن حال وأفضل حال، واللهم اجعل هذا العام الهجري عاما مليئا بالفرج بعد الضيق، وبالفرح بعد الحزن، وبالطمانينة بعد التعب. كل سنة وانتم بخير، وسنة هجرية مباركة عليكم وعلى أحبابكم وعلى ناسكم، على مستمعينا وعلى متابعينا اللي تابعوا فينا على مواقع التواصل الاجتماعي. كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب، ونلتقي دائما من القلب إلى القلب، ونلتقي في حلقة جديدة بإذن الله يوم أمتى؟ يوم الجمعة على تمام الساعة 6 مساء. دمتم بخير، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو السرايا FM،
5: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير.

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

أيطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف

ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر.

للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب

والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر

عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره

0: التقوى وأهل المغفرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأ

وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة

والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق.

الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعنا

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: إنتاج وفقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 25 في سلسلة دروس السيرة النبوية. وأحسب أننا ما زلنا نتحدث عن المبادئ والأحكام والعظات التي تؤخذ من خيانة بني قينقاع، وهي القبيلة، إحدى القبائل الثلاث التي كانت تعيش مع المسلمين في المدينة المنورة. تحدثنا عما جرى، وتحدثنا عن طرد المسلمين لهؤلاء اليهود بسبب خيانتهم من المدينة المنورة، وأخذنا نتحدث عن المبادئ والأحكام والعظات التي تؤخذ من هذه الحادثة. بقيت مسألتان ينبغي أن نقف عندهم. المسألة الأولى، حكم الشريعة الإسلامية في التعامل مع المنافقين في دار الدنيا. ظهر لنا من موقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عبد الله بن أبي بن سلول عندما حاصر يهود بني قينقاع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه على ما فعل، ولم يقض بخروجه من الملة، يعني من الإسلام، بسبب سوء أدبه الذي تفوح منه رائحة الكفر. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خناقه وراح ينتره ويقول: هؤلاء منعوني من الأسود والأبي والأحمر، تحصدهم اليوم في غداة واحدة، إنني امرؤ أخشى الدوائر. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: هم لك، وأمر بخروجهم من المدينة المنورة واكتفى بذلك. ثم إنه لم يزل سمة الإسلام من شخص عبد الله بن أبي بن سلول، في حين أنه كما علمنا رأس المنافقين. وعندما مات، ورد في الصحيح أن ابنه واسمه أيضا عبد الله أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه أن يرسل إليه ثوبه الذي يرتديه على بدنه على جسمه مباشرة ليكفن به أباه، لعل ذلك يخفف من عذابه يوم القيامة. فاستجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، وخلع ثوبه الذي كان ملتصقا بجسده الشريف وأرسله إليه ليكفن به. ولعل أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينل هذه الحظوة غيره. ولما جاء به ليصلى عليه، أسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، وأقبل إليه سيدنا عمر يذكره بما فعل يوم كذا ويوم كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصي إليه واتجه للصلاة عليه. ولما أكثر عليه عمر في ذلك، التفت إليه قائلا: لقد خيرني الله واخترت، خيرني الله بين الصلاة على هؤلاء وبين هذا، وقد اخترت. نعم، ما الذي نفهمه من هذا؟ الذي نفهمه أن النفاق لا يلغي سمة الإسلام عن هؤلاء الناس، وإن يعني اعتقدنا بسبب الأدلة الكثيرة التي تتراءى في سلوكاتهم وأعمالهم وأقوالهم، وإن أيقنا أنه في واقع الأمر كفر. هذا الحكم لا أعلم أي خلاف فيه قط أيها الإخوة، وينبغي أن نكون على بينة منه. وبيان ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تنقسم إلى جانبين، جانب يتم القضاء فيها في دار الدنيا ويتولى القضاء فيها الناس عن طريق القضاء، نظام القضاء معروف، وجانب آخر يتولى الله عز وجل القضاء فيه يوم القيامة. أما الجانب الأول فهو الجانب الظاهر المحسوس الملموس الذي يتراءى لنا من سلوكات الناس بعضهم مع بعض، هذا هو الجانب الذي يتم القضاء به في دار الدنيا. أما الجانب الآخر الذي لا سبيل لنا إلى القضاء فيه، وإنما يقضي فيه الله عز وجل يوم تقوم محكمته عندما يقوم الناس لرب العالمين، فإنما تكون تلك المحكمة متعلقا بما قد خفي عنا من بواطن الأمور، من القصود، من النيات، من الأمور التي لا سبيل لنا إلى معرفتها والاطلاع عليها. وقد ورد في الصحيح، ورد في البخاري من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عندما يأتي إليه الناس للتقاضي، كان يقول: إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الله يطلعه على كثير مما هو مستكن في نفوس هؤلاء الناس، لكنه مع ذلك لا يملك أن يقضي إلا بما هو ظاهر من أعمال الناس. يقول: إنما نأخذكم اليوم في دار الدنيا بما ظهر لنا من أعمالكم. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لخصوم تخاصموا إليه: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن يعني أقوى بحجته من الآخر، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما هي قطعة من النار، إذا كان قضيت له من حق أخيه ظلما يعني. إذن عرفنا أن الأحكام الشرعية التي يتم الحكم بها والقضاء فيها في دار الدنيا في حق العباد هي تلك التي تعتمد على دلائل ظاهرة ملموسة تراها العين، تسمعها الأذن، يلمسها الإنسان بيده. نعم، أما الأمور الخفية التي تتعلق بالنيات وبالقصود وبما استكن في النفوس فلا سبيل لأحد قط للقضاء عليها في دار الدنيا أبداً، حتى ولو كان القاضي أو الحاكم في ذلك نبيا. ما الحكمة من هذا المبدأ الذي لا نعلم فيه خلاف؟ الحكمة هي أن لا تفتح أي ذريعة أمام القضاة والحكام للظلم وللبعد عن ميزان العدالة التي ينبغي أن يكون المسلمون حريصين على تنفيذها بدقة. شريعة الله عز وجل جاءت لتنفيذ العدالة بين الناس، لكي لا يظلم أحد، ولكي تكون الحقوق والواجبات نعم متقابلة منسجمة متناغمة بعضها مع بعض. طيب، لو فرضنا أن الله عز وجل أعطى القضاة في دار الدنيا صلاحية أن يحكموا على الناس أو للناس حسب ما استكن في نفوسهم أو حسب ما اطلعوا عليه من نياتهم وقصودهم، لو أن الله أعطى القضاة هذا الحق لما أمن الظلم أن لا يتسرب باسم العدالة وباسم تنفيذ الأحكام الشرعية بين الناس؟ ممكن لقاض من القضاة الناس غير معصومين، نعم في قلبه حقد ضغين على بعض الناس، يتخذ من هذه الصلاحية التي متعه الله بها سبيلا للحكم عليه. طبعا هو يملك أن يقول لها أنا أعلم قصدك، كلامك هذا يدل على سوء نيتك ولذلك فأنت مبطل في أمرك. نعم ممكن أن يفعل هذا، فمن أجل سد الذريعة التي قد تفتح باب الظلم بين الناس أثناء المقاضاة وأثناء الحكم وما إلى ذلك، من أجل هذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى لعباده إذا تقاضوا فيما بينهم أن يقضي الحاكم فيهم أو القاضي إلا بالبينات الظاهرة وبالأدلة الظاهرة، من أجل أن لا يتسرب الظلم عن طريق هذا الباب الذي إذا فتح لم يؤمن دخول الظلم ودخول يعني أسباب ضغينة وما إلى ذلك في المجتمع الإنساني. وأنا قلت ربما في مناسبة مرت أن القاضي في دار الدنيا لا يملك أن يقضي بين الناس إلا حسب البينات المعروفة، حتى قرائن الأحوال إنما تستعمل في مرحلة التحقيق ولا تستعمل قرائن الأحوال أداة للحكم. في قرائن الأحوال يعني قرائن الأحوال دون البينات، دون الشهادة، دون الإقرار، دون البينات التي يعني ذكرها علماء الشريعة الإسلامية. قرائن الأحوال لها دور ولا لا؟ لها دور، لكن دورها في مرحلة التحقيق وليس دورها في مرحلة الحكم أبدا. نعم، فلا يجوز للقاضي أن يحكم على أو لي زيد من الناس بناء على قرائن الأحوال إذا لم ترتقي هذه القرائن إلى درجة البينة الشرعية، لا يجوز. طيب، لنفرض أن قاضيا من القضاة أقبل إليه خصمان يتقاضيان عنده، وقبل يومين رأى المشكلة ورأى خصومتهما في الشارع وعرف تماما أن هذا مبطل وهذا محق، رأى بعينه. طيب ماذا يصنع؟ هل يملك أن يقضي هذا القاضي بينهما بعلمه؟ لا، لا يملك، رغم أنه رأى سدا لهذه الذريعة. طيب ماذا يصنع؟ ينزل القاضي هنا عن قوس القضاء ليقف شاهدا أمام قاض آخر. لاحظوا دقة الشريعة الإسلامية وشدة حرص الشريعة الإسلامية على أن تكون العدالة هي المظلة الواقية للأمة جمعاء في كل الأحوال وفي سائر التقلبات والظروف. هذا الحكم الذي نقف عنده بشيء من التفصيل، ما الذي يحوجنا إلى أن نتذكره ونهتم به؟ الواقع الذي نراه في كثير من مجتمعاتنا اليوم، بل الواقع الذي يتلبس به كثير من المسلمين اليوم، نعم لأقل رائحة رائحة كفر، لأقل تهمة، لأقل دليل خفي قد يكون برهاناً على كذب هذا الإنسان وعلى أنه يخفي ما لا يظهر. نعم، تستلب منه صفة الإسلام ويتهم بالكفر، لا بل يقضى عليه بالكفر ويتعقب بعد الحكم عليه بالكفر بهذه الحجة. فكم من أناس قتلوا بهذه التهمة، وكم من دماء أهدرت بسبب هذه التهمة. نعم، على الظنة والتهمة يقتل كثير من الناس، نعم، بحجة أن هؤلاء مثلا هم أعوان الظلمة، هم نعم لتهمة بسيطة. طيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم يقينا أن عبد الله بن أبي بن سلول في باطنه وسره كافر، ومع ذلك لا أقول لم يتهمه بالكفر ولم يحكم بالكفر، لم يكن يملك أن يحكم عليه بالكفر. فكيف يأتي أناس اليوم تائهين عن صراط الله سبحانه وتعالى يأخذون الناس بالظن، يجعلون من أحقادهم حاكما على عباد الله سبحانه وتعالى، لا بل يجعلون من السياسة التي يتبعونها حاكما من دون الله عز وجل على عباد الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الواقع الذي نراه، ما الذي يدلنا على أنه واقع شارد عن شريعة الله عز وجل، شارد عن موازين دين الله عز وجل؟ هذا الذي نراه اليوم، هذا الذي نقوله.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: ورد في الصحيح أن رجلا جاء يسر إلى رسول الله بأمر، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم له: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال هذا الشخص الذي كان يسأل، قال: نعم ولا شهادة له. قال: ألا يصلي؟ قال: نعم ولا صلاة له. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين نهاني الله عز وجل عنه. جاء هذا الإنسان ربما وسوس إليه الشيطان كما يوسوس لبعض الناس اليوم في هذا العصر، يستشير رسول الله في أن يقتل شخصا، شم منه رائحة الكفر، منافق ربما. نعم، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم ولا شهادة له. ألا يصلي؟ قال: نعم ولا صلاة له. فقال له عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين نهاني الله عنه. نعم، ما أدرك، نعم ما أدرك. هذا الأمر ينبغي أن نكون على بينة منه. والشيء الذي يحجز الأمة عن الفتنة وما أكثرها وما يعني أكثر أنواعها، الوعي الإسلامي. بمقدار ما يتألق الوعي الإسلامي لدى المسلمين بمقدار ما تبتعد ظلال الفتنة عنه، وبمقدار ما يعاني المسلمون من الجهل بدينهم تتسرب الفتن أشكالاً وألواناً. الآن عندما نعلم هذا المعنى، لا يمكن لأحد أن يزرع هذه الفتن التي نراها اليوم تدلهم هنا وهنا وهناك، لا يمكن، لأن الوعي الإسلامي المعتمد على الثقافة الإسلامية تطرد هذه الأوهام وتسد الباب أمام رواد هذه الفتن. نعم. الأمر الثاني والأخير في هذا الموضوع، ولاية المسلمين لغير المسلمين، يعني أن يتولى المسلمون غيره. رأينا في هذا الحدث خيانة بني قينقاع للمسلمين، وموقف بعض المنافقين، وموقف بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل عبادة بن الصامت، هو الآخر كان بينه وبين بني قينقاع حلف، ولكنه جاء يسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنني أبرأ من محالفة هؤلاء ولا أتولى إلا الله ورسوله. نعم. الباري عز وجل أنزل في ذلك الآيات التي تلوناها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، إشارة إلى من؟ إلى عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال: هؤلاء أحلافي ومنعوني من الأسود والأحمر، أتحصدهم في غداة واحدة؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ما الحكم الشرعي الهام الذي ينبغي أن نفهمه من هذا الموقف ومن هذه الآيات التي نزلت؟ لا يجوز للمسلمين أن يتولوا غير المسلمين، لا الفرد المسلم لا يجوز له أن يتولى إنسانا غير مسلم، ولا المجتمع الإسلامي أو الأمة الإسلامية أو الدولة الإسلامية لا يجوز لها أن تتولى دولة غير مسلم. لكن ما معنى الولاية؟ باري عز وجل ينهى عن الولاية: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. معنى الولاية التي نهى الله عز وجل عنها في أكثر من آية ومناسبة أن يرضى المسلمون أن يكونوا تبعاً لأمة أو لدولة غير مسلمة، يحكمون فيطبقون ما يحكمون عليه، يرتؤون فينفذون الرأي الذي يرتؤونه لهم، يشيرون إليهم فينفذون المشورة التي يشيرون بها إليهم، يعني أن يكونوا تبعاً لهم بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة. هذا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. لا الفرد المسلم يجوز له أن يكون تابعاً، هاي معنى الولاية، لغير المسلم، ولا الأمة أو الدولة الإسلامية يجوز لها أن تتخذ من غير من دولة غير مسلمة نعم أولياء لها. هذا شيء. وشيء آخر، العلاقة الندية التي بين المسلمين وغيرهم الشرع لا يتحدث عنها. كثيرون هم الذين يخلطون، يمزجون، يعني يلتبس عليهم الولاية التي نهى الله عز وجل عنها أن يتولى المسلمون غير المسلمين بحيث يكونون تبعا لهم، كما نرى اليوم في كثير من الدول والمجتمعات الإسلامية. هذا نهى الله عز وجل عنه، ولكن في الناس من يلتبس عليهم هذا الذي نهى الله عز وجل عنه بالبر والعلاقة الندية التي تقوم بين المسلمين وغيرهم، هذا لم ينهى الله عز وجل عنه. نعم. الباري سبحانه وتعالى بعد أن قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، نعم، عاد فقال في منتصف السورة، استدرك فقال: نعم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. طيب، مهم جدا أن نعلم الفرق. الولاية لا يجوز للمسلمين أن يتخذوا من غير المسلمين أولياء لهم. المسلم عزيز أعزه الله سبحانه وتعالى بعبوديته لله سبحانه وتعالى، أعزه الله سبحانه وتعالى بالإسلام لدينه، بعد أن رضي أن يتولاه شرع الله، أن يتولاه حكم الله سبحانه وتعالى، كيف يرضى أن يكون مكانا لولاية أناس لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يتأتى للمسلم لا فردا ولا مجتمعا قط. لكن لو أن مسلما قامت بينه وبين شخص غير مسلم علاقة، علاقة جوار، علاقة صحبة، نعم علاقة يعني شركة تجارية، علاقة وظيفة، نعم، هل من ضير في ذلك؟ لا مانع. نعم، بل إن الفقهاء تحدثوا عن أدب الصلة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين وغير المسلمين، طبعا غير الحربيين. إذا دخلت الفرحة قلب شخص غير مسلم بينك وبينه صلة بسبب جوار، بسبب صلة ما، بسبب شريك بينك وبينه، علاقة اقتصادية تجارية، نعم، صحبة في سفر نحو ذلك، نعم، فيسن لك أن تهنئه على الفرحة التي دخلت الدار بسبب زواج، بسبب مولود، أي شيء. وإذا وقع في داره كرب، حزن، نعم، نابته مصيبة، يسن لك أن أيضا أن يعني تعزيه في مصابه، أن تواسيه في مصابه. والفقهاء يتحدثون عن الصيغة التي ينبغي أن يقولها المسلم لغير المسلم عندما يدخل عليه ليواسيه في مصابه. نعم، هل من مانع منها؟ لا أبدا. نعم، لا مانع من أن يشارك المسلم غير المسلم، لا مانع من أن يكون هنالك مثلا مشروع اقتصادي يكون فيه قائمون على مسلمون وغير مسلمين، طبعا في بيناتهم تعاون، في بيناتهم تلاقي، في بيناتهم يعني شركة في أعمال من هذا القبيل، لكنها علاقة ند مع ند، علاقة ندية، ليست علاقة تابع مع متبوع. هذا ما يعلمنا إياه كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا أيضا في أذهاننا أيها الإخوة. طيب، نحن اليوم نعاني من تطرف، من إفراط وتفريط. إذا رأينا إلى السمة البارز في مجتمعاتنا الإسلامية، نجد على الأغلب إن لم نقل الكل، نجد مجتمعاتنا الإسلامية قد غدت ذيولاً لمجتمعات غير إسلامية، لدول غير إسلامية. هذا الشيء نلاحظه، ومع الأسف هو يزداد ظهوراً، ويزداد المسلمون خنوعاً كل يوم، وكأن رعبا قد داخل أفئدتهم من هؤلاء الناس أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء دينهم. ومن ثم فأنت تجد ظاهرة التبعية تفوح رائحتها من بعيد. نعم، هذا شيء نراه. هذه الظاهرة تسببت بردة فعل كشف عن تطرف من نوع آخر. بالمقابل نجد هنالك أناسا بسبب ردة الفعل ينكرون أي صلة حتى ولو كانت ندية بين المسلمين وغيرهم. أناس بسبب ردة الفعل لا يفرقون بين حربيا أعلن الحرب على الإسلام والمسلمين وبين معاهد، بين مسالم، بين رجل يعيش بين ظهراني المسلمين، نعم، وصيغ العهود بين المسلمين وبين غير المسلمين في الشريعة الإسلامية كثيرة. نعم، يرى أنه لا فرق بين الحربي وبين المسالم والمعاهد وما إلى ذلك. هذه المواقف من أين تنبع؟ لا تنبع من دراسة، لا تنبع من الرجوع إلى هضم الشريعة الإسلامية ومعرفة أحكام الله فيها، وإنما تنبع من ردة الفعل. هنالك من يعذر يقول عندما نجد أن دولا إسلامية تركع وتخنع لا لله بل لأعداء الله، شيء طبيعي أن نجد ردة الفعل المعاكسة قد انبثقت وظهرت بهذا الشكل. نعم، يعني عندما نجد بعض الدول الإسلامية تمنع قارئ القرآن في المذياع أو في التلفزيون مثلا من أن يتلو الآيات التي فيها مس باليهود، موجودة في بعض الدول. عندما نجد أن هنالك من وصلت بهم الخنوع إلى هذه الدرجة، ما ينبغي أن نستغرب ولادة ردة الفعل المعاكسة بهذا الشكل. وإن كان علينا أن لا نعذر، نحن ديننا لا يتعرف على شيء اسمه ردة الفعل أبدا نهائيا، لا لمصلحة الدين ولا للعكس. ديننا يقوم على القواعد العلمية، على الموازين العلمية، على المنطق والعقل، على التدبر. نعم، كل ما يتعلق بالدين سواء بمعتقداته أو بأحكامه السلوكية والشرعية، كل ذلك ينطلق من قرار علمي. نعم، لكن ردة الفعل تنبثق من حالة نفسية لا سلطان لصاحبها عليه. ردة الفعل عندما تتحكم بالإنسان لا يستطيع هذا الإنسان أن يحرر نفسه منها. فأنت عندما تجد هنالك أناسا في بعض البلاد، نعم، يفجرون كنائس أو حافلات أو نحو ذلك، ويفعلون بعض الأفعال الكثيرة التي نعود إلى الشريعة فنجد أنها لا تؤيدها، مصدر ذلك كله عبارة عن ردة فعل. ولعلك إن واجهت الذين يفعلون ذلك ونبهتهم إلى أحكام الله يعتذرون بأنهم لا يستطيعون أمام هذا الواقع الذي يرونه من حال الدول الإسلامية وحال قادة كثير من المسلمين، لا يستطيعون أن يتحكموا بأنفسهم. نعم، ومع ذلك هذه فتنة ينبغي أن نفر منها إلى التشبث بأحكام الشريعة الإسلامية. ينهانا الله عز وجل عن أن نتولى غير المسلمين. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لكن ما الولاية؟ عرفنا معنا، لا تكونوا ذيولا له، لا تكونوا تبعا له. يأمرونكم فتنفذون، يشيرون إليه

من الولاية هي التي نبهت إلى ضرورة البر. هذا هو الجانب الثاني الذي ينبغي أن نتبينه في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

الآن انتهينا أيها الإخوة من الحديث عن خيانة يهود بني قينقاع للمسلمين وموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وعمل عبد الله بن أبي بن سلول وحكم الشريعة الإسلامية في النفاق والمنافقين. ننتقل الآن إلى غزوة أحد حسب تسلسل الأحداث التي جرت في السيرة النبوية. نعود كعادتنا كالمنهج الذي تعرفون، نستعرض أحداث هذه الغزوة ثم نعود نكر إليها بعد أن نستعرض أحداثها، نعود إليها بالدراسة واستخراج الأحكام والمبادئ والعظات. ما سبب هذه الغزوة؟ سببها أن البقية التي بقيت حية من زعماء قريش ممن لم يقتلوا في غزوة بدر اجتمع رأيهم على ضرورة الثأر لقتلاه، ورأوا أن يستعينوا بعير أبي سفيان اللي كان هو سبب غزوة بدر، أن يستعينوا بهذه العير وأن يوظفوها لتجهيز جيش كبير قوي من أجل أن يثأروا لقتلاهم من المسلمين. وقد انضم إليهم عدد كبير من الأحابيش، بلغ عدد هذا الجيش 3000 وزيادة. نعم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر فجمع أصحابه واستشارهم في الأمر. هنالك طريقتان اثنتان، الطريقة الأولى أن لا يحركوا ساكنا وأن لا يخرجوا من المدينة حتى إذا داهم العدو المدينة المنورة هبوا لقتال من جاءوا إلى المدينة ليقاتلوا أهلها. الحل الثاني أن يخرج المسلمون إلى ظاهر المدينة ويستقبلوهم الأعداء في خارجها. فأما أولئك الذين لم يكن لهم شرف الاشتراك في غزوة بدر، كان الحماس هو المهيمن عليهم، كان رأيهم الخروج إلى هؤلاء المشركين وأن لا يرى المشركون أن المسلمين قد جبنوا عن الخروج إليهم إلى خارج المدينة، رأيهم أن يخرجوا من المدينة وأن يتلقوهم نعم في ظاهرها. رأي الثاني كان يرى أنه لا، ألا نخرج، وعبد الله بن أبي بن سلول كان يرى هذا الرأي الثاني عدم الخروج. أصحاب الرأي الأول كانوا متحمسين لرأيهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام استجاب له نعم، ودخل داره ولبس لأمة الحرب، عدة الحرب، اتخذ يعني عدة الحرب كاملة وخرج. نعم، أثناء غياب الرسول صلى الله عليه وسلم وقع جدال بين أصحاب الرأي الأول وأصحاب الرأي الثاني. لما عاد إليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أصحاب الرأي الأول: يا رسول الله، لعلنا قد استكرهناك على ما لا تريد. نعم، ندموا يعني، فإن شئت فلا تخرج إليهم، خلاص نحن غيرنا رأينا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته يعني الدرع أن يضعها حتى يقاتل. وسنعود لبيان الحكمة من هذا الموقف. استشار النبي في الأول ثم اتخذ هذا القرار الجازم فيما بعد. ثم إن النبي صلى

0: صلى الله عليه وسلم بناء على هذا القرار خرج من المدينة بألف من أصحابه، المشركون 3000، وما إن وصل المسلمون إلى ظاهر المدينة حتى انخزل عبد الله بن أبي بن سلول بجمع كبير معه بلغوا 300 شخص، تركوا لحقوا بهم. لماذا تفعلون؟ قال نعم، قال أطاع الصبية يعني الشباب وترك رأينا فيما نقتل أنفسنا. لم يعني يشأ أن لا يشترك مع المسلمين في بادئ الأمر، هذا الموقف لا يحرك الحفيظة في نفوس المسلمين ولا يدخل الخوف، لكنه خرج معه حتى إذا رأى المسلمون أنفسهم كثرة في ظاهر المدينة، عندئذ قرر بجمع كبير ممن معه أن يعودوا. نعم، اختار عليه الصلاة والسلام 50 راميا من أصحابه رضوان الله عليهم أن يكونوا حماة لظهور المسلمين، نعم، في تلك الرابية، وقال لهم وأمر عليهم رجلا من الصحابة اسمه عبد الله بن جبير، قال لهم قوموا على مصافكم، هذه الأماكن التي اخترتها لكم، فاحموا ظهورنا، إن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تشركونا يعني في الغنائم، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنتصروا لنا. هكذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يرتب المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه ويهيئهم للقتال. أقبل طفلان اثنان كلاهما لا يتجاوز عمره 15، رافع بن خديج وسمرة بن جندب. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الواحد منهما رآه قويا، نعم، ربما كان أكبر من صاحبه، نعم، وهو رافع بن خديج، أمضاه، لكن سمرة بن جندب وجده صغيرا لم يشاء أن يقبله جنديا مع القوم، فأقبل إليه سمرة يقول يا رسول الله والله إني لأصرع رافعا، يعني إذا تصرعنا بسرعة، فأمضى وقبل أن يكون هو الآخر. وهكذا تسابق هذان الطفلان وقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إلحاح منهما، نعم، وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم سيفا بيده وقال بعد أن رتب الصفوف من يأخذ هذا السيف بحقه؟ أقبل رجل من الصحابة اسمه أبو دجانة، نعم، قال أنا أخذه بحقه، فأعطاه رسول الله إياه. أخذ أبو دجانة السيف وعاد إلى مكانه يتبختر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه المشية يكرهها الله إلا في هذا الموقف، وأخرج عصابة حمراء عصب بها رأسه، وجعل ذلك دليلا على أنه قد وضع الموت نصب عينيه في سبيل الله جل جلاله. واقتتل الناس وحميت الحرب، المشركون 3000 والمسلمون 700، نعم، وقاتل المسلمون قتالا شديدا، وكان في مقدمة المقاتلين أبو دجانة وحمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير، وكان هؤلاء في مقدمة أيضا من استشهدوا في هذه الموقعة، وسرعان ما انكشف المشركون وهزموا وولوا الأدبار وتركوا ما تركوه من الغنائم وراءهم. إذن 700 شخص نصرهم الله عز وجل على 3000، لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل أن أولئك الرماة الذين وظفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الهضبة نظروا فوجدوا المشركين ولوا الأدبار وفي غنائم من وراهم، ووجدوا أن المسلمين يتعقبون هذه الغنائم. البعض منهم قالوا طيب انتهى الأمر، ما موقوفنا هنا؟ عبد الله بن جبير قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهانا وقال كذا وكذا. اختلفت اجتهاداته، البعض منهم نزل، بقيت سلة بسيطة من هؤلاء الرماة، ونظر خالد بن الوليد والمشركون يولون الأدبار، وخالد بن الوليد هو الآخر، لكنه نظر فوجد أن الهضبة التي كان يحمي الرماة فيها ظهور المسلمين قد خلت تقريبا من الرماة، فاستدار وسرعان ما وصل إلى تلك الهضبة وقتل من بقي هناك، نعم، وشد بنفسه هو ومعه على المسلمين، وجاءتهم السهام من ظهورهم، وعندئذ اختلط الأمر وأصبح المسلمون يقاتلون على غير هدى. نحن الآن نشرح نذكر الأحداث تاريخيا، لكننا سنعود إليها بدراسة دقيقة إن شاء الله تعالى. عندئذ انكشف المسلمون وقتل منهم عدد كبير، نعم، وأخذ المشركون يهزجون، وأخذوا يهتفون، وأخذوا ينتشون بالنصر، نعم، الذي نعم لاح لهم بعد الهزيمة التي وقعوا فيها، حتى وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، شج وجهه وكسرت رباعيته، ووقع في كمين، وشاع وذاع في المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وأصبح الناس يعني أوزاعا ومختلفين إلى قسمين إلى فريقين عندما سمعوا عن مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض منهم وهم ضعاف الإيمان، طبعا المنافقين منهم، قالوا ما وقوفكم هنا ما دام محمد قد قتل؟ فلنذهب، نعم، ولكن نعم أنس بن النضر قال بل ما حياتكم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يشد على الكافرين ويقول اللهم إني أبرأ إليك مما قال هؤلاء، يعني المنافقين، وأعتذر إليك مما قال هؤلاء، وأخذوا يتعقبون المشركين. لكن الواقع أن المسلمين بعد أن أكرمهم الله بذلك النصر الكبير منوا بهذه الهزيمة لسبب مهم سنذكره من بعد إن شاء الله. أما التضحيات التي ظهرت في هذه الغزوة فهي تضحيات ينبغي الوقوف عندها. يروي البخاري في صحيحه أنه لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، انكشف، نعم، وكان أبو طلحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان راميا دقيق الرمي، نعم، كان يجوب نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وكان يرمي المشركين، وكان رسول الله بين الحين والآخر يرفع رأسه لينظر حال المسلمين والمشركين، يقول له أبو طلحة يا رسول الله لا ترفع رأسك، يصبك سهم من القوم، نحن دون نحرك، نعم. يأتي أبو دجانة الذي أخذ السيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم فترس بنفسه، جعل من نفسه ترسا يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبل يتلاحق في ظهر أبي دجانة وهو منحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زياد بن سكن هو الآخر، جاء جوب من نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل، هو وخمسة من أصحابه كانوا يمنعون السهام أن تصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان آخر واحد فيهم رجل من الصحابة اسمه عمارة ابن يزيد ابن السكن، قاتل حتى أثبتته السهام فوقع مضرجا بدمائه، فقال عليه الصلاة والسلام ادنوه مني، ووضع رأسه على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم الروح وهو على هذه الحال. انتهت المعركة على هذه الحال، وأخذ اليهود والمنافقون يهزجون ويرقصون ويفرحون ويعلنون عن انتصاراتهم، وأنزل الله عز وجل في سورة آل عمران آيات كثيرة فيها بيان للسبب الذي وقع، للسبب الذي كان، لسبب النصر في بادئ الأمر ولسبب الهزيمة التي كانت فيما بعد. أول هذه الآية قول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. نعم، هنا نقف عند هذا الحد، ندخل في غزوة تانية اسمها غزوة حمراء الأسد، سنتممها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وهي ستكون غطاء لما جرى أو وقع للمسلمين في غزوة أحد. بعد أن ننتهي من عرض هاتين الحالتين للمسلمين، سنعود إن شاء الله إلى هذه الواقعة بالدرس والتحليل، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة وبهذه الليلة الغراء أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ونسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تعطي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة المباركة. نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، إنه موضوع الخشوع. فقد ورد الخشوع أو وردت كلمة الخشوع في القرآن الكريم في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بادئ ذي بدء، ما الفلاح؟ قد يقول أحدكم إنه النجاح. لا، فرق كبير بين الفلاح وبين النجاح. الفلاح هو الفوز بالآخرة، الفلاح هو الفوز برضاء الله عز وجل، الفلاح هو أن يحقق الإنسان في الدنيا سر وجوده، الفلاح أن يكون قريباً من الله، الفلاح أن يحمل نفسه على طاعة الله، الفلاح أن يتقرب إلى الله بالعمل الصالح. فالفلاح نجاح مع الله، والفلاح نجاح في الفوز بالآخرة، هذا هو الفلاح. أما قد ينجح إنسان بكتابة سيناريو فيلم، هذا ليس فلاحاً، هذا نجاح. قد ينجح الإنسان في عمل لا يرضي الله، قد ينجح إنسان في عمل يسبب دمار للبشرية، ربح حرب لكن دمر أمم. فلذلك الفرق كبير بين النجاح والفلاح. النجاح في الدنيا وفي موضوعات شتى، وقد تكون هذه الموضوعات ليست خيرة. على كل، كلمة الفلاح أو قد أفلح وردت مرات ثلاثة في القرآن الكريم حصراً. الآية الأولى، دقيق، قد أفلح من تزكى. النجاح بالمعنى الواسع، الفلاح، الفوز، التفوق، العقل، الذكاء، الذي يتزكى، كلام خالق الكون. لأن تزكية نفسك ثمن دخول الجنة، لأنك خلقت لجنة عرضها السماوات والأرض، ثمن هذه الجنة أن تزكي نفسك، يعني أن تحملها على طاعة الله أولاً، وأن تقبل بنفسك على الله ثانياً. عندئذ تطهر النفس من كل أدرانها وتتحلى بالكمال الإلهي. هي التزكية، يعني إنسان صادق، أمين، عفيف، منصف، متواضع، يحب الخير، قلبه ممتلئ رحمة، يجري الله على يديه أعمالاً بطولية، هذا هو الفلاح. قد أفلح من تزكى. لذلك ينبغي أن يكون الهدف الأول لكل مؤمن أن يزكي نفسه، لأن تزكية النفس ثمن دخول الجنة. قد حرف تحقيق، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه الآية الأولى. والآية الثانية، قد أفلح من زكاها، الهاء تعود على النفس، وقد خاب. خاب على العكس من أفلح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها أبعدها عن ربها، فلما أبعدها عن ربها تعلقت بشهوات الدنيا فمارستها معتدية على حقوق الآخرين. أيها الإخوة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أما الآية الثالثة، يبدو أن الصلاة كما تعلمون عماد الدين، الصلاة من أجل الاتصال بالله، والصيام من أجل الاتصال بالله، والحج من أجل الاتصال بالله، والعمل الصالح من أجل الاتصال بالله، وإنفاق المال من أجل الاتصال بالله. يكاد يجمع حالات لا تعد ولا تحصى مؤداها الاتصال بالله. لذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من أروع ما قرأت عن هذه الآية في بعض التفاسير أن الخشوع في الصلاة ليس من فضائلها ولكن من فرائضها، لأن هذا الإله العظيم لا يعقل أن يأمرك أن تصلي في اليوم 5 مرات تقف وأنت شارد الذهن، غافل، تركع وتسجد، تقرأ الفاتحة وسورة ولا تشعر بشيء، وكأنك أديت حركات وسكنات وتمتمات لا معنى لها. هذا الإله العظيم خالق السماوات والأرض، هذا الذي يفعله المسلمون في الصلاة ليست هي الصلاة التي أرادها الله عز وجل. الصلاة اتصال بالله، والاتصال يحتاج إلى تمهيد، إلى استقامة، وإلى عمل صالح. فلذلك كلمة أفلح وردت مرات 3 حصراً: الأولى قد أفلح من تزكى، والثانية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والثالثة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولعل الفلاح هو الذي يشق الأرض ويزرع بذرة. يعني كمعلومات لطيفة، بذار بعض الخضروات يعطي 1,000,000 ضعف. الآن البيت البلاستيكي يلي مساحته 500 متر يحتاج إلى 5 غرامات من البذور، بذور الطماطم أو البندورة، 5 غرامات. هذا البيت يعطي 5 طن، يعني 1,000,000 ضعف. في بلادنا يعطي 5 طن، في هولندا يعطي 25 طن. يعني البذرة بتقدم 5 ملايين ضعف. هذا هو الفلاح، تزرع بذرة تعطيك 5 ملايين ضعف من وزنها من هذه الثمرة اليانعة التي يحتاجها الناس دائماً. فكأن الفلاح هو الذي يقدم قليلاً ويأخذ كثيراً، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن نربح عليه، يريد أن نتاجر معه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر. أكبر تجارة مع الله، يعني الإنسان أحياناً يضع لقمة في فم زوجته يراها يوم القيامة كجبل أحد. والله لا أبالغ، لو عرفنا ماذا ينتظر المؤمن من عطاء، من تكريم، من نعيم مقيم، لأنه في السنوات المعدودة استقام على أمر الله وأدى العبادات وعمل الصالحات، فاستحق جنة ربه يعني إلى أبد الآبدين. لذلك قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ذلك هو الخسران المبين. أكبر خسارة أن تخسر الآخرة. أيها الإخوة، إذاً الفلاح يشق الأرض ويزرع بذار وتأتيه الأضعاف المضاعفة من هذه البذار، وكأن الفلاح سمي فلاحاً لأنه أفلح في أخذ الكثير من الشيء القليل. طبعاً يؤكد هذا المعنى ربنا جل جلاله حينما يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أنا مرة كنت في غوطة دمشق، يعني رأيت في حقل القمح مجموعة سنابل كثيرة جداً، والله قلعتها فإذا هي 35 سنبلة، أخذت واحدة وعددت حبات القمح فيها فكان العدد 50، كان العدد 50، ضربت 35 ب50 طلع من حبة واحدة 1750 حبة، من حبة واحدة. أخواننا الكرام، الله إذا أعطى أدهش. يعني في بعض الأماكن في أمريكا، نهر الأمازون غزارته بالثانية الواحدة 300,000 متر مكعب. في البرازيل في شلالات كثافتها 1,400,000 متر مكعب بالثانية، 1,400,000 متر مكعب بالثانية. كنت في كندا في مدينة اسمها مونتريال، في حول 1,000,000 بحيرة، 1,000,000، أكبر تجمع مائي في العالم. الله إذا أعطى أدهش. مرة في البرازيل لي درس عقب المغرب، في إخوة كرام وعدوني أن يأتوا إلى المسجد فلم يحضروا، سألت عنهم قال الأمطار نزلت 150 ملم بساعتين، يعني أمطار دمشق على مدى العام بساعتين، فارتفع الماء في الطرقات متر ونصف، تعطل السير وشقت المدينة نصفين. الله إذا أعطى أدهش. أولاً لا يمكن أن يكون تقنين الله عز وجل، إن صح التعبير، تقنين عجز، تقنين الله تقنين تأديب فقط. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً لنفتنهم فيه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مرة كنت بواشنطن، نحن في الجديدة في وادي سحيق، في قعر الوادي يمشي بردة، في وادي أعمق منه بكثير، وقد وضعت لوحة عمود وفوق لوحة مكتوب مستوى الماء عام 36، يعني هذا الوادي السحيق ممتلئ ماء، وفوق هذا الوادي ارتفاع 6 أمتار مستوى الماء سابقاً. أنا أذكر قبل بضع عقود من الزمن أنه كل سنة يغرق أشخاص كثر في نهر بردة، هلا ما حدا بيغرق فيه إن الماء قليل جدا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا التقنين تقنين تأديب. أيها الإخوة، الفلاح ألا تستهلك الوقت بل أن تستثمره. أنت وقت، أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. هذا الوقت إما أن ينفق استهلاكاً أو أن ينفق استثماراً. ينفق استهلاكاً كمعظم الناس، يأكلون ويشربون ويتمتعون ثم يفاجؤون بالأجر. استهلكوا وقتهم استهلاكاً بلا عمل له أثر مستقبلي. يعني للتقريب، واحد جلس بحوض وملأه ماء فاتر استمتع، هذا العمل له أثر مستقبلي؟ يعني ممكن يكون بعد الاستمتاع تاجر كبير أو دكتور، هذا عمل آني، استمتاع ليس له أثر مستقبلي. فلذلك الفلاح لا أن تستهلك الوقت بل أن تستثمره. لذلك المؤمن ينفق وقته استثماراً، بمعنى أنه يفعل في الوقت الذي سينقضي عملاً يرى نتائجه بعد انقضاء الوقت، بينما غير المؤمن يستهلك وقته استهلاكاً، تماماً كتاجر ينفق من رأس ماله بعد حين أعلن إفلاسه، وتاجر آخر ينفق نفقات كبيرة من ريع ماله. لذلك الإنسان وقت، وأثمن شيء يملكه هو الوقت، بل رأس ماله الوحيد هو الوقت. هذا الوقت إما أن ينفق استهلاكاً أو أن ينفق استثماراً. لذلك قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أقسم بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول الذي هو في الحقيقة زمن، جاء جواب القسم إن الإنسان لفي خسر. يعني النقلة من بيت إلى قبر، من منصب رفيع إلى قبر، من صحة جيدة إلى قبر، من زوجة وأولاد إلى قبر، من دخل كبير إلى قبر، نقلة مخيفة، نقلة من كل شيء مبدئياً إلى لا شيء. فكيف إذا كان بعد هذا القبر عذاب لا ينتهي؟ فلذلك الفلاح ألا تستهلك الوقت أن تستثمره، وألا تستهلك المال أن تستثمره بالعمل الصالح، وألا تستهلك نعمة الأمن بل تستثمرها في معرفة الله، وألا تستهلك نعمة الصحة بل تستثمرها في طاعة الله. يعني الفرق الواضح الصارخ بين المؤمن وغير المؤمن، غير المؤمن يستهلك بينما المؤمن يستثمر. أيها الإخوة، آية ثانية متعلقة بالخشوع. قال تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أيا عبدنا ما قرأت كتابنا، أما تختشي منا ويكفيك ما جرى، أما تستحي من عتبنا يوم جمعنا، أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً وتنظر ما به جاء وعدنا، وجدناك مضطراً فقلنا لك ادعنا نجبك، فهل أنت حقاً دعوتنا؟ دعوناك للخيرات أعرضت نائياً، فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا؟ يعني الإنسان إلى متى هو غافل؟ إلى متى هو غارق بهمومه وشهواته وميوله وطموحاته في الدنيا؟ أما آن له أن يصحو؟ والله الذي لا إله إلا هو، الإنسان حينما يصحو ويصطلح مع الله عز وجل يشعر أن جبالاً على كاهله أزيحت عنه. حياة المؤمن الذي اصطلح مع الله والذي استقام على أمر الله من الصعب أن نعرف أبعادها، يعني قال ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ قال في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، والدليل في قوله تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ذاقوا طعمها. والله لن تكون مؤمناً صادق الإيمان إلا إذا ذقت في الدنيا طعم الجنة، هذه جنة القرب. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريباً واشتياقاً لقربنا. هذا كله من خلال الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني الإنسان أحياناً يشعر أنه قلبه ميت، أحياناً القلب يكبر ويكبر ويكبر ولا نرى كبره، فيتضاءل أمامه كل كبير ويصغر ويصغر ويصغر ولا نرى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. هذا القلب كما قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، يعني الآن في موضوع دقيق جداً، في مصطلح اسمه الطقوس. الطقوس هذه الكلمة تستخدم لأعمال وحركات وسكنات وتمتمات يرددها أصحاب الديانات الأرضية، الديانات الأرضية التي من أصل أرضي بشري من اختراع البشر. هذه الديانات لها طقوس، لكن يجب أن نؤمن إيماناً دقيقاً أن العبادات ليست طقوس، ليس موضوع حركات وسكنات وتمتمات. مثلاً قال الإمام الشافعي العبادات معللة بمصالح الخلق، الدليل القرآن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تطهر الغني من الشح والفقير من الحقد، تزكي الفقير فيشعر بقيمته في المجتمع، تزكي الغني يشعر بإحسانه، تطهر المال من تعلق حق الغير به، تزكي المال فينمو. فالزكاة معللة بمصالح الخلق. لذلك قال بعض العلماء الشريعة مصلحة كلها، عدل كلها، رحمة كلها، وأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، من المصلحة إلى المفسدة، من الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. فالزكاة معللة بمصلحة. طيب، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني أكبر ما فيها ذكر الله، أو ذكر الله لك وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك منحك نعمة الأمن، منحك نعمة الحكمة، منحك نعمة الرضا، منحك نعمة السعادة، منحك عطايا لا تعد ولا تحصى من خلال الصلاة. الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعلة الصيام أن تصل إلى مرتبة التقوى. الحج، الحج الآية الدقيقة في موضوع الحج: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم. يعني الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، دققوا الآن، لتعلموا، هي لام التعليل، يعني علة خلق السماوات والأرض أن نعرف الله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اختار الله من أسمائه اسمين: العلم والقدرة. معنى العلم ومعنى القدرة، يعني علم الله يطولك وقدرته تطولك، فإذا أيقنت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. أنت كتاجر لا يمكن أن تغفل صفقة استوردتها في حسابات تقدمها للمالية. لماذا؟ لأنه في نسخة من هذه الصفقة تذهب إلى المالية، فإن أغفلت هذه الصفقة أهدرت حساباتك، لأنه توقن أن علم هذه الوزارة يطولك وأن قدرتها تطولك بإهدار حساباتك. أنت دقق مع أشخاص من بني البشر، لأن علمهم يطولك ولأن قدرتهم تطولك لا يمكن أن تعصيهم، فكيف بالواحد الديان؟ أيها الأخوة، الخشوع حينما تعرف حكمة العبادات، حكمة الصلاة وحكمة الصيام وحكمة الحج وحكمة الزكاة، حينما تؤمن أن العبادات في الإسلام ليست طقوساً، هي عبادات معللة بمصالح الخلق، وهذا من فضل الله علينا. أيها الأخوة، موضوع الخشوع من أدق الموضوعات التي تعد ذات أهمية بالغة في الوصول إلى الله. أنت حينما تصلي بخشوع وصلت إلى الله، لذلك الصلاة هي كبيرة، يعني صعبة، إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع يسعد بالصلاة، وغير الخاشع يراها عبئاً. النبي كان يقول: أرحنا بها، ولسان حال المسلم المقصر أرحنا منها. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير في الوطن.
1: في هوا. شرح كتاب رياض الصالحين. شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا حديث في باب التوبة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد سبق في أحاديث الماضيات أن الله عز وجل يحب توبة عبده، وسبق أن العبد مفتوح أمامه باب التوبة سواء في الليل أو في النهار، وسبق أن هذا الباب لا يغلق إلا إذا قامت القيامة أو إذا غرغر العبد. والآن الحديث السابع يتحدث أيضا عن وقت استمرار التوبة، إلى متى يبقى باب التوبة مفتوحا. نعم، تفضل.
1: وعن زر بن حبيش.
0: زر بن حبيش هو من التابعين، من كبار التابعين، عمر 120 سنة. هو عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره، وبالتالي لا يكون صحابيا. من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم أو من رآه ولم يكن مؤمنا به لا يعتبر صحابيا. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. إذا تحققت هذه الضوابط الثلاثة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. أما من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بصحابي. أو من لقيه ولم يكن مؤمنا به، لأبو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم بس ما آمن به، ليس صحابيا. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. زر بن حبيش هذا من التابعين، هو عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقه. نعم، وهو من وفيات 83 للهجرة، مات وله من العمر 120 سنة. عن زر بن حبيش قال:
1: قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه.
0: أتيت صفوان بن عسال، صحابي، سيدنا صفوان بن عسال غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات. فالتابعي زر جاء إلى صفوان يسأله، تفضل،
1: أسأله عن المسح على الخفين.
0: نعم، المسلم لا يزال يتحرى في شؤون دينه، وهو يبحث عمن يعلمه دينه، وهو يلحق بمجالس العلم والعلماء، وهو الذي يلحق بأهل العلم من أجل أن يسألهم. أتيت صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أسأله عن المسح على الخفين. والله أنا بعرف في الوضوء نغسل الرجلين، طيب ما حكم المسح على الخفين؟ فقال
1: ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم.
0: أيوة، جئت ابتغاء العلم. فقال ابتغاء العلم، أنا جئت فقط للعلم، يعني مو جاي مشان التاجر، لا، مو جاي مشان أعطيك ملخصات تبع الجامعة، لا، مو جاي مشان نلعب طابة مع بعض، لا، مو جاي تتسلى عندي، لا، لكن ليش جاي؟ جئت ابتغاء العلم. أنتوا يا أخوان ليش جايين هلا على الدرس؟ ابتغاء العلم. احمدوا الله عز وجل بأن الله أكرمكم بما أكرم به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يطلبون العلم. هنيئاً لمن عاش على طلب العلم ومات في طلب العلم. لا أعلم منزلة أشرف عند الله عز وجل من منزلة طلب العلم. لذلك كان كبار الصالحين ولا يزالون يتمنون أن يقبضهم الله تعالى وهم في طلب العلم، ويسألون. وإذا سألتهم عن تعريف أنفسهم قال أنا طالب علم، وله من العمر 70 سنة وهو يعلم العلماء ويقول أنا طالب علم، وأرجو من الله أن يقبضني وأنا في طلب العلم. ولعلكم بعضكم عاصر شيوخنا الذين كانوا يأتون إلى مجالس العلم محمولين. أنتوا يا شباب اللي جايين على الدرس ماشيين، وجايين على الدرس على المسكليتة، وجايين على الدرس بالسيارة، وجاي على الدرس بالسرفيس، وجاي على الدرس راكب، بس نحن رأينا شيوخنا يأتون إلى الدرس محمولين. فيك تجي على الدرس محمول؟ محمولين يعني كان شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتارو يأتي إلى الدرس ماشياً، تعب صار يجي ماشي وعكازة، تعب صار ماشي وعكازة ورجل يسنده، تعب ماشي وعكازة ورجل على اليمين ورجل على اليسار. تعب صار يأتي على الكرسي النقال. تعب كان الكرسي الذي يصعد عليه الشيخ ليدرس له 3 درجات، لم يعد يستطع أن يصعد هذه الدرجات 3، ما بيستطيع، عاجز. عملوا له أسانسير 3 درجات، ركبوا له يا خصوصي يجلس تحت فيرتفع ويدخل إلى مكان الكرسي. جاء ورأيناه مرارا والمنفسة على جنبه والمفجر على خاصرته. تعرف شو معنات مفجر؟ إذا إنسان سأقوله عملية جراحية والجرح كان متوقع أن فيه قيح، يخافون أن يجتمع القيح تحت الجرح، بيحطوا له مادة ينز منها هذا القيح خارج الجسم، هذا مفجر يسمى في الطب. الشيخ جاء يحضر الدرس والمفجر في خاصرته. ما تظنوا يا أخوان أن حضور مجلس العلم يعني شغلي على الرفاه، أنه أنا بس أفضى إن شاء الله بإذنه، بس أفضى جاي على الدرس. إذا شفت حالي مو واجعني راسي جاي على الدرس، إذا ما عندي زبون جاي على الدرس، إذا رايق جاي على الدرس، إذا بشغلوا لي المكيفات جاي على الدرس، عنكم طاقة شمسية بيجي على الدرس. ما هكذا يطلب العلم، يطلب العلم.

0: دخول بيوت الله ولزوم درب الله ولزوم طريق العلم، هذا طريق الأولياء وطريق الصالحين وطريق الأنبياء وطريق القرب من حضرة الله تعالى. قال: ما جاء بك؟ قال: ابتغاء العلم. فقال، تفضل.
1: فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب.
0: أنت وجاي على المسجد وأنت جالس في المسجد، الملائكة تضع لك أجنحتها. وضع الجناح إشارة عن التواضع، ووضع الجناح كناية عن المعونة، تعينك الملائكة. إلك مصلحة الملائكة تتطامن لك وتتواضع لك، إلك مصلحة الملائكة تعينك في أمورك. قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. مر النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فقال: طوبى للشام، إن الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. الملائكة ليش بتبسط جناحاتها؟ لأنه عنا حفلات غنائية يعني بتشد الملائكة، لأنه عنا أفلام مؤثرة وبتشد الملائكة، لأنه عنا أكل طيب كتير بتقوم تجي عليه الملائكة، لأنه معنا مصاري كتير نغري به الملائكة. ليش تجي الملائكة؟ إن الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. لما هذا الحديث؟ إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، لأنه في مجالس علم، لأنه في مجالس تجتمع فيها الناس على تعلم القرآن الكريم، على تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على تعلم أوامر الله، على تعلم نواهي الله، على تعلم التوبة، على تعلم الإقبال على الله، على تعلم السلوك في درب الله عز وجل. الملائكة هذا الذي يرضيها. قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. والعالم والمتعلم يا أخوان شريكان في الأجر، العالم والمتعلم شريكان في الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس مني إلا عالم أو متعلم. أنا ما بعرف حدا في هذا الإسلام إلا أن يكون إما عالم يعلم الناس وإما متعلم. طيب، وإذا رأيت واحد لا له عالم ولا له متعلم يرتكب السبع الموبقات، بعدين يقول لك الله غفور رحيم، يعتدي على أموال الناس بالحرام، يقول لك الدين بالقلب، يا لطيف ما هذا الجهل، يعتدي على أعراض الناس، بعدين يقول لك أخي الدين أخلاق. لا تحتشم ولا تعف نفسها، بعدين بتقول لك الدين المعاملة. من قال لكم؟ ما هذا الجهل؟ ليس مني إلا عالم أو متعلم. ما في مشكلة أن أكون جاهل، بس ألتحق بمجالس العلم فأتعلم. ذكروا عن صالح ابن كيسان، رجل له من العمر 60 سنة صالح، قال: حضر مجلس علم فعلق قلبه، كان المجلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج يريد أن يتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 60 سنة عمره. قالوا له: الآن يا صالح، هلا 60 سنة ما عاد محرزة. فكان يقول: لا بأس، أموت وأنا أعلم شيئا خير من أن أموت وأنا لا أعلم شيئا. فعمر صالح 120 سنة، 60 في العلم و60 في الجهل، وصار صالح من شيوخ الإمام البخاري ومسلم، صار من كبار العلماء. فأنتوا يا أخوان كل واحد يشد همته في أن يطلب القرآن الكريم، في أن يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في أن يقبل على الله عز وجل، في أن يتعلم أحكام دينه، في أن يصير معلما. ليش ما تصير أنت كمان داعية إلى الله؟ ليش ما تصير أنت تدل الخلق على الله؟ ليش ما تصير أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: أنا ما بعرف شيء. منيح، تعلم تعلم. فليس المرء يولد عالما، ما حدا بيناتنا ولد عالم، كلنا كنا نجهل شيء فشيء شيء فشيء بيتعلم. في أخ يحضر معنا مهندس، دكتور بالهندسة، له من العمر 60 سنة، 0 بالقرآن، عملوا له اختبار تحديد مستوى بالقرآن، تفضل يا دكتور، دكتور بالهندسة، قرأ هيك أخذ 0. يا أخوان مسلم 60 سنة 0 بالقرآن، هذا لو مات، ربكم حميد إنه الله أطال عمره وما مات الآن. بدأ بدراسة القرآن وقراءة القرآن وتعلم القرآن وحفظ القرآن.

0: بعمر 62 حفظ القرآن الكريم بإجازة، صار حافظ ومتقن للقراءة يعلم غيره. لكن العلم هكذا، يعني أنا بكون لا أعلم شيئا بصير بعلم، بس كيف الواحد يصير نجار؟ بده يصاحب النجارين، وحداد بده يصاحب الحدادين، وبده يصير رائحته حلوة بده يصاحب أصحاب العطور. أما واحد بده يروح يقعد بالمستنقع ويقول لك أسأولي ريحتي حلوة، شو بدنا نسأول لك ريحتك حلوة؟ أنت قاعد بالمستنقع، طلع من المستنقع، روح عود مع بياعين العطور، روح عود مع بياعين الأزهار بتطلع ريحتك حلوة، روح عود مع النجارين بتصير نجار، روح عود مع أهل القرآن بتصير من أهل القرآن، روح عود مع أهل الصلاح بتصير من أهل الصلاح، روح جالس أهل الذكر بتصير من أهل الذكر، أهل القرب من الله تعالى بتصير قريب، أهل الحب بتصير محبوب. أما بدك تبقى ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. عمركم شفتوا سفينة هيك ماشية بالطريق بالشارع بالإستراد؟ بدك تمشي سفينتك بدك تنزلها على البحر. بدك تصير من أهل الصلاح والرشاد والعلم، روح صاحب أهل الصلاح والرشاد والعلم، كبيرا كنت أو صغيرا. وهذا يا أخوان هذا الدين ما عنده صغير ولا كبير. الصحابة الله يرضى عنهم كلهم طلبوا العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، التاجر والحداد والخباز والتعيب والكسيب. قال كانت الصحابة تخفق رؤوسها، يصلون المغرب في المسجد وينتظرون صلاة العشاء، قال فتخفق رؤوسهم. ليش واحد هيك اللي بيقولوا قاعد متربع بالدرس أو بعد صلاة المغرب يخفق رأسه؟ ليه؟ لأنه تعبان طول النهار، بس بدهم يضلوا قاعدين بمجالس العلم ويضلوا قاعدين ينتظرون الصلاة. وإذا تعبان إيش بربك بدينك؟ إذا قلت لك استنى لك ساعة وإلى 500,000 فرقة ما بتقعد؟ أي والله بتوقف على رجل واحدة إذا بدك. كمان 500,000 أخي دوم محرزين، وجني عرضها السماوات والأرض مو محرزة، يعني إنك تجي ولو تعبت ولو بذلت جهدك. فصفوان بيقول له إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هذا الكلام هنا من صفوان من نفسه، بس صفوان صحابي. من أين جاء صفوان بهذا الكلام؟ من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. شايف أنت لما بتجالس النبي صلى الله عليه وسلم بصير بتحكي مثله. فصفوان ابن عسال صار يحكي مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما بتجالس أهل الصلاح بتصير بتحكي مثلهم، لما بتجالس أهل الرشاد بتصير بتحكي مثلهم، بتجالس أهل العلم بتصير تتكلم مثلهم، وإذا جالست أهل الفجور كمان بتصير بتحكي مثلهم، وإذا جالست أهل الفواحش كمان بتصير بتحكي مثلهم، وإذا جالست أهل الرذيلة بتصير بتطلع ريحتك مثل ما طلع ريحتهم. طبعا فصفوان في هذا الحديث، هذا حديث موقوف، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. لكن مثل هذا الحديث الموقوف يوجد حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول زر، تفضل.
1: فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئاً؟
0: أيوة. الآن زرء بن حبيش يقول له إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، عم بيقول له والله أنا شاكك في صدري، يعني في شك، هل يمسح على الخفين بعد أن يدخل أحدنا إلى دورة المياه إلى بيت الخلاء فيعني يتغوط أو يتبول، هل يجوز لنا أن نمسح على الخفين؟ يقول له يا صفوان أنت كنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت صحابي، أنت امرؤ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في شيء عن المسح على الخفين بعد الغائط والبول؟ فقال نعم.
1: قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم.
0: الآن سيدنا صفوان ينقل لنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمسح على الخفين. الخفان أيها الإخوة هما عبارة عن لفائف الجلد أو المادة القاسية التي ترتدى في الأقدام، هذا الذي يشبه الجرابات لكن له سحاب جلد أو مشمع، يغطي الكعبين وهو من مادة كتيمة، ويمكن تتابع المشي بها، يعني بإمكانك أنك تمشي ثلث ساعة بالخفين من دون حذاء، إن جرابات جلد بالتالي، مو هذول الجرابات التي ترتدونهم أنتم يا أهل الشام، وإنما عبارة عن جرابات الجلد، هذا اسمه خف. الأصل في الوضوء كما تعلمون أن الإنسان يتوضأ فيغسل قدميه في الوضوء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة بالمسح على الخفين، وهو صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. والمسح على الخفين يجوز للمقيم يوما وليلة، يعني خمسة أوقات بعد أن يحدث هذا الذي ارتدى الخفين، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، يعني 15 صلاة بعد أن يحدث، بشرط أن ترتدي الخفين على طهارة كاملة. يعني أنا الآن أتوضأ وضوءا كاملا مع غسل الرجلين وأنتهي وضوئي، والآن أرتدي الخفين، صليت العشاء معكم، نمت، إلا إذا نام الإنسان فقد انتقض وضوءه. لما بدي أقوم على صلاة الفجر أتوضأ وضوءا كاملا لكن الخفان أمسح عليهما، أبل يدي وأنفض عنهما وأمسح وجه الظاهر الخفين، فأصلي بهذا المسح الخفين صلاة الفجر، كمان صلاة الظهر بدي أتوضأ رد، كمان دخلت على الخلاء بقلب النهار كمان بروح بتوضأ وبمسح على الخفين، هي فرض ثاني، وبصلي العصر وبصلي المغرب وبصلي العشاء، يعني يصلى إذا كنت مقيما خمس صلوات. أنا وضعتها اليوم على صلاة العشاء، الآن أحدثه بعد ساعة، بعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس صلوات، أصلي ماسحا على الخفين بحيث أنني أتوضأ وأمسح على الخفين. إذا كنت مسافرا جاز أن تمسح عليها ثلاثة أيام بلياليهن، يعني 15 فرض من فروض الصلاة، هذا إذا احتجت إلى وضوء عادي. أما إذا أصابتك جنابة فلا بد أن تخلع الخفين وتغتسل. من شروط المسح الخفين أن ترتديهما على طهارة كاملة، واحد، وأن يكونا طاهرين، اثنين، وأن يكونا ساترين للكعبين، ثلاثة، الكعبين العظمان الناتئان على طرف القدم، وأن يكونا من مادة يمكن تتابع المشي عليها، يعني مادة قاسية، مادة كتيمة، وغير ممزقين. الآن يجوز أن تمسح على الخفين. فزرع بن حبيش يقول لصفوان: سمعت شيئا؟ أنا حك في صدري شيء عن المسح على الخفين بعد الغائط والبول. قال: سمعت شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا، يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، يعني يجوز المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن إذا أصابتك جنابة لابد أن تخلع الخفين وتغتسل. قال: لكن من غائط وبول ونوم يجوز لك أن تبقى لابس الخفين وتمسح عليهما. الآن هذا الحديث مقدمة. قال: فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا، في الحب شيئا؟ سنتابع إن شاء الله تعالى هذا الحديث ونشاهد موضع الشاهد منه في سوقه في سياقة الإمام النووي له في باب التوبة، لأن الحديث عن التوبة سيأتي بعد هذا الأمر، لكن كان الحديث عن مسح الخفين يعني سبباً لورود الحديث الذي ستسمعون في التوبة. أيها الإخوة، اجعلوا إقبالكم على الله واجعلوا عودكم إلى الله منزلة ملازمة لكم مع كل نفس من أنفاس حياتكم، ومهما قصر أحدنا ومهما ابتعد أحدنا ومهما فاته شيء من أوراده أو أذكاره فليجدد التوبة، سواء بالليل وسواء بالنهار، فإن باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر العبد أو ما لم تطلع الشمس من مغربها. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة نصوحة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

خاطب العقل والعاطفة كليهما، كلا العقل والعاطفة تحدث معهما دين الله عز وجل، آيات لقوم يتفكرون وآيات لقوم يتدبرون. لكن في فرق بين التفكير والتدبر، في فرق بين التفكر والتدبر. يعني أنا أفكر في أمر لا أنا يعني يخطر ببالي وأجهز له وبعدين قد أنفذه، لكن التدبر هو التفكر في عواقب هذا الأمر. يعني الولد أو الشاب عندما يفكر في مسألة الزواج يجب أن يتدبر. يعني يتدبر يعني الزواج مش عند بعض من بناتنا عبارة عن يعني فستان أبيض وزفاف وعرس وهدايا وشبكة، ويقال إن فلانة تزوجت لكن ابنة عمها قد عنست في بيت أبيها وبعدين للأسف الشديد ما تزوج. لا لا، القضية مش هكذا. يعني تذهب السكرة وتأتي الفكرة، السكرة تذهب ما هي الفكرة؟ الفكرة أن الإنسان يتدبر مآل الأمور، عواقب الأمور، يعني ما الذي تؤول إليه الأمور. فأنا أرى أن أول عقبة في وجود يعني نسائم المودة داخل البيت المسلم هو استنكار أو السخرية من ملكات الآخر. نفرض أن ملكات الآخر ربنا يا أخي خلقه يعني ذو خلق نبيل، تعيب عليه زوجته، لا لا لا أنت رجل كل الناس يضحكون عليك، أنت رجل لا لا لا, لا أنت كذا، أنت لا يجب أن تكون شرسا، أن تكون سبحان الله. وبعدين نحن نكيل بمكيالين، إذا زوجنا ولدنا غير إذا تزوجت ابنتنا، إذا تزوجت ابنتنا وددنا أن يكون الحكوم في يدها، الحكوم اللي هو الريموت كنترول، يعني نود أن البنت هي الأميرة أنها في بلادنا، بنتنا سبحان الله، لأن ابنتنا سبحان الله. وللأسف لما يتزوج الولد ابننا نقول له خلي بالك النساء دول، خلي بالك منهم، لابد من القسوة من البداية، لا حول ولا قوة له. يعني نحن نكيل ومكان، فلا وفقت البنت ولا وفق الولد. لماذا؟ احنا نعيب على النظام العالمي الذي ليس بجديد أن يكيل بمكاييل معينة. طب لماذا نحن في نظومنا البيتية التي مبنية على كتاب والسنة أن نكيل بمكيالين؟ بالعكس، أنا إذا زوجت ابنتي أقول لها هذا جنتك ونارك، إن أطعتي دخلت الجنة، وإن يعني خدتي يعني يشيب قبل المشيب ويكره حياته هذه مصيبة. ولكن هو ننصحه أيضا، يا بني يعني كن ودودا، احتويها، خلي كلامك معها طيب، خذ منها الحسنات. ما زوجناك ابنتنا ونحن ندعي أنها ملكة من الملائكة لا تخطئ، لا هي خطاءة، قد يكون فيها شيء من العصبية، قد يكون فيها شيء من التهور، قد يكون فيها شيء من البلاهة. كونوا واضحين. هو انا هزوج بتاع داخل علبه مغلقه، وخد يا ابني انت وحظك وانت والمقادير التي ترمي بك. لا لا لا، هذا ليس منطق العقلاء ولا منطق اهل العدل. بالعكس بالعكس، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، هذه سنن الله في كونه. يعني ان جاءت ابنتنا شاكيه ويجب ان نتوقف، ما الذي جعل زوجها يغضبها؟ لابد ان هناك امور. او العكس، اذا ذهب الولد لابيه وامه يقول يا ابي يا امك حصل كذا كذا من زوجي، يجب ان يتبينوا ولا يستبقوا الاحداث، ولا بد ان تسمع من الطرف الاخر ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده، فقال اكفدنيها وعزني في الخطاب، اي غلبني باقناع، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض بغير علم. هنا أدرك داود أنه أخطأ، لأن تسرع في الحكم، يجب نسمع الطرفين. فأول معوق من أو عقبة من عقبات وجود المودة وتبخر عبق المودة من البيت، يعني استنكار أو سخرية طرف من طرف لملكات فيه، ملكات الطيبة، ملكات الخلق، ملكات دماثة الأخلاق، الكلام الطيب، هدوءه، حلمه أو حلمها أو أدبها، أو بهذا المنطق. فيعني كما قال شاعرنا، إذا كانت حسنات التي أدل بها أفخر يعني صارت لديك عيوبا فقل لي كيف أعتذر. يعني إذا كان شوية الخلق اللي أنا بعتز بيها وأقول أن خلق التواضع، خلق الكرم، خلق الأدب، خلق الصوت المنخفض، خلق السلوك القويم، أصبحت عندك يعني سبحان الله يعني يعني يعني القضية يعني يجب أن تكون بهذا المنطق. إذن أول معوق السخرية من ملكات الآخر. المعوق الثاني أو الحاجز الثاني

0: الكبر. الكبر يقتل البيوت قتلا ويقتل المودة ويذبحها ويسلخها ويشويها وتنتهي وتلقى. ما فيش ريح مودة ولا نسام مودة في بيت في كبر. قد يكون الرجل متكبرا، قد تكون المرأة متكبرة. قضية يعني حكاية سلوك قبول الآخر، قبول فكره، الانتقال إلى الأرض التي يقف عليها. قال شاعرنا المتنبي يقول: لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. يعني لما تجد إنسانة تبكي بكاء مرا على ولدها الذي فقدته، يا أخي ما لا تعيب عليها، خلاها تبكي. ولدها فردت كبدها مات، يعني هي ماتت في نفسها. فأنت لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. انتقل إلى الأرض التي يقف عليها الآخر. كل واحد له ملكات، ما يراه صالحا عمرو لا يراه إلا سيئا زيد. هذه طبائع الأمور، ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. فالمسألة على ده أبو نواس كان يعني يتودد إلى جاريته، وكانت يعني سمراء اللون سوداء، فيقول: أحب لحبها السودان حتى إني أحب لحبها سود الكلاب. سبحان الله، هذا من باب التودد يا أخي، سبحان الله. فأنت عندما اخترت يجب أن تختار، يعني بعد ما تجد خلاص أنت أصبحت تحت بيت واحد، يجب أن تختار كيف تهب رياح المودة في البيت، كيف تكون نسائم المودة موجودة. فأنا لما أتكبر، يعني أتكبر، يعني لا أقبل الطرف الآخر، أنا أحقره، يعني أرى لا هذه من عائلة كذا، أنا ابن ناس وهي كذا، ولا هي تقول أنا والله أنا بنت ناس. طب هو ابن من؟ ابن كناس، هو ابن ناس أيضا. أحلى، لماذا وافقت عليه من الأول؟ بعد 20-30 سنة يقول والله أنا يعني ما كان لي وما كنت له. لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن الاثنين كان كلاهما يحدث الآخر بلغة غير اللغة. ما أدرك أحدهما أنه يستطيع أن يعزف على نفس اللغة. طيب نفرض جدلا أن الزوجة خلاص أصبح عندها أولاد، وكذلك الأب والزوج وجد عنده أولاد. طيب نقارن، هل يا ترى الصبر والاحتساب من أجل الأولاد؟ طب في مساحة صبر ما زالت موجودة، أم أن الصبر تبخر؟ يوم ما تبخر الصبر تتبخر السكينة، تتبخر المودة، تتبخر الرحمة، تضيع الألفة، يضيع الاحترام المتبادل. لا، هنا سوف تكون ردود الأفعال أسوأ بكثير من الأفعال، وهذا خطر. لما تكون ردود الأفعال أسوأ من الأفعال، نقول خلاص توقف، إن يتفرقا يغني الله كل من سعته. إذن المعوق الثاني أو الثالث من المعوقات التي تمنع وتحجز المودة هي كبر أو تكبر أحد الطرفين على الآخر. طيب، ولذلك هي لما في مفاتيح، قلنا من قبل عن المفاتيح الشخصية، يعني السنة أعطتنا كل شيء وكتاب الله من قبل. لما الحبيب صلى الله عليه وسلم يعطي الزوج من أحد حقوقه أن زوجته لا تصوم وهو شاهد، يعني لا تصوم وهو شاهد، يعني لا تصوم نفلا إلا أن تستأذنه، يقول يا فلان إن شاء الله أنا بكرة في الصيام. ممكن من بتوع حقوق الإنسان ولا حقوق مش عارف حرية المرأة، هم طبعا اتفقنا من قبل في حلقة سابقة أنهم أصحاب حقوق، يعني أصحاب يعني مش حرية المرأة، أصحاب يعني الوصول، حرية الوصول إلى المرأة، هذا ما يقصدون في بطن الشاعر. لكن نحن عندنا في الإسلام كل الحرية للرجل وللمرأة في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى. فممكن يعترض يقول الله هي كمانها تصوم نفل تستأذنه، ده هو أصلا لا يصلي، هذا من باب المودة. لماذا؟ يعني السنة بتفتح مفاتيح حوار بين الأطراف، لأن في زوج يصاب بعد عدة سنوات من الزواج بالبكم، يعني لا يتكلم، مع أنه كان ما شاء الله لا قوة، يتكلم 100 كلمة في الثانية، أصبح بعد الزواج لا تسمع منه إلا همسة ولا همسا حتى، أو العكس، وإذا أجاب يعني تتمنى أنه لو لم يجب، وإذا أجاب إجابة منكرة ينفر من أمامه، سبحان الله. فأنا عايز أقول أن قضية مفاتيح الشخصية، يعني مفاتيح الشخصية، ممكن يا فلان أو يا أبو فلان، أنا بإذن الله إن شاء الله على فكرة بكرة إن شاء الله هكون صائمة، لأن غدا الاثنين أو الخميس مثلا أو يوم أو الثلاثة أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر. هنا يتضح للزوج ان بيته قائم على طاعة. طب وانت ايه اللي كره لانك زعلان وغضبان ان الزوجة يكون عندها في بيتها مجلس علم من اخواتها، ان في سبحان الله هي تستأذن عند الصيام. الله، يقول واحدة صائمة عندنا في البيت وساعة ما تيجي المغرب يمكن تدعو لنا دعوة ربنا يفك الكرب يسد الدين ويشفي المريض ويصلح ذات البين وينزل الملائكة والرحمة تنزل كلما وجد صالح بيننا، كلما الرحمة تتنزل على هذا البيت يبقى هي دي سكينة ومودة ورحمة يعني. فأنت من الواجب تفرح إذا رأيت زوجة بهذا الشكل، وأنت يجب أن تديري المفتاح، مفتاح الشخصية، في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. أحيانا تأتي الزوجة لتدير المفتاح في وقت غير مناسب، في لحظات يعني أنت الآن وأنت تشاهدني وأنت أيتها الأخت الكريمة والبنت الفاضلة، أحيانا لا يريد الإنسان، أحيانا لا يريد الإنسان أن يحدث نفسه، حتى هو في حالة تمرد نفسي، في حالة الله أعلم كنت حالة نفسية عنده أشياء معينة، هي عندها أمور معينة نفسية، فسبحان الله. ففي هذه الأحيان لا داعي لإدارة مفتاح الشخصية، لما تدير المفتاح مش لن يفتح الباب. إذا أصبحنا نتكلم كما قلنا في أول حلقة، واحد صيني واحد عربي، لغة عربية مع لغة صينية، لا تتراكب مع بعضها، لا تتوافق مع بعضها، لا العربي فهم الصينية ولا الصيني فهم العربية، كل واحد ماشي مثل القطارين اللي ماشيين في اتجاهين لن يلتقي أبدا إلا في حادثة. للأسف القطاران المتعاكسان لا يلتقيان إلا في إيه؟ في حادثة، وحادثة دي مصيبة، نسأل الله أن يسلم العباد، لأن الحادثة تأتي بحوادث. فتدخل المفتاح، مفتاح الشخصية التي تظن أنها أدركته في وقت غير مناسب، هذا كلام غير منضبط، أو لا تدركه أصلا، وهذه قضية أخرى. وهذا يعود إلى فقه الذكاء الاجتماعي. ليس هناك فقه اسمه فقه الذكاء، لكن يعني هذه الفقه هو دقة الفهم، بس احنا ناخد المصطلح الشرعي. يعني فقه ايه؟ فقه التفاهم، فقه الأنفس، فقه الأخذ والرد، متى أتكلم، متى أطرح القضية، كيف أطرحها، يعني ازاي الإنسان يطرح القضية. فبالتالي يعني زي في ام والله ناصحه جدا تقول لابنها كم ساعه تقضي امام شاشه التلفزيون عشان مباريات كره القدم، كلها اربع ساعات. طيب وكم ساعه في لعب كره القدم، كلها ثلاث ساعات. طيب سبع ساعات. وكم ساعه مذاكره، كلها ربع ساعه. طيب ربع ساعه دي قليله جدا بالنسبه للسبع ساعات مشاهده ولعب كره قدم، طب مش ممكن نعدل شويه المساله. هذا حسن دخول على الولد، لكن لو ظللنا نهين الولد انت فاشل، انت ما وراك غير الكوره، الكوره دي هذه مش عارف هتعمل لك ايه، هذا الولد يستخدم معك عندئذ او معك اذا كنت اب وتقول له هذا الكلام، يستخدم معك فقه الاذنين. فقه الاذنين ده يعني الولد ياخذ الكلام من اذن ويخرجه من اذن اخرى، ولكن ما سمحش، بس هو ايه يجلس امامك مؤدب، حاضر حاضر يا ابي، حاضر يا امي، ان شاء الله باذن الله هتروا ما يسركم، لكن لابد من حسن المدخل، حسن المدخل. يعني مش في لحظة معينة، يعني الولد مثلا في متعة المشاهدة خلاص هو ينتظر الهدف الذي يدخل، يعني أنت ما صليت العصر، أنت ما صليت العصر، يقوم الولد طب ممكن بعد الهدف ده إن شاء الله نتوضع عشان نلحق الصلاة. بهذا المنطق، يبقى بهذا الهدوء، الرفق لا يأتي إلا بخير، وهذا هو الباعث الأول من بواعث المودة، وجود الرفق في البيوت. الرفق في ايه؟ اولا الرفق بالكلمة. يعني ايه الرفق بالكلمة؟ الكلمة تفتح القلوب. كيف؟ يعني من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزر الله له العطاء. طيب كيف؟ يعني الزوجة جبتك كأس من الشاي، طبق من والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله أكبر، جزاك الله خيرا، سلمة الأيادي، يا أولاد اشكروا الوالدة اشكروا أمكم، هذه تترك فيها أثر، مش اشر وكان فيه يعني وكان هذا فرض عليها ويجب ان تقدمه بطريقه معينه، ومن الواجب لا اشكرها. والله يعني الرفق يجب ان يعود الى البيوت. كان النبي صلى الله عليه وسلم، للاسف ما فيش راجل مسلم من المليار و300 مليون مسلم او المليار ونصف الا هو ويحفظ هذا الحديث، كان في مهنه اهله يقطع معهن اللحم، يقوم البيت، يخصف نعله، يرقع ثوبه، الله. فاذا جاءت الصلاه كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، هكذا تحدث أمنا عائشة. أول ما يجي وقت الصلاة، لكن في هذا بالله عليكم هل كان عند الرسول وقت صلى الله عليه وسلم ان يمزق اللحم ويقوم البيت ويقصف النعل ويرقع الثوب ويكون في مهنة اهله؟ بالعكس بالعكس سبحان الله. وكان توددا لعائشة كان اذا اكلت من شيء من الفاكهة او شربت يشرب من المكان الذي شربت منه. هذا تودد، هذا رفق، هذا مفتاح شخصية يعني سبحان الله. هذا رصيد يعني الموظف الذي يعمل منذ ان يتخرج ويعين الى ان يحال الى التقاعد بيعمل ايه في بداية حياته؟ يعمل رصيد، يقول اعمل رصيد عشان اتزوج، اعمل رصيد عشان اجيب بيت، اعمل رصيد عشان مش عارف ايه. وبعدين المولود عنده طب نعمل له مش عارف حصالة ولا مش عارف صندوق نضع فيه النقود عشان لما يكبر يجد مش عارف مصاريف الجامعة. طيب هذا الرصيد الذي نصنعه للمال وجب ان نصنع قبله رصيدا عند الاخر، حتى ان غضب احد الطرفين من الاخر واراد ان يتودد الى الطرف الاخر يقول يا اخي زي بعضه اسحبها من الرصيد. يعني ايه؟ يعني انا ليه رصيد عندك، ليه رصيد عندك، ما مش معقول انا معاملتي معك صفر. لا، اذا كانت معاملتي معك صفر يعني اتعامل انا اذا اتعامى عن الايه عن الحسنات ولا اذكر الا السيئات. ولذلك وجب ان راينا حسنه كما قلت نشرناها، وان راينا سيئه كتمناها، فلا يصير الرجل عاريا امام الناس ولا تصير المراه اخبارها على الهواء مباشره عند العائلات وعند الاسر وعند المدينه كلها وعند القريه كلها. لا، ليس هذا من دين الله، بل ان دين الله عز وجل يعني يشجعنا جميعا على مساله الموده. ايضا من الحقائق المهمه التي تبخر الموده وتضيح بها الموده ان احد الطرفين يده تفك عن عروه الله الايه الوثقى. يعني سبحان الله، يعني اذا لم يستمسك الانسان بالعروه الوثقى التي لا انفصام لها عندئذ يضيع في متاهات الحياه. فلا بد ان احد الزوجين يعني بعيد عن دين الله سبحانه وتعالى، فاذا اقترب قرب الله منه الطرف الاخر. فاذا اقترب الطرف الاخر من رب العباد واقترب هذا الطرف من الله عز وجل، لان البيت ده معمول اساسا على ايه؟ على كتاب وسنه، وعلى هذا الكتاب والسنه وهذا العقد مع الموده حتى تصير بيني وبينكم موده ان شاء الله رب العالمين. ونحن نتحدث في البيوت الامنه وعن البيوت الامنه في موضوع الموده، رزق الله بيوتنا الموده والسكينه والرحمه. يعني المنابع التي تنبع منها الموده هي يعني تاتي من تقوى رب العباد عز وجل يعني لله سبحانه وتعالى. يبدو الاتصال بدأت مبكرا ان شاء الله. ام مريم من فرنسا، السلام عليكم.
1: الو الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: الله يخليك يا دكتور، هل يمكن ان اطرح عليك سؤالا في موضوع المواد؟ طبعا.
0: نعم تفضلي.
1: لقد انا متزوجه منذ 7 سنوات، وفي بدايه زواجي تعثر علينا انجاب اطفال.
0: نعم.
1: وبعد 4 سنوات الحمد لله رزقني الله بطفلين، ابنة مريم لها 20 شهرا وأيمن 6 أشهر.
0: ما شاء الله.
1: في أول ولادتي نذرت لله سبحانه وتعالى أن يكون أول سفر لي عمرة. لكن المشكلة هو أنني لم أستشر زوجي، لم أستأذنه في هذا النذر.
0: نعم.
1: وصار لي الآن 4 سنوات لم أسافر إلى بلدي المغرب، ويتعثر لي الذهاب الى العمره مع طفلين صغيرين.
0: نعم.
1: وهذا طرح مشكلا كبيرا بيني وبين زوجي.
0: طيب
1: ارجو يا دكتور ان تجيبني، جزاكم الله عني كل خير. عنا كل خير.
0: وصل السؤال وبارك الله فيكم مريم، بارك الله فيك يا مريم. على كل انه نذر طاعه وربنا يبارك. والله ملمح طيب جدا من ابنتنا ام مريم من فرنسا، ان هي نذرت لله نذرا، هذا النذر ان اول سفر تذهب الى عمره، العمره نافله ولا بد من العمره من النافله هذه ان تكون مع محرم. طيب ومع المحرم نتكلم مع ام مصطفى من العين. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: نورتنا يا دكتور.
0: الله يبارك فيكم يا رب يرضى عنك.
2: كيف حالك؟
0: نعم الحال الحمد لله.
2: ادعي لي يا اخي.
0: الله يفك كربك ويسر امرك ويتولاك ورعايتك ان شاء الله.
2: ان شاء الله بيك.
0: انت والمسلمين ونحن معكم ان شاء الله. تفضل.
2: ان شاء الله.
0: تفضل. نعم.
2: الله لا مشكله.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب شكر الله لك. تسال الدعاء يعني بارك الله فيك. والله الدعاء هذا مخ العبادة، ويجب ألا يغفل الإنسان عن الدعاء عسى أن توافق ساعة إجابة. وهي طبعا لحظات كثيرة لاستجابة الدعاء، سوف نوضحها إن شاء الله مع أن هذا ليس في الموضوع، لكن دعاءنا أن تكون المودة في البيوت. نعود إلى أم مريم وهي قد نذرت لله نذرا أن تذهب أول سفر إلى العمرة. الآن صعب المسألة، عندها طفلين، هي لم تستشر الزوج من البداية، وده معلم طيب يعني استفادت من الكلام الذي قلناه جميل. فأنا أقول أن إن شاء الله رب العالمين ما جعل علينا في الدين من حرج، بحيث أن هي إن شاء الله تنتظر حتى ييسر لها أمر بإذن الله، أمر عمرة، وتتوكل على الله يكون زوجها معها بإذن الله، وهذا ليس فيه شر إن شاء الله ربنا، طالما أنها تنوي هذه النية الصادقة. أم راشد من دبي، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شيخ بارك دكتور.
0: الله يرضى عنك ويبارك فيك، تفضل.
3: دكتور أنا وايد عندي مشاكل مع زوجي، وأنا دائما عايرة، وهو إنسان ما يصلي وايد يحب يشيش. فما وايد عندي مشاكل ودائما عايرة، وهو إنسان دارس لين يمكن عنده مرحلة دنيا يعني، بس أنا عندي
0: هل هل مراشد هل هو من البداية هكذا ولا هو بعد مدة من الزواج بدأ؟
3: لا لا لا، من قبل، هو من قبل.
0: وانت قابلتيه من البداية على أساس أنه كان لا يصلي؟
3: دكتور أنا ما كنت أعرفه.
0: نعم طيب طيب، ماذا نصنع؟
3: ما كنت أدري أنه ما أنا ما كنت متأكدة بالضبط أنه ما يصلي.
0: طيب حلو.
3: فما أدري، ما أعرف كيف أبتدي وياه.
0: طيب حاضر حاضر، أنا أجيبك إن شاء الله، أنا أجيبك حاضر، بارك الله فيك. نجاة من السودان، السلام عليكم.
4: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يبارك فيك
0: وفيكم.
4: والله نحن أمي طبعا توفت قبل شهرين.
0: نعم.
4: احنا اخوات في البيت،
0: ما
4: اخواتي دي نهائي ما بيحبوني نهائي، لدرجه انه خليت بقيت ما بمشي لهم. انا حسابي شنو عند الله في الكلام ده
0: يعني؟ كيف لا يقبلوك يعني؟
4: ما يحبوني نهائي، لما نمشي عندهم يشوفوني زي دايره منهم حاجه، زي اللي انا عايزه من امي حاجه، وانا حزينه بامي طبعا.
0: والله لكن ما فيش لسه هناك اسباب واضحه لهذه الكراهيه؟
4: لا والله ما في سبب، بس هم ما بيحبون كده، نشأنا كده ما بنحب بعض.
0: طيب ربنا يهديكم يا رب ان شاء الله ويطرد عنكم الشياطين. حاضر، اجيبك ان شاء الله.
4: جزاك الله
0: بارك
4: خير.
0: ورده من مصر، السلام عليكم.
5: عليكم السلام يا استاذ عمر،
0: اهلا وسهلا.
5: مثلا اول حاجه بشكر حضرتك على البرنامج الجميل جدا ده.
0: الله يبارك فيك يا بنتي.
5: اني انا متابعاه صراحه، يعني حضرتك كلام حضرتك فعلا بيفتح القلوب، ويمكن
0: الله يبارك
5: يرشد الازواج يعني حاجات كثيره والزوجات.
0: طيب الحمد لله. نعم تفضل.
5: طب انا بس بقى عندي بس حاجه بسيطه، بس يعني انا متزوجه بقى لي 4 سنوات. فيمكن اول فتره زواجنا اول سنه، فيمكن حصل طلاق مرتين. يمكن اول طلاق حصل بعد 4 اشهر. ويمكن طلاق اول تاني طلاق حصل بعد ممكن سنه ونص بعد الزواج.
0: ايوه.
5: والحين الحمد لله يعني كله تمام، ما في اي مشاكل ولا شيء.
0: طيب وردة، سألت فيها أحد العلماء الفضلاء؟
5: هو إحنا سألنا والشيوخ قالوا إن ممكن هو يردني بموافقتي. طيب. بس إحنا ما توجهنا أنا وهو لأي مكان.
0: يعني هم أفتوا أن يقع الطلاقين يعني؟
5: يمكن الإفتاء هذا عن طريق بس التليفون.
0: طيب
5: بس إحنا ما توجهنا لأي فتوى، بس يمكن بس عايزة أتأكد من صحة يعني معاشرتنا الحالية مع بعض. احنا اخر طلاق حصل من حوالي اكتر من 2 سنين، بس كتأكد كاطمئنان بس لنفسي.
0: طيب طيب بارك الله فيك، الله يهدي الحال يا رب ان شاء الله. تسلوى من ابو ظبي، السلام عليكم.
6: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ايش
6: حالك ان شاء الله؟
0: الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب، نعم الحال.
6: امين يا رب. لو سمحت يا شيخ انا ابغاك تدعي لي.
0: الله يفكر بك
6: يا رب، تدعي معايا بالهداية على زوجي
0: يا رب،
6: والمشاهدين كلهم ان شاء الله
0: يا رب يبارك فيهم ان شاء الله باذن الله. طيب
6: وممكن اخذ تليفونك يا شيخ
0: في ان شاء الله في الاستوديو موجود ان شاء الله باذن الله، بارك الله فيك
6: ان شاء الله.
0: طيب بارك الله. سامي من المانيا، السلام عليكم.
7: السلام عليكم يا دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
7: حياكم الله تحيه طيبه مباركه من المانيا من مدينه ماينز.
0: اهلا وسهلا، حياكم الله وياك. كيف الحال؟
7: كل خير على هذا البرنامج المبارك.
0: يا رب الله يرضى عليك.
7: لدي سؤال، الله يكرمك، هل يمكن يعني تخصيص حلقه من برنامجكم المبارك عن البيوت في الغرب؟
0: طيب حاضر.
7: نتمنى تكون طبعا البيوت في الغرب البيوت آمنة، ولكن نحتاج ان شاء الله باذن الله من حضرتك حلقه خاصه للبيوت في الغرب ان شاء الله.
0: هذا حقكم علينا في ماينز ومن حولها واوروبا كلها ان شاء الله.
7: الله يكرمك وجزاك الله كل خير وبارك الله لنا في عمرك.
0: شكر الله لك.
7: الله يكرمك. سلام
0: الله عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب اتصور اننا نجيب على هذه الاسئله الدفعه طيب من المشرق والمغرب. كانت اخت ام مصطفى تطلب الدعاء وقلنا ان الانسان يعني يطيب طعامه ومطعمه ومشربه حتى يكون دعاء مستجاب ويختار الاوقات المناسبه واثناء السجود في الثلث الاخير من الليل بعد ختمه القران عند افطار الصائم عند هطول المطر قبل صلاه الفجر في يعني عند زياره المريض في هذه عند وجود الانسان في حاله من الذله الى الله سبحانه وتعالى. الاخت ام راشد ان مبتلى ان زوجها يعني هي تعايره او تسخر منه لانه لا يصلي ويتعاطى الشيشه وكده، ولكن انا اقول لا داعي لمعايرته، فكلنا عيوب وكل واحد فينا فيه ثغرات وكل واحد فينا كل بني ادم خطاء، بدلا من ان نعيبه أن ندعو له وان نقول له انك يا اخي رجل كريم ورجل ما شاء الله تغض البصر ورجل ما شاء الله لا لا لا لا, لا, لا تحب السوء لاحد وقلبك مليء بالرحمه للناس ووصول للرحم، يعني نرى الصفحات المشرقه. فيا اخي والله بارك الله فيك يا سلام لو تواظب على الصلاه تبقى مسلم كامل ما شاء الله، وبعد مده نبتدي نتكلموا على موضوع الشيشه والتدخين، يعني خطوه خطوه، يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. لا داعي يا ام راشد لك هذا الكلام وللجميع، يعني لا نريد مديره المدرسه او نظره المدرسه والتلميذ افعل ولا تفعل وعليك كذا وعليك لا، كلام يعني لا يكون. وندعو له بالهدايه ان شاء الله ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله مواظبا على الصلاه ويتوب عليه وعلينا مما يغضب رب العباد عز وجل. نجاة من السودان تستشعر او في يعني كما تقول ان اخوتها عندما او اخوانها عندما تزورهم في البيت لا يرحبوا بها او يشعروا انهم لا يحبونها او ما فيش محبه. انا اقول اين العفو عند المقدره؟ اين؟ لان لا نستطيع ان نعطي فتوى ابدا بقطع الرحم ابدا، ما فيش عالم ولا داعيه الى الله ولا فقيه ولا صاحب عقل ولا صاحب قلب يعني يخاف الله سبحانه وتعالى، بس انا اقول اقطع الرحم لا، يعني على الاقل يوم ما تجد ان الامر يعني وصل الى حاره مسدوده او شارع مسدود فما عليك الا الهجر الجميل، والهجر الجميل هو هجر بالانقطاع. احنا عندنا الصفح الجميل والصبر الجميل والهجر الجميل، اصفح ولا اعود الى المعاتبه، اهجر ولكن لا انقطع 100%، اصبر ولكن لا اشكو، هذا هو الصبر الجميل، هذا هو الصفح الجميل، هذا هو العفو الجميل. ابنتنا وردة من مصر كانت تقول ان هي في اول 4 شهور حصل طلاق ثم حصل طلاق ثاني. لا، مسائل الطلاق يجب ان يذهب الزوج ويفضل انت تكوني معه او يكفي هو، لان الحج عليه هو والقضية المعول عليه هو في القضية، ان يذهب ويواجهه الفقيه او العالم او المفتي ببعض من الاسئلة يبني على الحكم. لكن الفتوى في مسألة الطلاق بهذا المنطق يعني هتكون صعبة على الهواء بهذا المنطق، وهذا ليس برنامج فتاوى. الاخت سلوى من ابو ظبي يعني تسأل الدعاء الهداية لها ولزوجها وللجميع ولنا جميعا والمشاهدين، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا سواء السبيل وان يرينا الحق حقا وان يرزقنا اتباعه وان يظهر ويرينا الباطل باطلا وان يرزقنا اجتنابه. اخونا سامي من المانيا من ماينز يريد تخصيص حلقة عن البيوت في الغرب، هذا حق اخواننا اخوان المسلمين، عندنا 30 مليون مسلم تقريبا في اوروبا وحدها علاوة على الكثير في امريكا في الامريكتين وفي استراليا، وان شاء الله رب العالمين لهم هذا الحق باذن الله رب العالمين. ام شمس من المانيا، السلام عليكم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: من المانيا ام شمس الدين.
0: اهلا وسهلا ام شمس الدين، مرحبا.
8: حبيت نسلم عليك يا دكتور.
0: الله يبارك فيكم يا رب يرضى عنك.
8: وحبيت نقول لك راه ولدي توفى القادر مدة شهرين.
0: الله يرحمه يا رب.
8: عايشك في في في حادث، ولكن انا ابكي كثير.
0: ومالي
8: الناس يقولوا لي ما تبكيش ما تبكيش، ولكن مش قادره.
0: طيب ربنا سبحانه وتعالى أسأله أن يشرح صدرك وأن يصبرك وأن يجعل مثواه الجنة وأن يلحقنا به في مقعد الصدق يا رب. ولك أن تبكي كما تشائين ولكن لا تتلفظي بكلمات، يعني إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم. فأنا أرى يعني لا تسمعي لمن يقول لك لا تبكين، كيف أننا أستطيع أن أمنع إنسانة البكاء على ولدها؟ تبكي ولكن لا نقول إلا حقا ولا نقول إلا خيرا، ونسأل الله له الجنة ويكون أخذ درجة من درجات الشهادة إن شاء الله رب العالمين. أخ عماد من دبي، السلام عليكم.
9: السلام ورحمة الله، شلونك شيخ؟
0: مرحبا، الله يرضى عنكم يا رب. الحمد لله، تفضل
9: استاذ عمر. بس شويه عندك شويه طول بالك عليه، بس ارد اشرح لك وضعيتي يعني.
0: طيب بس لا تطيل، انا طول بالي بس لا تطيل عشان الوقت خلاص اصبح قليل. تفضل.
9: انا متزوج من امرأتين.
0: طيب الله يبارك يا رب ويقويك يا رب. نعم.
9: وعندي 7 اطفال، من الاولى 5 ومن
0: ما شاء الله.
9: من الثانيه 2.
0: خفض صوت التلفزيون شويه، الله يرضى عليك. ايوه استاذ عماد،
9: الله يبارك.
0: وبعد الله يبارك فيهم يا رب. وبعدين
9: عندي 5 اطفال من هذه و2 من من من الامراه الثانيه. طيب والحمد لله وشكر، احنا متدينين ونصلي ونصوم
0: الحمد لله. الحمد
9: لكن امراه الكبيره شويه تحاول ان تبعد الاطفال عن عن على اطفالي من المره الثانيه،
0: عن اخواتهم يعني، عن اخواتهم. نعم.
9: فاني انا اريد نصيحتك بانه انا انا احبها وهي تحبني وكذا، فصار الموضوع شويه صاير قد عائق بيناتنا.
0: وانا
9: الله يبارك،
0: بارك الله فيك، الله يهديهم يا رب، بارك الله فيك. طيب نجلاء من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
10: الله يخليك. أنا متزوجة بقالي 30 يوم شيخنا.
0: نعم، عد صوت شوية نجلاء.
10: أنا متزوجة بقالي 30 يوم.
0: عظيم.
10: قبل ما اتجوزه هو تقدم لي كذا مرة وأهلي ما كانوش موافقين عليه قوي يعني.
0: طيب.
10: وأنا أصريت عليه، لكن طيب. من ساعة ما اتجوزته 30 يوم، يعني ده شهر المفروض أول شهر جواز، 4 مرات يضربني لدرجة ان ضربه بقى يعلم في وشي.
0: لا لا لا.
10: فانا كنت عايز اسألك يا شيخنا، هو ينفع استمر معي؟ هو فعلا حضرتك قلت النهاردة لما يكون رد الفعل اكتر من الفعل فكده ما ينفعش.
0: نعم.
10: انا فعلا هو رد فعله اقوى من يعني من الفعل اللي انا بعمله.
0: طيب بنتي هجيبك ان شاء الله، بارك الله. الله يهدي يا رب، بارك الله. الاخ عماد بارك الله فيه متزوج من زوجتين، المشكلة عنده أن الأولى تمنع أو تحجب ما بين أولادها وإخواتهم من الأب من زوجة أخرى. طبعا ليس لها أن تفعل هذا، ويجب عليها أن تحبب الإخوة بعضهم في بعض، لأن هذا يعمل حاجز نفسي من الصغر. يكبر الأولاد يبغض بعضهم بعضا ويتشاكسوا على أقل ميراث متروك، ومن ضمن الخير والبر وحسن التبعل أن أنت بارك الله فيك ارفعي الحواجز بين الإخوة وبعضهم، طالما أنه ليس هناك من ضرر كبير يقع على الإخوة على أولادك من تعاملهم مع إخواتهم من أبيهم إن شاء الله رب العالمين. ابنتنا نجلاء تزوجت بعد إصرار منها ضد رغبة الأب والأم، وبعدين اكتشفت بعد الزواج أنه طويل اليد، مش كريم اليد، لا طلع طويل اليد، يمد يده ويضرب ويترك اثر، واصبح هناك يعني وردود افعاله اكثر من الفعل نفسه. يا ابنتي والله يعني معذرة، انت يعني تجنين بعضا من اصرارك على الزواج رفضه الاهل، والاهل لهم شاشة واضحة، ولكن ادعو الله سبحانه وتعالى ان يهدي زوجك، ولسه انت في مقتبل العمر، اجلسوا مع احد الشيوخ العلماء او احد المصلحين الاسريين الطيبين، وهم كثر والحمد لله في الامارات هنا ان شاء الله، فارجو يعني ان تجلسوا معهم حتى يضع لكم بعض المعايير، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يهديه، وانا ادعو ان شاء الله بهدايته وهداياتنا جميعا. احبتي في الله، قبل ان يعني نترككم في رعايه الله قبل نهايه الحلقه، اقول ما الذي يضيرنا اذا زرعنا وغرسنا شجرة المودة في البيوت فأنبتت حسن تعامل وحسن احترام وتقارب ما بين الزوج والزوجة وبركة في الأولاد والبنات. أما أن يتكبر بعضنا على بعض بجنس أو بعرق أو بلون أو بمال أو بعلم، فهذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيد بيوتنا إلى البيوت الآمنة مرة أخرى، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
11: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
12: السرايا اف ام، اشراقة نور
11: في اثير الوطن.
13: عليه الصلاة عليه السلام، خليل الاله وخير البشر، هنا النبع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. لا يزال كلامنا عن معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغنا فيه إلى السماء السابعة بعد لقيه صلى الله عليه وسلم لإبراهيم، وقد حمله من الرسالة ما حمله. قال صلى الله عليه وسلم: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى هي سدرة، السدرة شجرة، السدر شجر النبق، ثمرته النبق، هو شجر له ورق أوراقه مدورة وثمرته هي النبق. وقد قال رجل من العلماء: إن أحسن نبق وأجوده يوجد في أرض العرب هو نبق هجر شديد الحلاوة، إذا أكله الآكل يفوح من فمه بل ومن ثيابه رائحة ذكية كأنه عطر. فهذه السدرة، وهي سدرة المنتهى، سدرة النهاية. منتهى ماذا؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: منتهى ما يعرج به من الأرض، ومنتهى ما ينزل من السماء. ما يعرج به من الأرض إلى السماء ينتهي عندها فمنها يقبض، وما ينزل من فوقها فعندها ينتهي ومنها يقبض. هكذا قال رضي الله عنه. وقال أيضا بعض العلماء: إليها ينتهي علم كل نبي مرسل وملك مقرب، ما وراءها فهو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ومن أطلعه الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع نعتها من حسنها. وهذا الذي أشار إليه ربنا سبحانه عند قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال صلى الله عليه وسلم: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع نعتها من حسنها. وإذا نبقها مثل قلال هجر. قلال هجر قلال معروفة عند العرب، معروفة بالكبر، وبل جاء التمثيل بها في للماء الكثير في شريعتنا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث. وقالوا المراد بالقلتين قلال هجر، فهي معروفة عند العرب وفي لسان الشارع معروفة بالكبر. فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإذا نبقها، أي حجم النبقة، مثل قلة من هجر، هذه النبقة. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، من كبر الورقة أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا في أصلها أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت: ما هذان يا جبريل؟ فقال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال صلى الله عليه وسلم: ثم رفع علي البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه أبدا. وهذا فيه من الدلالة على عظيم قدرة ربنا سبحانه، ما تطيش له الألباب، ما تحار له العقول. هذا العدد الضخم الكبير الهائل الذي لا يعرف في عالم من العوالم إلا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عالم الملائكة هنا، يتجدد من جنسهم كل يوم 70,000. كم عددهم الآن منذ رآهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا؟ كم بلغوا؟ وإذا ثم نضيف إليهم ما كان من العدد قبل أن يراهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكم هذا العدد الآن؟ وفي أي مكان يكونون، وأي مكان يسعهم؟ هذا يدل على عظمة الخالق الذي يخلق هذا الخلق العظيم. ثم هذا جنس من الملائكة، جنس الذين يكونون في البيت المعمور، فما ظنكم بالأجناس الأخرى من هذا العالم، فما ظنكم بالعوالم الأخرى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات، هذه السماوات كلها مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال صلى الله عليه وسلم: ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من عسل، وإناء من لبن، قال صلى الله عليه وسلم: فاخترت اللبن، فقيل: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. عرج بي حتى ظهرت، حتى ارتفعت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام هو صوتها الذي تحدثه عندما يكتب بها الكتبة، عندما يكتب الملائكة ما يقضيه ربنا سبحانه من الأقضية، حينما يكتبون ذلك الصوت الذي يحدثه القلم هو الصريف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع ظهر إلى مستوى، قال صلى الله عليه وسلم: لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم. قال صلى الله عليه وسلم: فرجعت فمرت على موسى فقال: بما أمرك ربك؟ قلت: أمرني 50 صلاة كل يوم. فقال عليه السلام: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال صلى الله عليه وسلم: فرجعت فوضع عني 10، فرجعت فمرت على موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، 10 الثانية الآن، قال: فرجعت فمرت على موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت فمرت على موسى فقال مثله، فرجعت فأمرني 10 صلوات كل يوم، فرجعت على موسى فقال مثله، فرجعت فأمرني 5 صلوات كل يوم، قال: فرجعت فمرت على موسى فقال: بما أمرك ربك؟ قلت: أمرني 5 صلوات كل يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فلما تجاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن 50 وهن 50، هن 50 في الفعل، وهن 50 في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته تلك الجنة والنار، وبعض ما أعد فيهما لأهلهما. نسأل ربنا سبحانه أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من أهل النار. روى البخاري وأحمد وأبو داود وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا أسير في الجنة أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا. حافة النهر، ضفتاه، قباب اللؤلؤ. القباب جمع قبة، قبة من اللؤلؤ مجوفة، ثم قبة ثم قبة، وهكذا طول هذه الضفة وهكذا طول الضفة الأخرى. قباب اللؤلؤ مجوفا وعليه قصر من لؤلؤ وزبرجد. فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ فقال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. قال صلى الله عليه وسلم: فضربت فيه بيدي فإذا طينته المسك الأذفر، المسك الشديد الرائعة، المسك الأذفر، وإذا ردراده اللؤلؤ، الردراد الحصى الصغيرة، ردراد هذا النهر اللؤلؤ. نسأل ربنا سبحانه ألا يحرمنا جنته، نسأل ربنا سبحانه أن يدخلنا الجنة. ورأى أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أعد لأهل النار، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغتابين. روى أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. سأل الله العافية. ورأى صلى الله عليه وسلم أيضا خطباء السوء، أئمة السوء. روى أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم مررت ليلة أسري بي بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث الناس بالذي كان من شأنه أمس، فتفرق الناس طرائق قددا. فأما الذين آمنوا فزادهم خبره صلى الله عليه وسلم إيمانا. وأما الذين كفروا فزادهم هذا الخبر رجسا إلى رجسهم وارتدت طائفة من المذبذبين. روى الحاكم في مستدركه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسرى الله بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح الناس يتحدثون بذلك، وارتد رجال ممن كان آمنوا به وصدقوه، وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر بذلك فقالوا له: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ فقال رضي الله عنه: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا له: أتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. فسمي رضي الله عنه من يومئذ أبا بكر الصديق. وقريش كذبت وأمعنت في التكذيب وامتحنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا امتحانه، استوصفوه بصفة المسجد لأنهم يعلمون أنه لم يزور تلك البلاد من قبل، فاستوصفوه خبر المسجد. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، جلاه له سبحانه، قال: فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبية، فقعد صلى الله عليه وسلم معتزلا حزينا، فجاءه مر به عدو الله أبو جهل فجلس إليه كالمستهزئ وقال: هل كان من شيء؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: إنه أسري بالليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فلم يظهر عدو الله أنه يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يظن هو أنه إن أظهر تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا قومه لن يحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث أبا جهل، لأنه كذبه فيخاف أن يكذبوه كما كذبه، هكذا يزعم عدو الله. فقال، فلم يظهر تكذيبه لأجل ذلك. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: هيا بني كعب بن لؤي. قال: فانتفضت إليه المجالس، يعني كل من كان في شيء نفضه عنه، ثم جاءوا حتى جلسوا إليهما. فقال أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حدث قومك بما حدثتني. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه أسري بالليلة. قالوا: إلى أين؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى بيت المقدس. قالوا: وأصبحت بين أظهرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الراوي: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا من الكذب يزعم أنه كذب وهو الحق. قالوا: فنعت لنا المسجد، هذا أراد امتحانه. قالوا: فنعت لنا المسجد، وفي الناس ناس ذهبوا إلى تلك البلاد ويعرفون المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل أو دار عقال وأنا أنظر إليه. فقال القوم: أما الوصف فوالله لقد أصاب. وكما فتن بحديث الإسراء والمعراج قوم ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين ذكرنا، كذلك فتن به قوم ممن بعدهم يقولون كما قال أبو جهل: هذا لا يمكن وهذا يبعد وكيف يعقل، ويضربون لله الأمثال ويضربون لرسوله صلى الله عليه وسلم الأمثال. ونحن قبل أن نشرح في الجواب على هذا المعترض نحب أن نسأله: بأي طائفة أنت؟ هل أنت من طائفة المؤمنين الذين يؤمنون بالله ربا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن كتابا وبما فيه، أم أنت من الطائفة التي لا تؤمن بشيء من هذا؟ لأن الجواب يختلف بحسب هذا الذي نخاطبه. فإن كان يقول يدعي أنا من طائفة المؤمنين، فهذه الدعوة تقتضي أن يقبل ما يجيئه عن هذا الذي يزعم أنه مؤمن به، ولا يضرب له الأمثال ولا يقول كيف يكون ولا يعقل ولا أعقله، لأنه قد جاءك عن المعصوم من الطرق الصحيحة. لأنه لو قال: أنا لا أعقل هذا الشيء، لا يعقل هذا الشيء. لقيل له: وهل في معقولك أن نارا مسعرة ملتهبة مضطرمة يلقى فيها بشر ثم يخرج منها ولم تحترق له شعرة؟ هذا في معقولك؟ هذا تراه يعقل؟ رأيت قط في نيران الدنيا التي رأيت نارا يقتحمها الرجل فلا تحرق منه صغيرا ولا كبيرا؟ ها هو إبراهيم عليه السلام وقع له هذا. هل يعقل أن يحضر عرش بلقيس من بلادها إلى سليمان في بلاده في أقل من طرفة عين؟ قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل أن ينتهي من كلامه يكون طرفه قد ارتد، مع ما بين البلدين من المسافات الشاسعة الهائلة. هذا يعقل؟ هذا هذا معقول؟ هل يعقل أن تتحول العصا حية، العصا عصا خشب تتحول حية؟ وليس هذا من باب التخيل، لأن السحرة الذين يعرفون التخيل والذين هم المهرة في هذا الباب هم أول من خر سجدا، لأنهم عرفوا أن هذا ليس من باب التخيل ولكنه من باب قلب الماهية. ماهية عصا خشب تحولت إلى ماهية حية تسعى ثم صارت بعد عصا كما كانت. هذا يعقل؟ هذا من جملة ما يتعقل يدركه العقل. إذا قيل هذا الجدار تحول سيارة ثم صارت السيارة جدارا، تجد الناس تقول نعم هذا نعقله ويكون في الشاهد. هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن يدخل موسى عليه السلام يده وهو الذي هو أسمر اللون يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء من غير برص، اليد بيضاء وسائر الجسد أسمر، ثم يعيدها في جيبه فتخرج تعود كما كانت؟ هذا يعقل؟ هل يعقل أن تأخذ العصا فتضرب بها البحر فينفلق فيكون كل فرق كالطود العظيم، كل فرق كالجبل الكبير، وبين الجبلين العظيمين أرض يبس، أرض رملية يابسة كأن لم يكن فيها ماء ليسهل مشي الناس عليها؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل؟ هل يعقل أن الماء محبوس من غير حابس يرى؟ لا ترى شيئا، ها تضع أصبعك على هذا الطود العظيم من الماء، ماء، لا تجد شيئا، لا تجد حاجزا يحجز ولا تجد حابسا يحبس، لا تجد، لا ترى قطرة تبض ولا شيء، ولا ترى شيئا يسيل. هذا يعقل؟ ومن المشاهد يعني أن الماء لا بد أن يجد السبيل ليخرج، يعني تحبسه من هنا يذهب، عنه هذا الماء لا بد أن يجد المنفذ ليخرج منه ويسيل وينهمر، ولكن هذا محبوس، جبلان طودان عظيمان، هذا يعقل؟ هل يعقل أن الطفل في المهد ينطق؟ في المهد حديث عهد بولادة ينطق، وإذا نطق ينطق بماذا؟ إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، إلى آخر ما حكاه ربنا سبحانه عن نبيه عيسى بن مريم. هل هذا يعقل؟ هل يعقل أن يؤتى عيسى عليه السلام بميت فيحييه؟ هل هذا يعقل؟ هل يعقل أن تحمل المرأة من غير ماء رجل؟ هل يعقل؟ أنا لا أقول من غير وطأ، قد يعترض علي معتل فيقول لا لأن تلقيح اصطناعي، أنا أقول من غير ماء رجل. هل يعقل؟ هل يعقل أن تنزل مائدة من السماء عليها أنواع المآكل والمشارب وتنزل؟ ألا يمر سرب من الطير فيضرب تلك المآكل فتسقط؟ ألا يمر فرخ فيأخذ شيئا عليها؟ ألا تجيء هبة ريح فتقلب تلك المائدة؟ هذه المائدة ألا تميد؟ ألا تميل فيسقط ما عليها؟ وإذا نزلت ألا ترتطم بالأرض ككل شيء ثقيل ينزل من علو؟ لا، فتراها نزلت ومكثت وهبطت على قول عند المفسرين ولم تفقد شيئا مما وضع عليها. أي شيء يعقل في هذا كله؟ إلى نظائر كثيرة لهذه في القرآن العظيم. فمن رد أحاديث الإسراء والمعراج لأنها لا تعقل فعليه أن يكون مخلصا لمنهجه ويرد هذه الآيات كلها لأنها لا تعقل. وإن كان يؤمن بهذه الآيات ويثبتها فعليه أن يؤمن بأحاديث الإسراء والمعراج ويثبتها، لأنه لا فرق بين الخبر يجيء به القرآن والخبر تجيء به السنة الصحيحة، كل ذلك من عند ربنا جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. العلة واحدة، لا يعقل هذا في الحديث، لا يعقل هذا في القرآن، لا يعقل. إذا كانت هذه علة الرد فليرد جميعا، فإذا لم تقوى هذه العلة على رد ما في القرآن فينبغي ألا تقوى على أن ترد ما في السنة الصحيحة. لكن إذا قال لا هذه ليست صحيحة، ها هنا نظر آخر نقول له: إذا كنت من أهل الحرفة فتقدم، من أهل هذه الحرفة، من أهل هذه الصناعة، صناعة التصحيح والتضعيف، صناعة من يدرك الصحيح والضعيف، فتفضل. وإن كان من هذه من أهل هذه الحرفة لا يمكن أن يقول هذا الذي كنا فيه حديث ضعيف. لكن إذا كان ممن تسور على هذا، يقول: أنا مهندس رياضيات، أنا أستاذ فيزياء، أنتم تقولون السماء وطرق الباب والسماء نحن نعرف أنها غازت، هذا الآن إذا أنت تسورت على الناس فلا تمنع الناس أن يتسوروا عليك، وحينئذ يتسور من شاء على ما شاء، ويصير الناس في هياط ومياط يموج بعضهم في بعض. أما إذا كان من الذين لا يؤمنون فهذا نقوله: جحدك أحاديث الإسراء والمعراج أهون ما تهتم له، أنت تجحد وتكفر بالرب الذي هذه آية من آياته، يعني كيف نناقشك في الفرع وأنت جاحد للأصل الذي تفرع عنه هذا الفرع؟ هل هذا إلا ضرب من العبث أن نناقشه في فرع وهو ينكر الأصل؟ بل الواجب المتعين المتعقل أن نناقشه في الأصل في الربوبية، فإن أثبتها حينئذ سهل عليه أن يثبت ما يجيئه منها. لله المثل الأعلى، إذا قصد الإنسان طبيباً فإنه لا يناقشه فيما أعطاه من الدواء لأنه اقتنع بالأعلى أن هذا الطبيب كفء لأن يعالجه، فلا يقول له كلما أعطاه دواء لماذا هذا ولا هذا وأقنعني بهذا، لا، هو اقتنع بأنه كفء فما جاءه بعد ذلك قبله وإن لم يتعقله. ولله المثل الأعلى، فإن آمن بالربوبية آمن بعد ذلك بما جاءه منها، والله أعلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ بداية في كل حلقة يخطر ببالي أن أثني وأشكر القائمين على هذا المسجد والذين بنوه وتصدقوا بأرضه وأشرفوا على بنائه كاملا ولا يزالون، الحقيقة نثني عليهم ثناء عظيما، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم جودة في البناء، تشطيب جيد، وحقيقة متابعة للمسجد، ودائما في تجديد للفرش، ودائما أنا أتمنى كل مساجد هكذا. كل منكم الآن من يسمعني عندما يدخل المسجد فيجد فيه هذه العناية وهذا الاهتمام وهذا الجمال وهذا الرونق، التصميم في البناء في المعمار أقصد، يعني يشكر من بنى حتى وإن لم يعرف اسمه، هو أصلا الباني قد لا يريد، يعني لا يريد أحد أن يعرف اسمه، ولكن نحن ما علينا إلا أن نثني عليهم ونشكرهم وندعو لهم بالخير، وأن يتقبل الله منهم وأن يدفع عنهم من السوء وأن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى جنات النعيم. أما الآن فنبدأ بتوفيق الله في حلقتنا.

حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. تفضيل الله للإنسان وأنشأكم منها واستعمركم فيها. أنشأنا من هذه الدنيا واستعمرنا فيها. شو معنى استعمرنا؟ جعلنا لعمارتها. كيف تكون عمارة الدنيا؟ عمارة الأرض هذه كيف تكون؟ تكون بالعلم، بالجد، بالدفع، بالعطاء، بالمصاولة، بالمحاولة، بالمجاولة، وليس بالأماني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. لا لا، ليست بالأماني. ليست بالأماني، هي بالجهد الصادق لإعمار الأرض وإخراجها أو إخراج الدواب فيها التي تعيشها إلى حال أفضل. وعلى رأسهم الإنسان. الإنسان هو المخلوق الذي كرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل، ثم كرمه بالبعثة النبوية الشريفة. يعني عندما تكون إنسانا وتكون محظوظا موهوبا مكرما من ربك فتكون مسلما، فأنت حزت الأشياء الجميلة. يعني ما الذي تريده بعد هذا؟ إيه، لكن كيف تترجم هذا الاستخلاف؟ للأسف أنا ما أريد أن أقوله اليوم بداية وسأكمل من خلال الحلقة، أننا أصبحنا وصرنا إلى ما لا يجب أن نصير إليه. كيف يصير العرب والمسلمون؟ وعندما نقول العرب يقصد بهم الإسلام، العرب مش مقصود به الجنس، كل ناطق بالعربية. هنا لا أتكلم عن الجنس، وأنا هذه أكررها، لا أتكلم عن الدم والأجناس والأعراق، لا لا، أتكلم عندما تقول العرب نقصد الناطقين بالعربية، المسلمون الذين يحفظون القرآن ويجيدون العربية أحيانا أكثر ممن هو من أصله عربي. إذن هل هذه الأمة الآن في القمة، هل هذه الأمة هي في مصاف الأمم؟ السؤال الأدق شوية، هل نحن اليد العليا أم اليد السفلى؟ من وين مأخوذة هذه؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، يقول عليه الصلاة والسلام. أين اليد العليا، نحن أم هم؟ إذا جئت على صعيد العقيدة والإسلام والإيمان فنحن أشرف وأعظم. هذا قطعا، أنا لا أناقش هذا الآن، هذا أمر مسلم به. إيه، لكن أنا أتكلم عن أرض استخلفني الله فيها. هل أنا الخليفة الحقيقي الذي أراده الله؟ ما الذي أراده الله من خلق آدم؟ موضوع فيه فكري شوية اليوم، معلش يعني مش اجتماعي، فكري شوية لكن مهم. لماذا خلق الله آدم؟ ليستخلفه ويعمر الأرض، مش العبادة فقط. بعضكم يقول لا لا يا شيخ، راجل القرآن يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جيد، نعم، العبادة أساس. هذا المعنى الضيق للعبادة هو الصلوات، الصلاة والصيام والحج والعمرة، في معنى واسع. والمعنى الضيق هذا لا يضيع. مش معنى ذلك أننا نضيع هذا المعنى الضيق، الصلاة مش مهمة ونبحث في العلوم والفيزياء والكيمياء. لا لا خير فيك ولا في علومك ما لم تحتط وتلتزم بالمعنى الضيق، وهو الحفاظ على صلاتك وصيامك وحجك وصدقتك وبرك وإحسانك إلى الناس والأخلاق والقيم التي جاء بها الإسلام. جيد، ثم تنتقل إلى المعنى الواسع في العبادة، وهو أن تحول وتترجم ما أعطاك الله من نعم في هذه الدنيا إلى إبداع. ارجع إلى الآية التي ذكرت، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. من المحمول الآن في البر؟ الغرب هم أم نحن؟ هم. من المحمول في البحر؟ هم. من المحمول في الفضاء في الجو؟ هم، مش في الفضاء حتى، لا لا لا، حتى في المجرات هم. ونحن إن حملنا وحملتنا المراكب، فللأسف بفضلهم وبجمايلهم. تقول لي لا يا شيخ انت وين رحت، ما تنساش كان عندنا البيروني وابن الهيثم والخوارزمي. صح.

0: صحيح، لكن إلى متى؟ عندك علم أن عجلة العلم والفكر والرياضيات كل هذه إلى القرن الرابع، إلى القرن الرابع تكاد تكون الأمة وقفت، إلى القرن الرابع الهجري وقفت الأمة نايمة يعني نوم. والإحنا في إيش توا؟ إحنا في القرن الخامس عشر، يعني تكلم عليه 9 قرون من النوم. لا كثير، هذا 9 قرون من النوم. أمة لا تجيد إلا أنها تجتر. نحن الآن ما نفعله نجتر القديم. تعرف شو معنى تجتر؟ بالعامية يقول يقصع في الجرة، هذا بالعامية. اجترار هو أن تأتي بالقديم فتعيده. نحن فقط نجتر المكتوب فنكتبه، والخلاف فنستجده، وهذا ما يحدث الآن. نريد أن نجتر المشروح فنشرحه، والمفهوم فنفهمه، والمقول فنقوله، والمكتوب فنكتبه. لذلك حتى رسائل الماجستير عندنا والدكتوراه الآن كلها عبارة عن اقتباسات وشيء معادة. دراسات، فأي دراسات سواء تطبيقية ولا العلوم الشرعية أو العلوم العلمية كلها. ومش خلينا نقوله مش بالإجمال، مش معنى ذلك أنه ما فيش براءات اختراع بسيطة في الأمة. أنا متكلمش على ليبيا تحديد راب، تكلم على الأمة الإسلامية في براءات اختراع متواضعة. بعضكم الآن اللي يسمع فيه من الدكاترة والأساتذة المحترمين يقول لي لا، في جزء أنت ما قلتهاش، وأنا بنقولك عليه ونعرف شن قصد سؤالك. بتقول للناس اللي مشوا برا لأمريكا وبريطانيا وأوروبا والسويد وبلجيكا وغيرها أبدعوا. إذا مشكلتنا مش إحنا مش مبدعين، المناخ، مناخنا مش مناخ إبداع، لأنها مناخ استبداد. وأنا داير حلقة على الاستبداد اللي بيرجع لها في القناة هنا في قناة فبراير، داير حلقة على الاستبداد. من 10 4 حلقات فات ممكن. المناخ الاستبدادي يمنع الإبداع فعلا. وكل مسلم، كل مسلم عربي كان أمازيغي تباوي من أي جنس، كردي، المهم مسلم يعني، كردي تركي غيره، شركسي، هذه الأعراق لا أريد أن أعددها كاملة، كل الأعراق، المهم مسلم يعني، يخرج من هذه الرقعة الجغرافية هذه سواء كانت شمال أفريقيا أو الشرق العربي هذا، ويذهب إلى أوروبا يبدع. عندنا ناس يشتغلوا في وكالة ناسا عرب ومسلمين. ليش؟ لماذا؟ لأنهم خرجوا من هذا المناخ الاستبدادي. لكن بالعموم أنا لا أتكلم عن حالات وعن أشخاص، أتكلم عن أمة كاملة. أمة كاملة قاعدة الوراء. لا، نحن نتسول المعرفة مش المال. لا، المال فيه، المال حتى الهبال كانت بتزيد حاجة فيها لام باعتبارها حتى في سجع يعني. المال والهبال لا موجودات عندنا ما شاء الله، داير مال وداير سباق للهجن وسباق حشاكم للكلاب السلوقي متاع الصيد. أي والله كارثة. لما لا توظف هذه الأموال للبحث العلمي، للوصول إلى اختراعات معينة، إلى تطوير اختراعات؟ اليابان لم ترتح، اليابان ما تريحتش نين واكبت الصناعة الغربية وسبقتها. الآن لا منازع في الإلكترونات وفي السيارات على اليابان، وإن شئت شرق آسيا كل، حتى كوريا دخلت على الخط مؤخرا وسبقت. يتطوروا الناس، يصنعوا. ما الذي نصنعه نحن كعرب؟ أرني ما الذي نصدره، ما الذي تحتاجه. نحن نحتاج، حتى لو كان عندنا تقول لي والله الحمد لله اشترينا بأموالنا طائرات، اشترينا صنعنا. لا، باه قطع الغيار وين؟ تقول لي قطع الغيار منه متى ما تعطل هذه الدبابة وهذه السيارة وهذه، أنت تحتاج إليهم ليصنع لك قطع الغيار. يعني انت عالى على هذه الأرض، هل هذا الذي أراده الله لك؟ يقول لك لكن والله عندي صلاة وعندي قرآن. هذا جميل، القرآن والصلاة هو الذي يزينك أصلا، لكن لا يصح أن تكون وأنت بقرآنك هذا وبعلمك الشرعي هذا وبإسلامك وباتباعك للمصطفى عليه الصلاة والسلام تكون عالة على أناس يعني هم ليسوا نصارى فقط، كانوا نصارى ملتزمين، كان حالهم أفضل، ولكن هم أصحاب عربدة وخمرة وماسونية، وأغلب المخترعين فيهم للأسف يهود. لا تكون عالة عليهم الصح، قولي لا والله أنت جميل نعم بصلاتك وقرآنك، لكنك آخر النهار تحتاج إليهم، تكمل صلاتك وتفتح هاتفك جوالك تفتحه، من صنعه؟ من صنع هذه البرامج يا سيدي؟ حتى البرامج الموجودة، ما الذي ألفها أسسها؟ الملائكة عندما سألت ربها، شوف الجزئية هذه وركز معي فيها بس تكون لك جواب، لأني نعرف في فيلي عندها تساؤلات. أسمع هذه، الملائكة تقول لربها، قالوا أتجعل فيها، شوف استفهام الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن، تقول عن نفسها الملائكة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني رب العالمين قالوا أنت إذا خالقهم للعبادة نحن نسبح لك ونقدس لك، هذه مؤامرات يفسدوا ويقتلون ويسفكون الدماء. بماذا أجاب رب العالمين؟ قال إني أعلم ما لا تعلم، ثم أخبر في آية بعدها وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء، علم سرنا في العلم. السؤال الآن قبل أن تنتهي الحلقة، هل نحن جادين في العلم؟ غير جادين. أعطيني غير نتم الدكتوراه ويديروا لي لجنة ويجيزوني مع التعديل، ترى شوف اللي في الرسالة، شوف اللي في اقتباسات من هنا ومن هنا، ابداعك انت يا استاذ يا دكتور يا بروف، اضافاتك وين؟ لمساتك انت يا سيدي، اضف نتاج غير عادي من الرسائل الماجستير والدكتور في كل العلوم، فيزياء وكيمياء في الرياضيات في الاحياء في العلوم الشرعيه، يعني لكن اين الابداع؟ يقول الإمام الغزالي، مش الإمام الغزالي الأول، لا، الشيخ محمد رحمة الله عليه، توفي في تقريبا في السبعينات، الدكتور محمد الغزالي يسمونه إمام الدعاة، رجل صاحب بصيرة وصاحب فكرة، يقول هم استيقظوا في الظلام، على الغرب يقصد، استيقظوا في الظلام ونحن نمنا في النور، احنا في عز قايلر قد في عز النهار، إضاءة كشفات من كل مكان ونمنا، أخذنا الغطاء ونمنا، قلعنا التكييف ونمنا، بدأت في الصيف طبعا، حبوا التكييف والنوم والغطاء، خمس تفاحات، قال خليك في تفاحتين، يقول لا بالله يا شيخ جيب لي خمس تفاحات، أيوة النتيجة ماذا؟ أمة كلها محصلت بطانية خمس، يبدو هذا أمة تجيت الاستهلاك، ولذلك هذا النفط لن يبقى، يسحابوا الجغيمات اللي تحت الرشاد اللي بتقعد لك ديما، لا يا سيدي، ممكن انت وجيلك واولادك، وبعدين اللي فكر في بناء الاوطان وبناء استقلاله وذاتيته عن هذه الامم يبتكر علم فيزياء واحياء ورياضيات وجبر تكامل وتفاضل، هذا غير النحو والصرف، حتى علوم مهمه جدا، النحو والصرف والفقه واصول الفقه والتفسير في الحديث، الحديث والتفسير ورجال وعلوم الحديث عموما واللغة وما يتعلق بها، علوم مهمة، مع أن جادين مش جادين. قولوا الشيخ اليوم في الحلقة مع أنه جدية، طالب العلوم الشرعية تجده يدرس، ماذا تدرس؟ يقول له في النحو، يقول شرح ابن عقيل، جيب له شاهد نحوي، صيف ضيعت اللبن مثلا من النحو، هذا يستشهد به لماذا؟ يقول اه، يقول اه هذا ما من اول خدينا، مش من اول، لا جي لي واحد بتاع فيزياء تقول له النسبيه الخاصه والعامه تعرفها؟ يقول والله سامع عليه، لا مش سامع عليها، لا معلش انت بتخصص فيزياء، انا نسمع عليها ماشي الحال، انا رجل وعظ ونسمع عن النسبيه العامه والخاصه ونشتاين، ويعني علم جميل هو حقيقه ولطيف جدا الفيزياء، اي ممكن ثقافه عامه، انت تكون متخصص تتقن الموضوع، تقول تعال شيخ نعطيك محاضره في الفيزياء نسمع منك، للاسف غير جادين، غير جديين، ونبغى أولادنا يروحوا بالتراتيب. والأسبوع اللي فات هذا أسبوع زعل وحرج ومشاكل، والمدراء يشكو، كل ولي أمر يبي له والتكيك كان عطينا المدرسة أول كله، كيف صار فينا إحنا؟ دقيقة يا جماعة، ابنك أنت تشوف كراسات تلقى خطه كويس، وتلقى الإملة كويسة، وتلقى ما شاء الله يعني وحلل الرياضيات اللي هو حساب كويس، ولغته وتهجى في أولى ابتدائي وثاني ابتدائي كويس تمام، وجيب في التقادير ديما 85 84 92 ممتاز، هو في الممتاز. شيء قال لابد ياخذ ترتيب، مش جادين، نبو الترتيب ونبو الشو. ولد جاب ترتيب بونتو في عيتنا، ما اطلعوا من الجو هنا، اطلعوا منا، غادروا غادروا هذه المساحه اللئيمه بتاعت احنا وانتم وانا وهم، لا نحن جميعا ننجح جميعا. ونجح ولد فلان ترتيب نفرح له، بالعكس كانه ابني، خلوا فيه شوي نفسيه طيبه كويس ما شاء الله عليه. وابني بعد مباشره، وانا نعطيكم معلومه وهذه بالله لاولياء الامور ولربات البيت اذا كانت تسمعون فيها، انا اخوكم نصيحه را يعني من اخ، ما تقولوش من واعظ وشيخ، لا لا لا لا خو، ما تضغطوش على الاولاد من اجل الترتيب، ارجوكم رجاء من عبر هذه، ارجوكم ما تضغطوش على الاولاد بالشكل هذا. اضغط عليه انه يدرس يطالع ما يغيبش، ماشي الحال. تراتيب لا، باش نقولكم حاجه، كل اللي نجحوا في الحياه واصلوا الدراسه واثمروا مش جماعه الاول، لا غالبا شوف من فصلك انت، جماعه الجيد جدا واللي مره مره يحصلوا في ماده، هذه ما تعودوا على حاجات الفشل والتغلب عليها. اما انت تمشي في مود معين انه هو الاول وهو الممتاز، هذا تعرف تصير له صدمه لما يخش الجامعه وتقعد له ماده، هيصير له صدمات، يسيب اكل. في طلبه سيب الطب والهندسه، قال انا مش متعود يفوزني، وعي لانك انت مريض، ربات كمك بهذا المرض. وللأسف مسكينات الأمهات مش قاصدات، لكن أنها ينقلن في مرض لئيم جدا للأولاد. لابد أنت الأول في الفصل وأنت اللي تسكر الدرجة، وقولها أنت خلي درجاتك كويسة وحب لزملائك أيضا. عليك هو تعرف الموضوع، خشيت في موضوع مفيد وفي الحلقة، لكن بروح يبي حلقة. المهم فكرتنا اليوم جدية، خلوا عندكم جدية للعلم وطلبوا العلم لذاته. لكن احنا زمان أمة العرب زمان، أمة كانت زمان، لكن الآن ماذا وضعنا؟ والله سيء. أمة كلمة متخلفة في اللي ما تعجباش، يقول كيف متخلفة وعندنا الأبراج؟ ايه بنيهن انت الأبراج، ايه برج وين يفوت 800 متر في السماء بنيه بالهندسة متاعك انت؟ لا اقول حقيقة، قول يا جماعة انا والله لولا الغرب ما عندي شيء. يعترف الإنسان، يعترف عندنا قيم وأخلاق جميلة وارثينها من ديننا، من ديننا الإسلام، وأيضا من تربيتنا وبيئتنا، وهذا جميل. لكن يجب أن نبدع في الحياة، في الحياة نبدع، نقدم شيء للناس. الأمم قاعدة تتسابق سبحان الله. الآن في السيارات الكهربائية الغرب يسحب روحه، تقدم داير بطارية تطلع لهم اليابان ببطارية تعيش شاف كم سنة، شفت عليها تقرير، وتمشي مسافة. قالوا اليابان هذه ما عرفناش الحل معاه. ايه نعم اليابان كانت متأخرة. عندك علم في 1840 اليابان بعت وفد الى مصر لتعلم النهضة، تبي تجي تعلم من مصر النهضة اللي فيها ايام محمد علي واولاد محمد علي، عائلة محمد علي اللي هي المملكة اللي كانت فيها مصر. ايه محمد علي دار نقلة لمصر، مع ان لا شك رجل عنده اخطاء، عنده أخطاء في التاريخ، وما فيش رجل حكم أو ملك اللي عنده أخطاء، لكن في النهضة. ولذلك قضت عليه أوروبا، وأنتم تعرفوا قصة محمد علي، واليوم مش في ذكرها لأنه مش حصة تاريخ. محمد علي تآلبت عليه أوروبا، صحيح هو كان عنده طموح زايد، وهذا عيب الحكام ما يعرفوش اللفل اللي يوقفوا فيه. هو مشي حارب حتى السلطان في في في تركيا، وهو كان أصلا مولى من الدولة التركية، فهو حس بالقوة. المهم تآمرت عليه فرنسا وبريطانيا وكل دول أوروبا وألمانيا وقضوا عليه. هذا اللي دار النهضة في مصر. اليابان في 1850 بعت وفد لمصر تبي تتعلم النهضة، وين احنا توا ماشيين إلى الوراء؟ فيش تقدم، في أشياء جميلة، بيوت لطيفة، سيارات مستوردة، تلفزيونات مستوردة، نقلات مستوردة، ثياب مستوردة، أقمشة مستوردة، أواني مستوردة، أطعمة مستوردة، كتب تطبع في مكان تاني يصير في النهاية الورق مستورد، حتى لو طبعت عندنا. أقلام من الصين يا جماعة، خلال يجيك من الصين، الثوم يجيبوا فيه من الصين، وهذه عجبتني بالله. فكر تونسي جيت أتكلم، ثوم يستوردوا فيه من الصين، مليار ونص الصين تزرع في الثوم وتاكل هي، مليار ونص، وتصدر فيه، يصل فينا احنا في شمال افريقيا هنا، واحنا عندنا مئات الالاف من الهكتارات والماء العذب، الماء العذب. لا راكدين نوم، جدية ما فيش، ونقول نحن نصلي ولحيتي جميلة وشكري. لا رب العالمين يريدك حرا، لا يريدك عبدا لأحد. قالوا هو صنعنا ربي الغرب بش يصنعون الله، اليد العليا يقول عليه الصلاة والسلام خير لهم من اليد السفلى، تكون يدك عليا، لا تأخذ منهم شيء ولا تستورد منهم شيء، حتى لو قاطعوك تشعر بقوتك وبأنفتك. شوف الغزاويين اليوم، انت ما يستنون في شيء من حد أبدا، عايشين في قطر محاصرين وحققوا نصر. ليش؟ لأنهم لم يعيشوا عالة على أحد. نسأل الله أن ينصرهم وأن يفرج عليهم. أسألك يا علي قدير في آخر هذه الحلقة أن تنصر أهل غزة وأن تمكنهم، لأنهم رفعوا رؤوسنا حقيقة وبيضوا وجوهنا، بيض الله وجوههم. نسأل الله أن يتقبل من شهدائهم، أن يرد مفقودهم، وأن يعافي ويشفي جريحهم، وأن يكون معهم يا رب العالمين. شكرا لاستماعكم ومشاهدتكم، ألتقيكم في مسائل آخر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حلل قرشك. وفي هذا البرنامج نشرح كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية، ولازلنا وإياكم في الكلام عن المقدمة السابعة وهي الإجارة. وكنا قد تكلمنا في اللقاء السابق عن تعريف الإجارة وعن حكمها وعن أركانها وعن ضمان تلف العين المستأجرة وتضمين الصناع، ونتكلم اليوم عن الركن الآخر وهو تحديد الأجرة. تحديد الأجرة هذا من الأركان، يجب تحديد الأجرة بحيث تكون معلومة، بحيث تكون معلومة. كيف معلومة؟ يعني لا غرر فيها ولا جهالة، تبين للأجير قبل أن يشرع في العمل، تبين للأجير قبل أن يشرع في العمل. وللأسف عادة الناس اليوم أنهم يجيبوا عمال ويخدموهم، ثم بعدها ينتهي من العمل قداش حقك، يقول له والله كذا، فيزعل صاحب العمل ويقول له لا بسعر كذا، وتصير المنازعة ويصير الخصام ويصير الخلاف. وهذا الشرع حدد هذا الأمر، أن يكون الاتفاق مسبقا، الاتفاق مسبقا اللي أول شرط آخر سلامة، لما يكون مشروط ومعروف يسلم، إلا ما كان عرفا ينتفي به التنازع. إذا كان الأمر معروف أن هذه الخدمة لا تتعدى هذا المبلغ بين الناس، خلاص. مثلا جبت أجير رفع برويطة الخضرة، معروف أنها بدينار مثلا، والله بنصف دينار، والله مش يجي يقول لي بعشرة من السوق للسيارة أو غيرها. مثلا في أشياء معروفة باليومية وهكذا، لكن إذا كانت مش معلومة والخدمة لازم يتم التحديد، وهذه انتبهوا لها، لأنها رأي تصبح من العقود، ولو أنها تصحح هذه العقود، يعني ليست فاسدة، لكن الاختلال بهذا الركن يكون مآله إلى التنازع، مآله إلى التنازع. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي هذا اللي يقول نهى عن استئجار الأجير حتى يبين أجره، حتى يبين أجره. والحديث رواه أحمد وأبو داود والبيهقي، ما تأجرش ليتبين له. أو في رواية أخرى موجودة عند النسائي، إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. الكلام هذا المقصود به قبل مش بعد، لأن بعد ما بينبه على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما فيه شك، لأن ما بيأكله بالباطل، لكن التنبيه أن يكون في الأول، أعلمه أجره، اسمع بتخدم بكذا، أو الثاني يقول لك قداش سوى يجي من هذا ولا من هذا. المهم يتم التحديد، المهم يتم التحديد الأجر الذي تنتفي معه الجهالة. الأصل في البيع تعجيل الثمن، وفي الإجارة تأجيل الأجرة. الأصل في البيع تعجيل الثمن، نعطيك الثمن تعطيني السلعة، لكن في الإجارة اخدم نعطيك، هذا السائد. والأجرة نوعان، الأجرة نوعان، إما أن تكون معينة، يعني أنا من أعطيك 100 دينار تمام، أو سلعة، مرات ما تكونش فلوس، اخدم لي هذه الخدمة ونعطيك هذه الساعة أو هذا الهاتف، أو ويأشر لي عليها بعينه، يشوف فيها قدامه، شوف فيها يقول له أو هذه الحاجة فلانية، نعطيك هذه الدستة من الثياب، ماشي. مرات العامل يرضى، ما عندهش مشكل، مش بالضرورة فلوس، محتاج أحيانا إلى نقال هو ب 300 دينار 400 دينار، يقول لك السلام أنا نخدم لك اليوم تام، وعطيني النقال هذا، يا تمام، راه بعينه وشافه وتمام ورضي به، يا سلام نخدم تمام. إذن هذه يسموها أجرة معينة تحددت، ونعرفت مواصفاتها ونعرفت قيمتها. لكن احيانا مش معينه. يقول والله نعطيك قمح تمام، نعطيك صاع تمر، شنو هو التمر واي من اي نوع من اي كذا دون تعيينها، صاع تمر، كيلو قمح، نقود، حتى نقود اعطيك مثلا كذا من النقود، لكن مش معينه بعينها، مش موجوده قدامه، مش موجود تمام. الان الاجره اتفقنا ان الاصل ان في الاجره تاجيل الاجره بعد الخدمه، بعد الخدمه، لكن احيانا يجب تعجيل الاجره ضروري، الاجره تكون مدفوعه مسبقا قبل العمل في اربعه مسائل او في اربع حالات، اربع حالات من العقود الاجاره بين المؤجر والمستاجر يجب فيها تعجيل الاجره. شو معنى تعجيلها؟ يعني مش تعجيلها، تصبح كانها زي البيع، انه هو تدفع للاجره بعدين يخدم. متى؟ ان شرط التعجيل. اذا كان اشترط التعجيل قال له والله انا ما نخدمش الا اذا دفعت لي ال100 دينار او 1000 دينار، خلاص في الحاله هذه المسلمون على شروطهم، اذا لازم يدفع له، هذا الحاله الاولى. الحاله الثانيه او النوع الثاني او الشرط الثاني او المساله الثانيه، ان كان من العرف تعجيله ولم يكن الاجر معينا. اذا كان العرف السائد تعجيل بس شرط ان يكون ليس معينا، ما هوش اللي ذكرناه زي الساعه، هذه الساعه شرك فيها والله النقال، لا، اذا كان متفقين انه بيعطيه صاع تمر والله كيلو قمح، وكان من العرف السائد في البلد ان يعجل، ها خذ القمحات والله خذ التمرات والله خذ البرتقالات والله خذ الفلوس، هو الاول وبعدين اشتغل، خلاص اذا كان العرف حكمها ماشي. الامر الثالث، ان عين الاجر مثل زي ما قلنا هذه الساعه، هذه الشاه، نعطيك الشاه هذه او هذه الاله او هذا النقال، ان عين الاجر تفسد الاجاره بانتفاء تعجيل المعين ولو عرفا، الاجاره تصبح فاسده اذا اشترطوا عدم تعجيل المعين، لانه اذا كان عين يشترط فيه التعجيل، يشترط فيه التعجيل ولو عرفا، ولو كان هذا الاتفاق على هذا الامر عرفا. التعجيل السبب الرابع، اذا لم يعين وكان في منافع مضمونه، اذا ما تعينش الاجره، ما تعينت فلوس خلاص 500 دينار 200 دينار 400 دينار، لكن ما كانتش في منافع مضمونه. شنو المنافع المضمونه؟ مثلا لو واحد طلب شخص تاجير سياره بيسافر بها للسفر، وهذه السياره اللي بيها بعينها باش يسافر بها في السفر بيأجرها من معرض تأجير السيارات، مش موجودة الآن عند المؤجر، مش موجودة، قال وين السيارة النوع الفلاني، قال له هذه مش موجودة في المعرض، لكنها مضمونة الوصول بعد 3 أيام، نضمن لك أنها تصل 3 أيام، الآن بيوقع العقد، يقع عقد الإجارة بهذه الحالة ماشي، لكن لا يجوز إلا بتعجيل الأجرة، إلا يعني لازم يعجل في الحالة هذه الرابعة. ليه؟ لأن المنفعة كما قلنا مضمونة الوصول. باهي ليش اشترطنا عليها أنه يدفعها ضروري؟ لأنه في الحالة لو ما دفعش الفلوس وصارت ذمة المستأجر مشغولة بالثمن وهي الأجرة، ما هو حتى الفلوس هو بيخلصهم بعد ما يسافر تمام، وصارت ذمة المستأجر عفوا المؤجر مشغولة بالسيارة، يعني هذا في ذمته دين عليه أنه يجيب السيارة بعد 3 أيام، وهذا دين عليه أنه بيخلص الأجرة بعد يسافر ويرجع، معناه هذا شن صار؟ صار زي ما يقولوه المعاملة دين بدين، وهذا من قبيل بيع الكالي بالكالي، هذا ممنوع. يعني يعقد عقد إيجار وكل حد ما خلص، لا هذا دفع السلعة في البيع ولا هذا خلص ثمنها، ولا هذا استنفع بالشيء ولا هذا خلص ثمنها، والعقد توقع، لا لا لا لا لا ما يجوز، هذا ممنوع. حتى في البيوع تكلمنا عنه في باب البيوع المنهي عنها، في بيع الكالي بالكالي وبيع الدين بالدين. هنا يشترط تعجيل الثمن، لازم من قبض أحد الثمنين، يعني أحد العوضين، يا يدفع الثمن يا يدفع يا يجب السيارة، لازم تكون واصلة. قال العلماء إلا إذا كان المؤجر هذا صاحب المعرض السيارات شرع بالفعل في توفيرها، خلاص قال له يعني إجراءات التسليم هاي جاية هاي وصلت خلاص ووصلها، مش بعد 3 أيام، قال له هاي وصلت وجاية وتم، غير راح نجيبه منه المفتاح، نبعث تو نجيب الواحد منه المفتاح ويجي يسلمها لك. فهنا تأخذ حكم وجودها، كأنها يعني تأخذ حكم الشيء لأنها قريبة منه، فيجوز بذلك تأخير الدفع باعتبار أنه كأنه استلمها تم، يعني صح مش ما استلمش المفتاح لكنه يتبعوا فيها وقال لا وصلت وصل خش البلاد وجاي وتم تشوي ثاني ساعتين يوصل، فلا بأس أنه يوقع معه العقد باعتبارها قريبة. نتكلم عن صور الإيجار الآن. الإيجارة كيف تكون صورها؟ صور السداد الإيجارة أحيانا تكون بالمشاهرة، يعني العلماء المشاهرة يقولوا كل ما يعبر عنه بكل، يعني إذا تحدد أجل الأجرة بمثلا كل ساعة بكذا، أو يقول لتخدم كل يوم بكذا يومية مثلا، أو بالساعة هذه أو بالشهرية، فهذه المشاهرة هذه يسموها المشاهرة، تسمى الأجرة بالمياومة اليومية أو كل شهر بكذا، لكن هذا من غير تعجيل الثمن على أساس أنه يشتغل وكذا كل ساعة ويخلص بعدها يوم، يخلص بعدها بأسبوع، يخلص بعدها بالشهر أو يعني كل ما استوفى الأجير الزمن حسب الاتفاق دفع له أجره، تمام؟ نأجر لك البيت أو المحل كل شهر ب1000 دينار، أو هالأرض تزرعها كذا ما يهمس بالموسم، أو كل سنة ب5000 دينار وانت بتأجرها 5 سنين 6 سنين، تمام؟ لكن يجب تحديد الزمن عند المشاهرة، إذا اقترن بلفظ كل كذا لازم تذكر بعد كل زمن يوم شهر سنة، لازم من سواء كان قريب ولا بعيد، سواء كان قريب أو بعيد، سواء كان شهرية دار الأجرة فيها شهرية مثلا، مش يقول لهم بالشرط أني نعمل استأجرها كله شهر ب1000 دينار لمدة 5 سنوات، مش بالضرورة ذكر له 5 سنوات ماشي، لكن إذا كان كل شهر يكتفي بذكر الأجر الشهري، لكن ما يهمش ذكر المدة كلها مدة العقد، لكن يهمنا مدة اللي السعر اللي اتفقوا عليه في الأجرة قداش، خلاص أجر شهر ب1000 دينار ذكروا 5 سنين 6 سنين ما ذكروهاش، يهمنا احنا المهم أنه كل شهر، لأنه الأشهر اللي بيقضيها بيدفعها له بالشهر، إلا إذا قال له والله كل شهر ب1000 دينار وادفع لي كل 6 أشهر، هذا اتفاق آخر، اتفاق ملحق ولا بأس به. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يسموها الوجيبة، هذه ما يعبروش عنها بكل، ما يعبروش عنها بكل كذا بكذا كل كذا بكذا، هذه تحديد أجل أجرة الوجيبة بشهر كذا هذه السنة مثلا، يقول لا تلك المسافة، يقطع مسافة معينة مثلا بأجر أرض 5 سنين، أو من شهر كذا إلى شهر كذا، أو بيحمل شيء بضاعة من هنا إلى هناك، يعني بالجملة هيك بالجملة زي قطع لف، بأجر سيارة لمدة معينة شهر مثلا، خلاص هذه بالجملة هنا هذه يسموها الوجبة، ويجب تحديدها طبعا، تلزم الإيجار بمجرد تحديد القيمة والزمن، قل له مثلا 5 سنين هذه بكذا، أو أرفع البضاعة من هنا إلى توصلها للمكان الفلاني نحطها ونرجع ندفع لك كذا، تمام، مش بالمتر والله بالكيلو والله باليوم، لا، في كل الأحوال يجب تعجيل دفع الأجرة بعد الانتهاء من الزمن أو العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير حقه أو أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق، قبل أن يجف عرق. نتكلم الآن أيضا عن مفسدات الإيجارة. الإيجارة تكون فاسدة بـ5 شروط. الشرط الأول انتفاء عرف تعجيل المعين. قلنا ذكرنا هذه بدري، إذا عين الأجر هذا القنطار مثلا لك والله كذا وجب التعجيل، هذه الساعة لك، هذا النقال أراه هنا وجب التعجيل. فإن كان عرف الناس أنه لا يعجل ما أنه معين هذا عرف فاسد ما ينفع، مدام تحدد قدامه هو الشيء نفسه، هذه الشاة هي منعطيها لك مقابل خدمتك، أراه لازم يستلمها في الأول، لازم يستلمها ما ينفعش بعد. الأمر الآخر اجتماع الإجارة والجعل، الجعالة، يقول له يعني جن في عقد واحد، أنا والله ضيع مثلا ناقتي ضاعت، ابحث عنها ونعطيك، ابحث عنها إذا وجدتها لك مثلا 500 دينار، وسيارتي أو نأجرها لك تبحث بها الساعة ب50 دينار. شفت مع بعض يعني جعالة وإجارة في عقد واحد، هذه لا تجوز. أما اجتماع الإجارة مع البيع تصح، كان بيأجر له وهو بالمقابل بيبيع له شيء معين تصح ما فيش، بس أو نأجر لك الحوش لكن تبيع للحاجة الفلانية اجتماعها صحيح. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وجود الغرر في الثمن، وهذه تكلمنا عنه، ما يكونش الثمن اللي بيدفع المستأجر في غرر، مثلا زي أجرة الجلد أو اللحم للجزار من نفس الشاة، هذا المقصود قبل ذبحها يعني مش بعده، إذا بعدت خلاص شاف الجزار اللحم وشاف كذا تجوز، لكن يقول له والله نذبحه هالشاة وحق ذبحك وسلخك وكذا نعطيك مثلا الجلد أو نعطيك 3 كيلو من اللحم أو نخالة ليطحن الطحان، هذا بيطحن وبيعطيه نخالة متاعها مقابل الطحن، مش معروفة لأن هذه فيها جهالة، جهالة الكمية مش عارف قداش بيطلع لنا، والنوعية أحيانا من قال الجلد ما يطلع فاسد والله اللحم يطلع فاسد أو فيه مشكلة وكذلك منها أنه يكري أرض بما تنتج من طعام، نأجر منك هذه الأرض مقابل اللي تنتج طعام 10% 5%، هذا حتى فيها جهالة شن عرفنا أنا يطلع الطعام ولا ما يطلعش، أو حمل طعام لمكان بعيد بأجرة نصفه، احمل لي القنطار مثلا تمر إلى البلد الفلاني أو الدولة الفلانية ونص أجرت لك أنت، ما عدم ضمان سلامة الوصول هذا ما ينفعش، ما نضمنش أن يتصل والله ما تصلش وتصل سليمة والله ما تصلش، هذه أجرة فيها غرر، إلا إذا قبضه أولا قال له بينزلها لي النص اللي عليه تو نربيه في حوض طفي حوش ونوصل لك الباقي هيك معلش، لأن خلاص ضمن أجرته. المفسد الرابع، الشرط الرابع، التردد في الثمنية. التردد في الثمنية، كيف التردد في الثمنية؟ مثلا ينجز العمل اليوم بأجرتك بكذا وإذا أنجزت غدوة أجرتك كذا، هذا تردد، لا لازم يتفقوا إن بكذا والله بكذا، والله يقول له أجرتك كان بالصك بكذا وكان بالكاش بكذا، حتى هذه لا تجوز، أو بكل متر تبنيه لك مثلا نقدا ب20 دينار بالليبي والله بالصك ب30 والله بالدولار بكذا، لا هذا لازم يتحدد وينعرف قبل الشروع في العمل، لازم بدون تردد في الثمن. الشرط الخامس، إذا كانت الأجرة بنسبة من الربح، لا تجوز نسبة من الربح، هاك اخدم على سيارتي أو اخدم في متجري أنت أجير لك نسبة من الربح، لا هذه ما تصح، أعمل على سيارتي أجير وأجرتك 20% من الإيرادات، ف يعني إذا عمل العامل وتعاقد على هذه الصفة، هذه الصفة فاسدة، صفة فاسدة يعني، وكيف يصلحوه؟ جميع اللي الإيرادات تكون ما تكون له وعليه لصاحبها أجرة مثلها، صاحبها يعطي أجرة المثل وتكون للصاحب المحل الإيرادات كلها ويحسب لك قداش أنت أجرتك زيك زي غيرك، لكن ما تنفعش لأن أنا شنعرفني 10% ربح يجيك زبائن ما يجيك، تخسر ما تخسرش، ما ينفعش، مش محددة في الأجرة. هذه ما هي الشراكة ولا مضاربة ولها شروط أخرى ممكن تخش عليها النسبة، لكن الإجارة لا، إجارة هذا عمل مقابل أجرة معلومة. قال له أعمل معي في المحل أجير وأجرتك 30% من الأرباح. عمل للعامل بهذا العقد الفاسد، المحصلة تكون لصاحب المحل كما قلنا، والعامل يأخذ أجرة العمل اليومي أو الشهري المعروف. أعمل معي في المقهى وكل زبون تأخذ مثلا 20% من قيمة المشتريات متاعها، أو 10% أو 5%. طب إيش عرفني الزبائن يجوا وما يجوش؟ هذه كلها جهالة. اليوم في التسويق الشبكي هذه موجودة، وسائل التواصل الاجتماعي، البايع يقول للمسوق بيع هذه البضاعة وليك في نهاية اليوم نسبة كذا من المبيعات. هذه صورة ممنوعة، أنا شو عرفني المبيعات قداش تكون فيها؟ إلا إذا كانت زيادة على أجرة محددة، أنت أجرتك كذا، لكن راه تشجيعا لك أنك راه أنت تشتغل معي وكل ربح نعطوك 20، هذه زيادة إكرامية ما فيش باس. في كل ما سبق ذكرناه تجوز أن تخدم على سيارتي، ليك أجرة 500 دينار أو 200 دينار في اليوم، والله 100 دينار، والزيادة بعدين أنا نعطيك عليك 1% في الأرباح، ممكن. لكن في نهاية اليوم نسبة كذا من المبيعات، هذه صورة ممنوعة. والجهالة كما قلنا ليش في الحالات هذه كلها؟ لعدم معرفة ما سيأتي من إيرادات ومن أرباح وما يكسب فيه من مال. لكن لو قال له بيع هذه، بيع هذا الشيء ولك مبلغ كذا أو نسبة كذا من قيمتها، من القيمة، فجائز. ليش جائز؟ لأن القيمة معروفة عنده، قيمتها هي سعرها 1000 دينار ولي 10%، إذا 100 دينار خلاص نعد نبيعها ونجي نأخذ من قيمتها، اللي ما فيهاش جهالة، ما فيهاش جهالة. نتكلموا عن مكروهات الإجارة، أشياء مكروهة، والمكروه معروف كما هو، يعني تركه في أجر وفعله ليس في إثم، لكن لو ترك أفضل. إجارة الحلي للزينة، تزين في العراس والحلي والعقود، لأن الأصل فيها أن الناس توادد فيها وتتكارم فيها. الإيجار بالباطن صحيح راهو إذا لم يعلم حال صاحبها، إذا كان علم أنه يرضى جاز، وإذا علم عدم الرضا لم يجوز. إذا كان في اتفاق أنك ما تأجرهاش بالباطن ما يجوز، لكن لو علم أنه راضي جاز يجوز. تأجير الضرب على الدف في الإرث مكروه. تأجير العبد أو الحر سيان المسلم يأجر نفسه لكافر في في في ما يحل في الحلال بدون إهانة، وكله بدون إهانة مكروه، لكن لو كان في ما لا يحل في الحرام أو في إهانة له احتقار من الكافر هذا محرم لا شك. نتكلم في الآن عن صور جائزة في الإجارة، في حاجات تجوز في الإجارة، مثل اقطع هذا التمر أو الزيتون ولك 30% من محصوله. هذا التمر قدامك الآن تم أقطعه وليك. ليش أجزناه أو أجازات الشريعة؟ لأن الأجير يستطيع التخليص ويعرف مقداره، لأن صلى الآن معارف فيعرف، فلا بأس، لأن واضحة عنده. الصور جائزة أخرى تأجير سيارة أو سائق إلى مكان معلوم بالكيلومتر، وله أن ينزل فيفسخ العقد متى شاء بشرط عدم نقد الكمية كاملة مقدما، لأن بعد ذلك فيها تردد بين السلفية والثمنية. قال له والله تأجير سيارة أو سائق إلى مكان معلوم بالكيلومتر، وصلني المدينة فلانية كل كيلومتر أدفع لك وأنا ندفع لك كذا كويس، وراه ممكن ننزل في أي طريق ونخلصك حل اللي فات بس، هذا تمام، لكن بشرط أن ما يكونش دفع القيمة مقدما، لأن خلاص القيمة في الحالة هذه صار فيها تردد، إما أن يكون ثمن الإجارة إذا وصل تامة كم، أو تكون سلفة لأنه سلف مبلغ وقد ينزل ويرجع الباقي، وأن القيمة هذه مترددة ممكن توصل كلها وممكن ما توصلاش، ففي الحالة هذه التردد ممنوع، التردد ممنوع. الصورة الثالثة الجائزة استئجار مكان أو آلة أو شيء معين واستثناء المنفعة مدة معلومة لصالح المؤجر. يقول له والله نأجر لك الحوش إن شاء الله، لكن تعطيني أسبوعين أراه ونخليهم عندي، نبي نستنفع بهم، نبي نأجرهم، والله جايتني مناسبة نبي نستغلهم. هذا يجوز، ما فيش بأس. ويمكن للأجير أن يخدم عملين بأجرة لاثنين، اثنين يأجر فلان ويخدم عنده في وقت واحد، لكن بشرط أن لا يؤثر العمل الثاني عند الثاني على العمل الأول، العقد الأول. العقد الأول لازم يستوفي فيه الخدمة تامة، ما ينفعش أنه يأجر اثنين ويقصر على حساب الجهد ويبدأ ما عنده جهد أنه هو يشتغل، والله يأخذ من على حساب الوقت امتاعه، والله الكفاءة لا. لكن أجر في الصبح وهذا أجر في العشية ما فيش بأس، حر مدام هو ما يأثرش عليه. أخيرا، مما يجوز كراء سيارة لمهمة محددة واشتراط مثلا مصاريفها وقودها على المؤجر أو المستأجر، أو دابة مثلا ولكن أنت توكلها في الطريق سواء كان على المؤجر ولا المستأجر، أو يقضي بها مثلا مصالح الشخصية بها بما هو معروف عرفا، قال والله أنا منأجر منك سيارة منسافر بها، لكن الله بتجيني مشاوير معروفة، المشاوير المعروفة عرفا أن نوصل عيل والله ندير كذا، رغم أني نأجرها لشيء معين، لكن بما هو معروف عرفا. وتكلمنا عن الضمان سابقا الحلقة الماضية، إذا كان هو طالت المدة ولا ثقل عليها ولا كذا يضمن بعدين على حسب تعديه فيها. أخيرا نتكلم عن ما يفسخ به عقد الإجارة. عقد الإجارة يصبح غير صالح ويجب يقف ويفسخ ويرد كل شيء بأربعة شروط. أولا، إذا كان فيه تعذر استيفاء المنفعة من المؤجر لا العوض من المستأجر. إذا المنفعة من المؤجر تعذر اتيانها، يعني أنا عندي حوش من أجرة وما قدرتش نعطي الحوش لي رغم أنه وقعنا العقد، وصار ظرف معين، جو الخصوم، جو الورثة، صار ظرف معين، صارت مشكلة في الشارع، ما قدرتش أنا نوفر هذا البيت ونسلمه إلى المستأجر، يفسخ العقد. بعكس السداد العوض من المستأجر، إذا تعذر ما يفسخ العقد، بيجيب له 1000 دينار تاع الشهر هذا وتأخر ما قدرش يسلمه، لا يفسخ العقد، ولكن يعطيه فرصة وغيره، وإلا إلى حين السداد، وبعدين من حقه إذا كان هو أراد أن يفسخه. السبب الثاني، غصب المنفعة من ظالم أو متعدي. إذا في ظالم أو متعدي وجاء تعدى على هذا البيت ولا تعدى على هذه السيارة اللي أنا مأجرها، خلاص يفسخ العقد. ما ينفعش تطالبني أنا بتقول لي والله مستمر وادفع حق القيمة كلها، لا خلاص التغى هذا العقد. الثالث، حصول عطل أو مرض في المنفعة. إذا كان حصل انهيار للسقف، حصلت مشكلة، حصل دابة أنا مأجرها منها مرضت، حصل مأجر منها آلة عطلت، يفسخ العقد، يفسخ العقد وينتهي. أخيرا، موت مستحق وقف عليه أجرة. يعني شو معنى؟ يعني هناك عقد إجارة صاير، لكن على من العقد هذا تم؟ على أن الأجرة وقف، حبس لشخص معين، وهذا العقد يعني رجل خير مأجر محلات على مثلا عائلة، وبعدين العائلة سافرت انتهت مشت، أو على عائلات، أو صار لشخص معين ظروفه معينة مأجر وإجارة يدفع فيها لهذا المريض ومات هذا المريض، إذن العقد يفسخ، مش لازم يكمل كل المدة يقول لا أنت وقعت عني، لا هذا وقف على شخص معين ومات هذا الشخص، إذن يفسخ هذا العقد. بهذا القدر إن شاء الله نكون كملنا وإياكم في حلقتين المقدمة السابعة وهي الإجارة، وبهذا إن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم عن المقدمة الثامنة وهي الجعالة. إلى ذلكم الحين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وتقوى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرش يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: والسرايا يرافقني وديما معايا. برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل من يسمع فينا حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على أثير راديو السرايا 99.3. جمعة مباركة عليكم جميعا وين ما تسمعوا فينا، في السيارة، في الخدمة، في البيت، أو حتى في حياشكم. مرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب، معكم ملاك محمود، تحياتي لكم جميعاً.

صلي وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كثروا من الصلاة على النبي يا جماعة الفيسبوك والتيك توك، كثروا من الصلاة على النبي.

اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. كثروا من الصلاة. اليوم يوم جمعة مبارك عليكم جميعا وما تسمعوا. طبعا نقدروا نتكلموا احنا باللغة العربية ونقدر نكون الحلقة باللغة العربية، ولكن دائما نختار في لهجتنا الليبية، اللهجة البسيطة اللي توصل لكل مستمع، لكل ناس حابين يسمعونا، تكون سهلة وبسيطة عليهم. في نقدر نتكلموا باللغة العربية، وفي مرات مصطلحات ما يعرفوهاش الناس.

مش مجرد موضوع أو هو مش اختيار عادي فقط احنا نتكلموا باش نتكلموا عليه ونمشوا، لا، اليوم موضوع الحلقة ممكن يغير علاقتك بأغلى الناس في حياتك. اليوم موضوعنا يغير علاقتك بأغلى الناس في حياتك، وموضوع ملموس، موضوع عايشين فيه، موضوع مهم جدا للشارع الليبي. بدل ما صايرة من الظواهر السلبية والأشياء السلبية والإشاعات والترندات وغيرها وغيرها وغيرها، لا، احنا اليوم نتكلم على موضوع مهم، بما ان احنا اليوم في يوم جمعة مبارك اقتنا الموضوع هذا، بما ان احنا اليوم الجمعة ملتمين، في ناس ملتمين متغدين مع بعض مع ابوهم وامهم، وفي اللي ابوه وامه متوفين واخذهم الاجل ومشالهم في المقبرة، دللهم زيارة وترحم عليهم وقرأ لهم قرآن ودعا لهم وحتى صدق عليهم. فاليوم موضوع مهم جدا اللي بنتكلموا فيه هو بر الوالدين. ناخذ فاصل قصير ونرجع.

من أثير السرايا 99.3، أهلا وسهلا بكم جميعا لجماعة السوشيال ميديا فيسبوك وتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير جميعا وجمعة مباركة عليكم، سواء كنتوا داخل الوطن أو خارج الوطن أو حتى الدول الشقيقة. أهلا وسهلا بكم جميعا ويسعد مساءكم يا رب. في موضوعنا لليوم غالبا ما يحس به إلا يلي موجوع من هذا الموضوع، صح صح، مش هيحس بالموضوع هذا اللي اليوم نتكلم عليه إلا الناس اللي مجرباتها، اللي فعلا عايشة فيه، سواء كانوا والديه حيين أو كانوا ميتين وتوفاهم الأجل، إن شاء الله ربي يرحمهم ويرحم جميع موتانا يا رب. فاليوم موضوع حساس ونتمنى إنه يوصل لعدد كبير من الناس، وهذا مش دوري أنا فقط، دوركم أنتم جماعة السوشيال ميديا، تحاولوا أنكم أنتم تساعدوه الموضوع هذا إنه يوصل للناس، لعل وعسى كلامي يخليهم يفيقوا حتى ولو حاجة بسيطة. فهمتوا؟ دائما أتعمل حتى إني دائما ما نشوفش للكاميرا هلبة، دائما حاول إني نسرد ونتكلم من القلب بدون أي شيء، نحاول دائما ناخذ رؤوس أقلام على موضوع الحلقة ونحكي بصراحة وكلام من القلب إلى القلب باش إنه يوصلكم فعلا. فخلوني أسألكم سؤال من البداية، في بداية حلقتنا لليوم، أنت آخر مرة قعدت مع أمك بدون ما تكون مستعجل؟ أمتى آخر مرة قعدت مع أمك أو أبوك بدون ما تكون مستعجل، بدون ما يكون عندك موضوع أو تكون عندك موضوع أو عندك مشوار معين؟ أمتى آخر مرة، وأمتى آخر مرة أنت بست راسهم، سوى راس أبوك سوى راس أمك، وقلت لهم يعطيكم الصحة؟ نبي نعرف أمتى. في اللي قال لي من سنة، في اللي قال الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة، اللهم أمين يا رب العالمين. فنبوا نعرفوا أمتى آخر مرة، يلا استرجعوا ذكرياتكم، نبوا نعرفوا أمتى آخر مرة قعدتم مع أبوكم أو أمكم بدون ما تكونوا مستعجلين، وأمتى مر آخر

مرة بستوا راسهم وقلت لهم يعطيكم الصحة ويطول في عمركم. رامي يقول ربي يرحمها يا رب. السؤال عارفة صعب، وهالبنات بتنجرح منه. عبد الله يقول من سنة ونص. العنيدة تقول والله العظيم أمي من الجمعة اللي فاتت، وأبوي الله يرحمه ربي يرحمه يغفر له. أحمد يقول أمي أبوي عندهم 8 سنين من اللي توفوا الزوز، ربي يرحمهم ويغفر لهم يا رب. فشفتوا احنا توا حاليا كمستمعين وكمشاهدين انشقوا الى قسمين. قسم من الجمعة اللي فاتت ما شافش امه او ابوه، وقسم ليه سنة او سنتين بوه توفاه الاجل وامه توفتها الاجل. يعني شوفوا كيف احنا ناس انشقوا الى قسمين. صلاح يقول من 2012. اي والله مدة طويلة يعني. نقول احنا في اللي قال لك اقعدوا، في اللي حتى واخذت الغربة، مسافر ابوه امه في الوطن وهو واخذت الغربة. القدعانة تقول من 8 سنين ابوي الله يرحمه، وامي من سنة لاني مغترب برا. متفائلة بالله تقول الله يرحمهم ويغفر لهم، ابوي من 2011 وأمي من 2019. شوف العنيدة تقول أمي حية الحمد لله ربي يطول في عمرها. أمنا تقول والله ما يعوض مكانهم حد. شوفوا خلونا مقتنعين اقتناع تام، خلونا احنا مقتنعين من الداخل اقتناع تام إن البو والأم ما يعوضهم حد، وما يعوض مكانهم حد. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. الأم والبو ما يتعوضش مكانهم. ممكن الابن يتعوض، البنت تتعوض، الزوجة تتعوض، الزوج يتعوض، إلا حاجة واحدة ما تتكررش أبدا، الأم والبو مستحيل يتكرروا، ومستحيل حد يعوض مكانهم. فكل شيء في الحياة يتعوض إلا الحاجتين هما الأب والأم. ممكن أنت توا خسرت حتى بنتك أو ولدك، لكن عادي تتزوج مرات وربي يرزقك بالذرية الصالحة مرة تانية، فهذه تتعوض يعني، صح مش زي قبل لكن تتعوض، يجي في مكانها شيء. لكن الأم والأب ما يتعوضوش، خاصة الأم تحت أقدامها الجنة والأب رضاه بالدنيا. فأنا اليوم الموضوع هذا، هالبناس بتترحم على أمها وبوها، وهالبناس واخدتهم الغربة، وهالبناس أبوهم وأمهم حيين وكانوا معاهم، وهالبناس مقاطعين أماليهم، مقاطعين أمهم وأبوهم على أسباب ما ليهاش أي قيمة. فرضى الله سبحانه وتعالى من رضى الوالدين، خلونا هذه حاجة متأكدين منها، رضى الله من رضى الوالدين. ممكن أنت ترضي في الله سبحانه وتعالى ولكن عاق بوالدك، مش مدور والدك. احنا الفكرة كيف أبواب الدنيا تنفتح لك وانت عاق بوالديك؟ هذه هي الفكرة. وفي حتى لأمه وبوه متوفين وماتوا ومش راضيين عليك، شفتوا كيف؟ وفي اللي أمهم وبوه متوفوا وراضين عليهم دنيا واخرة، وتلقى الأبواب ديما مفتوحة. في ناس تقول لك البر الوالدين يتسكر الباب هذا بمجرد ما يتوفى أمي، تتوفى أمي وبوي. لا لا لا لا لا لا لا لا، غلط، يعتبر غلط. ليش؟ لأن حتى لما هم يتوفاهم الأجل إنك أنت تقدر تبر بهم وتقعد تبر بهم بالصدقة وبالدعوة، بقراءة القرآن، بهالأشياء.
فمحلال الإنسان لما أبوه وأمه يكونوا راضين عليه دنيا وآخرة، محلال الإنسان لما يطلع ويبوس يد أمه ويبوس يد أبوه أو راس أبوه وطالع من البيت إلى مكان شغله وهم راضين عليه. فهمتوا؟ بغض النظر طبعا نعرف احنا نعرفوا ان في اباء وامهات، مع احترامي للناس اللي تسمعني، مع احترامي في اباء وامهات انانيين. فهمتوا؟ انانيين ويعني وصعبين، يعني صعبين معانا مثلا، ولكن هذا الشيء لا يعني انك انت تكون عاق بيهم، هذا الشيء انك انت ما تسمعش كلامهم، لا عادي اسمع، حاضر ونعم، لو كان غلط ما تديراش، ولكن اسمع له، لان بر والدين الله غالب. مش احنا اللي اخترنا امالينا، مش احنا اللي اخترنا ابونا وامنا، حطوها بين قوسين، انت موجود في الدنيا باش تخلق، باش تعبد الله سبحانه وتعالى وتبر بوالديك. فهمتوا؟ هذه من الأشياء لازم تفهموها. وعليكم السلام لكل من جاء وكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وجماعة التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم. حلقة اليوم البر الوالدين، أنتم اللي بإيدكم تقدروا توصلوا الحلقة هذه توصل لهالبناس، أنتم بإيدكم تقدروا أنكم أنتم توصلوا لعدد كبير من الناس أن يسمعونا اليوم، خاصة أن اليوم جمعة، واختيار الموضوع كان اختيار يعني يعتبر من التصويت، وأيضا من المواضيع اللي دائما الإنسان لما يتكلم فيها مهما يعبر مهما يوصف مهما يشرح يعتبر قليل جدا. فدائما فكروا في الحاجات هذه. للأسف للأسف الشديد، زي ما في حاجات إيجابية في أشياء سلبية. للأسف الشديد مرات الدنيا هذه تلهينا، اعتقد احنا وصلنا في زمن ان الحياة هذه بدت تلهي فينا، بدت تاخذ من جهدنا، تاخذ من وقتنا، بدنا نلهو في خدمتنا ونلهو في الجري، نلهو حتى في صغارنا، بدنا ننسى امنا وابونا، الشغل دي ما يقعد يلهي فينا، ومهما تشتغل مستحيل تلحق. احيانا حتى التليفون يلهي فينا وياخد في وقتنا، واحنا مرات مقعمزين معاهم او جالسين معاهم نبدو نشدوا في تليفوناتنا، وهذا يعتبر تقصير من اتجاههم، نقول لهم ما نسمعون همش. شوفوا ريتوا كيف حتى التليفون الحاجة البسيطة تعتبر ياخد في وقتنا كله، واحنا نتصفحوا في مواقع التواصل الاجتماعي وننسوا الناس اللي كانوا سبب بعض الله سبحانه وتعالى في وجودنا، ننسوا الأم اللي سهرت وهي تدعينا وتخاف علينا وتصلي دائما وتدعي قبل حتى نفسها. شفتوا كيف؟ ننسوا الأم اللي كانت متحملتنا في صغرنا، ننسوا كيف كانت توكل فينا، كيف كانت تنحي اللقمة من فمها وتعطينا مش نكون احنا شبعانين، كيف سهرت معانا، كيف قرتنا، حتى لو كانت أمية ما تعرفش لكن تحاول بقدر جهدها إنها ما تكونش مقصرة تجاهنا. شفتوا كيف؟ وهي تدعي إنه يبعد علينا أولاد الحرام والبنات الحرام، تبعد علينا في المال الحرام، وتدعينا دائما بالرزق الطيب الحلال، وتطمن دائما فينا من الخوف، نبدو احنا خايفين مرات من الدنيا وخايفين من الناس اللي حوالينا، كان دائما هي تطمن فينا، دائما هي الحضن اللي يطمننا، دائما هي الإنسان اللي تقوينا حتى في ضعفنا. في شباب نعرفهم وسامع هالبقصص من حاجتها، هي ان شاب يبدأ مثلا من هموم الدنيا، من قسوة الدنيا وقسوة الناس عليه، يروح لأمه ويقعد يبكي عند أمه،
ليش؟ لأنها الوحيدة حتحس به، لأنها هي الوحيدة حتطمنه بالدعاء بقراءة القرآن، بإنها هنا تعطيه حتى محاضرة مرات تكس عليه لمصلحته لأنها تخاف عليه. فهمتوا؟ هذه هي الأم. فمهما كبرنا في نظرهم هم قاعدين صغيرين، مهما درت كبرت وتزوجت وخلفت وراك صغار وكبرت وحتى أعطيت بناتك، ولا حتقعد في نظر أمك صغير، وحتقعدي في نظر أمك صغيرة. هذه لازم تعرفوها، لدرجة أن هي مرات حتى تنسى وتعرف الأم ولدها حتى لو دس عليها أو دست عليها بنتها. سبحان الله، يعني الأم تعرف ولدها من تصرفاته، تعرف بنتها من تصرفاتها، تعرف أمتى هي متضايقة، أمتى هي تبكي، أمتى هي زعلانة، أمتى يعني شوف الأم. فالأم الأمومة ما هي سهلة يا جماعة الخير، ما هي سهلة، مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، لأن أمك يوم غضوة توقف أمام الله سبحانه وتعالى وتتحاسب عليك لو هي قصرت، لأن هي مسؤولية. بهي دائما احنا نحكو على الأم، ودائما حبنا للأم عظيم، لكن حتى الأب له دور. الأب اللي يتعب وهو ساكت، اللي يضحي باش يوفر لك حياة أفضل. شوف الأب تو، الأم مهما كانت عبر بتصرفاتها بكلامها بحنانها بعطفها بعطائها، بس الأب يبدأ هو تاعب من الشغل، تعب من الحياة، تعب من كل شيء، وساكت ما يشكيش إلا لربي، يضحك ويحاول إن ما يحسسش عيلته وأبنائه بالقسوة اللي صايرة برا، ويضحي ويقعد يضحي باش يوفر لهم كل احتياجاته. ويتمنى الأب إنه يشوف بناته والأولاده في أعلى المراتب. شفتوا كيف؟ فالغريب إحنا، الغريب منا إحنا، إن ما نعرفوش قيمة الأشياء إلا لما تضيع. أي نعرف قيمة الأم والأب لما يكونوا حيين، بس أمتى نحسوا بقيمتهم لما نفقدوهم، لما نخسروهم، لما معاش نقدروا نكلموهم، معاش نقدروا نحاوروهم، معاش نطلبوا، لا احنا نحسوا بيهم. فما يقولك ما يقولولك إلا ما نعرفوش قيمة الوالدين إلا بعد الفقد، بعد تفقد أمك وأبوك. شفتوا؟ وحلقة اليوم عن الناس اللي لو ضحت وكتبت على فضل أمها وبوها عمر كامل مستحيل يوفوا حقهم، مستحيل، مستحيل انت وانت او اي حد في الدنيا يوفي حق امه وابوه، مستحيل. ام رحمة الوالدين حتى ولو كانوا متشددين معاك من خوفهم عليك، اكيد اكيد. محمود يقول الله يغفر لهم ويرحمهم، ان شاء الله ربي يغفر لهم ويرحمهم يا رب. فلو بنحكوا على الام والاب عن السند، عن الدعاء، عن الرحمة اللي تمشي تحت رجليهم، شفتوا كيف؟ لما تقول الأم والأب تعرف من السند، وتعرف من هو الشخص اللي يدعي لك، وتعرف من هو الشخص اللي يخاف عليك ويخاف على مصلحتك وما يبي لك إلا كل خير، وعن الرحمة اللي عندهم اللي تمشي في عروقهم حتى ولو هم غضبانين عليك، عروقهم يدعو، مش لازم يدعو بالكلام، مش لازم يقولوا لك احنا زعلانين منك او غضبانين معاك في شيء معين، لا، هم عروقهم يدعو. فحلقة اليوم زي ما قلت لكم بعنوان بر الوالدين، ولو تبي امك او ابوك قريبين منك نبيك تسمع الحلقة هذه بقلبك مش بودنك، نبيك المرة هذه
ونبيك حتى أنت تسمعي الحلقة هذه بقلبك مش بودنك، لأن الموضوع اليوم يخطبكم أنتم كلكم. مرات أنتم مش مقصرين، مرات تحسوا روحكم مش مقصرين، بس هذا للتذكير لا أكثر ولا أقل. لأن ممكن اليوم الكلمة الواحدة فقط تخليك تفيق وتفيق من حاجة، أو تفيق حاجة في داخلك كانت راقدة من زمان ومش حاس بالقيمة اللي عندك. فنبيكم اليوم تسمعوا الحلقة بقلبكم مش بودنكم، ونبيكم دائما تكونوا قريبين في الموضوع هذا، وتحاولوا انكم تتوصلوا لأكثر عدد ممكن ان الناس تسمع. يا جماعة الخير، ان الناس توصلها. أنا حابة ناخذ دائما أراءكم، وحابة دائما ناخذ اتصالاتكم ومشاركتكم في الموضوع هذا، وحتى تعليقاتكم. الناس اللي تعلق نحاول بقدر الإمكان حنقرأ. أم زكريا الله يرحم والدي ويغفر لهم ويسكنهم الفردوس الأعلى مع الأبرار والصديقين، اللهم أمين يا رب العالمين. وعليكم السلام لكل من جاء، وأهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات وجمعة مباركة وطيبة عليكم. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل القصير في موضوع الحلقة لليوم. لو في مكالمة أو ما فيش حاليا أوكي، على أرقام الهاتف أو رقم الهاتف 092-150-59-99 اللي كانوا يتصلوا بينا قبل شوية، كنت نتكلم على موضوع الحلقة، حاولوا تتصلوا بينا مرة تانية ونأخذوا أول مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتورة مليك.
1: أحلى مذيعة. أحلى راديو سعاية.
0: عرفت الصوت، أنا عرفت الصوت. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا
1: دكتورة مليكة.
0: أهلا وسهلا دكتورة مليكة، نورتينا في هالاتصال.
1: موضوعك شيق جدا جدا جدا جدا.
0: بارك الله فيك، تفضلي دكتورة مليكة.
1: ما عندي ما نقول إلا يعني القرآن وصانا بيبونا بأمنا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ليش وبالوالدين؟ حرف الواو ربط ربي عبادك مقارنة ببر الوالدين. ليش يا ملاك؟ لأن سبحان الله ما وصاش الوالدين عليها، وصانا نحن الأبناء على الوالدين. ليش؟ لأن الوالدين سبحان الله يندفعان بالفطرة لحماية أبنائهم، لتوكيلهم، لشربهم، لحمايتهم وتوفير لهم الأمن والأمان بالفطرة. صحيح. سبحان الله برحة في قلوب الوالدين عشان يكرر ربي سبحانه وتعالى يوصلنا نحن الأبناء على الأباء على الوالدين، وشان يحقوقهم علينا بعد وصلونا لبر الأمان. شوفي أنا لولا بابا ولا ماما شان كانت حياتي.
0: صحيح صحيح.
1: أنا كبرت وشديت نفسي وشديت عودي إلا بيهم، ربي ما يحرمني منهم. دكتورة أمينة الخازمي ودكتور ناري الخالح،
0: ربي يطول في عمرهم يا رب.
1: اللهم أمين رب العالمين.
0: بس بنقولك على حاجة دكتورة.
1: تفضلي.
0: احنا توا ممكن لما كنا تحت ظلهم، ولازلنا تحت ظلهم يعني، لكن لما كنا تحت ظلهم كنا بنات وولاد يعني، مازال ما تزوجناش ومازال ما جبناش الصغار كويس، ما كناش حاسين بالأم والأب زي ما نحسوا لما احنا تزوجنا ولما احنا أسسنا عائلة ولما عندنا صغار. حسينا وقتها
1: قاعدة تخلفي، قاعدي أم تعرفي معنى كلمة أم. ليش هي دائما وراك في قرايتك في شغلك في دراستك، في لها دور كبير في أخلاقك في تربيتك، تبقى إنسان ومشرفة في المجتمع. أنت نفسك تبي تديري لابنك نفس الشيء أو بنتك نفس الشيء. سبحان الله، بدون ما يطلب منك الابن أنك تساعديه أو تقريه أو
0: صحيح. صحيح.
1: لما تشوفي نفسك حاجة كبيرة في المجتمع شوفي من وراك كان الأم والأب.
0: مزبوط مزبوط. مش حتى بس هيك، هو حتى
1: عظيم.
0: حتى دكتورة مليكة ان احنا توا حاليا بدنا يعني صعبة مسؤولية الأم والأب، مش زي قبل بدت الحياة تختلف، ظروف الحياة، الأشخاص، حتى تعاملك مع البشر بدي مختلف تماما على قبل. قبل ممكن لما ربونا كانت الدنيا نقولوا أفضل من الآن، كان فيها أمان نوعا ما أحسن من الوقت الحالي، لكن حاليا عندنا صعوبة حتى في مسؤولية الأم والأب في التربية وفي النشأة الأولى، يعني في صعوبة في تربيتهم.
1: تعرف ليش ملاك؟ وجود حاجة أثناء الغول الانترنت ما كانش عندنا زمان.
0: صحيح صحيح.
1: هذا غول يفتت ويشتت الأفكار والأخلاق والعائلات وفكك صلة الرحم وفكك حاجات واجد في الناس. لذلك هم مهمتهم أصعب أصعب. تخيلي كل أب وأم الآن في في في في, في جيل الألفينات دورهم أصعب بكثير منا ومن أبائنا وأمهاتنا. أكيد
0: صحيح صحيح. بارك الله فيك دكتورة مليكة على المداخلة الجميلة والإضافة الجميلة. شكرا.
1: سلمك ملاك الراقية الخلوقة. سلمك.
0: بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك. شكرا، مع السلامة. تحياتنا لك دكتورة مليكة على المكالمة الجميلة. اللي حاب يتواصل معنا على 092-150-59-99 محمود من مصراتة يقول: تحية تقدير واحترام لهذه الإطلالة الراقية التي تحمل في طياتها الكثير من الصدق والعفوية والجمال. برنامج من القلب ليس مجرد مساحة إذاعية بل نافذة تطل منها الكلمات الدافئة. خلينا نقرأ بس تعليق. يلا مكالمة ناخده المكالمة.
2: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم. السلام مساء الخير سادة ملاك.
0: يا مساء النور عم سالم نورت.
2: وجودكم سالم تحياتي لك وجمعتك مباركة.
0: شكرا.
2: تحية لقناة السرايا كل عاملين بالقناة إن شاء الله.
0: الله يعزك استاذ. الله يعزك عم سالم.
2: بنتك وبيك إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل يا عم سالم.
2: وتحية الدكتورة مليكة اللي قبلي وكل المستمعين اللي بخش بعد.
0: الله يعزك ويخليك. تفضل يا عم سالم.
2: جمعتكم مباركة. اليوم تحكي عن الولدين طبعا.
0: إيه يلا أعطيني ما بيشربك.
2: الولدين حاجة قيمة رأي استاذ ملاك.
0: تفضل.
2: الواحد من غير والديه كيف صار منه وكيف عاش وكيف كيف اصبح صح ولا لا؟
0: اي والله
2: جاء النوم سهرانه ما حد تجيب العين حتى النوم ما يجيهاش.
0: لا والله
2: مرات تلمسيه تلقى عنده العين عنده حراره وعنده مرات يقعد يعيط انا ما للصبح. حتى لو زي ما نقولوا ظروفهم صعبه ما يزدوش منين ما يخلصوا صغار جعانين ولا بيتين برا.
0: الله يعزك يا عم سالم. الله يعزك.
2: وطبعا الوالدين ما فيش احنا من الوالدين.
0: وانا
2: ابوي متوفي من 2006 رحمه الله عليه.
0: الله يرحمه.
2: وانا كنت رفيق لي زمان كان سواق شاحنه وانا كنت رفيق لي من صغري.
0: الله يرحمه.
2: امي توفت شهر 12 اللي فات او متاع السنه اللي فات.
0: الله يرحمه
2: ويغفر له برحمته ان شاء الله.
0: بارك الله فيك يا عم سالم على المداخله الطيبه.
2: ونبي نقدم تعزيه لل سيد ناصر الزرقاني في وفاة جوزته في توفى لجل بحد السير شان نقول يا قدم الله انك رجل يا سيد ناصر شان رب تقبلها برحمته وشنة النعيم ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب
2: وربي يصبر صغيرتها ان شاء الله.
0: الله يعزك يا عم سالم. شكرا بارك الله فيك. شكرا على المداخلة الطيبة. سيد ناصر الزرقاني توفت زوجته صح؟ ايه هو على حسب كلام العم سالم. ان شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب من الناس اللي دائما يتواصل معنا ويعتبر من الناس القيمة اللي لها حتى رايها وكلامها جميل جدا. ان شاء الله ربي يرحم لك زوجتك ويجعل مثواها الجنة يا رب العالمين. كل من موجود اهلا وسهلا بكم جميعا. نقرأ بس تعليقات معينة من الفيسبوك. قرينا محمود تقريبا وصلنا في بارت معين لكن خلنا نقرأ له التعليق من جديد ما نبوش نقصره معاه. يقول تحية تقدير واحترام لهذه الإطلالة الراقية التي تحمل في طياتها الكثير من الصدق والعفوية والجمال. برنامج من القلب ليس مجرد مساحة إذاعية بل نافذة تطل منها الكلمات الدافئة والمشاعر النبيلة لتلامس القلوب المستمعين بكل محبة. كل الشكر للمذيعة المتألقة ملاك محمود التي استطاعت بحضورها الراقي وأسلوبها الجميل أن تجعل من البرنامج موعدا ينتظره الجمهور بشغف لما يقدمه من مواضيع هادفة ورسائل إنسانية تحمل الفائدة والمتعة في آن واحد. أعطينا المكالمة. ألو السلام عليكم.
3: ألو السلام عليكم أختي.
0: تفضل مرحبتين بك.
3: أحمد أختي ملا.
0: مرحبتين بك يا أحمد.
3: جماعتكم مباركة وتحية مباركة إن شاء الله ليكم اليوم. أنت ومعك في الإذاعة كل.
0: شكرا الله يعزك الله يعزك. تفضل.
3: إن شاء الله ديما جماعتكم مباركة واللي يسمعوا فيها في تيك توك واللي في الفويس في الفيسبوك حتى أمه.
0: يا مرحبا بك وبيهم يا رب. هاي تفضل.
3: واليوم سؤالك عن أمي 100% جبتي الأم ما درسها قلت ما نقوله على شوية اللي ما عندهاش كبير يقول لك يشري.
0: اي والله
3: والله اللي ما عنده كبير يشري. والله الأم اللي ما درسها والله اللي أنا لولا أمي راني مشرفة أخواتي طالع منهم. هي اللي تصبر بي وهي اللي يدها حنون علي.
0: الله يعزك الله يعزك ويطول لك في عمره يا رب
3: ان شاء الله. والله اللي عنده امي حافظ عليها يعني ما يخليهاش لا ويتفقدها وهي هذا زعلان ما خلاهاش بروح واللي حتى كان تطلب الحمل كتفه يبسه ويعطيهم.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
3: جميع إن شاء الله جمعتك مبارك.
0: وجمعتك أبروك يا رب. شكرا على المكالمة الطيبة. شكرا شكرا بارك الله فيكم. الريحال يقول أم مدرسة من عادتها عادتها شعبا طيب الأعراق. نحن معنى الأم لها مكان رغم أن الأب والله حتى هو له مكانة يا جماعة الخير. أراكم تنسوا أن الأب حتى هو له مكانة. محمود يقول من القلب إلى القلوب بر الوالدين تاج لا يزول. ما أجمل أن تكون أن يكون للإنسان في حياته باب مفتوح إلى رضا الله، وما أعظم من باب بر وما أعظم من باب بر الوالدين، فهما النعمة التي لا تقدر بثمن، والظل الذي نستريح تحته في حر الأيام، والسند الذي يبقى حاضرا حتى عندما يخذلنا الجميع. الأم قصة حب لا تنتهي، وسهرة الليالي سهرة الليالي تحملت التعب والألم لتمنح أبنائها الراحة والسعادة. والأب جبل من العطاء يخفي تعبه خلف ابتسامته ليؤمن لأسرته حياة كريمة مستقبلا أفضل. فكم من دعوة صادقة رفعتها الأم لأبنائها، وكم من تضحية قدمها الأب دون أن ينتظر شكرا أو المقابل. بر الوالدين ليس كلمة تقال، بل هو احترام وطاعة ورحمة، هو سؤال عن أحوالهما، هو ابتسامة تدخل السرور إلى قلبيهما، ودعاء صادق لهما في حضورهما وفي غيابهما. ومن أعظم الخسارات أن يرحل الوالدين أو الوالدان ويبقى الإنسان متحسرا على كلمة جميلة لم يقلها أو موقف طيب لم يفعله. فلنغتنم وجودهما ولنحرص على رضاهما، فالسعادة الحقيقية تمكن في دعوة صادقة تخرج من القلب أم، ورضا أب يملأ الحياة بركة وتوفيقا. اللهم احفظ أبائنا وأمهاتنا وأطل أعمارهم على طاعتك، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا، واجعلنا من الذين يفوزون بدعائهم ورضاهم في الدنيا والآخرة. في الوالدين نعمة عظيمة، ومن عرف قدرها عاش سعيدا، ومن نال رضاهما نال خير الدنيا والآخرة. صحيح والله. شكرا شكرا. MAS تقول لا يوجد وصف يوفيهم حق بحق، ربي يخليهم ويطول في عمرهم. رحاب يقول جمعة مباركة. رحاب بر الوالدين مهما كبرت ومهما تغيرت حياتك يبقى رضا الوالدين طريقك إلى رضا الله. أنا مكالمة. يلا. ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعتك مباركة إن شاء الله كل المستمعين.
0: يا مرحبا. يا أهلا وسهلا، نورت.
4: عرفتيني؟
0: لا ما عرفتكش.
4: ها؟
0: تينا عرفك. ناجي ناجي.
4: ما شاء الله عليك يا ملاك.
0: الله يبارك فيك.
4: يا ملاك الناس الكل.
0: تسلم تسلم، الله يعزك أخي. تفضل.
4: صوتك بعيد شوية.
0: عادي عادي، ما نبيش قريب أنا المرة هذه.
4: شو موضوعك؟
0: كيف يا ناجي تو أنت كيف تحت الراديو ولا كيف؟ وين سمعتني انت؟ وين
4: اقول لك الحق؟ قولي
0: الحق
4: صراحه.
0: لا قولي الحق معلش.
4: في جامز جدا مخلص الولادات.
0: ايه
4: اتصل بي اخوي سالم من تجوره.
0: الله الله با
4: قال لي ملوك كان داير برنامج، قلت له شنو؟ قال لي تقييد على الوالدين.
0: ايوه بيعطينا شنو فهمت من بر الوالدين بدون ما تكون سمعني في الحلقة.
4: يا سلام يا سلام على بر الوالدين. ونقول هذه نفسي تنمدل عليك في الهواي سمو في المستمعين. أنا ميمتي توفت وبي توفى،
0: الله يرحمه،
4: الله يرحمه إن شاء الله من أهل الجنة، وكل من توفى لأبوه وأمه إن شاء الله من أهل الجنة، والحيين إن شاء الله ربي ينورهم ويخليهم يفروا فرال.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل. هاي
4: ألو.
0: نسمع فيك نسمع فيك، تفضل.
4: طبعا نجيب لك رواية بالحقيقة والخيال، لكن هي أكيد يعني زي ما تقولي يعني نوع من الذاكرة ونوع من نوع من المصداقية. ومزوز عناوين باهي. ألو.
0: أنا أسمع فيك، تفضل.
4: العنوان الأول: مرة في عهد الصحابة وعهد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام،
4: فيه واحد جبل قوي ما باش ينطق الشهادة. قصته يصلي، قالوا لم يصلي، وروايح فرنسوية وجاء من فوتاش جديدة ومع الناس مية مية. بيت القسطة. قال والله إلا غالب لا باش ينطق الشهادة. رسولنا الكريم عنده حكمة.
0: إيه.
4: جمع عادك اليوم القرية ولا المنطقة وجمعهم كلهم وجاب كل صح طب كبير ذهي
0: با.
4: المهم بعترف قد حاجة واحدة. قال من والدته؟ قالوا لا حية. قال ترجف والي جابوها له. يعني هو من برنامج شافها هيك زي متضايقة من ولده والله من حاجة يعني لما لامع عنده رسولنا الكريم. قال للصحابة جيبوا لي حطب جيبوا لي. وقلت ما هي ناس. قالها بنتشوا في الناس بس على خلي ينطق الشهادة. قالت لا ابني. قالت هي قالت لا ابني وقال أشهدوا أن لا إله الله وأشهدوا أن محمد رسول الله. شفت الحكمة ولا؟
0: إيه الحكمة أن الحكمة إن لين مشي اللي إيه لين عرف إن المشكلة وين. المشكلة في أمه. عرفت
4: شفت الحكمة وشفت القدر كيف ندير الأمة وشوفي أمه في اللحظات الأخيرة ما بيسترضى فيه النار.
0: صحيح.
4: هو رسولنا الكريم مش بتشي النار. هو دار الحكمة هي يبي أمه من مشاعرها تتحرك. شو بتقول؟
0: إيه إيه
4: رحمة الوالدين.
0: الله يعزك الله يعزك يا ناجي بارك
4: شفتي رحمة الوالدين ولا؟
0: إيه والله إيه والله رحمة الوالدين.
4: مثل لو واحد في دار العزيزة ودار الوفاء
0: هذا بروحه. هذا بروحه يا ناجي. هذا ما تاخذش تجريش في الحلقة بالله عليك. ما تجريش. أنا غنمشي بشوية بشوية. سبيتة سبيتة قال لكم الناس. نحاول بشوية. فهي عموما بارك الله فيك يا ناجي على القصة اللي حكيتها لنا وبارك الله فيك على اتصالك. ربي يعطيك الوقت الطيب يا ناجي.
4: وما زال في حكاية راه وما زال في مواعيد راه
0: غير خلينا باهي يا ناجي بارك الله فيك. شكرا يا ناجي بارك الله فيك بارك الله فيك. الله يعزك يا ناجي. شكرا شكرا. الشاعر خليفة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أختي ملاك لك ولكل كادر راديو السرايا وكل مستمعين والأفاضل. شكرا بارك الله فيك. يقول الأم هي الحضن الدافئ والقلب الحنون. تتألم عندما نتألم وتفرح عندما نفرح وتتمنى لنا كل خير. ربي يحفظكم يحفظ أمهاتنا والله يرحم كل من توفاهم الأجل. سلطانة زماني تقول ربي يحفظهم ويطول في عمرهم يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 وايضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. اهلا وسهلا بكم جميعا وجمعه مباركه عليكم كلكم ومساء الخيرات والانوار عليكم. وانا اعتذر ان في بعض من التعليقات ما حاولتش اني نقرا يعني لان كانت عندي مكالمه واتصالات. طبعا تقدروا تتواصلوا معنا على 092-150-59-99 مكالمة. يلا مكالمة. السلام عليكم.
5: وعليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
5: يومك مباركة
0: علينا وعليك يا رب. علينا وعليك.
5: كيف حالك؟ كيف حال صحتك؟ كيف حال ولا بيتك؟
0: اللهم أمين يا رب العالمين. الحمد لله والله كلهم كويسين يسلموا عليك. الله يبارك فيك.
5: الحمد لله صحة خير ونعمة.
0: الحمد لله. تفضلي. هاي
5: عرفتنيش أكيدا.
0: زينب.
5: أم سند.
0: أم سند.
5: أيه.
0: عاش مسمع صوتك يا أم سند.
5: عشت يا غالي عشتي.
0: أول مكالمة بعد الإجازة صح؟
5: أكيدا.
0: قريتي.
5: من رمضان.
0: ماني قلت لك أنا. أول مكالمة.
5: الحق الفضل طبعا حي حمامة الخلة بارك الله فيها هي اللي نبهتني على البرنامج.
0: يا ودي مرحبتين بها وبيك وأهلا وسهلا بكل المستمعين. نورت.
5: تحياتي ليك ولكل المستمعين والمستمعات. نقول جمعة مباركة يا رب.
0: أنا وعليك يا رب. أم سند.
5: نعم يا أمي.
0: تفضلي هاي قولينا على موضوع الحلقة اليوم.
5: على الوالدين هو طبعا ولا؟
0: على الوالدين يا أم سند. أنت أم سند. أنت أم سند. واليوم بتحكي لنا على أمك وبوك وبتحكي لنا على سند شو مداير فيك.
5: الحمد لله طبعا طبعا تتحمل وبي.
0: اللهم آمين.
5: جنة الرضوان يا رب.
0: اللهم
5: امين ان شاء الله ربي يشفيها ويعافيها يا رب. يا رب الله وجعلها بالله عليكم بالدعاء يشفيها ويعافيها ويزيدها من الشفاء
0: ان شاء الله. ربي يشفاها ويعافيها يا رب.
5: اي وانا ام طبعا ندعي ان شاء الله ولاداتي يكونوا برين بيا يا علي يا رب يا رب زي ما بريت بي وبر امين ان شاء الله ولاداتي يبروا بيا يا رب.
0: مش يقولوا فيها يا ام سند يا داير يا لاقي الدنيا دوارة
5: كده بدات في الوالدين.
0: اي والله اي والله
5: طبعا قال كل الوالدين الوالدين ما تعصيهم الوالدين دي ما تكون عونك ليهم.
0: إيه.
5: حتى بكلمة أخ ما تديهم وجهنم بتكون زاد من عصيهم. نقول لك خذ النصيحة خذ خذ النصيحة خذ واسمع كلامي، وللوالدين كن ودود، واللي تديره اليوم غدوة عليك يعود، سوى خير ولا شر فيهم، خذ سوى خير ولا شر في دنياهم، الوالدين خذ رضاهم وخذ النصيحة، الوالدين خذ رضاهم وتنساهم وتعيش في سعادة دوم غير معاهم. الوالدين طبعا نجهم طبعا بنياتنا ولداتنا، طبعا نقول اللي عنده ما يبقى حي يا ربي ان شاء الله يطول في عمرها، واللي ما يبقى ميت يا ربي يغفر لها ويسامحها.
0: اللهم امين.
5: نقول لهم راهو اللي فاقد ما يبقى ربي باب الجنه يتذكر، هذا الدعاء المنمره.
0: باهي ترى نقول لك حاجه، باهي سؤال، باهي سؤال تو انت قلتي شني تو في كلمه قلتها وانا عندي اعتراض عليها كويس، اللي هي شنو هي ترى؟ انها كانت وفاهم الاجر باب البر يتسكر صح؟
5: مش باب البر، باب الجنه يتسكر، لان هذا اللي بيدعوا لك هم. هم بالنسبه للوالدين قال لك عمل هم يعني ربك عندهم، قال لك اذا كان خلى ولد صالح يدعو له ولا صدقه جارئه او علم ينتفع به هذا. لكن انا نحكي لك على الوالدين لما الواحد
0: يتذكر الجنه، باب الجنه من جهته،
5: باب الجنه يتذكر، لان من بيدعي له؟ من اكثر من الام والبوه؟ انا مجربه من روحي، يعني انا تو مامتي مريضه الحق فقدت تدعاها، لان الانسان مش على عقلها ان شاء الله ربي يرد لها عقلها ردا جميلا، يعني زهايمر يعني فقدت يعني. لكن مني عندي الحمد لله ربي خلف لي حمام تخلى الله يبارك فيها نحس فيها، هي طبعا احنا متقاربين حتى في السن، لكن من دعاء نتاعها نحسب فيها زي ميمتي زي اخيتي زي كل شيء، يعني دعاها يعني ونقولها فيها الحق، يعني مفتقر ان هي تدعيني زي ميمتي يعني الحق، يعني حتى فقدت دعاء امي ربي خلف لي بانسان ثاني يدعي وربي خلى حبب فيها حبب خلقه فيها يا ربي.
0: اللهم امين يا ام سند، اللهم امين يا رب.
5: وخلي نقول حاجه على الام،
0: تفضلي هي في عجاله تفضلي.
5: قال خذ رضا امك وخذ وساها، ولذا امك وخذ وساها، حاول على قدرك ما تعصاها، خذ وصية واسمع كلامي ونفذ، هي تحتها الجنه وهي مرضيه، اللي تديرها معاها ما تنساها. قال لك القوه، اعطاتك القوه وين هي قوه، واليوم منك راي ذاك فاها، ومهما دير اليوم راهو شويه حتى لو روحي تباها، خذ رضا امك وخذ وصاها وحاول على ما تقدر ما تعصاها.
0: الله يبارك فيك وصح لسانك.
5: سلمك طبعا، سلمك وتحياتي سلام للكل، ونحيي مرت خالي حتى هي
0: وليها ولكل حد يعرف،
5: وخالي ان شاء الله ربي يطول في عمرهم ان شاء الله ما يرحمهم يا ربي. طبعا نستحمد على سلامه مولا بيتي، طبعا كانت داير عمليه، وبنيه خالتي بنيه اختي حتى هي صار لها حادث، نستحمد ونشكر كل طبعا من عزاني في جوز اختي، وكل من سال عليه بنيه اختي، وكل من سال عليه مولا بيتي، ونقول ان شاء الله ما يفقدكم، وان شاء الله ما نسال عليكم كافه الحاجات الطيبه يا رب.
0: تسلمي الله يبارك فيك، شكرا تحياتي
5: لكم انت انستينا يا غاليه، وان شاء الله ما نفقدك، ونورتي الجمعه منورتينا يعني
0: ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك يا ام سلمى،
5: شكرا على المكالمه، حتى هو ربي يعمر عليك والله يعطيك ما في ذلك
0: ان شاء الله يا رب. شكرا شكرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أم سند، وربي يطول لك في سند وصغارك يا رب، وتشوفيهم دائما برين بيك زي ما انت برا بوالديك، وربي يشفي لك ميمتك حتى هي قلتي ان هي زهايمر، ان شاء الله ربي يشفيها ويعافيها وتكوني دائما برا بها يا رب العالمين، ويرحم بوك يا رب ويرحم جميع موتانا الأم والأب. اللهم امين يا رب العالمين. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم، على 092 اللي حابين مجموعة التيك توك حابين يتواصلوا معنا، على 092-150-59-99 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا. وأهلا وسهلا بكم لكل من التحق بينا عبر تيك توك أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا على الفيسبوك ما ننسوهم مش لأنني حنقرأ تعليقاتهم. ألوفيرا تقول ربي يسعد أمي وأبي على قد ما ربوني، اللهم أمين يا رب العالمين. أبو فاطمة يقول رحل من كان يضيء حياتي بكلماته ودعواته، فأسألكم بالله أن تذكروا أبي في دعواتكم، فليس له الآن إلا ربه ثم دعاؤكم، وفي القلب غصة على غيابه، لكن يواسيني وجود من هي نبع الحنان والبركة في حياة أمي الغالية، اللهم إنها سندي المتبقي في هذه الدنيا، فاحفظها بعينك التي لا تنام، والبسها ثوب الصحة والعافية، وأطل في عمرها على طاعتك واجعلها تاجا فوق رؤوسنا ولا ترني فيها مكروها يبكي قلبي أبو فاطمة. اللهم أمين يا رب العالمين. ربي يرحم وبيك يا رب ويحفظ أمهاتك. في استقبال المكالمة، أهلا وسهلا.
6: ألو،
0: السلام عليكم.
6: كيف حالك يا ملاك؟
0: وعليكم السلام.
6: كيف حالك باهي؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟
6: الحمد لله نورت البرنامج. كيف حالك باهي؟
0: أنت وين أنت؟ معاش كلمتيني، وينك؟
6: قاعدة يا ملاك، جمعتك مباركة إن شاء الله.
0: الله يحفظك أميمة، كيف حالك؟ حالك باهي؟
6: الحمد لله ملاك، كيف حالك باهي؟
0: باهي، قداش ليك ما سمعتينيش؟ قداش ليك؟
6: والله من رمضان أنا اتصلت فيك في رمضان ولا؟
0: اتصلتي بي في رمضان؟ والله. يا مرحبا، ربي يطول في عمرك يا رب.
6: كيف حالك انت؟ كيف حال عويلتك؟ كيف حال زوجك باهي؟
0: الحمد لله كلهم كويسين، دسل عليك البركه والعافيه ماما.
6: الحمد لله باهي، جاتي قطني في برنامج توا.
0: وانت شو رايك توا؟ انا نكلم فيك توا، بدنا نقدم برنامج، مرحبتين بكم.
6: بارك الله فيك
0: باهي. ماما باهي، ماما سمعتي البرنامج اليوم؟
6: سمعت توا، فتحت الراديو قلت فتحت على القناه لقيت، قلت خلينا نكلمها ملاك.
0: مرحبتين بك، انا فرحانه جدا بسمع صوتك. والله
6: البرنامج ان شاء الله.
0: تسلمي ميمة، تسلمي ميمة. اليوم نتكلموا على بر الوالدين، شو مدايرين فيك صغارك ولادك وبناتك؟
6: لا باهي الحمد لله. لا
0: ضحكتي.
6: كويسين الحمد لله، ربي يكفل الاطفال ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يطول.
6: ان شاء الله يا ملاك حصلتي انت، ان شاء الله تحصلي يا ربي.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ادعوني
6: يا ربي. ما زال ما حصلتيش؟
0: ما زال ان شاء الله ربي يكتب لي نصيب.
6: ان شاء الله ربي يفتح عليك انت ويونس يا ربي، ان شاء الله ربي يعطيكم في اليمات هذه يا ربي.
0: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك،
6: يجيكم قسم يا ربي ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. شكرا على دعواتكم، بارك الله فيك ميمة، الله يبارك فيك. شكرا على المكالمة، فرحتيني والله، فرحتني والله. الناس ما بغض النظر، كلكم والله كلكم غالين علي، وكلكم ما شاء الله عليكم، ما عنديش اي اشكالية معكم، مرحبتين بكم وتشرف بكم. بس الناس الكبيرة لما نسمع صوتها، والناس يعني الكبار، الشيابين الكبار والعزايز الكبار، تحس انك انت قريب منهم، تحس ان دعوتهم صادقة، ما عندهمش اي مصلحة فيك، وما عندهمش اي يعني ما عندهمش اي شيء تجاهك، الا انهم يحبوك محبة خالصة هيك. والله الناس هم قداش نعزهم والله. ان شاء الله ربي يطول في عمركم ويعطيكم الخير والبركة، وان شاء الله ربي يبارك في عمركم ويعطيكم الوقت الطيب يا رب العالمين، وتشوفوا مش حتى احفاد احفاد احفاد احفادكم يا رب. والله دعوتهم قسم بالله، انا من الناس اللي نحب الناس الكبار، دائما دعوتهم كي صادقه، تحسها طالعه من قلبهم، ما عندهمش والله ما عندهمش مصلحه فيك بك. ان شاء الله ربي يطول في عمرهم، ونسمع مكالماتهم يا رب، ونسمع اصواتهم نطمن عليهم، لان بجديات راه نقول لكم على حاجه، في هالبناس من المستمعين فقدناهم، وفي هالبناس مستمعين انا حابه نوه حتى مش اني ناسي اساميهم فقط، اني ما نبيش نذكر حد وننسى حد بصراحه، بس في ناس من المستمعين انا حابه نقول لكم يا جماعه، التيك توك والفيسبوك قعدت معاهم سنين، كويس سنين يعرفوني ونعرفهم، وكنت نقدم في برامج سابقا. والله يا جماعه الخير، في ناس فقدناهم، في ناس ما سمعنا صوتهم، وفي ناس بعد ما رجعت للبرامج في راديو السرايا انصدمت انهم توفاهم الاجل، لكن للأمانة اصواتهم قاعدة في في في ودني، وقاعدة في دماغي، وقاعدة حافظة حتى حلقاتي السابقة، يعني حلقاتي في السنوات الماضية، وللأمانة يعني دائما نترحم عليهم، وان شاء الله ربي يرحمهم ويغفر لهم. والناس اللي متواجدين اللي غايبين، ان شاء الله يا رب دائما يكون المانع خير، والله ان شاء الله يا رب المانع يكون خير. دكتورة مريكا، امي لا تقدر بثمن، وابي لا يكرره الزمن. اي والله يعطيك الصحة يا دكتورة مريكا. بعض الناس رحال، يقول بعض الناس دواء. نعم اتفق. فخامة ربي يبارك فيكي، محبة الناس من القلب تسعد. والله إيه للأمانة، والله الناس هما بدون حتى ما نتكلم هم عارفين شعوري اتجاههم. محمد يا ريت يتابعوك على الفيس معلومات جميلة. شكرا يا محمد، بارك الله فيك وبارك الله في كل شخص متواجد معنا. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك، أهلا وسهلا بكم، مساء الخير للجميع وجمعة مباركة يا رب العالمين. تحياتي لكم. في موضوع الحلقة لليوم تكلمنا على بر الوالدين، وفي الفقرة الأولى حابة نتكلم شن هو بر الوالدين. بر الوالدين مش بس انك تقول حاضر، البر اسلوب حياة كامل. شفتوا البر يعني انك انت تسمع عليهم باهتمام، ما تعليش صوتك عليهم، تتحملهم خاصة عند الكبر، لما يكبروا تتحملهم، تدعي لهم، تكون سند ليهم وقت ضعفهم وقت مرضهم. هذا هو بر الوالدين. بر الوالدين يا جماعة الخير مش انك انت تقول حاضر بس، كلمة حاضر على لسانك فقط، هي كلمة اعتيادية مرات. البر اسلوب حياة بالكامل يا جماعة الخير. عندنا مكالمة، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام اختي ملاك، كيف حالك؟
2: الحمد لله، كيف حالك انت؟ ان شاء الله طيب.
3: تحية طيبة ليكم جميعا ان شاء الله. راديو السرايا،
2: يا مرحبا.
3: وانا لأول مرة على راديو السرايا، انتبه فيك على الفيس.
2: يا مرحبا بك،
3: نورت. الشاعر خليفة مسعود،
2: يا اهلا وسهلا يا شاعر خليفة، اهلا وسهلا، نورت.
3: الله يسلمك، ربي يحفظك ان شاء الله.
2: تسلم تسلم، الله يعزك. تفضل يا شاعر، تفضل.
3: نقول قصيدة هي على الفراق الام.
2: تفضل. هي
3: نقول: من يوم فراق حنانك يا امي، ما لقيت صدر حنين يرحمني، ولا حضن دافي بالحياة يبهرني، عايش مهموم فراقك هيك علمني، بويا الله يسامحه من صغري ظلمني، جاب لي دادة عدل ربتني، ياما بالعصا ضربتني، وتنهيدة مكتومة في صدري، أيام وليالي في داري سجنتني، حتى الماكلة فضلة عطتني، حتى ابتسامة الطفولة منها حرمتني، آه يا حنينة يا أمي، الآخرة خداتك مني غصبا عني، في نومي وأحلامي نشوف لطيفك في الليل يحضني، كنت صدر حنين لي تضمي راح الحن، هل كنت علي تحني لك. تحية يا أختي ملاك، وتحية طيبة للجميع. تسلم. إن شاء الله.
2: تسلم الله يعزك، شكرا شكرا يا الشاعر، صح لسانك، بارك الله فيك، بارك الله فيك على المشاركة الطيبة، لأول مرة يشارك معي، ودائما هو متابع سابقا من سنوات فاتت وأيضا هالسنة هذه. عطر سبتمبر تقول: صح لسانك، وفقدانهم فقدان صعب والله، ربي يرحم أبي وأمي وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. بح، احنا تكلمنا قبل المكالمة على شن هو بر الوالدين، وقلنا ان البر الوالدين مش كلمة حاضر يا جماعة الخير، ان هي كلمة اعتيادية كل شخص يقول فيها، ولكن البر هو اسلوب حياة بالكامل. البر انك انت تسمع كلامهم، تسمع لهم باهتمام، يعني تعطيهم ودنك وباهتمام، مش مجرد انك تسمعهم هيا كملوا بسرعة وخليني نطلع، او لا لا لا، انك تسمع لهم باهتمام، انك انت ما تعليش صوتك عليهم، ما تعليش صوتك عليهم، تتحملهم خاصة في الكبر لما يكبروا، وتدعي لهم، وتكون سند ليهم وقت ضعفهم. شفتوا كيف؟ تكون سند ليهم وقت مرضهم، وقت تعبهم. وعليكم السلام لكل من جاء، أهلا وسهلا. فبر الوالدين مهم جدا يا جماعة الخير. ربي قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني حتى كلمة أف ربي نهى عنها. شفتوا؟ حتى كلمة أف، مجرد كلمة تعتبر فيها عادية، يعني تعتبر فيها مرات، في ناس يعتبروا فيها عادية، لكن ربي نهى عنها. فكلمة أف مذكورة في القرآن الكريم، يعني حتى الضيق البسيط محسوب يا جماعة الخير. مرات يقول الإنسان أنا ما نغلطش فيهم وما نغلطش عليهم، لكن أسلوبه أحيانا يكون قاسي، ردودة ناشفة وجافة، صوتة عالي عليهم. والبر